احلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

حياتي ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية.

0: معك على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي. وترامب يتوقع محادثة جديدة هذا الأسبوع، وطهران تبدي استعدادا للتفاوض والمواجهة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهل البسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. وفي إطار الاستعداد لاستلام هذه الدفعة من الأسرة، خصصت يوم السبت المنقضي جلسة عمل ضمت الفريق المكلف بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأقسام الاستشفائية لجرد حاجيات هذه المؤسسة الصحية من الأسرة الطبية ذات المفصلين، وذلك استعدادا لتركيزها في غرف المرضى وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة لمستشفى سهلول يوم أمس. ووفق بلاغ إدارة المستشفى، ستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإدارة الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 و2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ وزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تبنت الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا يوم أمس أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده بداية من اليوم 28 من سبتمبر الجاري والى غاية 30 من نفس الشهر بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبة الاعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الاجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الافريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسر البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3 مناصب. جولتنا العربية والدولية الآن، والبداية فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يومين من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. من جهتها طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجمس قال إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق قوله. أعلنت السلطات السورية أمس بدء نقل شاحنات من البنزين المستورد لصالح العراق عبر بناء ميناء بانياس في خطوة تستهدف تأمين إمدادات الطاقة العراقية في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشركة السورية للبترول أن عملية النقل تأتي في إطار اتفاق مدته 3 أشهر قابلة للتجديد. إسرائيل تعلن إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلين هولنديين يعملون في رام الله ردا على دخول الحظر الهولندي على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: جوهرة FM Music.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 28 سبتمبر 2026، الموافق ل 17 ربيع الثاني 1448 للهجرة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وأكيدا وبعد عطلة نهاية الأسبوع الحركية باش تكون نشيطة. اليوم العودة للعمل، للدراسة، لقضاء الشؤون، وتعرفوا أنتم من نهار الخميس حتى من نهار الأربعاء خليتها نهار الاثنين، خليها نهار الاثنين. فاليوم الحركية باش تكون نشيطة، فساعدوا لي رواحكم في الطريق وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وحيدة وحيدة، نقصوا من السرعة بإذن الله راكم توصلوا وتقضيوا شؤونكم وترجعوا فرحانين لعائلاتكم بإذن الله. نذكر أن طقس اليوم راهو يتميز بأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات، مع ملاحظة تلقوها منذ صباح الباكر اللي قام بكري يلاحظ كونه درجات الحرارة الصباحية زادة تسجل ارتفاع طفيف، وبش تسجل حتى درجات الحرارة القصوى عامة ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. أكثر تفاصيل حول تطور الحالة الجوية ثم الأمطار هذه وين باش تكون، معناها كيف نقولوا السواحل الشمالية وإلا الشرقية للوسط، معناها وين بالضبط والجنوب، هذا الكل تو نشوفوه بعد قليل بطبيعة الحال من خلال نشرتنا الأولى، البوان ميتيو الأول والبوان ميتيو الثاني. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا خاصة مع بداية هذا الأسبوع بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين جواهر جورة فام تي في، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حسين، ونزيدك زياد راهي ترضي رب العالمين، أي هذه أفضل وأروع حاجة. وزد على ذلك راهي تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون، أمام هذاك وهذيك، أمام مرضي الوالدين ومرضية الوالدين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، ثم بشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن, يساعدوا لرواحهم في ثنية, ينقصوا من السرعة, ينتبهوا وبإذن الله يوصلوا سالمين غانمين. بالنسبة لهذا الأسبوع نذكر باش تتواصل راهو فما أمطار ولكن درجات حرارة معتدلة نسبيا بين ظفرين, ما بردتش في الشهر الأولاني انشأنا متاع الخريف سبتمبر, يمكن في أكتوبر لربما ما زالوا 3 أيام اليوم غدوة بعد غدوة يمكن من غرة أكتوبر تتبدلش المعطيات, لكن مبدئيا هذا الأسبوع زاد باش تواصل نفس درجات الحرارة تقريبا مع الأمطار اللي باش تكون موجودة من حين إلى آخر, وفارق بين الشمال والساحل والوسط والجنوب في درجات الحرارة, باردة شوية في الشمال خاصة الشمال الغربي, في حين سخونة شوية على مستوى من العاصمة وإحنا ماشيين إلى حدود الجنوب. نقول صباح الورد سيدي خليفة, وينك؟
4: صباح الورد حاتم, مروة الشباب في سوسة, كل المستمعات كل المستمعين خاصة للي شادين الطريق, نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين
3: يا رب
4: العالمين, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا
3: إن شاء الله يا رب, هذا
4: وربي مع بلادنا,
3: هذا ما نطلبوه إن شاء الله ديما ربي مع بلادنا.
4: الخريف في العادة مش بارد راهو زاد حاتم, الخريف فيه ضربات سخون
3: أما فيه
4: في الرمان وفيه السفرجل وفيه
3: القويل ومن بعد القويل
4: فما تغير أي خريف,
3: وفما الخريف تبرد شوية مع أمطار مع غير ذلك.
4: الأمطار فيه
3: الأمطار الحمد لله إلى حد الآن إن شاء الله تتواصل
4: إن شاء الله,
3: إن شاء الله بكميات متوسطة وعلى أيامات طويلة,
4: أي
3: وقتها تكون العملية طيبة به
4: إن شاء الله.
3: شو نعملوا يا سيدي, نمشي وللفلوس يا ربي إن شاء الله, والله لحليتها مازلت ما حليتش الفلوس إن شاء الله الأمور
4: به.
3: لا والله لا, الحساب اللي جاري للخزينة بتاريخ 24 سبتمبر عنا 1301 مليون دينار, وهذا جيد للغاية معناها. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 سبتمبر عندنا 24569 مليون دينار, بقينا بيا من التوريد 96 يوم, إن شاء الله التحينات تصير مع لأنه 26-27 معناها ويكاند ما صارتش, 26 و27 سبتمبر ويكاند ما صارتش التحينات مع اليوم, إن شاء الله تطلع شي شوية ونرجعوا للتروا شيفر. الأوراق النقدية المتداولة في السوق الاسباس اللي حوص رجعت طلع شوية بتاريخ 24 سبتمبر ولا 29807 مليون دينار, طاحل 700 واش لكن عاود طلع ل 807. الدولار هو اللي حير 2958 مليم فاصل 6 بالاروديسمون 2959 مليم, 41 مليم يفصلوها على 3000, وهذا يخوف يخوف
4: ولا يتعب.
3: أي. أي. الدولار الدولار طاح شويه ولا 3369 مليم فاصل اليورو بلوتو طاح اليورو, اليورو هو اللي طاح, الدولار في 2958 مليم فاصل 6 بالاروديسمون 2959 مليم طالع, اليورو هو اللي تراجع نسبيا ولا 3369 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 3370 مليم, عاده يبدا في كل زون نتاع 3380 مليم بشوية الفوق وشوية اللوت. هذه أمورنا المالية, نمشيو معاك لي كولور دي جور في اون بريف, ش عندنا أهم المحطات والعناوين اللي باش نتوقفوا عندها اليوم وباش نسلطوا عليها الضوء في ماتينالكم.
4: هذا هو حاتم باش يكون اليوم ضيفنا في الاستوديو سي حسن الزرقوني. طبعا سي حسن الزرقوني غني عن التعريف, صاحب رؤى ومواقف وقراءات, لكن باش نمشيو النفطه معاه سي حسن, تظاهره سياحيه تخص بها النفطه بالتشارك مع وزاره السياحه.
3: أي.
4: هو من الاصول
3: اسس عده مبادرات رائعه. أي. منهم المهرجان الصوفي نتاع النفط ونجح النجاح الكبير ومازال مستمر.
4: أي.
3: وزاد هذه المبادره اللي تدخل في نطاق التنشيط السياحي للجنوب التونسي في الفترة هذه بالذات المهمة.
4: النشاط السياحي توا في الجنوب كما
3: مهمة جدا
4: إلى غاية جانفي ديما هي قبلة السياح.
3: أي. 100 أكتوبر
4: سواء كان التوانسة سواء كان المغاربين سواء كان الأوروبيين.
3: 100 أكتوبر نصف أكتوبر تقريبا تنشوفوها نهار 16 17 جيوبلي معناها لكن تنشوفوها بالضبط مع سي حسن الزرقوني أن إيفينمون دو تاي.
4: هذا هو
3: مهم جدا رائع جدا فيه كل شيء.
4: شوفوا التظاهرة وديما زاد مش تخرجوا عن قالب الحصة لازم عندي سؤال اثنين نطرحه سي حسن توحشوا كي يحكي مع المستمعات والمستمعين. طبعا باش نرجعوا الموضوع تقريبا الويكند كل الحديث عليه 1 أكتوبر المؤسسة التربوية ما عادش تخلي التلامذة
3: يخرجوا
4: هذا الكل باش تشوفوه في استضافة
3: مش يخرجوا التلامذة ما عادش يخرجوا من المدرسة إلا وقت اللي يكملوا القراية.
4: الحكاية شنية بالضبط هذا هو مع السيدة نادية العياري المدير العام للتعليم الابتدائي اللي حضرت من ضمن حضرت ورشة خاصة للموضوع هذا بين وزارة التربية وبالعملية
3: عندها القائمين عندهم الإطارات عندهم القاعات عندهم
4: هل هي في علاقة بالمؤسسة داخل فقط أم خارج المؤسسة المسألة هذه باش تطرح شنو هو نوعية النشاط اللي باش يتم وقت اللي التلامذة خارج أوقات القراية كيفاش باش يكونوا موجودين غاد هذا كل باش يكون الأسئلة متاعنا في الارير بلوم مع سيدنا مشينا التحضير عن وزارة التربية
3: زعما مشينا للتحضير الفترة الواحدة يمكن بوان ديروغاسيون
4: هذا نشوفه. كله باش يكون معنا السيده ناديه العياري في الاريال بلون. طبعا المتابعات من ضمن المتابعات تقريبا وتابعنا هذا ويكاند كامل الهدى بين ظفرين نتاع الحلوف الخنزير في حمام لمف وفي غيرها من مدن خاصه في حمام لمف مع العوده المدرسيه انا هذا يقلقني الحقيقه
3: اللي بارتو خليفه ولطف من الطاف الله كانت تصير كارثه في حمام لمف بعد ما حلوف صغيره تمس بكهرباء
4: اي لا ما هو يولي اغريسيف
3: لطف عنيف. كل السائق متاع السيارة عرف يرزن عرفته تشوفوا الفيديو تفهموا شنو اللي صار راه وتسمع فيك السياح متاع الحلوف الصغير معناه شيء من عجبه تشوف الام كيفاش هبلت
4: اي لا كان حبيت
3: والقطيع كامل الهبل معناه
4: هو اللي اختير الحلوف راه وقت
3: راهو كان سير
4: حاجه هيك
3: يلا تيف
4: باش نرجعوا له زاد هذا
3: غادي وفي اي عده اماكن قلت لك في المدينه الجديده يخرج من البلاصات
4: شفت
3: في رادس في استاد في استاد
4: نستناو في انطلاقه الصيد اللي
3: ما تسيبتش
4: وعلمنا عليه
3: لا ما تسيب لا ما تسيبش الخنزير الى حد الان وهو اداره الغابات لازم تقوم بها
4: يلزم يلقوا حل للموضوعات طبعا مع متابعات أخرى مروة باعتبارها التليفون تاعها يتسكر الويكند تبدأ ما تقول لك هذا ما عنديش خدمة في الويكند يلزم نعطيكم مفاجآت صباح الاثنين
3: باي حاضرنا حويش هزنا حتى السوسة الاسفاقس الحمام لنف البن عروس لوين تحب انت بنزرت من بنزرت لبن قردان تصرف يلا هذا وغيره باش تلقاو في متينا لكم كيما عودناكم لكن نهايه نمشيو توا للموسيقى ناخذوا اونشينمون صغير مش كبير يا سيدي هاو هكا تحب نبداو بصوتي واترككم في بدايته مع رائعه من روائه وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع وبدايه اسبوع موفقه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورد يتودين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعيهم الآن. خلنا نمشيو نعملوا طلة مع بعضنا على تطور الحالة اللاجئوية، خاصة منه فما الأمطار اليوم. خلنا نشوفوها مع بعضنا في نشرتنا وين موجودة ودرجة الحرارة اللي تميز اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. إذا طقسنا باش يكون متميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية للشرقية الشرقية، مناطق ساحلية شرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات. كن حوصل لكم المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، راهي هاو نشوف الخريطة تبدأ من نابل نوصلوا بها إلى مدنين، بشكون من نابل سوسة مستير المهدية ثم صفاقس وأيضا جابس مدنين نوصلوا الغديكة، بشكون هذا هو الشريط الساحلي للشرقي والشرقي معناها المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب. هذا هو كل الشريط اللي بشكون عليه أمطار اليوم وخاصة في الفترة الصباحية. وتوا نرجع بالتفصيل في دوزيام بوان ميتيو، وين بالضبط شنية الولايات اللي عطيتكم الولايات، ولكن الكميات هل ضعيفة متوسطة ولا قوية، هذا نشوفوه بعد قليل من خلال التحليل متاع الخريطة. نواصلوا إذن في طقسنا اليوم، الريح راهي تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. بحرنا بالتالي باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة راهي في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. نشوف في التحيين زادة متاع نشرتنا الجوية اللي هبطت الآن على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. لا والله منذ 28 دقيقة يوم الصحة النشرة تهبط بكري، وحتى التحيين متاع الخريطة يكون ما يفوتش الساعة الثامنة صباحا ويكون موجود تقريبا. هذاك هو نفس العوامل اللي قلت لكم عليها، هي اللي موجودة، الحرارة في ارتفاع طفيف والقصوى تتراوح عامة ب 27 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. هذا توا نرجع له بالتفصيل في النشرة المفصلة لتأتيكم في الثامنة صباحا بالتحيين متاع الخريطة. هات نشوفوا درجة الحرارة نسجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، أي في الستة متاع الصباح و48 دقيقة نسجلوا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جورة فام تي في 18 درجة الآن. ودرجة الحرارة تعرف اليوم ارتفاع بدرجتين مقارنة مع البارحة، البارحة كانت في حدود 28 القصوى، اليوم تتراوح بين 21 و30 درجة في تونس الكبرى. والأمطار مش موجودة حسب المعطيات كما قلنا الأولية للمعهد الوطني للرصد الجوي على مستوى تونس الكبرى. في سوسة عندنا 21 درجة و لو روسونتي زاد 21، ودرجة الحرارة تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة في القصوى توا 21 في سوسة، والقصوى توصل ل 28 بعد ما كانت البارحة 27. بالنسبة للأمطار على سوسة الفرضية راهي موجودة بكميات خفيفة، موجودة هذه الفرضية حسب التحيينات الأولى متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. في انتظار الخريطة شو مش تعطينا زادة بالتفصيل والكميات بقدرش تكون 23 في المهدية الآن وانتم تسمعوا فينا أي في 6 متاع صباح و 49 دقيقة، والقصوى توصل إلى 27 درجة، فما أمطار منتظرة على المهدية كما قلت لكم منذ قليل. 22 زاد في المنستير، والقصوى توصل 27 بزيادة بدرجة واحدة، وطقس المستير فيها أمطار ولا لا نشوفوا وذلك بعد قليل في الخريطة. 22 درجة زاد في صفاقس، والقصوى في صفاقس 27 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، فما أمطار في الفترة الصباحية في صفاقس. نسجلوا توا في جندوبة وانتم تسمعوا فينا 15 درجة، ودرجات الحرارة القصوى في جندوبة توصل اليوم ل 32 درجة. سخونة شوية جندوبة 17 درجة في زغوان، ودرجات الحرارة القصوى توصل ل 29 درجة اليوم في زغوان. القيروان 20 درجة الآن و 30 درجة في القصوى. النابل 18 درجة الآن وانتم تسمعوا فينا و 28 درجة في القصوى، مع أمطار خفيفة مبدئيا في بعد منتصف النهار. 18 درجة في بنزرت والقصوى توصل ل 30 درجة اليوم، و 16 درجة في باجة في ومجاز الباب، والقصوى توصل اليوم في باجة ومجاز الباب إلى 32 درجة. هكا نكون أعطيناكم فكرة أولى من خلال البوان ميتيو الأولاني على تطور الحالة الجوية. التفاصيل في البوان الثاني اللي يكون في حدود الثامنة صباحا. أبقوا معنا رجعين مع الخليفة متاعنا قراءته الخلفون في جرائد اليوم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: وقيت يا سيدي هاي هات نمشي مع بداية الأسبوع الموافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين وفي التوقيت هذا في 6 متاع الصباح و54 دقيقة إلى قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفو دو بريس.
5: عن وزارة الصحة مؤتمر دولي للصحة الرقمية بداية من 29 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر بحضور أكثر من 30 دولة في تونس. حاتم وزارة التعليم العالي
3: ما تفوت ليش وزارة الصحة بربي الملاحظة نوصلها من طرف مستمعينا ومشاهدينا رأوا فما دويات متاع قلب ضرورية حياتية وما يعوضها حتى حد وسميه لي يدول لي كوردارون يا خليفة إذا كان مغلوط تشانا هذايا مقطوع وهذايا ما يعوضوا حتى شيء فأمور حياتية بالنسبة للمرضى بالقلب خاصة نحن اليوم اليوم العالمي لمرضى القلب في اليوم العالمي لمرضى القلب فما أدوية مفقودة متاع قلب فما أدوية أخرى زادة مفقودة إن شاء الله تتوفر للمرضى اللي قاعدين تعبين في خصوص الأدوية. يلا
5: ما زلنا في الصحة. مستشفى سهلول يقوم بتعزيز خدماته للمرضى بتوفير 200 سرير طبي جديد. هذا بالنسبة للمستشفى سهلول
3: يعطيهم الصحة.
5: معقول خاصة لأنه يومين في استقبال آلاف من طالبي الخدمة الصحية
3: وموش على ولاية سوسة فقط من عدة ولايات.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتب التكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فرصة للأخيان اللي هم التوام القاوش حظهم في الشغل. وسفارة فرنسا بتونس تؤكد أن السياح الفرنسيين أول جنسية سياحية أوروبية بتونس و2025 مليون و134 ألف و400 سائح فرنسي جول تونس. رقم مهم.
3: شو معناه فما خرج رقم غلط يصلحوا فيه ولا
5: لا هي تقوم بعرض كامل اي تعمل في عرض كامل للسفارة بما في ذلك المبادرات الاقتصادية والتجارية
3: علاقاتنا المتميزة مع اشقائنا واصدقائنا
5: نخدم عليها في جانب السياح.
3: تعرف اشقائنا علاش؟ لانه راه اولادنا بالجنسية الفرنسية طبعا. اولادنا في المجالس
5: هذا قرابات 700 800 الف موجودين في فرنسا بالوثائق المزدوجة طبعا. عم قريب بلكش ان شاء الله رشحوا واحد لمناصب عليا.
3: ثم مجلس طبي في ستة أطباء تونسي
5: ثم مجالس بلدية كذلك رشحوا لها وصلوا لها وبالتالي بشوي بشوي باش نحتلوا فرنسا
3: شقيق
5: بين تونس والجزائر
3: مستعمرتنا احنا بولادنا ريت الاستعمار الجديد معناها كيفاش
5: نمشي وكلنا حراقة ولا طالبين تأشيرة العادية بين تونس والجزائر. ذاك فرنسا بين تونس والجزائر المبادرات التجارية تقفز ب 166% في الخمس سنوات الأخيرة. كذلك هناك تطور في حجم المبادرات التجارية بين تونس والجزائر الخمس سنوات الماضية إلى وصل 166% وهذا مهم ومهم جدا
3: ونبنيه عليه الزميل.
5: هذا هو حاتم نبنيه عليه ومهم ومهم جدا. فرقة الحماية المدنية خبر هذا زاد مهم أنا نعتبره بسليانة تنقذ حيوان ماعز سقطها في بئر عميقة بمعتمدية قعفور. يعني تجندت فرقة الحماية المدنية لإنقاذ الحيوان هذا وهذا بالمناسبة هذا هو المهم زاد أكثر تدعو الناس إلى تسجيج الأبار هذه اللي موجودة وخاصة اللي عشوائية أو المتروكة اختيرة ياسر هذه الأبار تقاسة صغيرات متعدين للمدارس في الطرقات هذه والمسالك الفلاحية خدامة حيوانات وبالتالي تدعوهم باش يسكروا
3: راه كانوا يعملوا لها غطاء وسياج
5: اي سيجوها مهم ومهم جدا. ترامب عن فوكس نيوز العودة للضربات العسكرية ممكن لكنني ببساطة لا أريد أن أقول ذلك. هو كأنه ما قالش قال العودة إلى الضربات العسكرية ممكن ولكن بكل بساطة. ونختم بيل جيتس يقول أن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي و ويطلب لذلك تشريع من الكونغرس. تعرف مشاكل كبيرة خلق هذا
3: الأخلاقيات الكل راهو نجموا أخلاقيات الأخلاقيات الكل الدوب
5: هذا هو
3: إذا كمش نسيبوه يرتع على
5: كيف اختراقات وتحويل معطيات وغيرها علاش هو يطالب بتشريع من الكونغرس للموضوع هذا.
3: شكرا لي. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. ابقوا معنا رجعين بعد نشرة أخبار متاع السبعة متاع الصباح. رانا نرجع مع قوم عيدك اليوم وأيضا عندنا لاريير بلون شفيه وما فيهش تكتشفوا هذا بعد قليل. ابقوا معنا رجعين.

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في عدة اختصاصات. وجولة مفاوضات جديدة منتظرة اليوم بين واشنطن وطهران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والأعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر أن يوم 30 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر المقبل. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف أشنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3. دوليا، من المنتظر أن تعقد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة اليوم حسب ما أفاد به موقع أكسيوس أمس. ويواصل الوسطاء القطريون جهودهم الدبلوماسية غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. وسيعقدون اجتماعات منفصلة اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ويشير الموقع إلى أنه لا يزال من غير واضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز خلافاتهما القائمة خلال هذه المفاوضات. مسؤولون أمريكيون يكشفون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين. وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقول إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، مضيفة الوكالة أنهما سيناقشان أيضا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ختاماً، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة، مؤكدة

0: احبط محاولات تسلل للجماعه في عده محاور بمنطقه بني بكاري في مديريه جبل حبشي غربيه عزة.
1: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. وريت الموجات الايجابيه راهي تجي وقت اللي نسمعوا ونشوفوا كل حس نتاع الاوراق بو 50 اللي فيهم تصويت الهادين. ويا ربي يرزقكم من حلاله الطيب برشا فلوس مع بدايه هذا الاسبوع الموافقه للجميع. اي وانت معاهم يلا مروه زاد هاي المخرجه غزرت لي وانا باهي وانت الاولانيه معاهم. ان شاء الله ربي يرزقنا من حلاله الطيب. ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع. رحب بالخليفة متاعنا من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا فرحنا إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين. بداية أسبوع موفقة للجميع
3: يا رب
4: إن شاء الله.
3: نمشيوا
4: الأفراح
3: والعيد الميلاد ونهنيه وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 سبتمبر ونستقبل زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا فيقوهم النوم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وهنيوه بعيد ميلاده وكلزم هديه له الكادو الرائع
4: شال
3: المنقالة من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع ساره النوالي. نقول لك صباح الورد اللي صار
6: خير.
4: كل عام وانت حي بخير.
6: يعيشك ربي فضلك. عايشك
4: متفاجئه ولا شنو هذا؟
6: ايه كنت مفاجئه. هي اول كنت تكلموني قبيله عرفت شكون كلمكم.
3: واحدة انت توا المفاجأة والواقعة متاحة طار هكا ولا ليه؟ ما عادش مفاجأة وحسبت الدنيا الكل والأمور 5 على 5.
4: اي اللي صار منين تكلم فينا مبدئي؟
6: من تونس.
4: تونس منين؟ من تونس
6: وردية منى.
4: وردية مرحبا بك. كل مستمعين في تونس العاصمة وفي جهة الوردية. قديش عملت اليوم؟
6: 18.
3: اي وين يا بنت 18 سنه في الورديه؟ وين بالضبط؟ اعطيني الورديه وين حومتي زدره.
6: اي ورديه مو نوم بعد جمعة شهداء.
3: بعد جمعة شهداء.
6: اي غادي.
4: يلا شنو تقرا ولا تخدم ولا؟
6: اي نقرا باك سنه.
4: باك شنو؟
6: باك تكنيك.
4: ان شاء الله موافقه باهي.
6: عايشك ربي فضلك.
4: عايش العاده بنات في باك تكنيك يعطيك الصح
3: ان شاء الله ربي نجح.
4: يلا هنا يلا ساره شكون بعث لنا؟
6: نتصور مماتي 100%.
3: مماتك؟
6: اي
3: شو اسمها مماتك؟
6: هنية
3: الباهية. وقال لك عليها زرافالك. لا هنية هو عاونك. وانت تأكدت من هنية؟ هنية ام بوك ولا ام بوك؟ ام بوك. وهنية كيفاش تأكدت اللي هي؟
6: على خطر حق كل صباح تحط بحذاها الراديو وديما تسمعكم وتتبع فيكم.
3: تبعها هنية هذيك ابو سالي من جبينها كلها.
6: يبلغ
3: عزيزة وغالية وبرافو عليها. عرفت شو تختار اثنين صحيح. المتين قال انت جاهر الفيم تي في. ربي فضلك انت وفضلك هنية.
4: البكالوريا يا سار
6: ان شاء الله. عايش
3: ربي يخلي لك هنية ويخلي لك الوالد والوالدة ويخلي لك أيضا العائلة كل. وعندنا موعد هاوكا نعملوا موعد مع بعضنا باش نهنيوك بالبكالوريا زادة يا بنتي.
6: إن شاء الله عايشك.
3: سلم لي على هنية برشا ما تنساش بوسالي من جبينة. يلا نواصل.
4: ولا هاجر بخري صباح الورد. ولا هاجر
7: صباح الورد وفل.
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
7: يعيشك مرسي خليك. يعيشك
4: اللي هاجر قوم لنا
3: قائمة لنا هاجر وبوخريس زادة وتحبها مراقدة جماعة بوخريس بارك الله عليهم.
7: قوموا بكري الحقيقة.
3: قوموا بكري وناشطين وخدام
7: واللي
3: عنده صغيرات زادة ويخدموا في خدمة جبارة. اللهم صلي على النبي عليهم.
4: أي اللي هاجر شكو منين تكلم فينا مبدئي؟
7: بو مرديس.
4: مرحبا بكل مستمعين بو مرديس.
3: هدية بو مرديس.
4: كداش عملت اليوم؟
7: 34.
3: شباب تنبك الشباب. تنبك الشباب.
4: لا شباب هاجر. اي لا هاجر شكون نعم. صاحب المفاجأة وصاحبت المفاجأة؟
7: والله ما نعرفش، مع عائلتي متصور مع واحد من عائلتي، خويا
3: بتبعت حد واحد من عائلتك شكون هو زعما ولا هي؟
7: ممكن خويا من فرنسا فكرتني.
3: خوك من فرنسا وهو وين؟ وهو
7: خويا في فرنسا.
3: خوك
7: ايه خويا
4: ايه الهجر اللي بعث لنا سي كمال بوك
3: الوالد، ربي يحفظ وربي يخليه وربي يرضيه عليه
4: غير مفاجئ.
7: يا ربي الله. ربي فضل لي بابا، ربي يخليه،
3: ربي يحفظ، ربي يحفظ وربي يعطيه صحة البدن وطول العمر يا بنتي.
7: هذيك
3: ولا مدبرتها احسن حاجة، راضين عليك الوالدين،
7: احسن كادو جاني من اعز انسان في حياتي.
3: ربي يحفظه وربي يخليه يطول في عمره ويعطيه صحة البدن.
7: يعيشك
4: نمشيو،
3: شكرا ليك، نورتني
7: صراحه. يعيشك انت زادك، فرحتوني وفكرتني معناها، ونشكر بابا برشا برشا اليوم تفكرني في يوم معناها كيما هكا، ما تصورتش معناها باش يكلموني هكا ويفرحوني يفرحهم يعيشهم.
3: ربي يحفظهم
7: ويخليهم. يعيشك، نحب نقدم تحيه كبيره لخويا في فرنسا، ونقول له ربي يرد غربتك، ونقول ولدي غربتك، ونقول غدوه لولدي ان شاء الله كل عام وهو حي بخير يعقوب، وان شاء الله ينجح لي في حياته
3: ان شاء الله يا ربي، وربي يفضله لك لله. نورتنا يا عزيزه يا غالي، يا سلام يا الوالد برشا بوشولي زاد من جديد.
7: نطلب حاجه منكم، نطلب حاجه منكم،
3: تفضل تفضل.
7: نحب نهدي لبابا غنيه وديع الصافي يا بيي.
3: ترى قول منها شويه، ترى
4: تشوف لك،
3: قول منها شويه ترى خلينا نذكرها.
7: نحبها برشا، كون نسمعها برشا وما نحفظش برشا الحقيقه،
3: حتى شويه الكلمات ما تغنيش غنيه، الكلمات شو تقول
7: الحقيقه مانيش من صراحة نحس بروحي هكا مانيش
3: ماكش حافظة كلماتها، مش
4: في فورمة،
7: مانيش حافظتها الحقيقة، ما نحبها برشا ديما نسمعها هكا، خاطر بابا ما نحس برشا باللي نعبر لك على محبتي ليه، ما
3: كفيش. ربي يفضله لك وربي يخليه ويطول في عمره. شكرا ليك، شكرا جزيلا لله، وكل عام وانت حيا مليون الف خير.
4: نمشيو لجمانة الطيب. صباح الورد لجمانة.
3: نجوى كرم خذ لي بارتي اللي فيها وديع الصافي، هي ديو بيناتهم الزوز من قبل ما حقت لي تدلل من بعد هي تنطلق لنا يا هكا. برافو عليك يا مروه، هذيك
4: جمانة. صباح الورد جمانة الطيف،
3: علقت علقت. مو شافها عندك جمانة؟ مكتوب عليها مشافة ولا
4: قلعة؟ يمكن مكتوب عليها
3: عاد القلعة
4: قلعة صغيرة، بوها فتحي وأمها هويدة وخواتها حامد وميار. إيمان بن صالح من النفيذة، من لوزتها نادية الفارسي، وتقول لها ربي فضلك لينا أحسن مرت خو. عندنا كذلك زميلتنا أمال وسلاتي اللي تتقدم بتذكير لعيد ميلاد نعتبروه مهم لها هي ياسر، لوالدتها اللي تقول إن شاء الله عيد ميلادك في الجنة، لأن والدتها متوفية، يتنزل اليوم مع تاريخ ميلادها. يا أحلى حبيبتي، والله يرحمك وينعمك.
3: هذه صورة الوالدة متاحة الله يرحمها وينعمها، والله يتشبه زميلتنا اللي صحفية معروفة جدا أمال وسلاتي في التاب، ومتعاونة جدا مع كل زملائها. الله يرحم الوالدة، وشكرا ليك خليفة.
4: شو المنقل
3: سعاد اليوم معنا ولا جمال؟ تجو صاحبي ود القلعة، وما يعدي ليش القلعة لا صغيرة لا كبيرة، يا رأم أصحابي هاني قلت لك يا جمال ويا سعاد حطوا في بالكم، حتى كنت نتكلم مشافة كلموني نكلموا ونعديه أنا. يلا
4: مشي المنقل،
3: المنقل هات نشوف ولا مرواي البيها، بيها اللي طلبت الغناية، أعطيني الاسم فكرني فيها. بو مرداس.
4: هاجر بوخريس.
3: هاجر بوخريس من بو مرداس، تتحصل هي على الهدية متاعنا احنا اللي جاورة فهم التيفي، تقدمها يوميا لمستمعيها أو مشاهديها المنقالة الرائعة اللي هي من عند سيتي ووتش.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: هذا الموضوع. قال لك بداية من غرة أكتوبر التلامذة ما عادش يخرجوا من المكتب، من اللي يدخلوا معناها من 8 متاع الصباح إلى حدود يكملوا الفترة سوا الصباحية، وإلا زوز فترات ما نعرفوش وهما في المدرسة. هو باهي رانا طالبنا احنا بكالوريا كروز راهي كارثة وقت اللي يخرجوا البر، هذا من ناحية. الفترة متاع الراحة المطولة اللي ساعات 20 دقيقة يعديوها البرا ويخرج ياخذوا الكسكروت ويمشي يعملوا دوشلومه وكذا، واحد واشياء اخرى غريبه.
1: الفضاء المدرسي المحيط نتاعه ولا
0: المحيط مختلف
1: بناس غراب عليه، هذه حقيقه موجوده.
0: حاجه اخرى بربي، مريت في العوده المدرسيه شفت تجندت كل الوزارات تعطيهم الصحه، حتى وزاره الداخليه اللي تامين، الا البلديات ما ريتهمش يا اخويا قاموا بحملات نظافه حول المحيط المدرسي.
1: صحيح، ثم ياسر المحيط المدرسي كله معناها مصبات فضلت، شفنا هذا
0: البلديات وين يدخل،
1: وعلاش يحطوا اللي حاشاك اللي بوبيل قرب من المؤسسات التربويه؟ انا مش فاهم، خي الحي كبير وواسع وعريض
0: قدام المؤسسه،
1: علاش يتحط قدام المؤسسه
0: في الحيط نتاعها، في الحيط نتاع المؤسسه؟
1: واحنا نعرف هذوما صغار، وواحد يطيحها واحد يهزها واحد غيره، معناها هذا كله بالحق
0: مع والله جاتني الورقه نتاع الاداء البلدي الزبله والخروبه، جات انا باش ندفعوها، ما عندنا حتى مشكل، احنا نخلصوها.
1: ندفع الخروبه بر
0: اي الزبله ندفعوا فيها والخروبه، بربي يقوم كل المحيط المدرسي راهو صغيراتنا وسادتنا والاسره التربويه الكل
1: كله غير لا.
0: خلينا نثبتوا فيه معاك سيدي خليفه باش نمشيو لهذا الموضوع، هل صحيح هذا؟ كيفاش وعلاش يا اخي معناه بعصا سحريه باش يولي عندنا اطارات وقيمين ونجموا يتبعوا، وعندنا القاعات اللي كنا نطلبوا في الكساعه من الكروز هذيك خليوها للتلامذه في الواحد، قال لك ما عندناش وين نحطوهم، فهمتني؟ فبالتالي خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه بالضبط مع خليفه بسالف الاريير بلون.
2: اريير بلون،
3: اريير بلون.
1: هذا هو حاتم، كل هذه الاسئله مش تسال انت فقط، يسالوا فيها الاولياء، يسالوا فيها التلاميذ، يسالوا فيها حتى المربين، حتى الاساتذه والمعلمين، وفي الاطار التربوي نفسه اش باش يصير بالضبط باش التلامذه ما عادش عندهم الاوقات الفراغ اللي كنت تحكي انت عديوها قدام مؤسسات تربويه ولا في القهوه ولا في الطريق قاعدين يمشيوا ويلعبوا وغيره. مش تكون معنا السيده ناديه العياري المديره العامه للتعليم الابتدائي واللي كذلك مشاركة في ورشات العمل في هذا الخصوص، اللي يقولوا لها صباح الورد السيدة المدير العام.
4: صباح الخير ليك والسي حاتم وكافة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: منورين وشكرا لحضرتك على تلبية الدعوة وعلى التفاعل، وعودة مدرسية موفقة كانت، فبرافو على كل الأسرة الإدارية والتربوية ووزارة التربية وعلى مجهوداتكم انتم. شنو هي الحكاية السيدة نادية العياري المديرة العامة للمرحلة الابتدائية؟ هل صحيح أنه بداية من غرة أكتوبر أنه باش التلامذة متاعنا يعديو الزمن المدرسي وحتى كان فما لور كروز يعديوها في المؤسسات التربوية؟
4: شكرا جزيلا لكم على التداول في هذا في هذه المسألة اللي بالطبيعة هي مسألة معناها ذات أهمية كبيرة. نحب قبل ما نجاوب على السؤال نحب في البداية نخمن يعني كيف المجهودات اللي بذلتها هياكل الدولة كذلك المجتمع المدني وكافة بطبيعة إطاراتنا حتى نؤمن عودة مدرسية في أحسن الظروف لأبنائنا التلاميذ. كذلك إذا إجابة على هذا السؤال، الحقيقة سيد وزير التربية أصدر مذكرة، كان أصدر مذكرة الأسبوع الفارط، المذكرة هذه متوجهة سادة المندوبين ومديري المدارس المؤسسات التربوية، والمذكرة هذه يعني صحوها هو تنظيم سير العمل بفضائاتنا اللي نأكدوا فيها على تنظيم بطبيعة مواعيد فتح الأبواب وغلقها وشدوا كذلك المراقبة، مراقبة أعوان الحراسة لمداخل المؤسسات التربوية طيلة فترات العمل. كذلك زاد كذلك المذكرة هذه ضمنت التأكيد والحرص على عدم مغادرة التلاميذ لمؤسساتهم التربوية خارج بطبيعة الأوقات المعلنة بجداول أوقاتهم مهما كانت الأسباب. وقت يقولوا هنا المغادرة
0: شو معنى هذه نفهموه مع بعضنا شو معنى
4: الأوقات المعلنة اللي هي أحلى عنا ديزاغ كروز موجودة في جداول الأوقات نتاعهم، لكن مثلا كي يتغيب أستاذ ماذا بينا كي ذات هذوما يكونوا داخل المؤسسة التربوية مش نشوفوا هك المجموعات الكبرى أمام في محيط المؤسسات التربوية، وانتم تعرفوا أنه كلمتنا البرة

0: يعني معرضين للعديد من
1: سيدة نادية. بداية من 1 أكتوبر ما عادش نخرجوهم إذا كان ما جاش الأستاذ، على خاطر قبل كنا نخرجوهم ما يبقاوش وحدهم في القسم وما يبقاوش وحدهم داخل الفضاء التربوي، يعني داخل المؤسسة التربوية، هكا ولا لا؟
0: هذا هو، هذا هو. يعني في غياب الأساتذة معناها نخليو وليداتنا في داخل المؤسسة التربوية، وبطبيعة احنا نعرفوا اللي عنا نقص الموارد البشرية في يعني إطار القيمين اللي هما مهمتهم هو تأطير التلاميذ، ولكن هات نعطيكم جرد مثالش على فضاءاتنا المتاحة داخل المؤسسات التربوية. عنا 6178 مؤسسة تربوية، المؤسسات هذه نلقاو فيها 4800 منشأة رياضية، فيها فيما بينها 464 قاعة مغطاة بخلاف فضاءات الرياضة، عندنا قاعات للمطالعة والمراجعة معناها قرابة 1365، عندنا المكتبات ما شاء الله بالإعداديات والمعاهد 1240 مكتبة، في المدارس الابتدائية 3386 مكتبة، المدرجات للانفيتياتر عددها 80، عندنا قرابة 135 قاعة متعددة الاختصاصات، عندنا 3316 مساحة خضراء، إذا عندنا العديد من الفضاءات.
1: ما هذا الكل خارق العادة سيدة نادية العيال.
0: يعني جيت
1: ما احنا وليداتنا ثلاثة أولاد عندنا ولا زوج أولاد، كيف نخليهم وحدهم تاكلوا بعضها؟ بالك 40% مش يبقاو ولا أكثر، يبقاو وحدهم، هل فما مؤطرين معاهم ولا لا؟ هذا هو السؤال يسألوا فيه تو لي بارون.
0: أكيد أكيد هذا اللي باش نجاوب عليه. إذا علاش أنا يعني جبت معناها عطيتكم عدد الفضاءات المتاحة بالمؤسسات التربوية؟ أكيد إحنا وزارة التربية معناها ما تنجمش وحدها بالطبيعة باش تعالج الظواهر هذه الخطيرة اللي معناها يتعرضوا لها وليداتنا. إذا اللي باش يعاوننا عليهم داخل الفضاءات التربوية وحتى خارجها هما مؤسسات الدولة، هي الهياكل، هياكل الدولة. وعليها ذاك احنا نظمنا ورشة، ونظمنا ورشة وطنية اللي هي هدفها كان وضع برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة هذه الظواهر الخطرة والسلوكيات المحكوفة بالمخاطر اللي تعرضوا لها وليداتنا. إذا احنا حتى نجعل من المؤسسة التربوية فضاء حي فيه معناها العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والبيئية، علاش انا عددت الفضاءات هذه؟ لأنه احنا وحدنا معناها كوزارة التربية غير قادرين أن نعالج المسألة هذه، ولكن هذا يتطلب مجهود ومجهود وطني. إذا كل الكفاءات الموجودة والمختصين والخبراء في المجال الثقافي والرياضي والفني والبيئي وكذلك السيبراني إتسيتيرا، هذوما تدخل المؤسسات. إذا فضاءاتنا
2: بس تتم عملية تشاركية مع سمحني على المقاطعة، يعني مش تم عملية تشاركية مع مثلا وزارة الثقافة والشباب والرياضة باش يولوا يجيوا المنشطين داخل مؤسسة تربوية لمرافقة؟
1: هذا هو
0: أنا قلت المختصين يعني المنشطين الراجعين بالنظر سواء لوزارة الثقافة أو يعني دور الشباب ودور الثقافة. قلت أنا فضاءاتنا مفتوحة لهم منفتحة بطبيعة، وكل المختصين في المجالات الأخرى باش يدخلوا المؤسساتنا التربوية باش يأمنوا معنا الأنشطة حتى نأثروا جيدا وليداتنا خارج يعني في أوقاتهم الحرة.
1: المراحل أنا هي معناها هذا خاص بالثانوي، خاص بالابتدائي، خاص بالمراحل، أعطيني الإعدادي،
0: خاص بكل المراحل،
1: كل
0: المراحل. وعلى هذاك احنا شاركنا معنا 11 وزارة معناها منهم وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والطفولة، معنا وزارة التكنولوجيا، وزارة البيئة، كل معناها الوزارات ذات العلاقة بالشأن التربوي ومؤسساتنا وفضاءاتنا باش تتسخر وتفتح معناها أبواب مؤسساتنا أمام كافة المتدخلين والمختصين من المنشطين والإطارات المختصة من سائر الوزارات حتى نأمنوا معناها الأنشطة واللي هي تساهم في تنمية مهاراتهم وصقل موهبهم وتبعدهم بطبيعة على الظواهر هذيك الخطيرة والسلوكيات المحكوفة بالمقاطر
2: هذا يكون مع الفصول اللي هي ما حضرش فيها الأستاذ، أو في الأوقات الفراغ ساعات مثلا تلميذ يقرأ من 8 إلى 10 يرجع مثلا نصف النهار أو يرجع الساعتين أو الأحداث في الأوقات الفراغ أو في الحالات اللي الأساتذة أو المعلمين تغيبوا لسبب أو لآخر.
0: احنا باش معناها الفضاءات المفتوحه لوليداتنا في اوقات فراغهم يعني الجداول يعني الساعات الجوفاء تعود باش يقعد التلميذ باش يروح بالنظر لبعد المسافه او باش يقعد في الشارع معناها في محيط
1: المؤسسه. هو كان يروح صح هو يبقى في المحيط المخطر مش حتى المحيط المدرسي يبعد عنه.
0: هذا هو هذا هو
1: في المحيط
0: الجوفاء الا في غياب الاساتذه اونتر ميدي دو معناها في الفتره في الفترة الفاصلة بين الحصتين فضاءاتنا حتى المبيتات مفتوحة معناها الوليدات حتى فما أنشطة اللي باش تكون لوليداتنا اللي هما عندهم نفس إقامة ومعناها إقامة كاملة في المبيتات. إذا هي المقاربة التشاركية تستدعي معناها تدخل العديد من الأطراف المنشطين المختصين. كما قلت أنا هو برنامج وطني ماهيش معناها معنية بمعالجة المسألة وزارة التربية فقط بقدر ما احنا في حاجة للكفاءات المختصة في هذا المجال باش نحميو وليداتنا من هالمخاطر هذه.
1: اللي ما فهمتوش لهنا تو ليكسيرن مش لانترن ليكسيرن بين نص نهار ومضي ساعتين يروح يفطر ويرتاح ويبدل
0: الكرطاب ويجي اللي بتبيعها يحب يروح احنا ما نكش نشدوا اللي يحب يروح لدارهم يمشي يفطر ويرجع هذيك مساله. اما اللي ما عندوش ما ينجمش احنا ساعات في حاتم عندنا وليدات عندنا كيندات يقعدوا معناها يجوا قبل الوقت يقعدوا امام المؤسسه التربويه
1: صحيح.
0: وكذلك معناها اونتر ميدي دو ظلي قاعدين قدام المؤسسه عليه يقعدوا لداخل معناها احنا نامنوا لهم بالطبيعه الفضاء نتاعنا اللي يحب يراجع اللي يحب ندعموه زاد كذلك عندنا يعني كل مؤسسه تربويه هي باش تحضر البرنامج نتاعها حسب الخصوصيه نتاعها واحنا ما علينا كان نبذوا وندعموا ونساهموا. احنا شنو نحبوا؟ نحبوا نرجع يعني تكون لك العلاقه الانفتاح ما بين مؤسسات الدوله المحيطه بالمؤسسه التربويه. اذا مؤسستنا منفتحه باش معناها نبعدوا وليداتنا من هالظواهر هذه. هو برنامج الحقيقه برنامج ثري ورشه كانت معناها احنا شخصنا قبل في مرحله اولى
1: ولكن وقتاش تنطلق العمليه الورشه
0: ان شاء الله يوم 1 اكتوبر.
1: المبادره رائعه جدا وشكرا على هذه المذكره الممتازه اللي باش تعتني بولادنا مش في صوره غياب الاستاذ فقط راه وعلى
2: اوقات فراغ
1: اوقات الفراغ الكل اللي زور كروز وحتى بين نص نهار ومضي ساعتين فما ناس تجي من البعيد راه ما تنجمش تروح
2: دونك اختياري الاولياء.
1: وقتاش تنطلق سيده ناديه العياري المديره العامه المرحله الابتدائيه بوزاره التربيه؟

0: Sport. Avec l'équipe Sport sur Jeune
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور منتخبنا الوطني يواجه اليوم نظيره البوتسواني انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براس في اطار الجوله الثانيه من تصفيات كان 2027 مقابله اللي زفر الحكم التنزاني علي احمد اراجيغا منتخبنا اللي تعادل في الجوله الاولى مع نظيره الاوغندي بنتيجه هدف مقابل هدف وبوتسوانا اللي تعادلت مع ليبيا بنتيجه هدفين مقابل هدفين دونك الترتيب الاربعه منتخبات عندهم نقطه بوتسوانا اوغندا ليبيا وتونس نذكر يترشح منتخب فقط مع أوغندا اللي هي من البلدان المنظمة للكان صحبة كينيا وتنزانيا أوغندا اللي نقاطها يتحسبوا في المجموعة متاعنا بالنسبة للرصيد البشري بقيادة معين الشعباني صادق قديدة غاب على آخر حصة تدريبية بسبب الإصابة أحس بألام عيسى العيدوني مازال في تحسن قاعد يحاول يرجع الفورمة 100% على غرام باش يغيب نظرا لتجنب مضاعفات الإصابة والنصراوي جاهز للمواجهة متاع اليوم في انتظار نعرفوا اسك باش تصير تغييرات في المقابلة متاع الليلة ضد بوتسوانا مقارنة بماتش أوغندا اللي نذكروا ماتش زادة للنسيان مقابلة الليلة باش تكون منقولة على قناة بين سبورتس وأيضا على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية منتخبنا الوطني باش يلعب لقاء بوتسوانا بالقميص الاحمر بوتسوانا باش تكون بالازرق التيكيات موجوده في جيشيات استاد المنزه اليوم من 9 متاع الصباح حتى لل 5 متاع العشيه الاسعار 5000 بالنسبه للبيلوز 10000 بالنسبه للونسانت سوبيريور 15 دينار لونسانت انفيريور و 30 دينار بالنسبه للتريبون سنترال منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي تعادل البارح مع نظيره المغربي 0-0 في الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي تتلعب في مصر والمؤهلة لكان غانا هذا بعد التعادل مع الجزائر في الجولة الأولى هدف مقابل هدف الجزائر ربحت ليبيا البارح 3 أهداف مقابل هدف المقابلة القادمة المنتخب الوطني باش تكون نهار الأربعاء انطلاق الماضي ساعتين ضد البلد المنظم منتخب مصر الترتيب الجزائر الأولى عندها 4 نقاط مصر الثانية عندها 3 نقاط منقوصة من مقابلة تونس الثالثة عندها 2 نقاط المغرب الرابعة عندها نقطة منقوصة من مقابلة وليبيا في المركز الأخر عندها 0 من النقاط نذكر صاحب المركز الأول والمركز الثاني هما اللي يتأهلوا إلى كان غانا وأيضا نذكر أنه الرباعي بتاع المربع الذهبي في كان هو اللي باش يمشي لكأس العالم لأقل من 20 سنة منتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يواصل تحضيراته في سوسة يلعب غدوة انطلاقا من 7 متاع العشية في أولمبي سوسة ضد البنين في تصفيات كان الرتور باش يكون نهار 5 أكتوبر انطلاقا من 4 متاع العشية في العاصمة التوغولية لومي دونك منتخبنا يلعب غدوة المقابلة يسافر نهار 2 أكتوبر يلعب 5 أكتوبر مباراة العودة العضو الجامعي وسام الطيف يأكد خلال حضوره البارح مع جمال في راديو سبور إنه الحضور في مباراة تونس والبنين غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة باش يكون مجاني بالنسبة للجماهير بقية تفاصيل نسمعها من عنده
5: نحاولوا برشا على الحضور الجماهيري الكبير أول حاجة كتكريم للمنتخب هذا اللي حقق نتائج طيبة إلى حد الآن وبالتالي ننتظر التشجيع الكافي من الجماهير التونسية كيف زاد توقيت المباراة اللي هو على الساعة 7 ليلا وبالتالي توقيت مناسب على أضواء الكاشفة إن شاء الله الجماهير التلامذة الجنس اللطيف زاد إن شاء الله نلقاه موجود بكثرة لأنه يعني نعرف مقابلات منتخب ديما العنصر النساء يكون موجود فيها بكثرة وخصوصا أنه التوقيت مناسب معناتها في على أضواء الكاشفة إن شاء الله الدخول مش يكون مجاني أنا نعرف الجماهير التونسية ما تبخلش على المنتخب والمنتخب الأولمبي اللي هو كما قلنا أجرى أغلبية التربصات بتاعه لهنا وبالرغم ذلك احنا خيرنا باش يكون الحضور مجاني خصوصا أنه ما عندنا نتوسمه أنه عديد التلاميذ عديد الطلبة يكونوا موجودين إن شاء الله تجاه المنتخب هذا
4: تحكيوا على المقابلة الودية، النادي الإفريقي فاز على نجم الفحص بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف هيكل الشيخاوي في دقيقة 48 مقابلة اللي تلعبت في البارك، هذا بعد الفوز على جرومباليا الرياضية 2-1 مقابلة اللي تلعبت في جرومباليا. في الرابطة الثانية البارح كان الموعد مع مقابلات المجموعة الثانية في الجولة الافتتاحية، في ملعب حمد العواني شبيبة القيرواني ربحت جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. لطفي القادري مدرب الشبيبة والانتصار في ميكرو مراسلنا طارق الفول.
6: تقليب المنافس عنده تقاليد في الرابطة المحترفة الثانية. اثنين، احنا كنا في نيفو لازمنا انصدبت على نيفو الرابطة المحترفة الثانية. للأمانة مش مصدق ما قدمناش مباراة كما كانت في ذهني أنا، كنا تحت المتوسط في فترة من الفترات، ربما سجلنا هدف في التنفور متاعنا واللي بين الشوطين قلقت حكيت مع الأولاد وكأن بدينا نحافظ عليه الهدف. دوزيام ميتون بدينا بداية باهية، أضعنا دوز فرص إن شاء الله متفائل خير. كما قلت لك ما نكونوش جدا قاسيين، أنا ديما نكون بين الشوطين نكون قاسي مع أبنائي خاصة على الأداء، لكن ثم وليدات صغار، وليدات مازال ما عندهمش الريتم متاع الماتش.
4: في المقابل جهاد المناعي مدرب جندوبة الرياضية وكيفاش يفسر هزيمة فريقه.
7: في الاوتوماتيزم كيما حكيت نعاود بلوس كو 9 جوار ريكريتي، معناتها فترة صغيرة في الفاز دو بريباراسيون، لكن الحمد لله معناتها الأداء يشفع للنتيجة. المفروض اليوم نروح بنتيجة خير هكا، خير بارشة من زيرو لادفيرسير، معناتها كنا أقل شيء نخرجوا بالتعادل، جاتنا فرص حتى نتاع معناتها بلوس كو دو بوت واضحين على الأخر. إن شاء الله في قادم المباريات إن شاء الله في ملعبنا الجمعة الجاية بإذن الله نعوضوا النتيجة هذه، وإن شاء الله بإذن الله تشوفوا جندوبة في مراتب يستحقها اسم النادي اللي معناتها نادي عريق في الرابطة المحترفة الثانية.
4: بقيت النتائج في المقابلات اللي تلعبوا البارح في الرابطة الثانية، جمعية أريانا تعادل مع الملعب الجبسي هدف مقابل هدف، أولمبيك الكيف تعادل مع قصور السيف 0-0، سبورتينغ المكنين خسر مع هلال الرديف 3-0، قوافل القفصة خسرت مع مستقبل القصرين 2-1، أولمبيك مدنين خسر مع القلعة الرياضية بنتيجة 2-2، وأمل بوشمر ربح النادي القربي 0-0، مع سابقة تاريخية البارح في الرابطة الثانية بما أنه الملعب الجبسي كان عنده لاعب وحيد على بنك الاحتياط في المقابلة اللي جمعته بأريانا، وأولمبيك الكيف ما كان عنده حتى لاعب على دكة البدلاء في مباراة قصور السيف. في الباسكيت مقابلة روتار البارح من الجولة الأولى ذهب النادي الرياضي بحمام سوسة خسر قدام داليت غرومباليا بنتيجة 61-73. في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو نقولوا برافو للثنائي اللي في الحقيقة عودنا بالذهب وعودنا بالميداليات الذهبية للبطل الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز في النهائي على الإسباني كولا جوند بجولتين مقابل صفر، وذهبية للبطل العالمي والأولمبي فراس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الفوز في النهائي على المصري أدهم الشيخ بنتيجة جولتين مقابل صفر. دوري الأمم الأوروبية البارح نحكيه على القمة، النرويج قدام البرتغال مقابل وفات بانتصار البرتغال 2-1 خارج القواعد، جوا فيليكس وأيضا اللاعب غونزالو راموس سجلوا لمنتخب البرتغال، هالاند سجل هدف النرويج، كريستيانو رونالدو ما شاركش في المقابلة هذه. إيرلندا تصنع الحدث البارح، لعبت ضد الكيان الصهيوني خارج قواعدها وربحتها 3-0، ربحتها كرة وربحتها أيضا أخلاقيا وعلى مستوى التصدر لكل الصحف متاع العناوين الصحف الكبرى بما أنه موقف لافت ومشرف من لاعبي إيرلندا في المقابلة، دخلوا لابسين شارات سوداء تضامنا مع غزة، وملاعبي إيرلندا رفضوا أنهم يصافحوا ملاعبي الكيان الصهيوني خلال أيضا عزف النشيد متاع الكيان الصهيوني كانوا طبسوا ريوسهم احتجاجا على اللي صاير في غزة من قبل الكيان الصهيوني، وحتى الحارس متاع إيرلندا بازوتو ما لعبش المقابلة، قال أنه عدم لعب المقابلة يرجع لقناعاته الشخصية واللي يحترموا الاتحاد الإيرلندي وخيروا أنه ما يتحولش معهم احتجاجا على الحرب في فلسطين، وقال ما نلعبش ضد ناس تقتل في الأبرياء. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت وإذا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم. شهركم أسعد الأيام.
0: المشهد
8: مع زهير الجيس.
9: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
8: المشهد مع زهير الجيس.
10: جوهرة
11: أفهم بيبليسيتي.
12: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
11: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. اللي نحب نذكرهم راهو في الأسبوع الفارط انطلقنا في البروموات والعروض مع براءة فويا. شيء طلبوني شبيه ما فما سنة بروموات، فما الجودة في الخدمات هذيك متأكدين منها، الروعة في الخدمات متأكدين منها، المرافقين كل شيء، لكن ما فماش البروموات. دبرنا وشدينا صحيح باش خدينا برومو مش ب 100 و200 وبثلاثه ولا باربعه، لا ب 500 دينار كامله على كل رحلات شهر رمضان المعظم، كل رحلات شهر رمضان المعظم. لكن البرومو هذه راهي تدوم اسبوع فقط، معناها من نهار الخميس قول بديناها. اي سيدي للخميس نخليوها للخميس، هذا اللي ما يخلطش راهي البقاع محدودة، مش البقاع كلها تحطت فيها. عملنا مجموعة من البقاع خذوا بخاطرنا في براءة يعطيهم الصحة، شتيلة شهر رمضان المعظم التخفيض ب 500 دينار على كل الرحلات متاع رمضان، لكن البقاع راهي محدودة. عملية التأجيل مفتوحة للتأجيل في رحلات رمضان والتمتع خلال هذه الأيام المتبقية 2-3-4-5 فقط بهذا العرض اللي هو تخفيض ب 500 دينار، وأيضا للتأجيل في جميع الرحلات المبرمجة. نذكر أيضا بحويجة أخرى ممتازة، الرحلة اللي يحبوها العباد واللي يبدأوا يستناو فيها باش يعديوا شهر رمضان الكل غادي والعيد كلزم غاديكا، لأنه الرحلة هدية متاع العمرة هدية 35 يوم، أي 35 يوم كاملين، يعني شهر رمضان الكل في مكة ومعه 5 أيام في المدينة. وديما راني نقول لكم مسطرة الرحلة هذية تلموا عليها إقبال، راهو بقاع اللي فيها محدودة محدودة. اللي يحب يعدي شهر رمضان كامل في مكة ومعه أيامات في المدينة، 5 أيامات كاملة في المدينة، ما عليه كان يسجل توا أي ما يخليش لآخر وقت. آخر وقت راهو ما عادش تخلط على البلايس. و مانيش باش نعاود نقول الخدمات والسيرفيس واللهية واللهوة عفوا والتميز والتفرد اللي وليتوا تعرفوه جيدا من خلال ما قالوه الناس اللي مشات مع برا فواياج هذايا من تحصيل الحاصل، راهو عندكم، راهو في السنوات الأخيرة هو اللي خلى هذه الوكالة الناشئة في السنوات القليلة هذه تعمل هذه القفزة النوعية وتتميز على مستوى جودة الخدمات، على مستوى المرافقين اللي هم في خدمة المعتمرين 24 ساعة على 24 ساعة. يمرض شو يهزوا للطبيب ويجيب له الطبيب كلزم ويشري له دواء ويقعد له بيه، ما هوش كان مرض مشي ينتوي وحدك، لا لا، تتهنى على المعتمر مع مرافقين يخدموا يحبوا على كلمة الله يرحم والديكم، وقاعدين يقولوا لهم فيها لأنهم يخدموا بقلب وبرب ومناوين قال الآخر على فعل الخير قبل كل شيء وعلى كدعوة الخير. نذكر أنه المقاعد الأخيرة لرحلة زادة 21 أكتوبر على الخطوط السعودية مع إقامة راقية وممتازة وقريبة من الحرمين، مع فطور الصباح زادة في المدينة، مع الخدمات هذه الكلها، مع الهدايا اللي موجودة، راهو مازالت فيها بضعة مقاعد أخلت عليهم توا. نهار 21 أكتوبر هذه الرحلة من الرحلات المتميزة جدا جدا جدا. نذكركم زادة راهو في كل الرحلات متاعكم عندكم أنكادو متمثل في زوز فليجات من الطراز الرفيع مع ضمان بعامين من عند المصنع، ثم السكادو هذيك حقيبة الظهر اللي تراو فيها في الفيديو مع حاملة أوراق، مع مظلة للنساء، مع تنقل مجاني من وإلى المطار، مع مزارات خاصة، مع رعاية خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية، يعني باقة كاملة ومتكاملة تخليكم تتمتعوا بعمر أقل ما يقال عنها أنها باش تقعد في البيت. تقول لي من وإلى المطار، أي من سوسة مثلا باش تخرج الحافلة تتعدى الانفيدة وتجي المطار تونس قرطاج نهار 21 أكتوبر اللي مازلت بعض المقاعد، وفي المرويح تتعرض لكم زادة، يجي ويتعرضوا لكم ويروحوا بكم إلى حدود سوسة. ف في كل ليزاجونس تلقاو خدمة هذا النقل من وإلى المطار والخدمات الأخرى الراقية والمتميزة اللي هي عودتكم بها براءة فوياج. ما تفلتش الفرصة توا تكلم وحجز البقعة متاعك ومكانك والمقعد متاعك قبل ما يهرب عليك، لأنه راه البقاع محدودة. شو يهرب عليك؟ معناه ياخذوا غيرك. إن شاء الله ربي يكتبها لك ويكتبها لي ويكتبها للناس الكل. وهذاك علاش راني شد صحيح ونذكر فيكم ونقول لكم ما توخروش التالي، بسرعة بسرعة امشيوا توا وسجلوا على الأرقام اللي وليتوا تعرفوها، اللي هي 21 881 882. نعاود 21 881 882. وعندك 21 882 881، معناها 21 882 881. زاد راهو على ذمتكم هذا الرقم اللي هو 21 882 881. الاخر نقلب ثلاثه الشيفرات الاولانيين يولي 21 881 882، مع الرقم الفيكس اللي نذكر به 70 550 020. نعاود 70 550 020. ميرسي براءة فوياج.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فوياج. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد،
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم،
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق السلامة لكل مستعملي طريق في بداية هذه في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. ندلل عليهم ونطلب منهم التخفيض من السرعة، رغم هما سلامة رواحهم، سلامة رواحهم هما يستحفظوا عليها، هما ينقصوا من السرعة للمحافظة على سلامتهم، لأنهم هما ثروة البلاد هذه. الله يحفظكم وربي يخليكم وحيدة وحيدة، توصلوا سالمين غانمين. ونذكركم كل مستمعينا ومشاهدينا خاصة اللي في الطريق الآن، نذكرهم بموعد عندنا رونديفو مهم جدا، هو 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5 مساء، 16 أكتوبر 2026 في 5 متاع العشية. نعاود 16 أكتوبر 2026 في 5 متاع العشية. زعما شنية الحكاية؟
4: دقيقك تما، تأمينتك تما منذ 1912.
3: نعاود لك 16 أكتوبر 2026 تقريبا أقل من 20 يوم 19 يوم على أقصى تقدير، جي موان 19 معناها في دين، باش نصبوا الملفات متاعنا في مشروع اكتما 100 مليون الدورة الرابعة. نعاود لو 16 أكتوبر 2026 هدايا 16 أكتوبر هدايا 2026 16 و3 أيام 28 29 30 19 يوم على أقصى تقدير. أما ما تخليش روحك لآخر وقت توا تصب دوسيك باش تتحصل على تمويل مشروعك. عندك فكرة جديدة؟ عندك مشروع مبتكر؟ تبحث على تمويل باش تحول فكرتك إلى مشروع ناجح؟ ما لقيتش شكون يمولك في الديماراج متاع البروجي متاعك؟ راهو تأميناتك تما، أسيرونسك تما في تار لرسو متاحة أنشطتها المجتمعية بين ضفرين الاقتصادية، راهي تحط على ذمة الشباب التونسي. تأميناتك تما نسطر بالأحمر، تحط على ذمة الشباب التونسي أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة منح. منحة راهي ماهوش كريدي، ماهوش قرض، سيتان دون، منحة تتراوح بين 5 و15 ألف دينار باش ينطلق في مشروعه. ماهيش طالبة منكم باش ترجعوا هالمنحة هذه، طالبة منكم باش تنجحوا وترافقكم للنجاح. بطبيعة الحال هذه المنحة تنجم تكون للمساعدة على استكمال التمويل أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على التمويل البنكي. ساعات تمشي البنك ما عنديش أنا كل مساهمة 10% 5% 20% اللي يطلبها حسب المشروع البنك عليها، هذه المنحة باش تعطيك الديماراج الانطلاقة أو تحب اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح نذكر وبالأحمر غير قابل للإرجاع. آخر أجل لتقديم الترشحات 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5 مساء. نصيحتي لكم ومن بيناتنا ما تخليوش روحكم لآخر وقت، توا ابدا صب. وين نصب؟ في مقر تأميناتك تما اللي هو ساهل برشا، 100 نهج الحرية 1002 تونس. نعاود مقر تأميناتك تما 100 دو لا ليبرتي 100 دو تونس، معروف جدا. ثم عندك contact@tama.com.tn. وبش يتم راهو استدعاء أصحاب المشاريع اللي تم اختيارها أوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام اللجنة. تأميناتك تما نساند أفكاركم اليوم ونساهم في بناء نجاحكم غدوة زادة. رابط الاستمارة على الفيديو راهو موجود فوق الرابط الاستمارة، باش تلقوه في العنوان فوق الفيديو وعلى صفحة الفيسبوك متاع اكتما. نذكركم مشروع اكتما 100 مليون الموسم الرابع 2026. خلال السنوات الثلاثة الماضية راهو ساهم مشروع اكتما في دعم أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع واعدة، واليوم تتواصل المسيرة مع مشروع اكتما 100 مليون الموسم الرابع. 100 مليون في انتظاركم. عندك فكرة، عندك طموح، تحب تحول فكرتك إلى مشروع الموسم الرابع، يكون فرصتك، فكرتك اليوم مشروعك غدوة. نذكر تأميناتك تما نساندوا أفكاركم اليوم ونساهموا في بناء نجاحكم غدوة.
4: دقيقك تما تأمينتك تما منذ 1912
5: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman en App Store ou Google Play.
0: صباح الورد. صباح الورد. ترجع لكم بعد شوية.
6: جوهرة FM.
7: Publicité.
8: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
9: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
10: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
11: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
12: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
13: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات، أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات. 71 796 679.
14: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
15: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
16: كانك على تبحيره ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبه والبسيسه المرتوبه، وجهه السياح في مساكن القلعه اكودا وهرق لا ترتاح، حافله ليل مع نهار يحليني سوسة في المنار.
17: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
6: Publicité.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة

0: Meteo al Johor FM.
1: شلا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي طريق. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. طقسنا اليوم الاثنين 28 سبتمبر سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. والتحيين متاع الخريطة صار والتعديلات صارت ونشوفوا الأمطار في أي ولايات موجودة. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا لنقاو أنه هذه الأمطار بعد ما صارت التعديلات وين بشكون موجودة في الفترة الصباحية. الأمطار بشكون موجودة على المناستير خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذا الصباح في الفترة الصباحية، ثم كيف في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا 25 درجة في كل من المستير والمهدية، 24 درجة في صفاقس وأيضا أمطار موجودة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 27 درجة في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم 25 درجة في مدنين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة في قلنا أعطينا درجات متاع وين فما الأمطار في المستير وفي المهدية وفي صفاقس وفي جابس وأيضا في مدنين. بقية ولاية الجمهورية رغم فيهاش أمطار فيها سحب عابرة لغير، ودرجة حرارة تتراوح بين 22 درجة في الكيف أقل الدرجات مرورا ب 25 درجة لنقوها في بنزرت وفي نابل وفي سوسة وفي زغوان، وصولا لأعلى الدرجات هي 27 درجة في جابس وأيضا في توزر. لكن بعد الظهر شنية الأمور؟ كيفاش تواصل الأمور؟ الأمطار باش تتواصل أما تصبح ضعيفة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس وفي جابس، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، وفي مدنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. درجات الحرارة راهي باش ترتفع نسبيا وتتراوح بين 28 أقل درجات اللي راها في القصرين مرورا ب 30 درجة في بنزرت وفي تونس الكبرى وأيضا في زغوان وفي سليانة، و 27 في نابل هي أقل الدرجات أقل من 28، 27 تولي أقل الدرجات في نابل، 29 سوسة المستير، 28 المهدية، مرورا زاد ب 32 أعلى الدرجات، 33 بشكون أعلى الدرجات، 32 في توزر و 33 في جندوبة أعلى الدرجات. الأمطار بشكون موجودة كما قلت لكم في صفاقس ثم في جابس في مدنين وبقية ولاية الجمهورية، سحب عابرة لغير في الفترة متاع بعد الظهر. في الليل الأمطار تولي متوسطة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في صفاقس اللي يسجل فيها 24 درجة و 24 درجة زادة في جابس، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 24 درجة. بقية ولاية الجمهورية سحب عابرة لغير ودرجات حرارة تتراوح بين 19 درجة في القصرين هي أقل الدرجات مرورا ب 21 في كل ملكيف وسليانة، 23 في تونس الكبرى، 25 بنزرت، 25 قلت لكم سوسة، ثم 25 المنستير وفيها سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، 25 زادة في المهدية وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، وصولا زادة إلى أعلى الدرجات باش تبقى 25 درجة في توزر وفي قبلي وفي برج الخضرة. هذا بالنسبة لليلة. غدوة نهار ثلاثة الأمطار تتواصل، نهار الأربعاء الأمطار تتواصل، هذا الأسبوع فما أمطار لكن أغلبيتها بين ضعيفة ومتوسطة. كانت هذه إذن الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله الأمطار تتوسع رقعتها، هذا ما نطلبوه، وتكون بين خفيفة ومتوسطة وبشكل يومي تساعدنا خير من الأمطار اللي تعملنا فيضانات وما تخليناش نستفيد على مستوى الفلاحي والمائدة المالية. وكل ما يعطينا ربي إن شاء الله يكون خير نافع لبلادنا ولهيبتنا وعبادنا أيضا، وإن شاء الله خير لأراضينا الفلاحية، ونقول موسم إن شاء الله طيب منذ بدايته، وكل ما يعطينا يعطينا باللطف.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق اللي نوصيهم يستحوذوا لي على رواحهم راهو هما ثروة البلاد هذه. ثم نحب أقول بداية أسبوع موافقة للجميع وضيفنا وصل توا للاستوديو راهو شو يمكن اللي ما يعرفش أحسن الزرقوني جيدا صحيح نفطي لكن عنده جذور في حملنف ولدنا في حملنف وبش نهزه هو ومستمعينا ومشاهدينا في متابعة الأولانية هذه إلى الهمهامة كما يقول حسونة حسن الزرقوني وكتب عليها أكثر من مرة حاجة جميلة ورائعة في ذكرياته هو هات نمشيو الحملنف في هذه المتابعة الأولانية اللي شفيها فيها كارثة منعنا منها والحمد لله أي كارثة كانت ضر برشا عباد في خصوص حسن التعامل مع الخنزير البري اللي هبط واستعمرنا في وسط البلاد. متابعة لولانية من حمام لنف مع الخنزير اللي خذا مكان العباد في وسط البلاد ويدولي العباد يزمهم يطلعوا هما يعيشوا في جبل.
2: متابعات متابعات
3: خليفة نحبك انت ومستمعينا ومشاهدين الكل يتفرجوا في الفيديو هذا فيديو يفجع. الخنزير هبط هو معناها هو ياب تروبو كامل فيه هذه الام نتاعو فيه الام وفيه صغار صغار من صغارها كيف قص الكياس ما لقاتوه شيء هذاك علاش رجعت له بسرعه هذيا كيف قص الكياس عفسته كهرباء والسياره هذيا اللي سوق فيها هايك هذيك هو توا تحتها على مستوى العجله اللي على اليسار البو والام والقطيع الكل رجع وقف السائق ما تحركش كريمو ما تحركش وقعد يحاول كيفاش يمنع اللي منعوا الثاني تقف سيارة بيضة بحذاه وقالت له كيفاش يعمل لهذه الأم متاعه راهي هابلة شون يتعمل مش عمل توا باش تجي سيارة بيضة تقف تقول له قدم شوية واخر اغزل وهكا هاكا هاكا وخرج فما سيح كان تسمع السونار سيح يرعب متاع الخنزير الصغير
4: صغير
3: لهنا لهنا رجعت الروح خرج مضروب شوية رجعت الروح في اللوم هذيك اللوم رجعت الروح وما صار حتى شيء حتى السيد اللي واقف غزل له هذيك شد بوز بلاستيك كريمو ما حبش يتحرك من هنا سيناره هو بيده دخل في العاجة لأنه إذا كان يضرب هو يضرب اللي قدامه وباقي واصل والكهرباء كان ينجم يفتقها وينجم حتى اللي راكب غادي يتفتق.
4: أنت ديما تقول طريق السلامة لمستعملي الطريق وحنا نقول إن شاء الله طريق السلامة لمستعملي الطريق في حمام لنف لأنه ظاهرة كبيرة وخاصة ثم ناس يهزوا معاهم صغيراتهم
3: راهو ما عادش حمام لنف فقط راهي الضواحي الجنوبية للعاصمة الكل ووصلت حتى لوسط البلاد شوفنا شارع حبيب بورقيبة الخنزير يحاول
4: شارع حبيب بورقيبة
3: في لافن في الاريانا في غيرها في عدة أماكن من تونس علاش كيفاش خلينا نمشيو مع
4: المتابعة
3: اللي
4: مع
3: فيها
4: السيد رئيس المجلس المحلي بحمام لنف سي مالك التومي اللي يقولوا له صباح الورد.
5: صباح الخير صباح الخير صباح الخير عليكم وجميع مستمعي جوهرة اف ام.
3: منورنا سي مالك
5: عايشك نور نوركم. بالنسبة للحادثة الأخيرة مش جديدة رأي هذيك يمكن حادثة صارت معناها فهمت خطر أثارت رأي العام خطر تم تسجيلها وين نحيي معناها السائق متاع الكهرباء اللي معناها تحلى بضبط النفس وعرف كيف يجري الموضوع ولا لا كانت كارثة لا قدر الله ربي يحفظه. بالنسبة لل حكيت الخنزير البري نعرفوا نحن اللي جبل راهو قريب برشا الحمل لنف معناها نحن نحن جبل بوغرنين قريب للبلاد
3: يا اخي هو قرب منا ولا احنا مشينا له
5: جبل نحن بطبيعتنا فيه مش نحن
3: احنا مشينا له يا مالك احنا مشينا له بنينا في الجبل وتحت الجبل ومشينا له عرفت حمل
5: لا بالنسبه سي حاتم بالنسبه لل بالنسبه للبني ما نحكيوش هذاك حدث ولا حرج معناها فهمتني التوسع العمراني ماشي ويزيد
3: فالجبل هبط منه الخنزير ولا يعيش في وسط البلاد؟ هذا اللي نلاحظوا فيه مالك التوم.
5: الخنزير كثر بطريقة رهيبة في السنوات الأخيرة سيحت. قاعد يكثر فهمتني، قاعد يزيد ويكثر معناها نتيجة التكاثر متاعه. طالبنا كنا طالبنا معناها أعطى تراخيص كما كانوا قبل يعطيوا تراخيص معناها حتى تراخيص سياحية للمصيد معناها فهمتني. كانت قبل السياح يجيوا الحملون في يقوموا بعمليات مصيد في مدة معينة ما نعرفوش عليها التراخيص هذه ما عادش تعطى. كانت بالعكس
3: حتى إدارة الغابات يذولي مش قاعدة تعمل مع جمعيات الصيادين
5: مع جمعيات الصيادين
3: ما عادش تعمل في عملية الصيد هذه.
5: هذه عندها أي نتيجة مباشرة هذه لتكاثر الخنزير فهمتني، وما لقينا لهاش جواب معناها جواب مقنع ما لقينا لهاش رد ما نعرفوش علاش فهمتني. ماذا بينا معناها نعاودوا معناها
3: لكن مالك يقولوا زادة فما أوساخ برشا في حملن فهذاك علاش الخنزير يهبط من الجبل باش ياكل الأوساخ ويموت على الأوساخ.
5: والله تنجم تقول جزء والله وكي تحكي

0: قامت بملحمة كبيرة في الإطار هذا، معناها صباح وليل وقايلة، معناها وليت على ثلاثة مراحل، معناها قضى على نقاط السوداء، فهمتني؟
1: باهي العوازل المالية، العوازل اللي موجودة اللي كانت، علاش ما كملوش العوازل على الجبل الكل باش ما يهبطش؟
2: شنو يفلقها العازل الحديدي يعملوه فلقها هو
0: قبل؟ لا مش هذا، مش حل هذاك بالنسبه للعوازل. العوازل معناها ما هوش حل، قلنا الحل هو فراو كثر بطريقه رهيبه، التراخيص كانت تعطى في اطار صيد
2: مالك تثبت وقت اللي نبداو طالعين للجبل للفوق نقاو وحود وما نعرفوش واحنا صغار شنية الهدرة، معناه كل العازل الحديدي اللي عاملينه
1: بلياريت
2: مكسر تكسر هو ضربهم قال لك ظهر هو بلين الأولاد
0: مش موجود العازل هذاك مش موجود
2: تنحى لا تنحى ده تضرب بمشي
0: تنحى العازل هذاك مش موجود معناه
2: نعم شكرا لي
1: في الصيد
2: في الصيد شكرا ليك مالك نحب ونحيي ونثبنوا اجتهاداتكم انتم كمجلس محلي على مستوى العنايه بالبيئه والنظافه وان شاء الله المواطن في حملهم فيكون شريك لذلك. ابقوا معنا راجعين مع بقيه ضيوفكم.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافيا ما نشكيو كان جغرافيا ما نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول
3: ما تخليهاش في قلبك
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جغرافيا راني ديما نتبع فيكم جغرافيا رسولي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صل وسلم.
3: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد فيه هب اللطف
6: جوهر
3: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتيش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5 جي.
3: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5 جي. سمارت فون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد مع بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
7: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5 جي.
3: عندك اورانج.
6: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
8: صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. باش نستقبلوا ضيوفكم هو مع الضيف هو ولد الحصه زياد باشا اللي معناها مختص في المجال الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي اوسي معناها الفيسبوك والريزو سوسيو والحكايات هذيا، ثم خاصه في حاجه معينه ونحب نشكروا عليها زياد لاكومبانيمون تاع لي جون في خصوص اختيار مهن المستقبل. قاعد يعمل في ديفيديو يعملوا الكيف يوري فيهم في ثنية صحيحة، لأنه المهن المستقبلية موجودة راهو سي با فري، مش باش نحينا الاي اي الخدم، لا ما يلزمك تكون حاضر انت بور سانتيغري هكا زياد ولا لا؟
11: اي لي ميتي قاعدين يتسو ترانسفورم بطريقه سريعه جدا، فيلزمك تواكب بالعصر وتعرف شنو متطلبات سوق الشغل وشنو الانسان يحتاج والذكاء الاصطناعي كيفاش تعرف تستعمله باش تلقى بلاستيك، خاطر هو في الاخر معناها اداه تنجم تستعملها باش تحسن الطاقات والمواهب نتاعك.
2: باهي باش نهزك توا انا معايا الضيف الدنيا وما فيها اللي مش سي با فاسيل دو لافوار في البلاتو راهو زياد، يلزمك تجري انا باش يكون بحداك في البلاتو، ولكن باش يهزنا لي اون فويت اكستراوردينير روعه باتم معنى الكلمه، ونعرف المكان ونعرف المنطقه ككل، فباش نمشيو معاه في جوله سياحيه ما يلزمكمش تفلتوها حتى زياد يظل كان تلقى وقت نقزوا مع بعضنا
11: نمشيو
2: ولا نمشيو. يلا ندعو الناس الكل باش يكتشفوا معايا ومع ضيف الدنيا وما فيها شنية هالمبادره الرائعه النفطيه هذيا واللي باش تصير 100 اكتوبر حسب المعطيات اللي عندي انا، ويأكد لي ذلك سي حسن زرقوني ضيف الدنيا وما فيها.
8: ضيف الدنيا وما فيها.
6: ضيف الدنيا وما فيها.
2: صباح الورد.
12: صباح الخير.

0: الخير صباح النور صباح الدقلة توا خاطر بديت
1: وقتها الدقلة.
0: وقتها انا توا جيتك كتاب شويه على خاطر جيتك
1: غادي كنت
0: اذا كنت غادي
1: قداش تمشي الدقله؟
0: اي اوكي سافا معناتها توا البارح مثلا دينا اكل بريمور هذيك البنينه ريحتها الفايحه بدينا نقصوا شويه لكن هاكا ان شاء الله ربي يعين المنتجين ان
1: شاء الله ربي معاهم
0: وتعرف في تونس ديما الحلقه الضعيفه الحلقه اللي هي تعبه ديما الفلاح ديما الفلاح في كل ميدان معناتها من القمح للزيتون للبرقدان للسمك لكل شيء في الفلاحه والزراعه ديما المنتج على خاطر
1: الفلاح هو اللي هز الحمل
0: فوالا مش محمي بالقدر الكافي نحب
1: ما تيتنيش هما الدقلة الدقلة استحقت رقم باهي في التصدير
0: لاباس هو هو هو المنتوج رقم اثنين بعد الزيت معناتها الزيت يوصل اكثر من 5 مليار دولار والدقلة تفوت المليار دينار
1: شويه مليار دينار
0: سومها باهي من نيفو انترناسيونال لكن
1: ناسيونال
0: الوكالة ديما تفكروا في الوكالة انتم عندكم حق ورمضان وكل هو شنو بالنسبة للانترناسيونال اللعبة الكل موجودة في التعليب وكيفاش تكيفوا كيفاش تحطوا يتقبل في الأسواق العالمية معناتها كيف ما في الزيت
1: الفالور اجوتي نتاعنا شنو هي كالتعليب علبته وراك تدخل به
0: وإذا تحب تمشي لبعيد أكثر تعمل بيو معناتها ما تستعملش
1: المواد
0: الكيميائية وكل تتعدى من 3 دينار ل 10 دينارات من 3 دينارات ل 10 دينارات اذا معناتها نفس المنتوج
1: اذا كان خدمت عليه
0: خارج من عند المنتج معناتها اذا لا اذا اذا
1: كان هذي عملته بيو هذه قالت لي دقله نفطيه
0: هذه
1: 10 10
0: اي اي هي تاع وكيل هذه مش نتاع معامله هذه مش هذه اللي تتسوق في الخارج لازم نفهم مليح كيفاش اللي صايره الامور الدقله تحبوها انتم يحبها الوكيل هي كيف هذه يحبها هو يحبها طندغ وطرية وحبها تمر وتلمع
1: ضاوية
0: لكن المعامل ما يهمهمش
1: مروة ولا حب يقول لي هاي عطوه نزيد نسمع المخرج قادك سي حسن بقداش
0: اي المعامل يحبوا دقلة شيحة
2: اي ظهرت لي انه كانه اللي ناكلوا فيه احنا هنا احسن من اللي خاص تصدر
0: الف المره
2: والله انا لاحظت
1: بجاه ربي بقداش
2: تصدر كيفاش لا مش طاير
0: احسن خاطر هو شوف بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا توا فما لازم نشوفوا راهو في العالم التجاره اللي هي الامم المتحده منظمتها في الكنيسات راهو فما تصنيف والتصنيف نتاع التمر نسميوه دراي فروتس معناتها الفواكه الجافه التمر
1: تمر فواكه جافه
0: اي نعم معناتها التصنيف العالمي
1: العالمي
0: فاكهه جافه اش معناتها كيف ما لي ترونش تاع بانان جافين كيف ما المشمش جاف كيف ما الفيغ معناتها الكرموس جاف كيف ما الزبيب كيف هكاك مصنف التمر في العالم هذاك علاش هو حتى راهو هكاك يبدا معلب في الخارج ما شاهيناش نحن كتوانسه لانه راهو هو كيفاش ياخذوا التمر اللي هو الجوده نتاعو مش عالية برشا يعديو على بروسيس معناتها بخار ودنيا وكل شيء وبعد تنظيف وكل شيء وبعد تعليب وبعد تسويق احنا كوكالة ما نحبو كان دقلة في عراجينها الحقيقة تلمع كيف لذيك وين المنتج
1: هايك المخرجة هايك المخرجة
0: تحب على السوم هي
1: السوم
0: شوفوا يا جماعة راهو حقيقة وهذه فرصة يعطيك الصحة حتى ما تتهالي هالفرصة هذه باش نشوف راهو أول عملية تتعمل هي أنه نذكروا في أفريل وحتى أول ماي نذكروا بالعرجون شمعت الذكار نحطوا الذكر مع النوارة بتاع التمر بتاع الدقلة ونقربوهم لبعضهم باش تصير لافيكونداسيون اللقاح يصير ومن بعد شهر اخر نعملوا المفارزه شنو هي المفارزه فما عندنا 20 عرجون ما نختاروا كان 12
1: عندكم غابه غادي تاع زرقوني تاع
0: باوي منفع الناس كلها عندها غابه راهو الناس كلها عندها غابه معدل
1: فلاح فلاح
0: يحكي معدل العباد اللي
1: مع...
0: اي فلا فما 50000 فما 50000 عائله عندها طب طرد وغابه في انا مش نفهموا بعضنا مليح لانه ذكر شمعنى الذكر تطلع لفوق وبالعرجون بالعرجون ايش نعرجون
1: ليه عملية مرتعبة جدا
0: وتربطهم وتعمل وتهبط وكل
1: حتى في عملية جمع الدقلة
0: المفارزة المفارزة بتختار 12 عرجون على 20 عرجون مش تطلع صحيح وقوي ومن بعد تطلع في شهر آخر جويلة أول أوت تطلع باش تغطي بك الأكياس هذيك من الأمطار ومن ثم كان فما مرض وكان عندك الحق تستعمل الدواء حتى الكيميائي تطلع مرة ومرتين باش
1: تداوي
0: على خاطر فما أكل عنكبوت وبعد وهذا كله فما خدمة الأرض مع تاع العزقان والسقيان وكي تجيك دورة الماء مع ماذي ساعة تاع الصباح في البرد إلا درجتين خاطر احنا على البرد حقاني مع تاع صحراء دونك مع تاع شقاء وتعب والظناء و و و و اللي باش اللي نتصوروه كله وبعد انتم
1: مش انا هاش قالت لك المخرج
0: تقولوا المنتج
1: المخرج المخرج قالت
0: تقول كيفاش
1: قالت لك هاتوا ونعطيك الكرهبة نتاعي واعطيني صندوق دقلة معناها هذا بعد ما حكيت هذا الكل اش مازال
0: كيفاش الدقله تجي غاليه ولا تجي
1: قد ايش سومه
0: مضنيه
1: قد ايش سوم
0: لازم غبار ولازم رمل ولازم لازم هذا كله تعب انا هاش نقول لكم بالنسبه للسوم المخرجه هاو جايك السوم
1: والله
0: لو خايله وعنده علاقه بعلاش استضفتني اليوم حتى
1: على موضوع مهم جدا لي روز
0: لي روز دو جريد
1: شنو لي روز في الجريد نحب نفهم الحكايه
0: يبقى العلاقه هي شنو تحبوا التمر باهي تحبوا دقله باهي
1: سمعت التمر
0: تحب حاجه باهيه يجيو بحذنا يا سيدي
1: نجي خذ بلاش
0: يجيو بحذنا وتجم تاخذ بلاش
1: يعطيو بلاش لا لا شومها في تونس قداش يا خويا تو يسمعوا فينا عباد
0: اللي يسمعوا فيكم هذايا انا فما حوايج ما قلتهم لكم زين فما اللوجيستيك باش تجيك بعيدة على 400 كيلومتر باش تجيك معناتها هذا معدل
1: والله الكل هذا نعرفوه احسن
0: ما ندخلوش ما نستبطنوش لأنه الناس في بالهم هكا هبطت من الشجرة قدام المرشي وعطاوها وهذيك هي هكا تمر هكا ابخي تو هكا ثمرة أنا ثمرة
1: تعب كبير
0: التعب فما مره
1: واحد ان شاء الله ما تصبش المطر وقت معين ولا شنو فما كذا
0: فما واحد اجنبي صاحبي جاء شاف الغابه وشاف وفسرت له كيفاش فونكسيون والماء والدنيا والسقيان وكل وتعب وطلوع والهبوط وكل بعد قال لي توا هنا في باريس وليت كي ناكل كعبه مر نعرف كل شيء اللي وراها عشر راها كيف ما كنت رافيها بكري عرفت بون ابخي سي فري الاسوام حسب الجوده نتاع الوكاله هاي سيد المخرج
1: يا شيخ يا اخي نرضى عليك انت
0: حسب الجوده ما بين 5000 و 10000 وتنجم توصل حتى 12
1: وتنجم تربورتي تلاقي 5000 و 6000 و 7000 و 8000
0: وانت حاتم علاش
1: تقول لك جيد للغايه ومن التفاح ومن الخوخ ورخص من البنان اللي وصل له 30 دينار في تونس و 35 دينار
0: على خاطر بديتوا ومتاعنا وبديتوا تستانسوا انه الغله غاليه هذا علاش زاد معناتها شفت كيفاش رد الفعل نتاعكم بالنسبه لنا ايجابيه معناتها مقبول معناتها انه نرقاو دقله ب 8000 و 9000 في السوق
2: معقول
0: حاجه معقوله وهي راهو
1: وهي افيد زاد هذه حقيقه راهو مش
0: هذاك هو معناتها البوتاسيوم
1: ومغنيزيوم شنو علاقه لي روز دو جريد بالدقله
0: هذا كله
1: وشنو هي لي روز دو جديد لانه احسن انا نعرف عندك مبادرات رائعه ويعطيك الصحه في المبادره كنت حكيت عليها في الصباح انا وخليفه فما مهرجان الصوفي اللي صار واللي كبر وراها زاد احسن ومجموعه من الناس الممتازين اللي اسوا للمهرجان هذايا وراه سنه زاد خلى من بون ايكيب تواصل العمليه
0: معناتها هو انا 5 سنين وانا نخدم فيها المهرجان هذايا جاء وقت انه واحد يعطي المشهد
1: يعطي المشهد برافو دي جون يعملوا الكيف زاد ونشكره
0: يقول لك كي مهرجان يفوت الخمس سنين عارف وقف على ساقيه ان شاء الله
1: اعطيني شنو هي روز دو جريد اللي ما عندهاش 5 سنين ما سمعتش بها
0: اسمع لي اسمعوا فيا توا في سوسه وفي قصر هلال وفي مستير وفي صفاقس وفي كندا وفي كل بلاد في العالم على انترنت وفي ممكن حتى في الفلاك هوني مش بعيد ولا في خزامه ولا
1: في سيجمان كونسي يقولوا حوالي 100000 يسمعوا فينا في تونس الكبرى ما نعرفش
0: اي هذاك هو ابخي بون جوهره قوتها في الساحل وهذاك عشان نجم نغيسها الوغ هو شنو الفكره دابور لي روز دو جريد لي روز جايه من كلمه من لي روز دو سابل عرفتوهم هكا لي روز دو
1: سابل محكيه ما بيناتهم
0: والجريد جريد تعرفوه بلد الجريد الوغ شنو الفكره هي قلنا المرأة تسوق تسوق سيارة وحاذقة حتى في تمشي لاسيورونس لاسيورونس تطلع لها أرخص من من الراجل اللي خاطر عدد لي زاكسيدون معناتها البونوس مالوس اللي فافورابل على فام كو لوم معناتها وفما المرأة مربوطة بالليليغونس والفخامة والبه وقلنا فما برشا ناس في تونس ما يعرفوش مليح الجريد وفما شعور كذلك أنه ناس تحب على المغامرة على الاكتشاف على ورجوع الأصل زادة تونس معناتها توا بكري كنا اللي حك راسه ويقول هاي نمشي نخارج ونمشي لتركيا ونمشي دراوين وكل توا فما أماكن في تونس من سيدي حمادة في سليانة للجريسة والمناجمة متاعها للجريد التوانسة ما يعرفوش بلادهم بالقدر الكافي دي مون والعوام الأخرى الحقيقة قاعدين نراو أنه الناس قاعدة ترجع للسياحة الداخلية بطريقة قوية
1: ونكتشفوا نحبوا نكتشفوا ولينا مشينا نكتشفوا
0: في فكرة الاكتشاف هذه وفي مفهوم الاكتشاف قلنا أن نظموا أن غاد فيمينا سوليدير شمعنا انه غاد هو لانه ماهوش رالي ما تفهمش السرعه مش سرعه نستعملوا سيارتنا باش نحكي الحكايه من اولها
1: بالضبط
0: نوصلوا مع الاربعاء نهار الجمعه نهار 16 اكتوبر 2026 مع الاربعاء
1: نعمل ديبار من تونس
0: من تونس تخرج 9 ل 10 تاع الصباح تلقى روحك مع الاربعاء في
1: واحده الى واحدة حدود النفط
0: بعد عندك تعرف
1: مشيو كورتيش كامل ولا نخرجوا كل واحد
0: امام ذا بينا كان الناس كل توصل مع الاربعاء لانه كل واحد باش يمشي يعملوا له ديسباتشينغ نتاعو في دور ضيافه في منطقتنا معناتها في النفطه واللي زوتيل دو شارم دو لوندرو معناتها و ايفونتويلمون نزول اللي موجوده غادي ثم مع الخمسه ونص كل الناس كل تتقابل كوكتيل دو بيانفوني وباش ان نقول النساء والرجال اللي جاوا يصاحبوا نسائهم وحتى الاطفال العائلات يجيو وباش نفسروا لهم كيفاش هالكورسه هذه باش تصير من 6 حتى 8 تعلي نعملوا لهم نعطيهم البوك رود بوك نعطيهم كل التعليمات وكل لانه سياره تنجم تكون سياره سياحيه انه اس يو في انه حاجه عاديه لانه باش نستعملوا طرق ماهيش بتاع رمل وهضاب لا لا لا بعدها اي سياره
1: تنجم تدخل معنا الطريق العاديه باش نمشيو عليها
0: كاروسابل فما بيست وفما ثنيها فيها الكياس دونك بعد بيصير بعد باش ناكلوا الماريسا والشخشوخه و المطبقة
1: المطبقة تعرفها
3: المطبقة نعرفها
1: جريسة تعرفها
3: كولينير
1: جريسة تعرفها
0: لا الماريسا الماريسا بالتماس
3: ولا ما نعرفها لا
0: ولا والشخشوخة تعرفها والبركوكش
3: نعرفها في الجزائر
1: بركوكش نعرف
0: اي هو سيتا
3: ميم بركوكش نعرف
0: اي تعرف البركوكش تعرف السفة
3: لا
0: شنو هي لازم ما نقولش حتى
1: تجي غادي
3: لا نتحنا فهمنا سي حسن ديكوفيرت كل شيء خلينا في الاخر
1: عنده علاقة بالمسفوف ولا ما عندوش نتاعنا احنا قريب له
0: بيه برافو بيه اما احر شويه وبصل حقاني مش البصل نتاع اللي ترقاه هوني
1: لا لا اي هدايا اي
0: فوالا وغلتنا وتمرنا ودقلتنا وكلنا ورمينا وعنا خاطر احنا حتى لا نبمع ثم نعملوا سكون ابل حفله حضر احنا ابو
1: صوفيه
0: اي صوفيه حضرت سيدي بو علي
1: لا
0: وخلي العباد
1: سيدي بو علي راهو نتاع السود مو سيدي بو علي نتاعنا احنا
0: سيدي بو علي سني
1: السني
0: من الاكستاز للترانس معناتها من
1: التخميره موجوده زاد زين عليه كل شيء موجود
0: بعد 10 ونص 11 لازم تكون تروح لبيوتها باش تحضر روحها 8 تاع الصباح غدوه لازم من غدوه نهار السبت 17 اكتوبر حاضرين كل دقيقه نخرجوا كهرباء سياره من هذوما اللي هما يسوقوا اللي بحذاها راجل بيسالش كوبيلوت اما هي لازم تسوق امراه تسوق ونبداو من قوس نتاع نفطه
1: اي وين نمشيو
0: نهبطوا للشط الجريد نوصلوا سيدي حسن عياد هذا ولي في وسط شط الجريد معناتها بحذاه ولي اخر اسمه سيدي ضواي روحه معناتها هذا
1: اللي ضوي كان على روحه
0: هذا ضواي روحه لا با بزوان دو لا طاقه
1: خارجيه
0: ما تسيرلوش انقطاع الكهربائي
1: واضح ما يقولش عليه الضوء
0: لا لا حاجه معقوم سولير
1: يكثر لنا منه هذايا
0: ثم ندخلوا في الغابه معناتها الواحه القديمه نتعداو على البرج نتعداو على الزمبريطه نتعداو على سيدي بو علي ريح سيدي بو علي ثم الزاويه وناخذوا الطريق نتاع سيدي نتاع بورقيبه اللي كان
1: يمشي غادي وقت يعمل كل مارش يقعد مده راهو
0: ابسوليمون. وبعد نمشيو الموسبا معناتها وين ستار وورز معناتها الفيلم حرب النجوم. ثم نمشيو
1: وين تم التصوير وراه المكان رايع جدا خليه حتى كي تمشي له عملوا تصاور غادي يبقى للتاريخ
0: وصغاركم يحبوهم. ومن بعد ثم نمشيو لعنق جمال. عنق جمال مكان معناتها جيولوجي خاص. ثم نمشيو القدام ونكملوا حتى نوصلوا ثنية شبيكة وثنية الحامة معناتها. ثم ندخلوا في غابة الحامة اللي هي غابة أخرى حلوة برشا عيون ماء وواد وكل. ثم ندخلوا لتوزر. ندخلوا كي ندخلوا لتوزر ندخلوا في المدينة العربية تاع توزر بالسيارات نتاعنا نعملوا ندوروها. ثم وتعرفوا توزر معناتها وما أدراك معناتها. ثم ندخلوا في مكان نحب نخليه توا هكا سكري باش فيه مغامره شويه لكن مغامره سامباتيك. ثم نمشيو لبحيره شمسه هذه بحيره في وسط الصحراء اي في وسط الصحراء. ثم نمشيو لابن شباط معناتها ابن شباط. ثم نرجعوا للنفطة معناتها هذا كله 120 130 كيلومتر
1: فيه فطور غادي.
0: شنو فطور؟ فطور في الغابه
1: يرعب ديك القاعده التصوير عبد الحميد كانت ترجع حالي هذيك القاعده اللي عاملينها نتاع الفطور زعما قاعده رائعه جدا
0: هذيك عندنا
1: جميلة للغاية. برافو حسن. لا والله جميلة جميلة. ثم كنت رجع لي كنت تصويرها متاع هاي هاي هاي روعة روعة
0: الماكلة روعة والطقس روعة والجو روعة.
1: صلي عني بيه وتبارك الله.
0: شوفوا الباب بالخشب متاع في الضيعة ذي في الغابة احنا ثانية ذي سن ذي سن
1: ما نقولوش ثانية راه نقولوا غابة احنا غادي كمان ايش يقولوا
0: احنا الواحد نسميها الجر
1: الجر
0: الجر. مشيت للجر صوبت مشيت صوبت الغابة مشيت للغابة
1: باهي داكور وصلنا عملنا هذايا
0: في اكتوبر راه احسن فترة في السنة معناتها
1: صحيح.
0: ثم من بعد نمشيو للهضاب الرملية بتاع نفطة اللي هو أول معناتها هي هضاب رملية في الصحراء معناتها لاغ لاغ اورينتال بون باش نشوفوا
1: هذه النهار الغروب لو 17
0: سامدي غروب الشمس اللي
1: غروب الشمس غاديك
0: غاديك
1: ثم اروع غروب يقول لي موجود في تونس
0: اللي يحبوا طبيعة واللي يحبوا هكا السكينة والهدوء ومعناتها زي سبيكتاكل فيريك. ثم في الليل فما سهرية وفيها الجوائز متاع الناس اللي ربحت. كيفاش يربحوا العباد مثلا كنت عندي قدام معناتها ستاسيون فوتوفولتايك متاع ما بين نفطة وتوزر متاع عندي قدام مثلا نسألوك انت حاتم نقول لك قداش من ميجاوات هذه تنتج هذه انت تجاوبني مثلا ما تعرفش نقول لك به 20 ولا 10 ميجاوات
1: تعطي احتمالات
0: كان تعرف من لوب وكنا نعطيك 5 نقاط كان جاوب صحيح
1: جو اون فامي ولا المدام فقط اللي
0: ساق هي المدام هي تجاوب
1: هي اللي تجاوب
0: ينجم ولدها الصغير ما غير تشات جي بي تي لازم تكون فما البديهه نعطيوك ان ان بوان
1: دونك فما جائزة للأول الفامي الأولانية أو المرأة الأولانية المرأة الثانية ومرأة الثالثة
0: فوالا ثلاثة جوائز. ثم هذه سهرية حلوة معناتها وحتى توفى بستب توفى شوية دي جي شوية جو كل
1: شيء حافلة
0: نحبوا
1: لوغوتور لوغوتور
0: نهار الأحد
1: نهار
0: الأحد الصباح لا نهار الأحد الصباح باش نحوسوا في المدينة العتيقة نتاع نفطة اللي فيها البراتين واللي فيها معناتها من أحلى وأحسن المدن العتيقه في تونس غير المول معناتها في طريقتك
1: باش نعديو الصبحيه ونفطروا في وسه غادي ولا لا
0: لا ناخذوا سيترونات
1: سيترونات
0: بالقارص نتاعنا اللي هو تحت في الغابه
1: يتحدث. محلي
0: هكا زيرو سي او دو وشنو باش نعملوا كارافان سونتي معناتها باش نحاولوا نداويو العباد اليوم مستحقين عندنا قريه حرفيه للنساء ولازم كل شيء يتباع الكليم المرقوم كل اللي يقدموه لك لازم يتشري. ثم عندنا سيمينار باش نعملوه لك الشباب اللي هما يستعملوا الموتورات وكل شيء كل عام نحن نخسر منهم 3-4-5 وحتى ساعات اكثر مالغوزمون كل الموتورات الجدد ذوك باش نعلموهم معناتها شنو هما لي بريسيبت نتاع السلامه
1: المروريه
0: ثم نزرعوا شويه شجرات باش نحاولوا نظلوا في المدينه. حتى شفنا نحن في الصيف
1: كوشي
0: هذاك هو الباب نفط هذاك هو القوس هذاك هو القوس
1: باي نختم مازالت لي دقيقه في البريمير بارتي نختم البروجرام
0: مالي ساعه فمن ما حدش حتى مالي ساعه شوبينغ نقول تو دو ديسباريت وانا نحب شوبينغ لا لازم العباد تعاون العباد محليا وتاخذ وتعبي الكهرباء نتاعها
1: بدكم الساس راهو الصناعيه اللي غاديك هما الساس بربي نخدموا على رواحنا باش نساندوهم ومن بعد وقتاش الرجوع قلت لي
0: ماذا ساعه رجوع مع التسعه اللي جاي من صفاقس يلقى روحه في داره اللي في سوسه واللي جاي من تونس واللي جاي حتى من كل مكان
1: الناس كل التسعه نتاع اللي يوصلوا
0: لازم يجوا حتى هدي من فرنسا هدي فما طياره فما طياره ديريكت راهو من باريس راهو
1: باريس صابت في مطار توس هذه بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحه ووزاره السياحه
0: هو شوف تسهيلات جاونا من كل بلاصه احنا كي قدمنا المشروع هذا كل واحد يقول لنا السلطات الامنيه خاصه
1: شكرا لهم وزاره الداخليه
0: وزاره الداخليه خاصه الحرس الوطني معناتها هو دائما هو خاطر اللي معناتها ان بوان فوكال في, في في نجاح العمليه هذه وشاورنا بيسيغ سيد الوالي ومعناتها
1: السلطات المحليه والجهويه اللي هي
0: باش تكون امور تكون معناتها سلسه
1: برافو
0: مرحبا بكم مرحبا بكم الوغ باش تعطي اني ميل اني ميل في عقلك باش نقولوا بشوي بشوي غاد ار اي دي فيمينا F E M I N NEFTA N E F T A at gmail.com.
1: عاود هنا بربي خليها تقيدوا مروة وتحطوا لنا في العنوان.
0: غاد فيمينام.
1: قيدته صحيت.
0: نفتا at gmail.com بلي يحطوا هذايا
1: في. هيا باش نحطوا في السيت.
0: كل باش
1: اللي راغبين في المشاركة.
0: المشاركة نعطيهم هكا الجذاذ هذيك
1: ويكونوا مشاركين ومفتوحة بربي للناس الكل.
0: سيت ان غاد
1: سوليدير
0: سوليدير
1: تضامني اي برافو ان شاء الله الدورة الأولانية تاليها عدد دورات باش تبقى معنا أحسن في الدوزيام بارتي نتوزع شوية في خصوص هذه السياحة الصحراوية علاش ما طورناهاش كوم الفو علاش ما جابت الناس سياح من الخارج كوم الفو علاش المدة قصيرة نتاع هذه المهرجانات ثلاثة أربعة أيام متوفى ما تكونش أكبر لأنه الإقبال ما ريتش حتى مهرجان أنا في السود ما فيش إقبال معناها خاصة تبعت المهرجان الصوفي هذا خليفة سي ما تلقاش بلاصه معناها وكان يزيدوا يتوسعوا في الايامات تجي العباد وكان يزيدوا يتوسعوا في الاماكن تلقاو العباد هذا تنجاوب عليه بعد الفاصل
0: فما انكدوت نحكيو فيها حاجه
1: بعد الفاصل مباشره باش نرجع مع زياد باشا استاذنا زياد باشا مانيش نازوه للفاكولتي وللسونتر دو فورماسيون وللتدريس باش نازوه اليوم اللي يحكي فيه التونسي في خصوص هل الاي اي ولا حكايات هذه كلها في الكرونيك نتاعو اللي تعودتم بها ابقى معنا رجعين
4: بوليكوليس لوندوس اون ديريكت هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام
5: انستغرام
4: هاشتاغ جوهر اف ام

0: الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك.
2: كي تشري سخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: صباح الورد.
6: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
7: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
8: باش تعطيني ثلاثة دقائق لأنه خلينا سؤال معلق لحسن الزرقوني قبل ما نمشي لزياد مروة. سي حسن نرجع لك بربي ما توحش جولي ذا
9: شوف
8: وكل الفقرة اللي كان يعمل فيها الممتازة جدا معناه واللي نحبه الرجل
9: شوف أي عايشك حتى شوف هو راهو
8: الشيف الديجور كذبت عليه.
9: أهم حاجة في الدنيا هذه أنه الإنسان ما يلزمش يدخل في التخميرة وملزموش يكون عنده. نعرفك انت عندك الدروغ متاع الكاميرا ومتاع الميكرو. الله لا يبلينا معناتها انا نفضل انه نكون معناتها عندي
8: لكن تجربه كانت ناجحه
9: لاباس
8: وصلنا قنعناه في فتره معينه جراس لين بوني كيب وقتها
9: الحمد لله.
8: خالد
9: هو ديكريبتاج
8: وسفيان وش اسمه وابو سعود قنعناك وقتها ودخلت معنا في فتره معينه كم كرونيكور والله من اروع ما فهم. وقبلها زاد عملوا كالحصه الاقتصاديه زاد من اروع ما يكون. وفي جور عملت معنا شيفر دي جور ان شاء الله تكون معنا كرونيكور. جاوبني على السؤال اللي خليناه معلق حسن اللي هو قلنا هذه المهرجانات وفما قلت لي باش نحكي لك حكايه زاد اوسي هذه المهرجانات علاش قصير علاش ما توسعش علاش السياحه الصحراويه راهي كان نخدموا عليها راهي باش تعمل لنا قفزه نوعيه وفالور اجوتي كبيره برشا. هل مشكل مطار؟ هل مشكل رحلات جويه؟ شو المشكل؟
9: شوف هو معناتها ما نحبش نتكلم على المشكل علاش
8: الحل
9: طبيعة السياحة الصحراوية هي طبيعة مبنية على الليفينمونسيال معناتها على فما حاجة نمشي
8: فمش حاجة اللي هي صحيح
9: أي. معناتها ماهيش كيف ما حمامات سوسة جربة تتشلقح تقعد في البيسين تقعد في الشتر في المرمل في الشمس وبعد البحر وانتي قاعد جمعة كاملة مش هكيكة. احنا عندك حاجة عملنا اكل ذكروها ما كي دوني الكترونيك سيتي
8: الكترونيك راهو حتى شيء كبير راهو زياده رقم قياسي وتاريخي
10: والله انا جوستمون سامحني قصت عليكم اما راهو السياحه حكيت عليها برشا مرات يلزمها تتبدل في تونس باغ اكزومبل في الصحراء علاش ما عندناش لي مونغولفير لو سيت نتاع ستار وورز ماهوش اكسبلوتي كوم يلفو كي نجيو نشوفوا السياحه في الصحراء نلقاو دي بريفي تاو كيما سي حسن وغيره يمشيو يعملوا كل كومبمون وكل شيء معناها كنتذكر واحنا صغار نتفرجوا في ليزيميسيون لا بيس ديك زاباتان هذيك في فرنسا عليه ما عنديش حاجه كيفها في الصحراء معناها اون بوغي مش اكسبلوتي بركه لو بوتونسييل اللي موجود عائدات من العمله الصعبه العباد تخدم
8: معناها فرهيد لينا
10: فرهيد لينا احنا
8: معناها
10: عندنا بلاد اللي مانيفيك
8: تجبد الفيشة قال
10: بلادنا اللي مانيفيك احنا مانيش قاعدين نستغلوا فيها وفي البوتونسييل نتاعها كوم يلفو برا نشوف قدش من تونسي يعرف اللي فما لو سيت دو ستار وورز في تونس
9: اول شيء هو لاكسي
8: صعيبه شويه
9: صعيبه معناتها
8: انا يلزمني مطار يلزمني تذكره رخيصه
9: مطار موجود هو ديما مثلا وقت اللي نعملوا المؤشر متحب المؤشرات المؤشر نتاع الاستثمار العمومي باغ كابيتا مع باغ بيرسون نلقاو توزر الاولى علاش خاطر عندنا مطار احنا 115 الف نسمه في توز في ولايه توز كي طون رابورت معناتها الانفستيسمون هذاك اللي عملته الدوله عندنا نلقاو روحنا من الاولانيين لكن اسكو قاعد يخدم ولا لا
8: هذيك قاعد يخدم
9: معناتها توني سير اكسبريس تقعد ساعه ساعتين تقعد برشا باش تستنى وهاو ساعات يقول لك انولي
8: دونك
9: فما مشكلة هذه الحقيقة. فما لوتوروت، فما لوتوروت إن شاء الله تعجل ما
8: تكمل جلمة راهي تحل برشا مشاكل،
9: وفما لوتوروت معناتها حتى للجابس، ومن جابس تعدى على قبلي وسخ لحد وتلقى راح في توسك، وفما الجي بي 3 كلاسيك. لكن باش نقول دونك أول حاجة لاكسي، ثاني شيء احنا كما قلت لك معناتها احنا ما نقعدوش جمعه كامله، عندنا مونغولفير، مونغولفير باغ اكزومبل دونك كلكو سيمين بعد جمعه بعد الاسابيع فما فيستيفال تاع مونغولفير، ومونغولفير من اول الدنيا معناتها جابها ربي يعطيه الصحه عبد الرزاق بن عمار،
8: عبد الرزاق بدا بها غاديك
9: وفما انويو نتاع حب
8: للمنطقه في توزر ولا
9: في توزر، في توزر
8: فما حاجه عملوها توزر ونفطه ممتازه جدا، الحمله النظافه اللي عملوها ونجحوا فيها
9: بالصحه
10: دايره كي تمشي للسدره من انظف البلايص كي دور فونفير
8: زادوا الحمله اللي عملوها ممتازه جدا. نبقى ما احسن باش نمشي لزياد في الكرونيك نتاعو لانها مهمه جدا، يتحدث على خليفه طرح هذه الفكره على المعاهد نتاعنا والمؤسسات التربويه ساعه منعان التليفون لبعض العباد تخدم به. هذا من ناحية يقول لك يخدموا على التليفون يبعثونهم على الواتساب البوليكوبتر شنو هذا باش تجبدها وتريجا وكذا واحد ولا اكزرسيس ولا درشنا. ثم اوسي لي سيت هذوما اللي يتواصلوا معاهم شو اسمهم لي بارون والتلامذة، شنو راي قراءتك انت زاد اوسي استاذ جامعي وموجود يدك في العمليه التربويه صحيح مع الكبار في الجامعه ولكن اوسي
10: عندك صغار زاد
8: عندك صغارك. هات نشوفوا في الكرونيك هذايا شو يقول لنا زياد باشا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ألوغ، هو استعمال هاتف الجوال بالنسبة للتلامذة في المدرسة مش حاجة جديدة في تونس حاتم كما تعرف، دونك القرار هذا خرج ديجا في 2024، لكن معناها ما تمش تطبيقه السنة. دونك تقريبا الأسبوع اللي فات قالوا السيد الوزير خرج وقال راهو لازم منع استعمال الهاتف الجوال في وسط المؤسسات التربوية، لكن قول قائل تقول لي أنت معناها يخدموا به ويبعثوا به في البوليكوب وجروب فيسبوك ويهبطوا فيه في معناها بشي علموا التلامذة ولي بارون كذا وكل شيء، معناها سي كونتراديكتوار. الحاجة الأولى نية لازم نعرفوها اللي قاعدة تعمل فيه تونس في معناها كقرار كي من هذية، معناها ماهوش حاجة معزولة علي قاعد يصير في العالم.
4: انت مع المنع ولا مع حسن التوظيف؟
3: مع المنع وتنقل لك عليش. معناها كيف نشوفه، تونس هي من البلدان اللي يتبعوا في السيستم ادوكاتيف بتاع اليونسكو في 2026 فما 114 سيستم ادوكاتيف في العالم اللي يتبعوا في السيستم بتاع اليونسكو منعوا ديجا استعمال الهاتف الجوال في وسط المدرسة بما يمثل هذا 58% من مجموع السيستم ادوكاتيف اللي يتبعوا في السيستم بتاع اليونسكو. في 2023 كانوا 24%. يعني نشوف القفزة اللي صارت من 23 و 58، ونشوفوا في برشا بلدان أوروبية تويكا كيفاش يقولك كاريمون ممنوع استعمال لي ريزو سوسيو، الهاتف الجوال خاطر برشا ريزو سوسيو فيه، للناشئ اللي اعمارهم اقل من 16 سنه. فهمت بلدان بتتر العمر يكون اقل. دونك القرارات هذه ما جاتش من عدم، على خاطر الهاتف الجوال اليوم ولا يمثل خطر على عقول الشباب وتنطرقوا لها علاش وكيفاش. دونك تقول لي انت كيفاش ينجموا يتواصلوا هما وقت اللي معناها كل شيء يهبط على ريزو سوسيو وكل شيء؟ نقول لك انا راهو في المدرسه، معناها المعلم التلميذ قدامه كان باش يقول له حاجه ينجم يقولها له ديريكتومون، معناها ما حاجتوش باش يبعثها له على واتساب ولا على ان جروب فيسبوك. تقول لي انت من بعد كيفاش يتواصلوا معاهم وكذا، معناها باش يوصلوا لهم المعلومة، اسكو لازم يلقاها على ريزو سوسيو ولا خاطر تو فما خلط ما بين استعمال الهاتف الجوال في وسط المؤسسة وخارج المؤسسة؟ خارج المؤسسة دبر راسك، تحب تعطي لولدك الهاتف الجوال هذيك مسؤوليتك، هو غير منصوح به ولكن مسؤولية البارون هذي. واسكو يدخل لي ريزو سوسيو باش يلقى الإعلانات ولا باش يتواصلوا معاه ولا لا؟ دونك أنا من رأيي معناها يلزم فما حد في استعمال لي ريزو سوسيو، معناها ما نجموش نخليهم سيب يستعمل قد ما يحبه، فما دي ريستريكسيون مثلا نص ساعة في النهار ولا ساعة في النهار باش يستعمل لي ريزو سوسيو. واسكو نعلموا التلميذ على الجروبات وعلى الفيسبوك وعلى واتساب ولا لا؟ انا في رأيي هذا لا ما يصيرش، على خاطر معناها مواقع التواصل الاجتماعي ما هي سيكوريتي، ما فيهاش معناها ان بروتيكسيون دو لا في بريفي نتاع المؤسسة. معناها اي انسان حتى خارج المؤسسة ينجم يدخل ينجم يشوف. دونك وكان نشوفوا المؤسسات معناها اللي تخدم طريقه منظمه، خلينا نقولوا معناها باش تلقى عندهم دي بلاتفورم يخدموا عليهم سبيسيال، يا اما تدخل على السيت ويب نتاعهم وتدخل عندك لوجين وباسورد وتشوف كان لي دوكيومون ولي كومونيكاسيون اللي تخص الكلاس نتاعك ولا المؤسسه نتاعك. تلقى عندهم دي ابليكاسيون تو مثلا في السيستم ادوكاتيف الفرنساوي يستعملوا في برونوت، معناها كل شيء لي نوتيفيكاسيون جيو غادي، وما تلقى حتى شيء يخرج على لي ريزو سوسيو لي جروبات لا حتى شيء. وكان فما حاجه يحبوا يقولوها لك في بارون يبعثوا لك ان ايميل، لازم يكون عندك ان ايميل باش تقرا لا ورق ولا جوابات لا حتى شيء. احنا كي قرينا نبعثوا لك البلتان ورقه تو ما عادش معناها اصلا، انا ذولي عيب مازلنا نبعثوا في الورق، مازلنا نطوروا. دونك سا دو ايفولوي ان بو. من بعد قلت لك اسكو معناها استعمال الهاتف الجوال معناها حاجه باهيه، ولعلاش قلت كان من رايي يلزم نقصوا فيه، خاطر استعمال الهاتف الجوال بالنسبه للي جون اللي عمرهم معناها اقل من 16 سنه راهو معناها كريمو معناها يدمر العقل نتاع الصغير،
4: يضيع فعلا التركيز،
3: يضيع. فما ديزيتود عملتها زاد اليونسكو بيزا وغيرهم وكل، وتقريبا يقول لك راهو استعمال هاتف الجوال 30% من الناشئه يضيع لهم الكونسنتراسيون نتاعهم، معناها يسون ديستري ما عادش ينجموا يتبعوا في الكلاس بالكدا. هذا اذا كان عنده تليفون يجيه درقتش من نوتيفيكاسيون. من بعد لو فات انك تستعمل هاتف الجوال دونك امبليسيتمون يستعملوا برشا في لي ريزو سوسيو. المخ نتاع الانسان يستنس باللي فورماكور هكا لي فيديو القصار وكل شيء حكينا فيه الموضوع 90 سكوند.
4: قداش لا موين؟
3: لا موين 90 سكوند. انستغرام طلعوا 180 مش خاطر محبه في العقول، خابش يعملوا كونكورونس اليوتيوب هكا سي تو فهمت. دونك اليوم اذا كان العقل يستنس بال 90 سكوند، العادي نجم يقرا لك كتاب، العادي نجم يقعد لك سيونس نتاع ساعه ونص، العادي نجم يعمل لك حاجه معناها تدوم مده التركيز نتاعها طويله. وهذيك علاش توا صغارنا ولاو تحسوا يفرفط، ما عادش نجم يركز، تحكي مع حكايه ما يكملهاش. دونك هذا هو سيسكي تري غراف فهمت.
4: نختم بحاجه زياد باش، هل ولادك خليت لهم التليفون قداش عمرهم؟ صار
3: انا ولادي عايشك بارك الله فيك 11 و13 سنه، ولادي عاملهم ريستريكسيون في التليفون.
4: شو معناها
3: ريستريكسيون؟ معناها ينجم يبدا يستعملوا 7:30 تاع الصباح
4: اي وبعد
3: هو بلاني 7:30 خاطر يخرجوا من الدار ديجا معناها ما عادش ينجم فهمت. وفي العشية قص الستة، مي علاش مخليه لهم بون في وسط المكتب سي انتردي دونك باش يستعمل كيف يروح للدار، خاطر عنده برونو يشوف شنو عنده دروس وكذا وكل وقت فما القرا يحط تليفونك على الطاوله. نحاولوا ما نمنعوش كومبليتمون، مي ممكن نمنعو في قدر المستطاع.
4: مشيو النفطه
3: نرجع النفطه.
4: فكرني في الايميل بربي شنو الايميل
5: Raid, R-A-I-D, féminin, F-E, M-I-N,

0: @gmail.com.
1: تعرف وصيف ضمنت بلاستك يلا
2: يسمك انت
1: باش تسوق وباش تاخذ دقله بلاش. اعطيني 30 سكوند كان النجم نمشي فيها فاصل قصير نمشي نمشي ديريكت للمرادي. اعطيني المرادي اللي يقول لك تخيل سيفك ما وفاش مع المرادي سيفك ما وفاش كان تحب تجمع وتجمع عائلتك وتعيش جو الصيف من جديد ولا تفضل هدوء الطبيعه والاسترخاء في الجبال مع فنادق المرادي. الخيار ليك بين سحر الشواطئ في الحمامات سوسة القنطاوي المهدية جربة بين الراحة التامة وهواء الغابات النقي في المرادي حمام بورقيبة. عائلتك تستنى في هذه اللحظات الرائعة فدلل صغارك واصنع ذكريات ما تنساش وسط بحر صافي وأجواء عائلية دافية. استمتع بتخفيضات توصل إلى حدود 25% مع إقامة مجانية للصغار حسب الفنادق باش تكون عطلتكم أحلى وأحسن في المرادي منزه والمرادي دي كلوب قنطاوي والمرادي كلوب سليمه. لو برومي انفون غراتوي لو دوزيام انفون موان 6 ans زاد في غراتويتي توتال. هذوما في المرادي حمامات الغراتويتي بور لو برومي انفون موان 6 ans. في المرادي القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربه الغراتويتي بور لو برومي انفون موان دو 12 ans. لفتره الاقامه من 24 سبتمبر الى 31 اكتوبر. الحجز يزمو يكون الى حدود نهار 6 اكتوبر 2026. ما تفوتش الفرصه احجز في ساعه على المرادي.com ولا كلم المرادي بطبيعة الحال على 70-105-720 نعاود 70-105-720 وإلا المرادي حمام بورقيبة راهو زاد يقترح عليك أجواء أخرى بين الطبيعة والاسترخاء باش تستمتع بالأوفر متاع سبتمبر واللي التخفيضات فيها إلى حدود 25%. دلل روحك بعطلة استرخاء وراحة تامة وسط الغابات والمياه المعدنية. ما تخليش الفرصة تفوتك. جدد طاقتك وعيش أحلى اللحظات. احجز في عبر موقع المرادي.com ولا كلم المرادي مباشرة على رقم 93-277-777 مع المرادي سيفك ما يوفيش. مرسي المرادي مرسي لكم انتم مع المتابعة. مرسي زرقوني يحسن
0: مرسي لزيميل
1: بربي سيكسترا ودينار. مرسي وسي نبيل حل ليميل لونتون ريال هو بيدو ريتو قالك نحيو الريزو سوسيو يتفاعل معه مقدر شنو
2: عندي كيز معه نشوف يتحل ولا
1: زياد باشا. مرسي خليفة مرسي مروة باي نتلقاو غدوة باي وتحية تونس.
3: صباح الورد صباح الورد صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: جوهرة
5: عيد ميلاد إمجي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
6: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
7: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري تؤكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام اليوم أن وزير التربية أصدر مذكرة لمراقبة وتنظيم العمل بالفضاءات التربوية ومواعيد فتح وأغلاق الأبواب لحماية التلاميذ تتضمن منع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ أو عند غياب الأساتذة والمعلمين مع إبقائهم داخل حرم المؤسسة وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبل. عدد السياح الفرنسيين في تونس يبلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية 1,134,400 سائح فرنسي بزيادة ب 5.7% وفق ما أكدته سفارة فرنسا بتونس مؤشرة إلى أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس مفيدة بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس مضيفة السفارة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال.

0: من جهتها إيران تنتظر ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز، وشدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. ختاما، القوات الروسية تستهدف خلال الليل سفينتي شحن محملتين بمعدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوات الروسية البنية التحتية لمصنع مخصص لبناء وأصلاح السفن في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حسب ما أعلنت في بيان وزارة الدفاع الروسية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلامة جوهرة فهم بربي إلى السيد البي دي جي نتاع الكنام كلمناه ألف مرة وقتاش ناوي مش راجع لنا في الشاسع رانا دخلنا في الثلاثي سنة لابيسي ممتازة شهر تعدات القديمة توا زمن نشريو جديد توا جمعة تعدات ولا حياة اللي ما تنادي ماذا بينا في البي دي جي وقتاش ناوي باش يخلص.
3: السلام عليكم جوهرة فهم اللي سمعته في الأخبار وزير التربية سير نوري مشى يتفقد في المعهد في تونس أسبوعين من القراية وقرر باش تتحل فيهم رمى وإجراءات شغل وتحسين التجهيزات بعد أسبوعين لا جابوا لشهر ماء لشهر جواء لزار هذا هو عنا في تونس بعد أسبوعين معناها التلامذة يقروا المرمى محلولة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذيك هي تونس عودي ربي يسرنا وبرا
4: ربي أني مواطن من أمي مقيدينها لي ميتة على الوفاء قوية ما نعمل ذلك كانت نجم وزنوني يرحم والديك وحلوا لي المشكلة هذه.
5: شغلات فين والله يتفرج فيك نتوى عن البرنامج يحكي على الشواطئ التونسية يعني وعلى التلوث إجاوا شوفوا الضاحية الشمالية في تونس شاطئ الكرم وسلامبو محتلين وثلاب السيدة في الشتاء ربي في الخريف في الصيف في الصيف الناس ما هيش متمتعة به الكلاب السايبة اليوم هذا موجودة تو تحكيوا على الشواطئ وباش تهيئوها نحيوا الحاجات الملوثة الكلاب السايبة موجودة بكثرة أكثر من 10 كلاب في كل مكان إذا ما عجبهمش إنسان متعدي يهدوا عليه.
6: ربي اني داري سمعت الموتوات ربي وفي يوم علموهم قبل ما تشيلوا لهم موتوات الشنو هذا يا خويا راهو المجاوزه على اليسار مش على اليمين يجيك يبدا وراك ويدك يجي بين الحيط وبين التروتوار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت وكان يزم يسمعك الكلام اخويا المجاوزه راهو على اليسار مش على اليمين الكهرباء تمشي بشويه قدامك دبل على يسارك مش على يمينك جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد وكان لازم تسب وتسمعوا الكلام ما يجيش هكا مش معقول اخويا قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك دوريمي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: عيد ميلاد إمجي ال143 ما يدراتيش. الجمعة هذي إمجي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 تاع الصباح. نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جيري وتمتع باقوى لزوق. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في اخبارنا الاقتصاديه. موسم جني القوارص بولاية نابل انطلق منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجياً بكميات قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط واللي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموعة 350 ألف طن من الإنتاج الوطني حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله اللي أرجع تراجع الإنتاج إلى عديد العوامل منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت بشكل كبير على الصبا بالإضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبخصوص الأسعار اعتبر عون الله أنه الأسعار الحالية للأنواع المتداولة في الأسواق واللي تتراوح بين 4 و10 دنانير للكيلوغرام الواحد مشجعة للفلاحين ومش تمكنهم من تغطية الكلفة وتعويض الخسائر خاصة في ظل تراجع الإنتاج وأعرب عن الأمل متاعه في أنه يكون تزويد الأسواق الداخلية بالقوارص منتظم لضمان نجاح الموسم على مستوى الترويج وأكد على ضرورة التفكير منذ بداية الموسم الحالي في عملية التصدير خاصة وأنه الكميات المصدرة خلال الموسم الفارط لم تتجاوز 4000 طن مقارنة بالتوقعات السابقة اللي كانت تتجاوز 14000 طن. في مدينة الكيف ستنتظم اليوم المحطة الأولى من النسخة الثانية من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة وستجمع هذه المحطة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الجهوية للتعريف بفرص وآليات تمويل المشاريع المبتكرة المتاحة كما مش تمثل هذه المناسبة فرصة للتواصل المباشر مع فريق المشروع والتعرف بشكل أفضل على آليات التمويل والمرافقة المتاحة إلى جانب تسليط الضوء على ديناميكية الابتكار وريادة الأعمال في جهة الكافة. حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر ارتفع بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار حسب أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية مركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وتستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53% تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53% ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.05% وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من قطاعي النسيج والفلاحة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين اللي ينتظم من 14 ل 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الصينية وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. ومن المنتظر أنه يعرض الديوان حسب بلاغ صادر عن منظمي المعرض خلال هذه التظاهرة الموارد والمنتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية في الصين ومزودي خدمات السفر حسب الطلب ومشغلي سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة مع مهنية القطاع في الصين. وحسب معطيات منظمي المعرض استقبلت تونس نحو 28 ألف سائح صيني سنة 2025 مسجل ارتفاع بنسبة 19.3% مقارنة بسنة 2024 فيما سجل عدد السياح الصينيين خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نمو بنسبة بلغت 12% كما ارتفع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس خلال عطرة رأس السنة الصينية لسنة 2026 بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 25 سبتمبر انخفض إلى حدود 1214 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 24 سبتمبر في حدود 1301 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24569 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 96 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 24 سبتمبر في حدود 24645 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 96 يوما. دوليا حسب وكالة رويترز ارتفعت أسعار شحنة القمح المعدة للتسليم في أكتوبر المقبل بنسبة 25% مقارنة بما قبل أزمة اختناق امدادات الحبوب وتعطل مرورها من البحر الأسود بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتراوح سعر طن القمح الأمريكي ما بين 310 دولارات و 330 دولار أمريكي بحسب بيانات البنك الدولي الصادرة في سبتمبر 2026. وأكشف البنك الدولي أن الدول العربية تعتمد اعتماد كبير على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القمح المستورد لتغطية الاستهلاك المحلي من أبرز الواردات في هذه الدول، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق. أسعار خام برنت ارتفعت بأكثر من 3% اليوم بعد ما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح من إيران لحل النزاع بينهم وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وصباح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 3.43 دولار أو بنسبة 3.29% إلى حدود 107.75 دولار للبرميل. أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 1% اليوم بعد ما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى. وصباح اليوم انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى حدود 4223.95 دولار للأوقية. ونختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و369 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و958 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و212 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة FM تندانس
1: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد وأسبوع جديد، نبداو مع بعضنا في فقرة توندونس. اليوم باش نحاول نجاوب على سؤال كان تطرح العديد من المرات، قديش يوصل مدى البلوتوث؟ بالطبيعة نستخدمه في البلوتوث على نطاق واسع باش نربطوا تليفونات متاعنا بالليزيكوتر بكل سماعات الأذن وإلا بالليزوبرلور مكبرات الصوت وإلا الكلافي لسوري وحتى من وحدات التحكم في الألعاب وغيرها من الأجهزة لاسلكيا. لكن في بعض الحالات نجم نلاحظوا اللي كانوا فما ضعف في السينيال وحتى انقطاع وقت اللي نبعدوا على الجهاز امتاعنا. شنية المسافة اللي نجم البلوتوث يوصل لها فعليا؟ الإجابة ماهيش باش تكون سهلة برشا، على خاطر تعتمد على عدة عوامل، من بينها مثلا إصدار البلوتوث اللي قاعدين نستخدمه فيه، فئة لاباري متاعنا، قوة الإرسال وخاصة طبيعة المكان، ونزيد عليهم وجود أجهزة لاسلكية أخرى اللي تنجم تدخلها بعضها وتتسبب في تداخل الإشارة. مثلا إذا كان الإصدار اللي عندك من البلوتوث هو أقدم من 4.0 دونك السينيال الديستانس اللي نجم يوصل لها يكون ما بين 9 إلى 10 أمتار فقط. إذا كان نتعداو لل 4.2 يرتفع المدى النظري، لهنا نحكيو على اون ديستانس تيوريك إلى نحو 60 متر، والبلوتوث 5.0 ينجم يوصل حتى 240 متر في ظروف مثالية. لكن الأرقام هذه ما تعكسش بالضرورة المسافة اللي باش تتحصل عليها في الحياة اليومية. علاش؟ على خاطر فما برشا ظروف تنجم تقلل مدى وصول البلوتوث. مثلا من أبرز الظروف هذه هي الحيوط وإلا العوائق المادية، الرطوبة، مستوى شحن الباتري. وبالتالي حساسية جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. البلوتوث نلقاه زادة كيف كيف يخدم على اون فريكونس التردد يكون 2.4 جيجا هرتز، هو نفس النطاق اللي تستخدمه العديد من أجهزة الواي فاي وغيرها من الأجهزة اللاسلكية، يعني نجم يكون فما أمبوتاج في النطاق هذا واللي نجم يؤدي إلى تداخل يأثر مثلا على جودة الاتصال ويأثر زادة كيف كيف على الديستانس اللي موجودة ما بين لي دو زاباري. هذاك علاش سماعات البلوتوث تنجم تخدم بشكل جيد في غرفة مفتوحة، وبعد إذا كان انتقلت إلى غرفة أخرى وإلا فما حيوط ما بين التليفون والبلوتوث بالطبيعة باش تنقص لا ديستانس ونجم يكون فما تقطع في الصوت عبر البلوتوث. دونك لهنا جيسبر كو الإجابة واضحة. دونك البلوتوث ماهيش كان حكاية ديستانس فقط، راهو فما برشا عوامل تأثر. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بداية أسبوع موافقة للجميع، الموعد يتجدد على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها، في رونديفو جديد من كابوتشينو. تترشفوا قهوة الصباح وتركزوا معنا، هذا هو المطلوب منكم فقط لا غير. باش تكونوا على باج مع آخر الأخبار والمتابعات، ومعهم زيدا مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها في كابوتشينو. محتوى جديد يستنى فيكم اليوم بتاريخ الاثنين 28 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهير مليان بالخير، مليان بالرزق، الحليل الطيب، مليان براحة البال والصحة إن شاء الله اللي تتمتعوا بها. الناس الكل مرحبا بكم، ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وكيف ما تعودتوا ديما من الاثنين للخميس سنة مهنية معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا، واختياراتنا باش تكون زادة متنوعة، هاكا باش نحاولوا نقراو حساب الأعمار الكل، الأجيال الكل. كل واحد وذوقه، كل واحد وشنو يحب يسمع، أما كونوا متأكدين أنه كل الألوان الموسيقية بشكون موجودة في كابوتشينو صبحية اليوم. إليسا ارجع للشو بعد شوية، محمد رمضان، ونرجع لكم أكيد مع أولى الفقرات والمتابعات على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها.

دفع نية تحفه يا داخل قلبي دخله حبك سحلني سحله الناس في عينيا مره انت العسل يا نحله.

Da, da, da, da, da, da, da.

0: قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم؟ متابعة لبورصة الأسعار يومياً في كابوتشينو على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، ونهار الاثنين كالعادة الجولة تأمنها زميلتنا ومراسلتنا شيراز التزركي مباشرة من سوق التفصيلية بالجنان حمام سوسة. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي ليك والفريق العامل معك والكل مستمعين على جوهرة فام، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع
2: إن شاء الله يا ربي. هو القائل يقول أنه جنرالمون أغلب التوينسا، أغلب العائلات التونسية عندهم هكا اهتمام بالسوق والحركة التجارية والكل ديما جنرالمون في الويكاند، ما هذا ما يمنعش أنه فما فئة من الناس وفما شريحة من مجتمعنا زادة اللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا، اللي هما عندهم السوق عادة يومية، نشوفوا ما توفر من خيرات وبعديك وقتها نقروا شنو المنيو دونك كل نهار ونهارو. دونك الناس هذوما باش نجموا نودوهم اليوم وشنو نقولوا لهم على الاسعار خصوصا يا شيراز؟
3: بالنسبة لليوم من سوق الجنان حمام سوسة نبدأ بالحركية، هي كانت مسميش برشا حركية صباح. ثم عندي ملاحظة صغيرة قبل ما نبدأ في الأسعار، شوية هكا تشكيات من التجار في المرة هذه، مش فيما يخص الأسعار ولا التوفر معناتها المواد، أما النظافة وبالأخص في المحيط الخارجي للسوق.
2: معناها السوق من الداخل نظيف ومن برا مش نظيف؟
3: من برا اي، من برا سورتو فين ثم خاطر فما جردة، هي البرا فيها شويه اوساخ، وفما خاطر ما تعرف الانتصاب الفوضوي معناتها يخليوا الوسخ نتاعهم الكل، ثم معناتها نقص في النظافه.
2: دونك احنا شنو نقولوا؟ اللي نصب البرا من السوق واسترزق وربي جري قسمه والكل، وهو مروح كيما مش يهز الكميونه نتاعو ولا باش يهز النصبه نتاعو، يهز زيد الفضلات نتاعو هكا ولا؟
3: هذا هو، هذا هو. نبدأ سنة بالنسبة للأسعار، بالنسبة للخضرة ثم أسوام زيدت وأسوام انخفضت. الغلال استقرار في الأسعار، اللحوم البيضاء انخفاض في الأسعار، مثلا الدجاج الحي كانت 7400 ولا 5490، ثم انخفاض به. اللحوم الحمراء استقرار في الأسعار، والأسماك ثم انخفاض في الأسعار، وهذه تنشوفوه في البوصة متاعنا للأسعار اليوم. نبدأ بالخضرة، البطاطا ما بين 2000 و 2480، البصل ب 1680، ولد القمرة ما بين 600 و 2980، القرع الأحمر ب 2000 فرنك، السنارية ب 2780 الكيلو، الفلفل الشعباني ب 1500 الكيلو، الفلفل الحلو ب 3400 الكيلو، الطماطم موجودة اليوم غالية شوية الحقيقة ب 3750 الكيلو. القارص هو كان 5000 وحاجة هكاية، توا ب 4900 الكيلو. الفول والحمص المنسخ بدينار 100 جرام. اللي تشو كيف كيف فما انخفاض فيه، 5 دينارات الكيلو كان ب 8 دينارات. والباذنجان ب 15% الكيلو. بالنسبة للغلال المتوفر، فما التفاح ما بين 1980 و 3980 الكيلو، العنب ما بين 6500 و 7400 الكيلو، والبطيخ ب 1400 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 5490، سكالوب الدجاج ب 19500، فخاد الدجاج ب 13500، الجوانح ب 6900، كبدة متاع الدجاج ب 18 دينار الكيلو، القانصة ب 3900 الكيلو، الكركاس ب 15%. بالنسبة للداند، الاسكالوب الداند ب 20 دينار الكيلو، فخاد الداند ب 10500 الكيلو، والعظم ب 14% الحارة. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 53 دينار، الماعز 53 دينار، هبر البقري ب 55 دينار ديجا زيت سومها، رقبة الرقبة والكتلات البقري ب 45 دينار، مخلط البقري ب 35 دينار، المرقاز ب 35 دينار، الكبدة والقلب ب 65 دينار، والكرش ب 8 دينارات. نكملوا بالأسماك، الوراتة ب 22 دينار، كانت ب 28 هي الجمعة اللي فاتت، كلب البحر ب 36 دينار، جرو كلب البحر ما بين 20 دينار و 28 دينار، الحسيرة ب 12 دينار، الشفريت حجم باهي معناتها كبير ب 18 دينار، الشوباي ب 16 دينار، الكلامار ب 30 دينار، المرجان ب 20 دينار، الحلوف ما بين 18 و 20 دينار، السبارس ب 4 دينارات، جويدة معناتها مش كبيرة. الكراب ما عرفش شنو يقولوا له ذاك كداعش عرفتوا
2: القبروس
3: حي اليوم يتحرك ب 10 دينارات
2: اسمعوا فيه بنا كبيره
3: انا نحبوا برشا انا ديما نشري
2: ومعروفين جاي يسميهم زيد لي باتوني دو كراب هذوك ماكلي بداو هكا معمولين كيس في فدنا زيد الحقيقه بلين على الاخر
3: ولي هو فيه قيمه غذائيه ويشبع معناتها حتى كي تاكل واحد وتحس روحك معناتها تززيت من غير ما تاكل مع حاجه اخرى
2: كريشتك انت لله شراء العبد لله ما يشبعنيش
3: ونكملوا نخدموا باللامبوكا ب 22 دينار هذا هو الاسعار نتاعنا اليوم
2: اسعار الحقيقه واحده من الناس حسب تك رؤيتي وذكرتي اللي تقولي اسعار مرتفعه يعني ماهيش رخيصه برشا دونك ديج الحي الدواجن اللي تركيز كبير برشا عندها عند الاسره التونسيه الخضر الغلال زيدا كيف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل يلقى الملاذ نتاعو بيان سور ويروح فرحان من المرشي اليوم مشكوره جدا شيرازة تزركي يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار مستمعينا مستحقين برشا اصواتكم ورايكم في غلاء الاسعار الفتره هذه في مختلف نقاط البيع بانواعها الكل راه ولا تقول لي لا سوق جمله لا سوق تفصيليه لا عطار الكلهم ما شاء الله كل واحد يغني ويقول لك ذاك هو السوم وذاك هو وراني شريت بالجروب بكذا وكذا دونك مرحبا بكم تسمعونا اصواتكم ورايكم على البواد فوكال لجوهره فام على 73 24 3000 والا على 29 100

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد حسون.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جغرافيا مريني ديما تبع فيكم جغرافيا وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: راهو الواحد فيه هبه لطفه.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. تو سويت نحكيو على جديد جديد في واحد من اعرق مراكز التكوين اللي موجود في سوسة، اللي هو زينة فورماسيون، اللي قاعد يحضر في روحه لافتتاح السنة التكوينية الجديدة، وعندهم برشا اختصاصات جديدة عام السنة، وعندهم برشا خلينا نقول معطيات تفرح باش يقدموه لنا في المباشر. وسعيدة جدا باستقبال مدام زينة الخليفي، خرات بحضينا في الاستوديو، اللي هي باعثة ومديرة المؤسسة. مدام زينة صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الفل والياسمين لكم الجميع.
2: مرحبا بيك. كيف كل عام تحط الرحال على جوهر اف ام، واكيد ديما عندكم جديد، دونك احنا مسنسين ديما نحكيو على قيمه التكوين النظري والتطبيقي للتلامذه اللي يلتحقوا بيكم، التكوين اللي عنده جوده عاليه برشا واللي تمكنك من العمل مباشره بعد التكوين، خصوصا لاصحاب الشهائد واللي يكملوا الفورماسيون نتاعهم معاكم. اما قبل ما ندخلوا في الامتيازات هذيا، خلينا نقدموا بلوتو زينا فورماسيون لمستمعينا. شو ما الاختصاصات اللي فيها، شكون هما الناس اللي نجموا يلتحقوا بها خصوصا؟
3: يعطيك الصحة، مرحبا بك سانية، ومرحبا بالمستمعين الكل. كما نعرفوا جوهر فيهم دار الناس الكل، ونحن ديما ندخلوا باب وندخلوا، هذا مش جديد علينا. بون، نحن عنا افتتاح السنة التكوينية جديدة اللي هي في الدوم 10 شهور، اللي هما اختصاصاتنا الكل المعروفين بهم. طول الكل نتاعنا كما نقولوا عنده 15 عام اللي حالين، عنا الاختصاصات الجديد جديد توسكي ماركتينغ ديجيتال بيروتوك انفورماتيك
2: ديزاين غرافيك في بالي،
3: فوتوغرافي صح كميك مكتوب لي. فهمت، مع الاختصاصات اللي عندنا من قبل اللي هما في تصميم الازياء، اللي هما في صالة الخياطة، اللي هما الطبخ والباتسوري والش اسمه فوتوشوب، سامحني، البلومبري كليماتيزاسيون، سوديور جديده زاد حلينا فرع جديد وقاعد ماشي يعطيه الصحه مقبول فيه.
2: وهذوما اختصاصات مطلوبين اليوم في سوق الشغل، التبريد، التسخين، الكليماتيزاسيون، البلومبري، دونك مطلوبين برشا.
3: مطلوبين توا، واللي هو اللي كونديدا دوب ما يكمل الخدمه الفورماسيون نتاعو اون كور دو فورماسيون، عنده لي ستاج نتاعو يعملهم اللي نحن نوفرهم له، يكمل الفورماسيون نتاعو زاد عنده ستاج، ومن بعد ندمجوا في سوق الشغل ان شاء الله.
2: بي قديش الدوم القرايه ولا التكوين، خلينا نقول اللي هو تكوين مستمر معناها في زينا فورماسيون؟
3: يعطيك صح، التكوين يدوم 10 شهور بما فيه مستاجات. عندنا العطله نتاع الشتاء عندنا فيها ستاج، العطله نتاع الربيع عندنا فيها ستاج. التكوين نتاعنا تكوين اكاديمي، اللي هو يحط التلميذ اللي هو جمعه كامله اونجاجي ووقته معبي، ما نقريوش نهارين ويمشي على روحه، لا. نحن تكوين اكاديمي، نكونهم في اللغات، نكونهم في الصحه والسلامه مع الاختصاص نتاعو، معناها توسكي كيما نقولوا اللي يهم دومينو هو في
2: ليه. والله ممتاز جدا، خصوصا انه اللغات تقع فما الفرنسيه، الانجليزيه، الالمانيه، الايطاليه، والتركيه زاده، وبرشا لغات اخرى.
3: سوق الشغل وقت اي باب يدق ويلقى روحه حاضر،
2: ما
3: يقعدش في كل وقت هذاك مشي يعمل تكوين اخر ولا حاجه. نحن وقت نخرجوا شامل جميع الاختصاصات.
2: يعطيكم الصحه. وابغ الاختصاصات هذه خلينا نقول الكلاسيكيه واللي ديما تقعد مطلوبه في سوق الشغل، خممتوا برشا في الديجيتال، خممتوا برشا في العالم الرقمي اللي زاده مطلوب فيه المهاره، دونك فما انفوغرافي، فما ديسان بار اورديناتور، رسم عبر الحاسوب، فوتوشوب، الستراتور، بيوروتيك، اكسل افونسي، ما شاء الله.
3: مطلوب تو في سوق الشغل، هذاك هو تو التوجه نتاعنا في العالم الرقمي والديجيتال ماركتينغ.
2: ينجم التلميذ اللي يتكون عندكم يعمل مثال، اني اخترت اختصاص تبريد وتسخين مثال، وكملت التكوين نتاعي وتحصلت على شهادتي ونحب نزيد نعمل تكوين اخر نقوي به المهارات نتاعي، ممكن هذا؟
3: ممكن. ونحن هذه زاد بشرى عاملينها لتلامذتنا الجدد، اللي هو عاملين الدي كلوب نهار السبت العشيه ونهار الجمعه العشيه، باش ما نضيعوش صغيراتنا، اللي هما ندمجوهم في الديجيتال ماركتينغ وفي الاي، نعملهم شويه هكذا اللي هو معناها كلوب كما نقولوا.
2: اي كوميم نشاط، باش يتعلموا القواعد الاساسيه
3: ويكون حتى كي يخرج باش يختم ولا حاجه يلقى روحه حاضر.
2: التكوين المستمر هذا مع زينا، خليني نقول الاناقه والابتكار والتكوين، دونك زينا كرياسيون فورماسيون ايليغونس، يهم التلامذه من اي عمر، من اي مستوى لاي عمر.
3: 15 العمر، 15 عام كما نقولوا الفوق ما فوق، معناها ما عندوش حدود
2: من 15 عام فما فوق. دونك كي تقول لي 15 عام، معناها انتم متحصلين يظهر لي على الترخيص من وزاره التكوين المهني، انكم تامنوا شهاده الكفاءه.
3: شهاده الكفاءه المهنيه، واللي هي بشرى ساره تو التلامذتنا الجدد اللي هما دون السنه التاسعه، اللي هو عملنا لهم شهاده المهاره اللي هي سيرتيفيكا دو كومبيتونس، اللي هي مستعرفه به الدوله وحاضره للصغيرات اللي هما كما نقولوا دون السنه التاسعه، اللي ما عندهمش الحق في الكفاءة. الكفاءة المهنية وكياخذ شهادة معترف بها ضمنيا ودوليا معناها ومركزيا.
2: دونك باهي برشا انه حتى صغير إذا ما قاش حظه مع الدراسة يحب يعمل تكوين قبل التسعة أساسي يبدا بشهادة المهارة عندكم ومن بعد يكمل في التكوين لين يوصل للسلم القانوني
3: بتاعه. ومرحبا بهم، هذه بشرى ساره للتلامذتنا اللي مستوياتهم اقل من نوفيام اللي هو هذه اللي موجوده في جل المجتمع.
2: وهذا هو المطلوب اليوم، هو حسن التاطير نتاع اكل الجيل هذاك الجديد
3: والصغيرات لازمنا نستحفظ عليهم، خاطر تعرف انت تو العالم شنو فيه، تعرف الشارع شنو فيه، نحن نحميهم من الشارع، نحميه اللي هو خليه يقرا عندي نهار كامل معناها من 9 حتى نصف النهار، من ماضي ساعه حتى الاربعه، وينجم حتى ساعه الفطور من نصف النهار ماضي ساعه يقعد بعدين ما يخرجوش. نوفروا لهم كل شيء، جميع الوسائل باش يقعد غادي، ونحاولوا نحميه من الشارع
2: قدر المستطاع ان شاء الله، وربي يسترهم ان شاء الله. صغيرات الكل
3: صغيراتنا ذوك هم ركيزة البلاد.
2: دونك ليكستنسيون هذه في الاختصاصات في زينه للابتكار والتكوين والاناقه، اكيد فما ادغيس يلزمنا نمشيو لها وندق عليكم الباب مباشره. وين موجود المقر تاعكم؟
3: موجودين في سوسه في الباب الجديد بحذا محطة المترو نتاع الساحل نتاع المستير والساحل
2: بالبرط. موقع استراتيجي زيد، موقع استراتيجي
3: يقراو منهم للبحر وحلوة مزيانة.
2: شارع محمد الخامس، نعرفوا الشارع هذاك عديت كارير طويلة مع النافات. به ينجموا يتواصلوا معكم عن طريق أرقام الهاتف.
3: مرحبا بهم، نقول للي مازال ما سجلش يلتحق بينا للسونتر، نحن محلولين من 8 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشية. مرحبا بهم ونعاونوهم في كل شيء اللي نقدروا عليه نعاونوه. وصغيراتهم امنا عند في دينا اخر العام نعملوا لهم التتويج نتاع الاختتام نتاعهم، عندهم ديفيلي دمود بالنسبه لتصميم الازياء. أي. بالنسبه لجماعه الكويزين يحضروا اكسبوزيسيون نتاع خدمتهم، جماعه الباتيسوري كيف كيف، الكوافير والاستيتيك زاد كيف كيف يحضروا اكسبوزيسيون نتاع عروسه ومكياج عروسه كامل وروب تاع عروسه، ونعملوا لهم حفل قدر المستطاع.
2: يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، برافو، مشكوره جدا مدام زينه.
3: ان شاء الله نكونوا وفيوا حق تليم ذاتنا وحق صغيراتنا
2: ان شاء الله،
3: ونحفظوهم من الشارع وربي يحفظهم الكل. مرحبا بالناس الكل
2: ان شاء الله. مشكوره جدا مدام زينه الخليفي خرات، باعثه ومديره المؤسسه زينه فورماسيون، اللي من خلال المداخله هذه عرفنا شنو اللي فما جديد في المؤسسه هذه وشنو هي الاختصاصات خصوصا الجديده اللي هي متوالمه 100% مع سوق الشغل. دونك تنجموا تلتحقوا بهم مباشره في المقر نتاعهم في باب جديد سوسه شارع محمد الخامس بحذا محطه المترو، والا تنجموا تطلبوهم على الارقام 99 704 782، والا 22 412 317. شكرا لك لله مستمعينا ومتابعينا، نقول لكم بيان سور عندكم اللايف على ذمتكم على جوهره اف ام على الفيسبوك، تنجموا تلقاو كل التفاصيل وترجعوا لهم باكثر دقه.
3: شكر خاص للاطار التكويني معايا والاطار التربوي اللي هما بفضلهم هما معناها وصلنا للمرحله هذه.
2: يعطيكم الصحه،
3: وعنا اطار تكويني كفء من خيره ما عندنا. ومرحبا بالناس الكل،
2: يعطيك الصحه لله. واحنا زيد نستسمحوا نعملوا لك ديديكاس صغير بمناسبه عيد ميلادك اليوم.
3: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو.
2: عيد ميلادك 28 سبتمبر وتخدم على روحك.
3: نخدم على روحك.
2: فوالا هذا هو الواجب المهني وهذا هو الالتزام وهذا هو
3: عليكم
2: روح المسؤوليه. ان شاء الله كل عام وانتم طيبين. شكرا لك لتاج جويز انيفرسير الخليق والمواليد 28 سبتمبر الكل. احنا مكملين المشوار في كابوتشينو حتى الماضي ساعه، خليكم معنا. بعد شويه الموعد باش يكون مع زملائي من قسم الاخبار في تحرير وتقديم موجز لاخر الاخبار، تسمعوه على راس الساعه ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.

0: المشهد مع زهير الجيسي.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف.

0: 49000 أو 29100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 30.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عمادة المهندسين التونسيين تقترح خريطة طريق طاقية لتونس لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي أزمة صيفة 26 و2000. وتقترح هذه الخريطة جملة من المسارات العملية، من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية، إلى جانب التحكم في الطلب وحماية المرافق الحيوية وتطوير الشبكات ومنظومات التخزين. مائدة مستديرة انتظمت اليوم بالموقع الأثري بأوذنا بخصوص مشروع تطوير التعليم الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ديام الممول من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح نسرين علوش قالت ممثلة مؤسسة ثقافية تعنى بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة بثينة الغربي إن المشروع يهدف إلى تطوير التكوين والخبرات في مجال التراث الثقافي.
3: مشروع ديام اللي هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في نطاق برنامج أنتريغ نيكست ميد مع شركائنا المتوسطيين. في مشروع ديام دونك انطلقنا أول حاجة بأونيتود، دونك بحث عملناه دراسة يعني معمقة على التدريس والتدريب في قطاع التراث الثقافي، وفي هذه الدراسة المعمقة حبينا نشوفوا الليكاخ دونك الفرق بين الستاندار والمعايير العالمية للتراث الثقافي ولما يجب تعليمه، معناها الخبرات والكيف كيف الكفاءات. ومن ناحية أخرى شنو هو لو سيستيم إدوكاتيف، معناها في تونس شنو نحضروا العاملين بقطاع التراث الثقافي. ولذلك دونك اليوم المخرجات متاع الورشة هي النتائج متاع الدراسة هذه اللي خرجنا منها، زادة لي بروغرام إدوكاتيف دونك شنو ما لي فورماسيون، شنو التدريبات اللي يقوموا بها، شنو هي زادة لي جروب سيبل، شكون باش تتوجه التدريبات هذه، ولكن خاصة من بعد الأهم بالنسبة لنا احنا كيفاش هالتدريبات هذه ودونك لي كونتوني دو لا فورماسيون باش يقع ترسيخ في المؤسسات العمومية للبحث. احنا خرجنا عن بلا كانديداتور، اخترنا فيه المجموعة الأولانية اللي هي متمثلة في 30 فورماتور. الفورماسيون تبدأ نهار 6 أكتوبر، ولكن فما ان كيكوف دونك ان لانسمون دي فورماسيون يكون غدوة ان شاء الله نهار 29 أكتوبر. المدربين هم مدربين عالميين من تونس، من إسبانيا، من إيطاليا، من ألمانيا، من الأردن، من فلسطين، من مصر. زيدا
2: جانبها الباحثة بالمعهد الوطني للتراث والمكلفة بتسيير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين فاطمة نايت إيريلا أكدت أن التعاون في إطار برنامج ديام يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى المعهد باعتباره يتيح الاستفادة من الخبرات والتكوين في عدة مجالات.
4: احنا باش نكونوا مستفيدين خاصه يعني من ناحيه التكوين، عندنا برشا معناتها النقائص تتمثل، احنا عندنا برشا باش يخرجوا يعني باش يحالوا على التقاعد وهما يعني اصحاب خبره واصحاب عندهم صنعه لو سافوار فيغ، وتوا معناتها عندنا ولا عندنا نقص من ناحيه يعني مهن التراث اللي ماشيه في الاندثار. عندنا منها معناتها ترميم الخزف، ترميم الفسيفساء، المنحوتات، البلاتر، يعني برشا مهن ماشية في الاندثار.
2: ختاما، مصدر إيراني في وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عقد محادثات جديدة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة المفاوضات الأسبوع المقبل. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: دقيقة على جوهرة فيم، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو، رجعنا لكم باللي بون بلان، رجعنا لكم باللافاريات اللي تنجموا تتبعوهم معنا، واللي الحقيقة اللي ودك بون بلان كيما هذايا ما تنجم كان تشكروا في آخر العام، كيف تتهنى على قراية صغيرك وتتهنى على مستوى صغيرك الدراسي. اليوم 28 سبتمبر سي بون، الصغيرات بداوا ياخذوا طريقهم وبداوا يتعودوا على الريتم على خاطر كل شيء حاضر، دونك من أدوات من جداول الأوقات، وتوا بدات الخدمة الصحيحة في علاقة بمحتوى البرامج الدراسية على خاطر الدروس بدأت في مختلف المستويات. ولازم لازم لازم أي ولي تبع فينا ويسمع فينا توا ويحب يتهنى على قراية صغير ومراجعته اليومية عليه بصديق ملايين التلامذة في تونس، وهاو باش تشوفوه بين يديا اللي هو جسر النجاح. وشكون ما يعرفش جسر النجاح الغني عن التعريف؟
2: تحب صغيرك متفوق ويدير تيران؟ عليك بسلسلة أجنحتي للنجاح.
1: دونك نحكيو اليوم على حاجة جديدة، نحكيو على صديق ملايين التلامذة في تونس كما قلنا لكم في المستويات الكل من الأولى حتى للتاسعة، جسر النجاح اللي المحتوى متاعو محين مطابق للبرامج الرسمية متاع وزارة التربية، وجديد اليوم من عند دار اليمامة. وأكيد راكم تعرفوا أنه جسر النجاح قدم هنا دار اليمامة في تونس، تزيد تودنا بكتاب ثاني موازي باراسكولير ممتاز جدا اللي هو أجنحتي للنجاح، اللي هو المكمل الرئيسي لجسر النجاح. زوز كتب يكملوا بعضهم على خاطر نعرف بعد الكلام هذايا برشا باش يسالوني يقولوا لي سنة اي شنو نشري، توا جسر النجاح ولا أجنحة النجاح؟ نقول لكم اشريوا الزوز باش تتهنوا على قرايه صغيراتكم. علاش؟ على خاطر الكتب الزوز يكملوا بعضهم من التفسير للفهم للفهم الدقيق لكل الدروس وكل المواد حتى في النصول لمستوى التمارين في الوضعيات في الامتحانات والاختبارات التقييميه. ومش هذايا بركه، كيف ما تعودتوا جسر النجاح ومعاهم أجنحة حتي للنجاح تلقاو فيهم إصلاح دقيق وشامل. يعني البارون اللي يحب يقف مع صغيراته في قرايته ماهوش باش يلقى حتى صعوبة إنه يفسر لصغيره وإنه يعلمه المناهج التعليمية الجديدة اللي هي مطابقة 100% للبرامج الرسمية اللي تقدمها وزارة التربية. دونك كيف تشري أنت جسر النجاح وتقرأ به؟ نقول لك ونصيحة، كمل معاه أجنحتي على خاطر المراجعة متاع صغيرك وقتها باش تكون يومية ودقيقة، وتتبع خطوة بخطوة البرنامج الدراسي. وما تقولوا ليش مازال بكري؟ لا، على خاطر التميز مع دار اليمامة كيف ما تعودنا ديما بالكتب هذوما الزوز يلزم مع حاجة كما نقولوا مفتاح للحصول على نتائج، انك تتبع كما نقولوا خطيوة خطيوة، ويلزم المثابرة ويلزم العمل المتواصل يلي يقترحوه خيرة المتفقدين والخبراء البيداغوجيين والأساتذة. وما شاء الله كيف نشوفوا احنا حتى الكوفرتور متاع الكتب باش نلقاو المواد الكل بطبيعة كما قاعدين تشوفوا معايا في المباشر، وباش تلقاو زيد خيرة الأساتذة والمتفقدين البيداغوجيين، وباش تلقاو المواد الكل، باش تلقاو حتى الدكاترة ساهموا في تأليف الكتب هذية في عديد المواد كما اللغة العربية، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، علوم فيزيائية، تكنولوجية، تاريخ وجغرافيا، تربية إسلامية، تربية مدنية، علوم إعلامية، إنجليزية وفرنسية. والمميز مع دار اليمامة ومع جسر النجاح وأجنحتي للنجاح كما قلت لكم الإصلاح الدقيق اللي هي حاجة ياسر مزيانة وترتح الولي الحقيقة أنه يفسر لصغيراته. ودون هذايا نقول لكم المميز زيادة مع دار اليمامة أنه كل ثلاثي تلقاه وحده، الثلاثي الأول وحده دونك من غير ما تكثر على روحك، الثلاثي الثاني وحده زيادة، والثلاثي الثالث وحده. الحقيقة ما نجمش برشا باش يسألوني زيادة يقولوا لي شنو ولا أما خير سنة دونك شنو نشريو؟ لا لا، نقول لكم الحقيقة ما نجمش نقول لكم واحد خير من الآخر على خاطر بالحق زوز كتب ممتازين وما فيهمش واحد يتفضل على الآخر. جسر النجاح كتاب نعرفوه تربينا فيه الناس الكل، نعرفوه كما قلت لكم صديق ملايين التلامذة في تونس، وأجنحتي للنجاح زاد هو كتاب جديد متاع دار اليمامة بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال في الإخراج. والحقيقة الطبعة ياسر مميزة من قبيلة وأنا قاعد نتفرج عليهم الكتب، والله شره على القراية معناها بالألوان الوضوح كل شيء مرقمن كل شيء واضح، الحقيقة الطبعة ياسر أنيقة وجميلة. دونك تمارين بنظرة جديدة ومختلفة على جسر النجاح صحيح، وهذه نقطة القوة باش الصغير ينوع في المراجعة متاعه. راهو تعرفوا الناس الكل ما هوش محبذ انه تلميذ يتعلم

0: الكاتب ما هو مهم وحده بقدر ما يتناول كل الوضعيات. هذاك علاش زوز كتب مهمين، يعني الاختيار مش باش يكون بين جسر النجاح وحده ولا أجنحة للنجاح وحده، الاختيار هو جسر النجاح وأجنحة للنجاح مع بعضهم باش تضمنوا لصغيراتكم التفوق والتمكن خصوص من البرامج الدراسية. وكما قلت لكم ثلة من خيرة المتفقدين البيداغوجيين، من خيرة متفقدين المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، ودكاترة زادة يألفوا في الكتب هذوما وينسقوا ويحذروا ويقيموا ويحطوا في الاختبارات التقييمية للمراجعة والامتحانات في الكتب هذوما. دونك لكافة المستويات من السنة الأولى حتى للسادسة، وفي الإعدادي زادة من السابعة أساسي حتى للتاسعة أساسي، إن شاء الله تضمنوا لصغيراتكم النجاح والتميز مع أجنحة للنجاح وجسر النجاح. وخليني نختم بالكلمة هذية، أجنحة للنجاح هو سند تعليمي الحقيقة جديد يعاون التلميذ على اكتساب زاد معرفي، ينجم يوسع في المعارف نتاعه وفيه ملخصات شاملة، وهذه نقطة هامة جدا، تلخيص الدروس، تطبيقات متنوعة، وضعيات إدماجية مع تقييمات تكوينية مرفقة بإصلاحات دقيقة وشاملة. فشكرا لدار اليمامة على الزوز مفاتيح هذوما للنجاح اللي هما جسر النجاح وأجنحة للنجاح، وشكرا زادة للأساتذة الأكفاء على المؤلف القيم هذايا اللي هو اليوم على ذمة الأولياء والتلاميذ، وبالتوفيق إن شاء الله للناس الكل.
1: تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بسلسلة أجنحة للنجاح.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتو سويت على الاسماء التونسيه اللي تخلي الرايه التونسيه ترفرف عاليا, والحقيقه هما يمثلوا فخر لتونس كيفهم كيف عديد الكفاءات اللي موجوده خارج ارض الوطن, واللي نوجه لهم تحيه كبيره وكبيره برشا من خلال برنامج كابوتشينو على جوهر اف ام. واكيد راهو تعدى عليكم الاخبار مستمعينا في علاقه بالسابقه, خليني نقول التاريخيه, لاول مره 6 اطباء تونسا يدخلوا لاول مره مجلس هيئة الأطباء بباريس في انتخابات وصفتها السفارة التونسية في فرنسا, اللي هي بالسابقة على المستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء. الخبر هذه خلينا نزيدوا نفرحوا أكثر ونزيدوا نثمنوا أكثر مجهود الكفاءات التونسية اللي موجودة خارج تونس. هذا حسب ما أعلنت عليه سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا, انتخاب مجموعة من الدكاترة ضمن قائمة تترأسها بطبيعة قائمة اسمية فيها دكاترة تونسا, وهبش نتعرفوا عليهم وباش نكونوا سعداء جدا باستقبال واحدة منهم في المباشر. بيان سور الدكتور مختار زغدود, نلقاو زيدا في القائمة عديد الأسماء الأخرى اللي هما من خيرة الأسماء التونسية. نلقاو زيدا الدكتورة هند العريبي, الدكتورة ألفة منضوج, وعديد الأسماء الأخرى, عبد الحكيم كشيش وراوية بن اسماعيل. وسعداء كما قلت لكم باستقبال الدكتورة ألفة منضوج اللي حاضرة معنا في المباشر اليوم في كابوتشينو مباشرة من باريس. نقول لها صباح النور دكتور, اهلا وسهلا.
2: عسلامة, صباح الورد.
1: مرحبا بك لله, وان شاء الله نهارك سعيد.
2: عايشك, شكرا على الاستضافه. شكرا,
1: مرحبا بك لله, حضورك ينورنا ويشرفنا اليوم في كابوتشينو. دونك انت واحده من الاسماء السته اللي تم انتخابهم وحاضرين اليوم رسميا في مجلس هيئه الاطباء بباريس. ساعه اول حاجه, كيفاش كان وقع الفوز هذايا ولا الاختيار هذايا, وكيفاش كان وقع الخبر وفرحه التوانسه الكل بها عليكم انتم ترى؟
2: الحقيقة فرصة تونس كانت مفاجأة كبيرة وزادت من فرشتنا برشا وشرشتنا على الأخر, وما توقعناش للدرجة هذية باش يفرحوا بينا. والحقيقة ونيتي تخيط وشي وفرحنا برشا, وإن شاء الله ديما تونس فرحانين إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. هي إذا ما احناش غالطين معناها في المعلومات المتداولة, هذه أول مرة تصير دكتور ألفة هكا ولي؟
2: اي اول مرة طبيب تونسي يدخل للكونسي دو لوردر نتاع باريس. يمكن فما في دي ديبارتمون فرونسي اخرين, مي باريس اول مرة.
1: دونك حاجة ياسر مزيانة الحقيقة, ما تنجم كان تزيد تشرف وتفرح التوانسة بصفة عامة. خلينا توا نركزوا مع الدكتورة ألفة المنضوج, كيفاش نجموا نقدموها أباغ الكاسكيت معناها اللي عندي ديجا, اللي نعرف اللي أنت طبيبة مختصة في الطب النفسي, مختصة زيدة في الطب الوقائي والاجتماعي, أنت أصيلة مدينة صيادة, وهذا شرف كبير برشا لأبناء وبنات صيادة اللي ديما ينورونا في الخارج. دونك شنو نجموا نزيدوا نعرفوا أكثر؟
2: اني كما انت قلت مختصة في الطب النفسي, وعملت بدا اختصاص بديته في تونس, عملت الطب الوقائي في تونس, وبعد جيت لفرنسا, عندي 22 عام في فرنسا. عملت ستاج في البسيكياتري وتغرمت بها على الاخر. وفي الاول كان الهدف متاعي اني نعمل دكتوراه علوم في فرنسا, فعملت ميتريز ماستر و لا ريشيرش ميديكال, وبديت نعمل في الدكتوراه. وفي الدكتوراه ما يعني كان لازم نخدم على خاطر ما عنديش بورس, فعملت ستاج في الطب النفسي وعجبتني على الاخر الاختصاص, عجبني برشا والسيدة لوقت نخدم معاهم كيف بدني عجبتهم وخدمتي عجبتهم, شجعوني باش نعمل اختصاص ثاني. وهكا بفيل اون ايغوي كما يقولوا حصلت الحمد لله على زوز اختصاصات وزوز دكتور.

0: بسرعة وعملت شوية ريشيرش وكتبت في كتب والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. دونك انت تقول شوية وحنا نقولوا ما شاء الله، يعني مسيرة حافلة الحقيقة بالنسبة ليك رغم بطبيعة صغر سنك معناها، وما شاء الله عليك منورتنا على الشاشة. دونك دكتور ألفة المنضوج، انت قريت التعليم الثانوي متاعك والتعليم العالي في تونس؟
0: اي في تونس.
1: فوالا دونك
0: بعد التعليم الثانوي في معهد صيادة وفاكولتي، وقريت الميديسين في فاكولتي نفسية. بعد بديت نعمل في الاختصاص الطب الوقائي في تونس. وبعد كما قلت لك جيت باش نعمل الفورماسيون تاعي نتاع الطب الوقائي والجماعي على خاطر ما نعملوش في تونس، دونك ما يتعملش في تونس في الوقت اللي انا فيه، ما كانش نجمو نعملو فورماسيون de médecin communautaire. Donc بعثوني باش نعمل اختصاص في باريس.
1: يا اخي عجبتهم دكتور وشدوك غادي. هذيك هي عجبتهم، انت مشيت باش تكمل تعمل اختصاص، يا اخي تلمون عجبتهم شدوك غادي. خليني نذكر معنا
0: وين عجبتني برشا، كيما قلت لك عجبتني برشا السيكياتري. وفي تونس ما نجموش نعملوا زوز اختصاصات، يعني الباب اللي تحلي لنا ما كانش ينجم يكون يتحلي في تونس الحقيقه. صحيح.
1: دونك خلينا نذكروا معنا دكتورة ألفة المنضوج اللي هي طبيبة مختصة في الطب النفسي ومختصة زيدا في الطب الوقائي والاجتماعي. دونك دكتورة في العلوم، تقدم زيدا محتوى على اليوتيوب وتيك توك، يعني ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مجال الصحة النفسية والتوعوية والوقائية. يعني الدكاترة متاعنا وقت اللي تلقاهم حاضرين على الريزو سوسيو راهم اكيد باش يقدموا محتوى عنده قيمة. عندك عيادتك الخاصة في باريس، تخدم زيدا في مؤسسة مختصة في الطب النفسي، خدمت في عدة مؤسسات استشفائية في باريس، وعندك خبرة في مجالات مختلفة من الطب النفسي والصحة النفسية. الحقيقة هذه يشرف ويفرح برشا، وما نتصورش انه الباركور نتاع لي كوليغ ميدسان يعني اللي تم انتخابهم في مجلس هيئة الأطباء بباريس اكيد حتى هما ينوروا ويشرفوا تونس، واكيد حتى هما راهم عندهم باركور يعني ثري جدا. فقط نحب نستغل فرصه حضورك معنا دكتور ألفة المنضوج، بما انه احنا نفرحوا برشا بالكفاءه التونسيه سواء موجوده في تونس ولا البرا، وديما الحقيقه نرجعوا لك الكفاءات اللي موجوده في الخارج اللي قاعده تلقى في خليني نقول يعني مسارات مهنيه متنوعه برشا، وتلقى في زيد معرفي ومجالات للبحث متنوعه برشا. شنو هي اللي تنجم تقولها دكتور ألفة المنضوج اليوم بعد 22 سنة من الخبرة والعمل في باريس؟
0: تقصد للطب اللي في تونس؟
1: للطب اللي في تونس وللشباب اللي يسمعوا فيك زيدا في تونس.
0: بالنسبة للطب في تونس نحب نقولهم إلا هو الطبيب وين يخدم رسالته ما عندهاش حدود وما عندهاش جنسية، على خاطر مهنة الطب هي رسالة إنسانية، هي تتجاوز الحدود، هي مهنة نبيلة وأخلاقية قبل كل شيء. طبيب يخدم في بلاد ولكن رسالة الطب هي رسالة إنسانية أينما كان الطب. رسالتي للأطباء الشبان في تونس نقولهم حافظوا على إيمانكم بالطب والقيم الإنسانية ومبادئ سقراط، ما تفقدوش المعنى قدام الصعوبات، على خاطر المريض ما هوش عن دوسيه ولا آنو، هو إنسان يعطينا ثقته، يأتمنى على صحته على حياته. بالنسبة لي ديما المريض هو في قلب المهنة، المريض هو المركز متاع الخدمة متاعنا. وبما اني عندي اختصاص في الطب الوقائي والاجتماعي نؤمن برشا بالوقايه، والوقايه نعرفوا اللي هي خير من العلاج وهي مهمه برشا. والتوعيه الصحيه هو مجال لازم نهتموا فيه في العالم الكل مش في العالم اجمع. العلم هو يصنع الطبيب ولكن الانسانيه هي اللي تعطي للطبيب المعنى.
1: وصحيح يعني الإنسانية هي اللي تعطي كما نقوله قرب أكثر ممكن حتى، فكل العلاقة الخاصة جدا تكون بين المريض والطبيب متاعه. الحقيقة رسالة جميلة جدا رسالتك لأطباء لطلبة الطب خليني نقول تحديدا اللي بتيت يسمعوا فيك وقرأوا الخبر وسمعوا بالخبر وقعدوا هكا بينهم بين رويحهم يقولوا ما زالت المسافة بالنسبة لنا بعيدة وطويلة، وما زالوا يستنوا في يكملوا في الباركور متاعهم 5 سنين في 7 سنين، شو تقول لهم الطلبة هذوما بالذات؟
0: نقول لهم خليكم طموحين وخليكم عندكم أمل وأحلام، التعويل على الذات والبحث عن مصادر العلم في تونس ولا في خارج تونس في كل بقعة في العالم. وعندي مساج لشباب تونس الكل، راهو يحس برشا في نفسي كي نسمع عنهم يغامروا بحياتهم وإلا يعيشوا بدون حقوق في الخارج. مش حل، مش حل بكل، على خاطر تونس بلاد رائعة، مهما يكون الحالة اللي هي عليها اليوم هي بلاد رائعة برشا، هي في حاجة لثرواتها هي، والشباب متاع تونس هو أكبر ثروة. نعاود نقول راهو يا شباب تونس الغالي، راكم أكبر ثروة، وأكبر ثروة هي شبابكم، خاطر العمر اللي قدامكم وطاقة الشباب لا تقدر بثمن. والثروة هي متاع الإنسان، هي بطبيعة عقله وطموحه وقدرته أنه يتعلم ويبدع ويبني، وحتى اللي يتكسر يعود يبني من جديد. ومهما كانت الظروف الصعيبة ما يلزمش نخليه الواقع يصغر من أحلامنا، على خاطر يلزم نعطيه معنى الوجود متاعنا. وكان الدنيا ما تحللناش طريق، لازم احنا اللي نحلو طريق للدنيا.
1: جميل جدا دكتور ألفة المنضوج، يعطيك الصحة على الرسالة الإيجابية هذه، إن شاء الله المساج يكون وصل. مرة أخرى نتوجه لكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة الانتخاب هذه، أنت والفريق اللي معاك الكل، إن شاء الله يربي مزيد من النجاحات، إن شاء الله يربي مزيد من التفوق ليك وللمجموعة كاملة والكل تونسي يسمع فينا، مش بضرورة طبيب، راهو الكل تونسي متغرب على بلاده، موجود في الخارج من تونس، عنده رسالة مؤمن بها ومتحمل مسؤوليتها نهار بعد نهار. شكرا لك دكتورة ألفة المنضوج، يعطيك الصحة لله على الحضور معنا اليوم في كابوتشينو. رجعنا على النجاحات التونسية، رجعنا على السابقة التاريخية وانتخاب 6 أطباء تونس أعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، دونك انتخاب خلينا نقول فوز ساحق، أي فوز ساحق وعن جدارة للدكتور مختار زغدود والدكتورة هند العريبي، دكتورة ألفة منضوج والدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن اسماعيل والدكتور وجيه منيف. عندكم منا ألف تحية، شكرا لكم. أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وأحسن تمثيل إن شاء الله بيكون للكفاءة التونسية من خلال الحضور العددي الهام هذية في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وهذه المرة الأولى اللي حقوا فيها الأطباء التونس الإنجاز هذية على مستوى المجلس هذية تحديدا. أكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا لها في اللايف فيسبوك المؤمن على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، وتستمتعوا بالرسالة الإيجابية اللي توجهت بها الدكتورة ألفة المنضوج لكل الطلبة لكل الشباب لكل الكفاءات التونسية. مشوارنا مازال متواصل على جوهرة فام حتى الماضي ساعة، بوز صغيرة مع الموسيقى، الحقيقة برشا انرجي برشا طاقة اليوم في كابوتشينو. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية، أما ما تنسيوش زادا عندكم موعد مع الأخبار على رأس الساعة، يأمنوا هنا زملائنا من قسم الأخبار وتلتحق بنا بعد شوية من الجبل.

0: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
1: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
2: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مي لافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب5G.
2: عندك اورانج.
3: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
5: أهلا وسهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعنوين. التصويت لأول مرة بنعم على سحب الوكالة من نائب محلي منتخب. وبنغفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مع أغلاق الحرم الإبراهيمي. وفي تفاصيل أخبارنا، عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي انتظمت الأحد تفضي إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي منتخب. هذا وصدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع المنعقد اليوم بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على النتائج الرسمية لعملية التصويت، وأعلن مجلس الهيئة على ضوء هذه النتائج سحب الوكالة من النائب المحلي المنتخب، ويترتب عن سحب الوكالة فقدان المعني بالأمر صفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة، ويعتبر المقعد شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن يتم لاحقا تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة المعنية لسد الشغور في عضوية المجلس المحلي بتمغزة وفق ما أفادت به اليوم الهيئة في بلاغ لها. القيروان انطلقت اليوم الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين لأداء مناسك الحج من ولايات الإقليم الثالث والذي يقدر عددهم ب4700، وذلك في إطار الاستعدادات الصحية لموسم الحج والتثبت من مدى قدرة المترشحين على أداء مناسك الحج. تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلنا طارق الفوال منسق مركز الفحص الطبي للحجيج بالقيروان عبد الستار العونية.
6: توافد الحجاج من ولاية المنسير وولاية القيروان الشمالية. من الصباح بدينا حلينا المركز على الساعة 7 صباحا، كان توافد محدد بقادم محدد من الشؤون الدينية والإدارة الجهوية للصحة. قمنا بالتسجيل للحجاج وبعد بعثناهم للفحص الطبي. الفحص الطبي عندنا 3 قاعات للفحص الطبي، كل قاعة متكونة من لجنة الطبية فاثنين أطباء واثنين ممرضين. عنا قاعة الانتظار كيف دونك المسار الأول للحاج التسجيل ثم ينطلق يمشي للفحص الطبي. مشات العملية سلسة، ما قناش فيها صعوبة. لحد الآن وصلنا توا 60 حاج، وإن شاء الله نكملوا للمسيرة ذي بتاعنا إن شاء الله فحوصات طبية حتى 31 أكتوبر. فحوصات طبية هي التدقيق الطبي على أساس أنه باش الحاج يمشي وهو في صحة جيدة. لازم يكون قادر. اللجنة الطبية هنا مش تحدد الحاج قادر ولا غير قادر. العدد أولي 4700. الولايات عندنا القيروان، سوسة، مستير، مهدية، سريانة، القصرين.
5: مدينة الكيف تنتظم حاليا المحطة الأولى من النسخة الثانية من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وتجمع هذه المحطة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الجهوية للتعريف بفرص وآليات تمويل المشاريع المبتكرة المتاحة، وفق ما أكدته لمراسلنا محمد العياري المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية.
7: اليوم نبداو الجولة الثانية في الجهات اللي نقوموا بها وننطلقوا من الكيف، حابين كل انطلاقة من هوني، والهدف هو خاصة تعريف بآلية التمويل، تعريف بالبرنامج تمويل مؤسسات ناشئة والمؤسسات صغرى متوسطة المبتكرة، وتقديم آلية التمويل للشباب باش يعرفوا كيف يبداو المؤسسات الناشئة متاعهم، شنو هما آلية التمويل المتاحة، آلية الدعم زادة، وبالطبيعة فما الصناديق الاستثمار اللي مولناها عن طريق صندوق الصناديق، واللي هي اليوم حاضرة معنا باش تقدم كذلك الاستراتيجية التمويل متاحة. بعد الكيف باش نمشيو للمستير نهار 6 أكتوبر، وبعد عنا القفصة وزرزيس نهار 22 ونهار 23 أكتوبر. قيمنا شوية جولة متعملية واللي في 2025 اللي كانت بنزرت صفاقس قروين وقابس، وصلنا معناها اللي جاوا حضروا خاصة المؤسسات الناشئة ومؤسسات الصغرى متوسطة تقريبا 250 على الجهات الكل، صفاقس وحدها 90، معناها فما الحقيقة فما رغبة في التعرف على آلية التمويل.
5: أن اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير ومستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقال بن غفير من داخل المسجد إنهم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، وذلك بالتوازي مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في الأعياد اليهودية. ختاماً، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم أن أعدائهم لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99. اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. أجملكم أنفسكم.
8: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
9: تسعة دقائق، مرحبا في أنفو سبور. منتخبنا الوطني التونسي يلعب الليلة ضد نظيره البوتسواني، ماتش يتلعب 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي بيراد في إطار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، مقابلة لزفر الحكم التنزاني علي أحمد أراجيغا. منتخبنا التعادل في الجولة الأولى مع نظيره الأوغندي هدف مقابل هدف، مقابلة اللي كيف تلعبت في ملعب حمد العقربي بيراد. وبوتسوانا اللي كانت تعادلت مع المنتخب الليبي هدفين مقابل هدفين. الترتيب، الأربع منتخبات عندهم نقطة واحدة، بوتسوانا أوغندا ليبيا وتونس. نذكر منتخب أكاهاو يترشح صحبة أوغندا اللي تعتبر من البلدان المنظمة للكان، صحبة كينيا وتنزانيا. أوغندا نقاطها يتحسبوا في المجموعة، دونك إن شاء الله اليوم التعويض بعد ما قدمنا مقابلة كان المستوى فيها دون المأمول في المباراة الأولى ضد أوغندا. غيابات منتظرة، صادق الديدة غاب على آخر حصة تدريبية، أيضا مشاركته اليوم بين الشك واليقين بما أنه عنده إصابة أحس بألم في آخر حصة تدريبية. العيدون في تحسن فان بوسيبيليتي انه يشارك في المقابله نتاع اليوم على غرام من المنتظر غيابه، والنصراوي حاضر للمباراه وعلى ذمه المدرب معين الشعبي. منتخبنا باش يلعب المقابله نتاع بوتسوانا بالقميص الاحمر، بوتسوانا بالازرق. التكيات موجوده في قشيه استاد المنزه حتى للخمسه نتاع العشيه، الاسعار 5000 بالنسبه للبيلوز، 10000 لونسان سوبيريور، 15 دينار بالنسبه لونسان انفيريور، و30 دينار بالنسبه للتريبين سنترال. المقابله نتاع الليله منقوله على قناه بين سبور الاولى وايضا على القناه الوطنيه على الشبكه الارضيه. تغييرات بالجمله مقارنه بالمقابله الاولى، منتظر انه الشعبين يبدا بالتشكيله هذه. تثبيت ايمن دحمان في حراسه المرمى بعد ما شارك في المقابله الفارطه، معتز النفاتي من المنتظر ياخذ مكان يان فاليري في الجهه اليمنى، الطالبي وادم عروس يقعدوا في محور الدفاع، علي معلول في الجهه اليسرى بعد ما لعب الشيرني في المقابله الفارطه، وسط الميدان العيدوني فرجاني ساسي واسماعيل الغربي، وفي الهجوم كل من الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستور. من منتخب الأكابر إلى منتخب أقل من 23 سنة، المنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان يلعب غدوة انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة ضد منتخب البنين في تصفيات الكوب دافريك. مقابلة باش تكون حضور الجماهيري مجاني بالنسبة للمقابلة هذه، دونك فرصة غدوة 7 متاع العشية تحت الأضواء الكاشفة لتيديونات أيضا التلامذة العائلات باش يحضروا المقابلة هذه، بما أنه الحضور مجاني في الماتش، والرتور يتلعب نهار 5 أكتوبر انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه في العاصمه التوغوليه لومي. منتخب الاولمبي يشد الرحال الى التوغو نهار 2 اكتوبر. منتخب اقل من 20 سنه يلعب بعد غدوه مقابله الجوله الثالثه في دوره اتحاد شمال افريقيا اللي تدور في مصر، باش يلعب ضد المنتخب المصري بعد غدوه انطلاقا الماضي ساعتين، بعد ما تعادل البارح مع نظيره المغربي 0-0، وايضا بعد تعادل في الجوله الاولى مع الجزائر هدف مقابل هدف. نذكر بالترتيب، الجزائر الاولى عندها 4 نقاط، مصر الثانيه 3 نقاط منقوصه من مقابله، تونس الثالثه عندها 2 نقاط، المغرب الرابعه عندها نقطه منقوصه من مقابله، وليبيا في المركز الاخير بصفر من نقاط. دونك 5 منتخبات يتاهل الاول والثاني الى الكوب دافريك اللي بيصير في غانا. دونك ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي، ويدارك في بقيه المقابلات باش يكون ضمن الثنائي اللي باش يترشح لكوب دافريك غانا. نحكيو على الانديه، نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي دخل في استاج اليوم في سوسا، يتواصل حتى نهار 3 اكتوبر. 28 ملاعب على ذمه المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، رائد الجزاح خالد يوسف، ريان الاندلسي، 3 حراس مرمى معهم بقيه الملاعبيه كل من حسام دبدوب، فيليب لانكانتان، بابكار ديارا، محمد حسين، محمد دمين حميديه المنتدب الجديد المدافع الجزائري، موسى دياورا، وجدي كشريده، سليم الخضراوي، صفوان بن ابراهيم، انس قليرا، نجح الفرجيني، عثمان دياكيتي، عبد الله العامري، انس العثماني، احمد الزرقاتي، محمد الهادي، بوسلامه، اسامه عبيد، ياسين رجب، اشرف بن ذياف، موسى سينغار، ايوب الفجاري، ساندي، ايضا ويلينغتون المهاجم الشاب النيجيري المنتدب حديثا، وكينغسلي ايديو الى جانب عمر با. الاتحاد الرياضي المونستيري غدا باش تنعقد اشغال الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 انطلاقا بالخمسه متاع العشيه في مقر النادي. تلاوه التقريرين الادبي والمالي باش تصير للموسم كما قلت 2025-2026 من قبل الهيئه المستقيله، وفتح باب النقاش والمصادقه على التقريرين. على تصفيات الكوب دافريك 2027 في البروغرام، مقابلات اليوم انطلاقا من 5 متاع العشيه، جمهوريه افريقيا الوسطى تلعب ضد بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه تلعب ضد السيراليون، زيمبابوي تلعب ضد الكونغو الديمقراطيه، وكما قلنا 8 متاع الليل منتخبنا الوطني يلعب ضد بوتسوانا. الأمم الأوروبية انطلاقا من 8-4، قمة كبيرة برشا بين بلجيكا فرنسا في غياب كيليان مبابي اللي كان تعرض لإصابة في مباراة تركيا، رجع الفريق ريال مدريد لمواصلة العلاج، وأيضا مقابلة مشوقة اليوم بين تركيا وإيطاليا. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس اللاذوادي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. شاي تايبه في لمن عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
10: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: تون دو شوز تواصلنا على جوهر اف ام من نصف نهار و34 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل متابعاتنا في كابوتشينو، مازال متواصلة حتى الماضي ساعة. وتوت سويت باش نحكي على وضعية فئة من التلاميذ اللي هما الحقيقة يمثلوا زادة النخبة، وخصوصا أنه التلاميذ هذوما قاعدين زادة حتى هما قايمين بواجبهم ويطلعوا كما نقولوا في اسم تونس والراية التونسية في عديد المحافل، ونحكي تحديدا على المحافل الرياضية والتفاصيل تلقاها معنا توت سويت. علاش يصير هكا وقت اللي صغيرات هذوما مازال ما تمش الالحاق نتاعهم ومازالوا ما يعرفوش رواحهم، يبداو يقراوا الا ما يبداوش، وشنية وضعية الكونكور اللي مروا به كما نقولوا. نحكيوا على الوقفة الاحتجاجية اللي صارت امام مندوبية التربية باش نعرفوا السبب والتفاصيل مع الولي لطفي طياحي اللي حاضر معنا توت سويت ويمثل صوت الاولياء اللي دافعوا على حق ابنائهم. مرحبا بك سي لطفي، اهلا وسهلا.
1: أهلا مدام سناء، مرحبا بيك ومرحبا ببرنامج كابوتشينو، تحية لك ولجميع المستمعين.
0: يعيشك يا سي لطفي. خلينا نوضحوا الصورة لمستمعينا وللي يسمعوا فينا الكل. الوقفة الاحتجاجية هذية هي في علاقة بوضعية أي تلاميذ تحديدا؟
1: طيب اختي غالي، انا لطفي تياهي ممثل لجميع الاولياء اللي عندهم الصغيرات اللي تعرضوا للمظلمه هذه. تعرفوا اللي وزاره التربيه تفتح مناظره ما بينها وما بين وزاره الشباب والرياضه والادماج المهني متعلق بالالتحاق بشعبه الرياضه. اللي صار السنه وانه وليداتنا توا في بدايه السنه الدراسيه اللي مفروض ان هما يتكرموا رياضيين نخبه وينتموا الى جمعيات مدنيه وموجزين وبتتويجاتهم وباحزمتهم وهزين بطولات ورافعين رايه البلاد خارج أرض الوطن، اليوم شادين الديار وما همش يخدموا. علاش صار مشكل لهنا التناظر؟ أول حاجة في سوسة بعض السنة الثانية هي يقع الحاق صغيراتنا هذوما سلو دو كريتير. أول شيء ينجموا رياضيين النخبة يقع الحاقهم بصفة مباشرة لأنهم ينتموا للفريق الوطني في جميع الاختصاصات. هذه في سوسة للعام الثاني رياضيين النخبة لا يقع قبولهم بصفة آلية، ويمشوا نمشوا في البروسيدير الثاني وهو الانتداب أو الحاق بشعاب المعاهد الرياضية عن طريق التناظر. التناظر وليداتنا هبطنا أسماءهم، قدمنا دوسيات.
0: خليني لطفي سامحني نتفاعل معاك لو تسمح. دونك الصغيرات اللي قاعدين يواصلوا في قرايتهم وممتازين في رياضة من الرياضات اللي هم مختصين فيها وعندهم الإجازة نتاع الرياضة هذية اللي احنا نقولوا عندهم البطاقة المدنية ولا بطاقة الرياضة والكل، دونك هذوما نورمالمون يلتحقوا بالمعاهد، معاهد الرياضة اللي موجودة في تونس.
1: طيب.
0: فما زوز طرق كما قلت انت، يا اما التناظر اللي هو كونكور، يا اما الحاق اوتوماتيك يصير اذا هما يلعبوا في المنتخب الوطني هكا.
1: طيب هذا هو بالضبط اختي سناء، الحاق بصفه اليه لانهم ينتموا لهذه النخبه هذا للعام الثاني ما يصيرش. بشينا في البروسيدير الثاني وهو التناظر. بطبيعة صغيراتنا هذوما راهو
0: بالك تم التخلي على الطريقه الاولى اللي هي الالحاق الاوتوماتيكي كما نقولوا، بالك تم التخلي عليه.
1: ينجم يكون ولكن لم يقع علامنا وما الوزاره ما هبطت حتى شيء في المستوى هذا. دونك مشينا الناس كل
0: باش تعدي التناظر، يعني الناس كل باش تعدي الكونكور.
1: صحيح، ثم شروط معينه في قبول الترشح، مطالب الترشح من الاول، الشروط المستوفيات كلها، ولدك ينتمي لجمعيه رياضيه، اجازه السنتين الاخيرتين، التتويجات كذا، كل مشينا فيه البروسيدير. صار التناظر مثلا في الرياضات الكونغ فو، نحكي لك على الكونغ فو لانه ولدي في الكونغ فو وجميع اولياء كل واحد واختصاصه. تعدت المناظره في صفاقس 4 اوت، صرفنا على وليداتنا، حطينا انفستيسمون الوحيد في وليداتنا هذوما في جمعيات راهم اللي عمره 4 سنين و5 سنين، نحكي الوليدات تو عمرهم 18 عام وعمرهم 17 عام. مشينا نستنوا في النتيجة، ما رأنا إلا أنه في سوسة وفي بعض الجهات، أنا نحكي تحديدا على جهة سوسة، أنه لم يقع قبول أي رياضي أو أي تلميذ سنة ثانية، لأن المناظرة هذه تصير إما من السنة التاسعة أساسي ناجح للسنة الأولى أو من السنة الأولى ناجح للسنة الثانية ثانوي. اخذوا عندنا مشكل في السنة الأولى اللي القبول لم يكن، قبول التلاميذ لم يكن حسب العدد اللي الوزارة حابة عليه وقبلته، مثلا الوزارة تحب على 170 130
0: يعني نقول السكور معناها
1: السكور العدد التلاميذ، يعني أنقص من الوزارة أي أنقص من اللي الوزارة طلبته. وبالنسبه للبريمير اني وناجحين دوزيام اني اللي صار انه مهزله حقيقيه فعلا لانه ما قبلوا حتى واحد دوزيام اني. مشينا التحقنا بالمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه تقول لك انا ما عندي حتى مشكل، المشكل في المندوبيه الجهويه للتربيه. مشينا الاولياء كل المندوبيه الجهويه للتربيه، المندوبيه الجهويه للتربيه تقول لك انا طاقه الاستيعاب وما نجمش نحل قسم جديد، ما عنديش موارد بشريه، ما عنديش اساتذه وما عنديش قاعات.
0: فما نجمش. هذه نقاط سي لطفي تؤخذ بعين الاعتبار.
1: ماناش ضد تأخذ بعين، ولكن أنا كوالي ولدي توا شاد الدار أو جميع الأولياء أولادنا شاد الدار، هذا عنده متوج، هذا يهز بطولات، هذا يهز كؤوس على مستوى عربي، هذا عنده 17 و15 سنة يترنى في جمعية، هذا منحوت رياضيا. مانيش نحكي لك على ناس يدبروا لك في إجازة نتاع عامين على خاطر ولده ما نجمش ينجح في الدراسة، ومن غير ما ندخلوا في الموضوع هذا وتفاصيل الموضوع هذا. هذا أنا شنين تحمل مسؤولية كولي عامل انفستيسمون في ولدي من عمره 4 سنين ل 18 وبطل تونسي رفع راية البلاد وحقهم يحتفى بهم من النوعية هذم، لأنه أبطال تونس وسيبنى عليها الأجيال هذه. اليوم بأنك أنت ما عندكش طاقة استيعاب وما عندكش قاعات كافية وما عندكش أساتذة، أنا ولدي تحرم من مستقبله ويشد لدار ويبكي وما نجمش يقرأ في حاجة أخرى لأنه بروفيله سبورتيف هذا. يعني المشكل هذا ما بين زوز وزارات أختي سناء، المشكل هذا ما بين زوز وزارات. أنا كولي سأطرح لهنا السؤال، يعني نقطة استفهام كبيرة، أنا كولي شنو ذنبي وشنو حدد لي المسؤوليات هنا عند شكون المسؤولية؟ وزارة الشباب والرياضة تقول لك انا هاني حليت لك مطالب الاعتراضات، تفضل قدم مطلب اعتراض.
0: جيش نقول لك فما مطالب اعتراض نورمالمون تنجمو تتقدم
1: والله
0: اعتراض على النتائج.
1: يعني ما نحبش نظلم حتى واحد، تعودنا مطالب الاعتراض يعني ما قالها وين، ولكن انا باش نمشي في اطار حسن النيه.
0: عنده حق يا سي لطفي يلزم ياخذوا، احنا زاده ما نحبوش الصغيرات هذوما يتاثروا ويضيعوا المصير نتاعهم. وكما قلت انت والله انا نتفهم على الاخر ونتصور حتى مستمعينا
1: مدام سناء اختي سناء
0: يقول لك انفستيسمون تاع عمر كامل راهو انه ولدي يكون سبورتيف، واحنا نحبوا يكون سبورتيف ويكون قاري زاد.
1: مشاريع زطاله في الشوارع، مشاريع مجرمين في الشوارع، مشاريع هذوما ناس تبنى مستقبلهم ونحتوا مستقبلهم على اساس انه يكونوا رياضيين. هذوما نحكي لك انا عندي ولي معايا ولده ما خرجش على حساب الدوله وخرجوا على حسابه الخاص، باع كرهبته وخرجوا في طنجه جاب كاس العربي، جاب كاس العرب لتونس. هذا ولده، يعني انا ولدي حزام اسود درجه ثانيه
0: ما شاء الله. يعني سي لطفي باش نكونوا عقلانيين كما نقولوا، احنا راهو ديما تهمنا يعني مستقبل التلميذ وراحه التلميذ ومستقبل ومصلحته. خليني نقول ما نحبوش صغيرات كما هذوما معلقين امال على المستقبل نتاعهم الرياضي، يلقاو روحهم كما قلت انت مازالوا في العطله شادين الدار وهم مش عارفين روحهم وين باش يقراوا. احنا نتبعوا خطوه بخطوه، وعندكم الحق انتم كاولياء باش تتحيروا تقولوا قعدنا بين زوز مؤسسات اللي هما وزاره التربيه ووزاره الشباب والرياضه.
1: أختي الغالية، أي الليزون اللي صايرة ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين وزارة التربية اللي فيها مشكل، أنت خويا قبل ما تهبط لي التناظر باش أنا نصرف على ولدي ويمشي يعمل كونكور، أعمل لي استثناء ولا قول لي راهم الدوزيام أني البريمير أني وناجح الدوزيام أني مستثني.
0: معناش باش نحلوا كلاس دوزيام أني صحيح؟
1: اي البيراميد اللي تعمله وزاره مندوبيه الشباب والرياضه باش يحدد المدير المؤسسه التربويه قداش عنده نقص، علاش ما يصيرش في جويليا طالما الكونكور نتاع وزاره الشباب والرياضه تصير في اوت؟ باش انا نعرف ولدي يتناظر ولا وقتها نقول له لا شد دارك ولدي راهي ما تسمح لكش المناظره المره هذه، ثم استثناء. مش احنا نصرفوا وننفقوا على صغيراتنا ونعملوا فيها مانفيستيس مادام راني نعرف ناس باعت كرهبها باش تخرج ولادها يشاركوا في بطولات البرة، مادام راهو ملف يلزموا يتحل هذا ويتحل على باب واسع ونحطوا على طاولة التشريح ونهبطوا عليه معناها اللوب ونشوفوا هذوما راهم أبطال تونس.
0: إن شاء الله من خلال المداخلة هذه سي لطفي صوتكم يكون مسموع والوزارات المعنية تتفاعل الحقيقة على خاطر مصلحة التلميذ هي أولوية في الموضوع هذا، أنه يلقى روحه ماهوش قاعد يقرأ على روحه، حتى كان مشي باش يترينا الحقيقة وسامحوني في الكلمة باش يلقى روحه مكركر ديغوتي، وهذا الكل ينجم يأثر على المردود الرياضي وعلى الجاهزية الذهنية والبدنية نتاع ليزاتليت نتاعنا والرياضيين نتاعنا في مختلف الاختصاصات. سي لطفي شكرا لك على التفاعل معنا، شكرا لك اللي اخترت اللي انت توصل صوتك على جوهر افام. ان شاء الله الاطراف المعنيه تتدخل في الوقت المناسب، زاد خاطر سي بون توا 28 سبتمبر نورمالمون راهو ديبي اكتوبر او بلو تار، يلزم كل يد خذات اختها ويلزم الناس الكل تكون شدت بلايصها. دونك اكيد نتبعوه الموضوع هذايا في قادم الايام في كابوتشينو. خليكم معنا المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعه.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة أفلام
5: بيبليسيتي.
6: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
7: شوف ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
10: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
4: جوهرة أفلام
5: بيبليسيتي.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: وختام الموعد كالعادة في كابوتشينو يكون بالتاريخ أما بالوثائق المكتوبة والثقة في الوثيقة. اليوم مع الدكتورة رياض مرابط باش يرجع بينا لواحد من الأسماء اللي خليت الأثر متاحة وخليت البصمة متاحة في تونس. نحكيه على عبد العزيز الثعالبي. هل كان محافظا حقا؟ الإجابة هذية باش يقدمها لنا الدكتور رياض مرابط مدعومة بكل الوثائق التاريخية اللازمة والتفاصيل. توتسويت مرحبا.
3: الوثيقة.
4: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جغرافين في كل مكان. عملنا جمعتين نسلطوا في الضوء في الثقة في الوثيقة على التعليم في تونس في فتراته القديمة والحديثة. نطوي الصفحة هذيك ونمشي بداية من حصة اليوم إلى مواضيع متفرقة تخص الثقافة والتاريخ الوطني التونسي. نعمل شوية مراجعات لأفكار السائدة. من الأفكار السائدة وقت اللي نتحث على تاريخ الحركة الوطنية التونسية أنه الشيخ عبد العزيز الثعالبي كيف نقولوا شيخ لخص كل شيء. الشيخ عبد العزيز الثعالبي هو رمز للتيار التقليدي المحافظ في مقابل الأجيال الجديدة خريجي الجامعات الفرنسوية. الشيخ عبد العزيز الثعالبي اللي هو من مواليد تونس العاصمة في 1874 أو 73 على اختلاف الروايات، أصله أصيل عائلة جزائرية منار لمقاومة مازال فما إلى يوم الناس هذا، ولي صالح في قلب حي القصبة في الجزائر اسمه سيدي الثعالبي، وهو من أجداد عبد العزيز الثعالبي. ولكن عبد العزيز الثعالبي ميلاده في تونس وتكوينه في الزيتونة بطبيعة الحال يعني خلاه يكون شديد الانغراس فيها التربة التونسية. عبد العزيز الثعالبي تكون في الزيتونة أي صحيح، ولكنه ما خذاش شهيدها راهو، ما خذاش تطويع فيها، وكان مشاغبا متحرر الفكري منذ نعومة أظافره. وهذا اللي باش يكلفه أنه مشايخ الزيتونة باش يضمروا منه ومن كتاباته ومن مواقفه ومن خطبه، ويتحاكم الشيخ الثعالبي عام 1904 ويتحكم عليه ببضعة أشهر من السجن من أجل الهرطقة والإساءة إلى الإسلام، لأنه كان منحاز إلى نظريات ضرورة التجديد في الثقافة الإسلامية وفي الفهم الإسلامي. واحد من أقوال الثعالبي المأثورة: كم ترتكب باسمك من جرائمها أيها القرآن. نجيو اليوم وثيقة اليوم تعبر جزئيا محالة عن فكر الثعالبي ومدى انفتاحه على أوروبا وعلى أفكار الثورة الفرنسوية. يكتب كتاب مشهور تنشر عام 1905 اللي هو روح التحرر في القرآن، كتبه بالعربي وعطاه لواحد صاحبه باش ترجمه له بالفرنسوية لأنه متوجه به إلى الرأي العام والثقافة الفرنسوية. ثم أعيد تعريب هذا الكتاب يقول فيه في أهداف مشروع الثعالبي الفكري، يقول: تخليص العقلية الإسلامية من شوائب الجهل والأوهام والتعصب، ونشر التعليم وتأويل القرآن تأويلا صحيحا وحقيقيا وإنسانيا واجتماعيا، أي باختصار تأويلا مطابقا لمبادئ الثورة الفرنسية التي هي نفس المبادئ التي جاء بها القرآن. هذا في روح تحرر القرآن في الصفحة 118. لاحظوا لنا أنه الثعالبي هو في نطاق مواصل لهذا المشروع القديم اللي بدأ مع زعماء الإصلاح في القرن 19، ضرورة الملائمة بين الحداثة والأصالة. ولكن هنا يقول موقف كبير وما تقالش قبل وما صرح به حتى حد في الحقيقة، عادي باش يجيب له كثير من الخصوم. يقول إيه تأويل مطابقة لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي بيدها مبادئ القرآن الأصلية. هذا هو عبد العزيز الثعالبي، وفكرة أنه هو رمز التقليد في الحقيقة فكرة مغلوطة وفكرة سياسية أكثر منها حاجة أخرى. إلى اللقاء.

0: كابوتشينو كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نهار و58 دقيقة في كابوتشينو وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا. ما خليونا في الختام نتوجه بآخر التحيينات والأخبار اللي توصلنا ميناء المحمدية في تونس العاصمة تحديدا في علاقة بحادث المرور الأليم اللي صار اليوم في محيط معهد ثانوي واحدة من المؤسسات التربوية. حادث مرور يخلف زوز ضحايا ومجموعة من المصابين. نحن ما نجموش نحكيو إلى حد الآن على أرقام نهائية على خاطر الحماية المدنية قائمة بالواجب متاعها وما زالت في جرد وجمع يعني الحصيلة النهائية بالنسبة للحادث هذية. لكن للأسف الشديد شاحنة تتعدى من محيط المؤسسة التربوية هذية تجري بسرعة جنونية وتدخل في مجموعة من المواطنين اللي موجودين في محيط المؤسسة. سقوط زوز ضحايا زوز أمهات على عين المكان. ربي يرحمهم إن شاء الله وربي يصبر عائلاتهم. ومجموعة من الإصابات معناش الحقيقة معلومة دقيقة حول عدد المصابين لكن احنا في متابعة الحقيقة لآخر الأخبار مع مراسلينا ومع الأطراف الرسمية كما الحماية المدنية وأكيد كل الأخبار والتحينات تقلقوها مع قسم الأخبار وعلى موقعنا www.jawharafm.net. وللأسف الشديد نختم الموعد بخبر وحثة أليمة كما هكا من نجم نقوله في ختامها كان قضاء وقدر. ربي يرحم اللي توفي وربي يشفي إن شاء الله المصابين. لكن زادة إلى متى التهور داخل مناطق العمران؟ إلى متى التهور والسرعة الجنونية من عند سواق شاحنات النقل ولا أي وسائل النقل داخل المناطق هذه؟ فرجاء رجاء أقرأوا ألف حساب قبل ما تنزلوا على الأكسيليغاتور. يعني ما فهم معليش في الناس عادية مواطنين أمهات بتاتخ أسواق فيش قاعدين يعملوا هما في محيط المؤسسة التربوية. كمي نجم يكونوا مرة كمي نجم يكونوا يستناوا وفي صغارهم ما تعرفش عليهم يلقاوا رواحهم اليوم ضحايا لإفراط في السرعة اللي هو نغم المو ما يجيش جملة داخل مناطق العمران. عنا متابعة للموضوع هذي خليكم معنا. البرامج ما زالت متواصلة على جوهرة فهم. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. جميل بقديدة في التنسيق العام, نرجس قليلة في ديجيتال, جهين رحومة في الإخراج التقني, وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو. توت سويت موجز لآخر الأخبار وموعدنا يتجدد غدوة بحول الله في نفس التوقيت على نفس الفريكونس من 10 حتى الماضي ساعة في كابوتشينو. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.
0: تسمعوا نهار ثلاثة 8 إلى 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها.

0: المخير. استعمل لابلي ماي اوريدو، اقضي جاري وتمتع باقوى لي زوغ. طور حالك.
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدة اليوم صباحا حادث مرور على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس إثر فقدان سائق شاحن السيطرة على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين، ما أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد آخر من الإصابات، وفقا لما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس سالم اليوسفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الحماية المدنية تدخلت من خلال تقديم الإسعافات الأولية لمرافق سائق هذه الشاحنة ولتلميذين كانا في اتجاههما إلى المعهد، أصيبا على مستوى الوجه والساق. وفقا لذات المصدر، المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس أشار أيضا إلى أنه تم نقل مرافق سائق الشاحنة والتلميذين إلى مستشفى الحروق البليغة بالجهة لتلقي العلاجات اللازمة. وصل اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من معتمدية منزل بوزيان بعد أن خرجوا في مسيرة على الأقدام منذ يوم أمس الأحد في اتجاه تونس العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الصادر في ديسمبر من سنة 2025. أحد المشاركين في هذه المسيرة وهو طارق بن جدو أكد في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء أن الهدف الأساسي من هذا التحرك الذي يشارك فيه أكثر من 20 معطلاً عن العمل هو تسليط الضوء على حقهم في التشغيل والمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 والشروع في انتداب الدفعة الأولى منهم قبل موفى السنة الحالية. من تنظيم وزارة الفلاحة، تم اليوم افتتاح الحملة الوطنية للتلقيح والتوعية بمقاومة داء الكلب بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق ل 28 من سبتمبر من كل سنة. مراسلنا مهر صغير تابعة وتحدث إلى الدكتور وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية.
3: اليوم 28 سبتمبر يواتي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. هي مناسبة سنوية، فرصة باش نذكروا جميع المواطنين بالدور معناها متاعهم في مخص التوقي من داء الكلب، بما أنه داء الكلب ما هوش مشكل ولا موضوع متاع وزارة الفلاحة ولا وزارة الصحة ولا وزارة بعينها، هو موضوع مجتمعي، موضوع يهم الناس كل، موضوع بالأساس يدور حول المواطن. الشعار متاع اليوم العالمي سنة هو معا أقوى. الهدف متاعنا هو صفر حالة بشرية من 2030، وسهلة برشا ماهيش صعيبة، والتقليص من عدد الحيوانات المصابة بداء الكلب، وهذه مؤشر قاعدين ماشيين فيه. عندنا مؤشرات طيبة، معناها ثم تقلص في عدد الحيوانات المصابة من سنة 24، هي كانت أكثر صابة اللي صار فيها أكثر عدد ممكن من الحالات، عمنا والآخر شوية، وسنة إن شاء الله مؤشرات طيبة في حدود أكثر من 20%، 20 21 22% من التقليص من عدد الحالات الإيجابية. هذه مؤشرات كلها طيبة، هذه تبشر بخير.
2: دوليا، عرض الرئيس دونالد ترامب على نظيره الصيني تشي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية بحسب ما صرح به السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيرديو في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز يوم أمس. أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المواطنين الفلسطينيين، وقررت استمرار إغلاقه حتى يوم الأربعاء المقبل بحجة تأمين احتفالات المستعمرين بما يسمى عيد العرش اليهودي. يأتي إغلاق الحرم بالتزامن مع تصاعد الإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال في مدينة الخليل، حيث شددت انتشارها وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي بذريعة تأمين هذه الاحتفالات في الحرم وساحاتها. سجلت بيانات حكومية صدرت هذا اليوم التجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرة الأولى لأكثر من 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر لهذا الوباء في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا بلوفيت والجوهرة فين بونات.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نفسهم تعنا راهو جوهرة فين، ما احنا نشكيه كان جوهرة فين نشكيه لحد. عندك

0: ضد محمد الدولي.
1: ما تخليهاش في قلبك،
0: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم، راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصولي صوتي.
1: احكي، عبر، وخلي صوتك حاضر.
3: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
0: الواحد فيه هب اللطف.
4: جوهر
5: أفهم. الدنيا
4: جوهر أفهم.
6: جوهر أفهم.

0: سبع دقائق بعد المذي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا اختياركم الموجة الصحيحة، وشكرا لمتابعتكم أيضا للتلفزيون الصحيح. أهلا وسهلا، هذه حلقة جديدة من المشهد، مشهد جديد ليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. حلقة فيها الكثير من المعطيات، وإن شاء الله النقاش باش يكون في موضوعنا بعد أخبار الرياضة في هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: في المشهد نحكيه على الديسيبلين، نحكيه على التنظم في الحياة المدنية، النظام والاحترام الأولوية واحترام قانون السياقة. الاحترام عموما في الحياة، احترام الآخر هو موضوعنا. وقتاش التونسي نجم يحترم القانون، يحترم الضوء الأحمر، يحترم الأولوية، يحترم المترجل، يحترم التروتوار؟ وقتاش التونسي يحترم أيضا دوره، سواء كان في الإدارة التونسية في الصف، وإلا أيضا حتى في الجران سيرفاس. ساعة ساعة تلقى الكاسة، هي كاسة 2-3-4 سرطول جرون سرفاس، تلقى فيهم برشا، ولكن تلقاهم كل مكتظين، وتلقى يحاول كيفاش هكا يتعد. معناتها علاش التونسي ما يحترم القانون كان كي يبدأ في صالحه؟ ساعة ساعة ترى واحد عامل عركة، تجي تشوف تقول له شبيك، يقول لك ليه ما حرق علي الأولوية، الرون بوان اللي بعده هو يحرق الأولوية، يولي زاد كيف كيف. معناتها مطلوب، علاش احنا ما نحترموا القانون ونحترموا النظام وما نتنظموا كان كي تبدا الامور في صالحنا؟ هل هي عقليه نفسي لا يرحم من مات، والا مونك دو ديسيبلين، والا نقص القوانين الرادعه والخطايا الماليه الكبيره اللي تخلي التونسي يتنظم؟ علاش في فتره من الفترات تنظمنا؟ نذكر مليح جوست بعد طبعا المشاكل اللي صارت بعد الثورة، الناس تنظمت، شدت الصف، الناس عصبت على بعضها، الناس ملت تحترم الأضواء والقانون الطرقات وغيره. اليوم رجعنا إلى نفس العقلية متاع عدم الاحترام، وكل واحد ماذا به يقضي قضيته والغير وش يهمه. 73-275-800 73-275-800 وإلا 36-300-1000 الموضوع على ذمتكم. في هذا الإطار يبدأ النقاش إن شاء الله بعد أخبار الرياضة، ساعتين، من ساعتين حتى للثلاثة في المشهد. وفي ساعتنا الأولى راجعين على عدد من المواضيع أبرزها في حقك علينا. بعد شوية نحكيه على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نعتذر ما نجمش نعديه، فيديو كله سب جلالة، عنف شديد جداً، اعتداء كبير لفظي وجسدي من بو على زوز صغيرات، وبنته هي اللي تصور في الفيديو. شكون اللي باش يحكي لنا التفاصيل؟ أم الصغيرات اللي تقول معرسة عندها 16 سنة بالرجل هذا، واليوم بعد كل ما وصل إليه من عنف شديد هربت، خلت صغارها وهربت. بقيت التفاصيل إن شاء الله في حقك علينا في المشهد بعد لحظات. أيضا اليوم نحكيه على زوالي، يجري ويجري، يخدم، كان يخدم يبيع في القراع في نصبة، وضعيته مادية صعيبة على الأخر، عنده زوز صغيرات يجري عليهم يوكل فيهم، ولكن بنته مرضت، عمل يدين وساقين وبدأ يجري، حب يعمل كرني أبيض باش يداويها. هاو مشى باهي في غدوة، في بعد غدوة، في أرجع، في درج. شنو في الأخر؟ مش هز دبوزة ليسانس وصب على روحه ليسانس قدام البلاصة اللي طالب منها الكرني وحرق روحه. بعد 10 أيام توفى. مرت الصغيرة، مرت الراجل وأم الصغيرات تحكي لنا التفاصيل وتحكي لنا وضعيتهم اليوم بعد ما كمل حتى الراجل اللي كان يبيع في شوية قرع حرق روحه ومات بعد 10 أيام. التفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. سينه أصواتكم كما سجلتوا على 73-24-3000 وإلا 29-100 موجودة. بعد شوية نسمعوا نقدكم ولحظاتكم مقترحاتكم إذا كان عندكم مقترحات متى مواضيع. أيضا إذا كان تحبوا تتناقشوا في المواضيع اللي احنا بيدنا نناقشوا فيها شكرا إنكم تنجموا تسجلوا على 73-24-3000 وإلا 29-100. ما تنسوش عندكم واتساب على ذمتكم وخاصة على ذمة مواطنينا بالخارج. وقت اللي خلينا لكم الواتساب 00216-48-155,000 رقم الواتساب نجموا تبعثوا عليه فيديوهات وإلى أوديو وإلى اكتيبة. الكل ينجم يوصل للجوارفين راو الرقم ذاك ما يتطلبش. ما فما حد ينجم يهز على الرقم ذاك. فقط تبعثوا فيديوهات تبعثوا مساجات وإلا أوديو فوكال تنجموا تخليه كل شيء على 48-155,000 بالواتساب. شكرا. هذه حلقة جديدة من المشهد من توا حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع. هذا المشهد ومشهد اليوم فيه الكثير من المعطيات، قاعدين نحاولوا الحقيقة نوصلوا إلى آخر التطورات والأحداث على فيديو قاعد تدور على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث مروع في المحمدية بجانب المعهد، وحديث الحقيقة عن سقوط جرحى، لم يؤكد بعد حديث عن وفيات، رغم أنه فما بعض الحديث على زوز وفيات، ولكن شيء ما هو مؤكد حتى الآن. هذاك علاش الحقيقة قاعدين نتواصل مع الحماية المدنية، قاعدين نتواصل أيضا مع الأمن، وقاعدين نتواصلوا كذلك مع شهود العيان اللي كانوا على عين المكان في إطار البحث عن الحقيقة ومدكم بكل التفاصيل، بعيدا عن كل ما يروج من إشاعات في عملية دهس ممنهجة في إلى آخره. هي الحقيقة المعطيات الأولية حديث عن شاحنة كبيرة دهست ناس أكسيدون، واللي صار أنه فما ناس ضربت. شنو التفاصيل هذا كده نرجع له بعد لحظات إذا كان عندنا المعطيات الدقيقة بإذن الله، بعيدا عن كل التهويل وبعيدا عن كل ما يشاع وعملية البوز والناس قاعدة تدور في الفيديو وبرشا كلام قاعد يصير. سينو بعد لحظات أيضا نحكيه على إشكال في منطقة سليانة الجنوبية، معتمدية سليانة الجنوبية اللي فيها منطقة فلاحية، يقول لك الفلاح من مارس ما عملنا حتى نشاط فلاحي، مغلقة تماما. علاش؟ لأنه ما فماش مسالك فلاحية وفما مشاكل أخرى، التفاصيل تناخدوها بعد شوية مع شكري سليمة إن شاء الله اللي يكون معنا موجود. ولكن قبل خلنا نسمع أصواتكم كما سجلتوا على 73 24 3000 وإلا 29 100. هذه أصواتكم اللي تسجلت في الويكاند ورجعينا.
1: المشهد على ذمتكم.
2: عسلامة جوار أفام، إن شاء الله رجع ميمونة، ورانا فرحنا برشا سيدي وهير الجيس كيف رجع. أنا واحدة من الناس

0: ربي كتبدأ حوا قراء عندما أخصائي تابعين قراء هو يفسر ثم حاجة لما ثم حتى يقولوا لك مش موجود بالله جيبوا أخصائيين خلنا نسمعوا جيبوا شعبات كميزي هذا يراقي هذا يكتوم هذا النفس كل موجود هذا القرآن أما أنت جيب ناس تفهم في القرآن ناس تفهم في الاقتصاد ناس تفهم في الرياضة ناس تفهم في التجارة ناس أخصائيين ليش الناس كل تسمع ليش كل تستنفع ويعرفوا الحقيقة وربي يعينكم.
1: أنا اسمي عمار صدراوي من ولاية قفص من منطقة المتلوي. عندي إشكال في ربط الماء صالح الشراب منذ 5 سنين وما لقيتش حقي مع شريك السونات. ربي يحب المسؤولين ويوجه الرسالة المسؤولين المهتمين بهذا الموضوع في مدينة متلوي وشكرا.
2: بالله يا سي زهير انت بارك الله فيك حبيت نشرك على البرنامج معناها المشهد ضيب حق مشهد نحب يا اخويا تفتح موضوع في ديوان الاراضي الدوليه الاراضي الاستراتيجيه سياحه
3: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعه الماضي 3 مع زهير الجيس. المشهد المشهد في قلب الجهات
4: شكرا على المتابعة في قلب الجهات. نمشي إلى معتمدية سليانة الجنوبية وقت اللي نحكيه على منطقة فلاحية معزولة منذ شهر مارس المنقضي تقريبا 6 أشهر مارس أبريل ماي جوان جوي أوت سبتمبر 7 أشهر تقريبا والمنطقة معزولة لأسباب كثيرة والتفاصيل أو معنا سي شكري سلامة من المنطقة ناخذ من عنده كل التفاصيل. سي شكري أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا بك السلام عليكم شكري سلامة أشيل منطقة سيدي مرشد
4: مرحبا بك
5: سليانة الجنوبية ولاية سليانة
4: مرحبا بك فلاح أنت شكري
5: نعمي فلاحي
4: أي تقول إنه عندكم منطقة فلاحية معزولة منذ شهر مارس المنقضي أعطيني التفاصيل الساعة
5: تحية لسادة المشاهدين أولا والمستمعين والمشاهدين وكل عمال إذاعة جورة فام
4: مرحبا بك وشكرا لك على التحية سيدي
5: في البداية نحب نشكر سفراء سليانة لدى مجلس النواب لو تسمح
4: أي؟
5: الأستاذ بسمة العمالي نائب لطفي طاهر لذلك نحب نشكر السيد علي خضراوي رئيس المجلس الجهوي بولاية سليانة والسيد عبد العزيز جبريك عضو المجلس المحلي عن ولاية عن سليانة الجنوبية هذم قاعدين يعملوا في مجهودات كبيرة وقاعدين يكلموا فيه نهار وليل من أجل متابعة هذا الملف
4: به ثم التفاصيل متاع الموضوع
5: نحب نوجه نداء إلى السيد رئيس الجمهورية أولا لو تسمح مشروع إعادة تنظيم العقاري بسيدي مرشد بما تسمى الإصلاح الزراعي سابقا هذا المشروع تمت المصادقة عليه من طرف الدولة التونسية في 28 نوفمبر 2007 المشروع هذا متوقف إلى الآن تم خلالها أحداث دائرة تدخل عقاري في المنطقة المشروع هذا من 2007 إلى يوم هذا متوقف والمسؤول على فتح المسالك الفلاحية هي الوكالة العقارية الفلاحية بسليانة الوكالة العقارية الفلاحية بسليانة لم تقوم بواجباتها
4: اي
5: ويت سوير اليوم المنطقة مغلقة المنطقة دي تمتد لأكثر من 1000 هكتار على مسافة 15 كيلومتر المنطقة دي مغلقة عازلة لا يمكن لفلاح يأتيها
4: معناتها ما فيها حتى مسلك للدخول والخروج
5: حتى مسلك
4: وقديش من فلاح معناتها من المفروض انه يستغلوا المنطقة هذه
5: والله لا برشا انا عندي قائمة فيها قرابة 30 فلاح
4: 30 فلاح
5: ثم فلاح اخرين ما نعرفهمش
4: اكثر من 30 فلاح هذوما متوقفين عن العمل تماما
5: متوقفين
4: والارض هذه لا تمست لا تزرعت لا تحرثت لا دار بها حتى حد لانه ما فيهاش مسالك فلاحيه
5: ما فيهاش مسالك والمسالك
4: والمشروع تقول عند الوكاله العقاريه الفلاحيه بسليانة
5: ما خدمتش خدمتها
4: اللي نعطيه حق الرد طبعا وحق الرد مكفول لكل الأطراف ولا الوكالة بالذات
5: أنا كمعنى شاب وفلاح لا يحافظ

0: معناها شانتاج على منطقة شمسية صار برشا فلوس. نحب نخدم، نحب بلادي معناها نحب نخدم، نلقى روحي قاتل عن العمل، ما عنديش منين نتنقل. مشالك مشالك ما فهمش خلاص جملة.
1: والأرض هذه كيفاش كيفاش تتمتعوا بالعمل فيها؟ معناتها تكريوها عندكم على ذمتكم؟
0: لا لا مالكين، احنا مالكين.
1: هي أرضكم معناتها؟
0: أراضينا.
1: هي أراضيكم، أما أنتم ما تنجموش تدخلوا لها بالكل.
0: ما نجموش، احنا عندنا أرض فيها المنزل، المنزل نتاعنا المنزل نتاعنا محاصر، ما عندناش من نمشوا ولا ما فيهاش مسالك. في الحقيقة المسالك موجودة في الرسم العقاري.
1: أما على أرض الواقع ما فما حتى مسلك.
0: كلمناها.
1: سمعني كي تقول لي الوكالة العقارية الفلاحية بسليانة هي المكلفة بهذا الموضوع، ما كنت تتواصلوا معاه وتشوفوا وين وصل الموضوع وعليش كل هذا التعطيل؟
0: اتواصلنا معاها.
1: اللي يجي من عندهم.
0: كلمني السيد رئيس المدير العام الوكالة العقارية بتونس، بعث لي مراسلة قال لي احنا الوكالة العقارية الفلاحية غير معنيين بفتح المسالك، اللي هو ما هو صحيح. هي الخدمة تاعهم هم المسؤولين على فتح المسالك، والمشروع هذا مشارك عليه من طرف وزارة الفلاحة.
1: طيب
0: كما عطيتك معناها بتاريخ 28 نوفمبر 2007، معناها الدولة التونسية صادقت على مشروع فتح المسالك، وإلى يومنا هذا المشروع معطل.
1: معناتها الأرض هذه الكل لو كان جينا نستغلوها ونزرعوها انتوما كفلاحين بسليانة الجنوبية، كانت قداش توفر منتوج؟ وشنية العادة تن الفلاحة اللي تخدموها؟ معناتها شنو نوعية الفلاحة؟ بطاطا، زيتون؟
0: لا أسمي زهير، هي زيتون، أشجار زيتون، قرابة أكثر من 70,000 شجر زيتون تضررت من جراء انعدام المشارك.
1: معناتها قرابة 70,000 زيتونة توا لا تنجموا تجنيوهم، لا تسقيوهم، لا تحرثوهم، لا تزبروهم، لا تعملوا حتى شيء.
0: حتى شيء. حتى باش ندخلوا جرار يحرثوا ولا حاجة ما نجموش. اتصلنا بالمسؤولين، المسؤولين معناها كسيانة.
1: سمح لي تقول لي المنطقة أصبحت معزولة تماما من شهر مارس اللي فات. قبل مارس كيفاش كنتوا عاملين؟
0: هو في الحقيقة كان فيها مسلك فلاحي. مسلك فلاحي تمر منه كل الفلاحين.
1: كان فما مسلك تتعداوا منه.
0: مسلك تتعداوا منه، لكن في الحقيقة الأراضي ما فيهاش مسالك داخل.
1: يا أخي المسلك هذا يطلع تابع أرض مولاه، قال لك لا أخويا مساعدني سكر المسلك.
0: أرض مواطن جاء سكروا حرثوا عملوا التل.
1: قال لك هذه أرضي وما عادش تعداوا لي منها، هذا موش مسلك، هذا أرضي.
0: قال أرضي وما عادش تعداوا منه.
1: المسلك اللي كنتوا تستغلوا فيه طلع تاع مواطن تاع فلاح سكر مواطن. الدنيا.
0: هذا المسلك من الخمسينات زوير.
1: إي
0: من الخمسينات جاء غلقوا من مارس اليومنا هذا ما خدمناش الفلاحة، نشاط متوقف، نشاط الفلاحة متوقف، نشاط الفلاحة متوقف.
1: واضح.
0: نحب نوجه نداء إلى السيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل.
1: واضح.
0: بالتدخل العاجل.
1: وصلت الرسالة، حق الرد مكفول للوكالة العقارية الفلاحية بسليانة، في انتظار أنه ناخذ حق الرد وإلى توضيح إذا كان فما توضيح، وفي انتظار أيضا التفاعل مع صرخة الفلاح اللي يقولك راه عنا أراضي من مارس اللي فات، لأنه كان فما مسلك قديم جاء مولا الأرض هذيك سكر المسلك هذيك ولينا ما عادش نجمو نتعداو، فياريت تدخلوا لأنه من مارس ما عادش نجمو ندخلوا لأراضينا، ما عادش نجمو نحرثوها، ما عادش نجمو نتلاهوا بها، وما يقارب 70,000 زيتونة هكاكا قاعدين يستناو في الفرج. هذه رواية احنا لا نتبناها بقدر ما نجمو نسمعوا جميع الروايات، ويبقى حق الرد مكفول للجميع. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس. المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: استثنين في قلب الجهات مرة أخرى وقت اللي نلقاو روحنا أمام الحدث الأبرز، لأنه فما أكسيدون كبير صار في المحمدية وحاولنا ناخذوا التفاصيل من عدد من الشهود العيان، وأيضا كذلك حاولنا التواصل مع الحماية المدنية حالة دون ذلك، حاولنا أيضا التواصل مع السلطات الأمنية باش ناخذوا التفاصيل الدقيقة، ولكن معنا شاهدة عيان موجودة على عين المكان، أميمة من المحمدية. محمدية تهتز على وقع حادث مروع وأنباء عن سقوط قتلى، وأميمة تعطينا بعض التفاصيل اللي شافتها كشاهدة عيان. أميمة سلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: عسلامة أخويا، مرحبا بيك. والله اليوم صارت حادثة أليمة برشا بالطريق الرابط ما بين حي حرسيد وتحديدا بحث المعهد الثانوي المحمدية واحد، اللي أدى اليوم على وفاة امرأتين ومعهم زيدة زوز أولاد. والحادثة هذه بالحق
1: كنا متوقعين دقيقة أميمة، دونك أدى الحادث إلى وفاة زوز نساء لأولاد ضرب الأولاد توفوا ولا تجرحوا؟
4: ثم شكون توفى ثم شكون نقلوه للمستشفى وما زلنا نستناو الحق في
1: يعني التفاصيل الدقيقة حول عدد الضحايا مازال مش مطروح. المؤكد أنه فما زوز قتلى،
4: زوز توفوا
1: على عين المكان.
4: على عين المكان.
1: أنت كنت موجودة أميمة معناتها؟
4: من بعيد الحق، معناتها شفت كيفاش زوز نساء توفاو هذوكم، وخليت انه الحمايه كبش تكمل تهز
1: بقيه الجرحى والمصابين. الحادثه تمثلت في انه شاحنه كبيره هي اللي كيفاش معناتها شو اللي صار، انزلقت ولا شو اللي صار؟
4: انزلقت اي على خاطر ريت الكياس هذاك هو ديجا بحذاه لي سي، وكل فديما تبقى فيه برشا اكتظاظ. والحقيقة الكياسة ذيك مش أول مرة معناتها تصير فيه حاجة هكا، خاطر كما قلت لك
1: هو الكياسة ذي يحتمل أنه يتعداو منه الشاحنات الثقيلة هذه،
4: أي
1: معناتها ديما يتعداو من غادي ومش أول مرة يصير أكسيدون بالشكل هذا.
4: أكسيدون بالشكل هذا أي أول مرة.
1: أول مرة، أول مرة على الأقل على مستوى النتائج معناتها،
4: على مستوى كيما نقولوا
1: الكارثة اللي صارت
4: هذا معناتها.
1: دونك أنا قاعدين نشوفوا احنا في الكاميونة معناتها قلت لي كان تمشي وانزلقت فدخلت في العباد اللي كانوا موجودين قدام المعهد الثانوي المحمدية واحد. التوقيت اللي صار فيه الأكسيدون هو توقيت دخول التلامذة للمعهد وإلا توقيت وقت ايش؟
4: ما بين 9 و 9:30.
1: 9 و 9:30 في التوقيت هذاك عادة فما زحمة غادي؟
4: فما تبدأ فما زحمة.
1: الطريق هذيك طريق رئيسية وإلا طريق فرعية؟
4: طريق رئيسي.
1: فما تروتوار ما فماش، فما مسافة أمان بين الكياس وين يمشيوا العباد؟
4: فما تروتوار وفما بتاع المرور هذيك زادة موجودة. أما اليوم كي نحكيه على فاجعة اللي صارت زادة نحكيه احنا قدام نقولوا احنا كيفاش نفسرهالك بعيد على العاطفة وكل، احنا قدام معناتها حادثة خلى عائلات تفقد بالحق احبابها وكل، فهنا زادة لازم نردوا بالنا ونعرفوا لشكون نعطيو يسوق كمان. زادة مش تعطي الفل عمره 17 سنة يسوق كرهبة، ولا واحد عمره 18 سنة مازال بدائي ووحده يسوق.
1: انت عندك تفاصيل شكون اللي يسوق في الكاميونة هذه؟
4: لا حق لي ما عندي حتى تفاصيل.
1: اما باش الناس ما تربطش الشيء بعض ويقول لك اللي يسوق عمره 17 ولا حاجة.
4: لا
1: أما أنت تحكي أون جنرال توا.
4: نحكي أون جنرال. لازم يكون فما تهيئة أو صيانة للكياسات، لازم إنسان كي يبدأ يسوق يبدأ معناتها
1: دونك حاولت الحماية المدنية والأمن على عين المكان توا. وضعية الطريق مفتوحة ولا مغلقة؟
4: ليه محلول الطريق؟ محلول
1: دونك توا سيركولاسيون عاديه وتحلت الطريق، ولكن الحادثه اللي صارت بين 9 و9 ونص كانت كارثيه.
4: حتى الحمايه والامن الحاقين ومتواجدين معناتها من اول الحادثه ويعطيهم الصحه والله.
1: واضح. هميمه الورغي شكرا لك على كل هذه التفاصيل كشاهده عيان، كانت موجوده من بعيد وشاهدت وتابعت تفاصيل، وبقيت التفاصيل اكيد تسمعوها في الاخبار وتلقاوها زاد على موقعنا www.jorfm.net اللي نستقوها من عند الحمايه المدنيه وايضا الامنيين وقت اللي يهزوا علينا التليفون.
2: المشهد، المشهد حقك علينا،
1: حقك علينا. نحكيه على والله العظيم كان جاي بمقدوري نعدي لكم الفيديو، فيديو دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، لن نجم نعديها لا من غير صوت ولا بالصوت. ساعة بالصوت ما فيها ما يتعدى، قد كان مش نعديها باش تعدى كلها تيت تيت تيت. نحكي على أبو يعنف في صغاره، قد كنت نجم قول يحكي مع صغاره، هو لا يعنف ماديا ولفظيا. اللي ريته واللي نجم نوصفه لكم على الأقل في الفيديو هو أنه فما أبو شد ولده رابطه بحبل، شد له ساقه واقف على ساق الساق الأخرى معلقة الفوق، والكون اللي يعلق فيه الولد لخ هو اللي مسيك رابط خوه ويقول له هز له ساقه، وكلام ما يتقالش، كلام فيه سب الجلالة وكلام بذيء جدا، حاجة يقشعر لها الأبدان. بوك فاش ينجم يعمل مع صغاره هكاك؟ واللي صور في الفيديو لبنية بنته زادة صغيرة، تناخدوا العمار وناخدوا التفاصيل. قلت لكم في الفيديو اللي نجم نقول لكم انه فما وليد بوه يؤمر فيه بكلام زايد وبسبان وبتهديد باش يربط ساق خوه، يهزها بالحبل للفوق بالكل، يربطها دراوين فما حيط هكا عالي، ومن بعد يقول له اربط ساقك انت، ويقعدوا معلقين الزوز في ساقيهم الزوز وواقفين على ساق واحده، يهدد فيهم باش يقتلهم ويقتلهم كذا وكذا وكذا، برشا تيت بيان سور، حاجة ما تتقالش، حاجة ما تنجمش تتعدى لا في وسائل الإعلام، ولكن هكا قاعدة تدور مرزمو على مواقع التواصل الاجتماعي. بت وشفت ولقيت أنه لم هربت من رجلها هذا اللي عذب في صغيرته، توا عندها مديدة، الحكاية صايرة في سيدي بوزيد، واللم توا هاربة في سوسة بعد قصة زواج 16 سنة، تقلب الراجل بشكل غير عادي. مش باش نقول اسم الأم حفاظا على المعطيات الشخصية للصغيرات، وأصلا ما عديتش الفيديو زاد كيف لأنه ما نجمش نعدي وجوه الصغيرات، كنت نجم نعطيكم تصويرة وهم معلقين كيفاش، ولكن أصلا في إطار الحفاظ على المعطيات الشخصية للأطفال شو نقول لك مدام، وباش نسميك منى رغم اللي ماهوش اسمك الحقيقي. منى أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا.
1: نعاود ذكر منى راهو اسم مستعار مش اسم حقيقي. دونك انت شفت الفيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، انت ما كنتش موجوده وقت اللي صارت الحكايه.
5: اي
1: في سوسه هربت من سيدي بوزيد.
5: في سوسه هربت من سيدي بوزيد، هربت لسوسه.
1: باهي خلنا نرجع للفيديو وبعد نفهم التفاصيل علاش هربت، شنو اللي صار بالضبط؟ علاش يعذب فيهم بالشكل هذاك؟ علاش ربطهم وعلقهم؟ وكلام ما يتقالش بالشكل هذاك، تعنيف شديد جدا جدا.
5: باهي تو نحكي لك كل شيء، اما ما تنساش نوضح حاجه على الفيديو اللي هبط، ما عنديش به حتى علاقه كيف هبط، ومانيش عارفه كيفاش وصل للتواصل الاجتماعي.
1: هو اللي صورته بنتك واضح طفل. صغارك شنو عمرهم؟ ما تسميهمش، قل لي جوست عمر البنيه والزوز ولاد اللي شفناهم في الفيديو.
5: الوليد عمره 10 سنين، والوليد عمره 7 سنين، والبنية 12 عام.
1: دونك اللي عمره 7 سنين يربط في ساق خوه باش يشلقها لفوق، وبعد ربط ساقه هذاك عمره 7 سنين، الاخر عمره 10 سنين، والبنية اللي صورت 11 عام. 12 سنة. باه شنو اللي صاير؟ اي فسر لي.
5: باهي خلينا نوضح لك، انا الفيديو قد تبعت قانونيا ومشيت شكيت
1: في. انت كريت الفيديو عرفتهم لهذوك صغارك، انت ديجا وقتها في سوسه.
5: اي
1: معناتها ريت الفيديو كيف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ريت الفيديو كيف الناس الكل كيما
1: راهو. احساسك ريت الفيديو هذاك ولا مستانسه وريته قبل عمل لهم عمايل هكاك؟
5: هو ساير مش اول مره الفيديو هذاك، مش اول مره باش يعمل هكاك مع صغاره، راني راسي برشا ديما قبل، اما الفيديو كي ريته على التواصل الاجتماعي هابطه من الدروج. حاطه في الدروج بركز في الدروج ما نجمش اتحرك ريت الفيديو هكاك.
1: باه احكي لي علاش هذا الكل، شنو هالعنف هذا الكل شفما؟ هو اصلا الطريحه ولا ماهيش حتى طريحه ما تنجمش تسمى طريحه، علاش يعاقب فيهم اش عملوا؟
5: انا اللي مشني فهمته هو شبيه تبدل الكيكه ولا عنده طريقه غير ماهيش متوقعه بالكل. اللي فهمته هو يخرج يروح لي مصليصه ولا ربع تاع الصباح يمشي برمون، كل مره نسمع حكايه انه يخرج يمشي يعمل فك حسيت واللي شكيت فيه هنا هذاك ما فهمش حتى حاجه اخرى، خاطر يجيب في عباد بالحيه وندرى شنو ونطيبي وميك نطيبيني
1: اي
5: اي. هو دخل بعضه من وقتها تو عنده 3 ولا 4 سنين دخل بعضه من الحكايه ذيك.
1: شو شكيت انت فيش؟
5: شكيت انه تبعك الاثار وشنو هذاك اللي شكيت فيه.
1: اه يحفر على الكنوز والاثار و عليه معناتها تبدلت وضعيتكم المادية كان مش لابس عليه ولا لابس عليه مثلا؟
5: لا لابس عليه، هو إنسان ملهوف على الدنيا.
1: اي
5: إنسان ملهوف على الدنيا، إنسان ما يحمدش ربي، إنسان يخدم راه ماهوش بطال، مش ما يخدمش ظروف المادية مريقة.
1: تهمني أنا علاش يعاقب صغار، إيش عملوا الصغار باش عاقبهم بالشكل هذاك؟
5: باهي شنو عملوا صغير؟ نحن في منطقة ريفية. دار خوه بحذينا وزيتون وزجر وكل شيء، يبعث في صغار ويقول لهم تخلوا حتى واحد يدخل ثانيتكم، هذوما الصغيرات 7 سنين و9 سنين. يبعث فيهم كان لقيتوا دجاج، كان لقيتوا غلام، كان لقيتوا اي حاجه اضربوا وما تخلوش. الاولاد سمعوا كلام باي، عملوا اللي عملوا اللي يقول لهم فيه واللي راوه شنو هو يعمل.
1: اي
5: عمل هك الوليد نهارت نهارت اللي كلا ذيك التعليقه ذيك اللي صار بها ولادي، ضربوا الدجاج لعمه، جاء باي عم خوه هد عليه قال له شو ولادك كيفاش يعملوا، شو ولادك كيفاش ضربوا لي الدجاجه كسرها، دخلهم الكراج وعلق.
1: معناتها من جهه بعثهم هما يضربوا من بعد اضربهم على العمله اللي وصاهم باش يعملوها.
5: اي اصلا نكلم فيه نقول له يا زهره ما يسمعوا في كلامك،
1: ما تسميش يا فلان
5: رمي فيه تبعوا فيك رمي يسمعوا في كلامك، قال لي تبعدي من قدامي ولا والله ما نعلقك ولا نذبحك.
1: لا اله الا الله، هو حتى الولد يقول له تو نذبحك وتو نقتلك ويا ريت قالوا نقتلك نقتلك قتلتيت، معناتها حاجه سمح لك قلت لي مش اول مره، علاش ما شكيتش؟
5: علاش ما شكيتش او علاش ما شكيتش؟ مشي أو انا عندي 16 عام عرسه من الجمعه الاولى وانا في المشاكل معاه. تو يجي الصغيرات تو يتبدل تو يتبدل تو يتبدل ماشي، جيت نشوف نلقاه ماشي ويزيد اكثر ماهوش مش يتبدل على
1: هي الطاقه اللي عندك باش تستحمل 16 سنه معناتها.
5: نجي لدارنا يا دارنا راهم عملوا لي يا بابا يا امي يقولوا لي اصبر تصبر دار عمرك، هذيك الحاجه اللي
1: هذيك مغرفتك شهزت
5: يرحم وديك.
1: انت علاش هربت الفلوس سامحني؟
5: نقول له راني نشكي بيك يقول لي والحاكم عندك ما تعملين.
1: باهي علاش هربت في الاخر؟ علاش قررت باش تخلي صغيرات وتقطع وحدك؟
5: لا ما خليتهمش، راني هزيت من 4 صغيرات هزيت لاربعه.
1: ايه
5: ومشيت شكيت شكيت لبوزيد.
1: معناتها توا صغارك معاك انت؟
5: سامحني لا عندي زوز برك، مشيت لبوزيد وشكيت وشهدوا الصغيرات الكل على ابوهم شنو اللي عامل وشنو فما وكيفاش هدد فينا بالمقرون وكيفاش حلفوا مرتين بالسكينه لدار خوه وفكني خوه منه حسيت، وجينا لهنا لدار بابا لدار امي في سوسه. بدات تدخل العباد الكبار، يبعث العباد الكبار وما يجيش، هو يبعث لي في العباد خل ترجع وصلي على النبي واحسبني كنت مسحور، احسبني كنت ما نعرف شنو، احسبني انسى اللي فات وانسى اللي فات وصلي على النبي، ودخلت الكبار وارجع حسيلو اثروا عليا ورجعت.
1: اي
5: شني شاكي به في بوزيت في الرقيب في المنطقه نتاع الحرس. كي رجعت قال لي تو انت رجعت وكلموا فيا وهاوز من قبل ما بيش نمشي، خاطر كان مشيت يوقفوني هاي امشي يا سقط لي
1: نحيت
5: دارنا.
1: رجعت نهني على روحي ورجعت مره اخرى.
5: اي حبيت نهني على روحي ورجعت للدار وحبيت نلم صغيراتي ونهني على روحي انا صغيراتي، مشيت سقط له.
1: اي
5: كيما اليوم سقط له كيما امه غدوه بالكهرباء مش يقلبها بيا والكلام البذيء كيما تسمع في الفيديو كلام كيكة ديما كلام وكيكة ديما كان السب جلالة وديما
1: يا أخي عودها ويا أخي عود جيت لسوسة
5: وحتى كي مشيت للمركز راني منسمش عليك، راني مشيت باش نسامح معاه، هو من الدار خرجت خايفه منه خاطر كانت في الدار، قلت له راني ما نسقط لكش باش ما نعرف شنو يعمل. اتصلت غادي قلت لهم راني الانسان هذاك راه ما حبش يتبدل، راه ما حبش يتغير، هو هو مانيش باش نسامح. قعدوا ياثروا عليا العوان زوز عوان، وهو ما مشى كان بالمحامي نتاعو، اثروا عليا زوز عوان اللي باش سمحته تحت التهديد النفسي، تحت الضغط النفسي من العوان ومن المحامي نتاعو.
1: خفت
5: اي اصلا منهم عون، قال لي ما عندك ما تعمله، ما عندك وين مش توصل، ما انت مش يعذبك وانت باهي توكي مش نحن نوقف، وانت فاش مش تروح.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، الدنيا ما فيهاش قانون معناتها ولا شنو؟ ويبقى الكلام هذا على مسؤوليتك. وعلى فكره رغم هذا الكل حق الرد مكفول للزوج، رغم اللي الحقيقه يلزمني نواجهه بالشيء اللي سمعته معناتها في الفيديو. حتى شيء ما يبرر، كي يقول لي خرجوني على سيمتي يقول لي كذا، راه حتى شيء ما يبرر اللي ريته في الفيديو. حاجه من الفيديو وصلت للأمن،
5: وصلت الأمن، الفيديو وصل للمركز نتاع
1: العنف. وينهم توا؟
5: نعم
1: صغارك وينهم؟
5: صغاري عندي زوز صغيرات، عندي وزوز عنده
1: الزوز اللي تم تعليقهم هذوك وينهم؟
5: واحد عند بوهم واحد عندي.
1: والبنيه عند شكون؟
5: والبنيه عند بوها وبنيه عندي، عندي اربع صغيرات.
1: انت عندك اربع صغار، زوز بنات وزوز ولاد.
5: اي يرحم والديك.
1: مقسومين زوز زوز توا. ايه وسامحني، كيفاش بعد الفيديو هذه ما وصلت للامن ما تمش اتخاذ قرارات لحمايه الاطفال؟
5: تم حتى من الجوا قضيتي منشوره في قاضي الاسره في سيدي بوزيد، وعملتها في المركز نتاع نتاع الرجال نتاع العنف ضد المراه، وتحد الان ما خذيت حتى حق ولادي، لحد الان اولادي اللي عندي ما همش يقروا، نطلب منكم يرحم والديك
1: مني. صغارك اللي عنده ما يقروش؟
5: اللي عندي ما همش يقرا.
1: اللي عندك ولا اللي عنده؟
5: اللي عندي ما همش يقرا، وما
1: عطونيش
5: ما عطونيش حق الحضانة.
1: خاطر ما عندكش حضانة؟
5: ايه ما عطونيش حضانة.
1: اللي عندك قداش عمارهم تو؟
5: اللي عندي 16 عام، الكبيرة والصغير 7 سنين.
1: معناتها اللي عمرها 7 سنين واللي عمر 16 سنه الزوز ما يقراوش؟
5: الزوز ما يقراوش.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، كيفاش
5: ما يقراوش؟ وعلى ذكر 16 عام هذه راه بوها يحب يبطلها القرايه، هاربه من بوها، قالت لي حتى انت كان ترجعي راني ما نرجعلوش، هاربه من بوها يحب يبطلها القرايه ويخليها راجل.
1: هي فما عام هذه
5: 16 عام
1: عمرها. فما قسم
5: نفيام
1: سنه 9 وسبع سنين، راهي سنة ثانية بالطبيعة.
5: سنة ثانية اي.
1: للزوز ما دخلتهمش يقراوا؟
5: ما دخلتهمش يقراوا، تعبين
1: نفس سنين. 28 سبتمبر.
5: تعبين نفس سنين على الاخر، على الاخر اللي هما صغيرات يراو فيهم يقراوا هما ماهمش يقراوا.
1: رسالتك شنية ولشكون؟
5: رسالتي للنيابة تتحرك وتاخذ لي حق صغيراتي، صغيراتي يدخلوا يقروا، حب لما صغيراتي حضنت صغيراتي وصغيراتي يرحم والديك، صغيراتي حتى الزوز اللي عنده اللي في بالي بيهم عند الجيري راموش في داري فارغة، هو نعم. هارب الله هو عالم وين.
1: اي
5: وصغيراتي عند الجيرين.
1: صغارك عند الجيرين، لا اله الا الله. انت قلت كلمه صعيبه على الاخر وتحمل فيها مسؤوليه مهمه، انك تدعو النيابه العموميه للتحرك في كل تصريحاتك.
5: اي ما هذاك اش نحب صغير ناخذ حق صغيراتي، صغيراتي ما همش يقرا
1: حق الرد
5: لكل الأطراف.
1: شكرا بارك الله فيك يا هناك اسم مستعار مرة أخرى. شكرا لك، وصل صوتك ونحن على ذمة النيابة العمومية، كي يطلبوا رقمك احنا على ذمتهم باش نعطيه كل الأرقام. أنا حتى رقمه هو عندي، حاولت نتواصل معاه تليفونه مسكر، ومعطيات أولية يقولوا راه سكر تليفونه لأنه عنده مشاكل أمنية. في كل الحالات حق الرد مكفول، رغم أنه نعطيك حق الرد اما ما عندك ما تبرر، معناتها شيء ما يتبرر في الفيديو بالحق ما يتعديش. اما حبيت نعدي باش الناس تفهم علاش نحكي، راهو اللي يشوف الفيديو بالحق يبكي على الصغيرات، شنو المستقبل اللي باش يكبروا فيه زوز صغار ترباوا على منطق سب الجلاله، عنف شديد، كلام بذيء، تعليق، تهديد بالقتل الصريح. والله لا تتقال الكلمة، ماذا بيا نفسلكم شي يقول لهم باش يكبروا بما عقلية بما نفسية بما لا إله إلا الله. أي خلي التعليق عند الناس على 73 24 3029 100 100.
2: المشهد المشهد حق حقك علينا.
1: في حقك علينا أيضا اليوم نحكيه على زوالي كان يبيع في طريف قرع في نصبة، أقدم على حرق نفسه بعد مماطلة للحصول على الكرني الأبيض، كرني العلاج أو دفتر العلاج المجاني. 10 أيام بعد ما حرق روحه توفى، وبقيت التفاصيل هاي معايا زوجة المتوفي باش ناخذوا من عندها كل التفاصيل. أختها هي نفسيتها تعبة، دونك مش إيمان لي معايا به. غفران أهلا وسهلا مرحبا.
6: سلام لباس عليكم
1: يا غفران؟ لباس
6: الحمد لله. عايش
1: أولا البركة فيكم.
6: عايش كل سلام بيك.
1: كنت نسيبك اللي توفى حرق روحه.
6: هاي يا راجل أختي.
1: راجل أختك باهي غفران، شنو هو الحكاية بالضبط؟
6: والله هي زي راجل أختي اسمه وهبي خضراوي، يسكن في المحمدية حي سعادة، عنده زوز صغار، طفلة سنة أولى عمرها 6 سنين وطفل عمره 1 و4 شهور. باش هو متعلق معنا بنته ياسر، فهمتني؟ عاد بنته معنا ديما زرستها تتحير عليه، هو ما عندوش معنا بتبيع بشعاتي عليه. هو كيف ما قولوا رحنا معنا خدام حزين، كل نهار أربعة يخدموا وخميس في السوق
1: الأسبوعي بتاع الحمدي. مش يلصب قرع
6: هاي قرع، ماي مرته كانت تخدم في معمل معنا تعطيه يصلع و وذيك هو بي. أما مرته هي أزماتيك وزيد مريضة بكلاويها معناها كلوة بكلوة، فهمتني؟
1: اي
6: معناها كلي تخدم جمعة والباقي تمنك، معناها شهريتها جاء في 100,000 ديجا تخدم في معمل مزمر هو هنا في
1: ما تسميهش شي بيه
6: بيه هكا هو حسين. عاد معناها مرضت بنته كل شيء، مشي باش يعمل كرني لابد في المطعم بيه في ما أكلوا فيه، في أرجع غدوة أرجع غدوة أرجع غدوة أرجع غدوة ما فما حد شيء، فهمتني؟
1: قديش قعده هو ماشي جاي على المعتمدية؟ معتمدية شنو ساعة؟
6: المحمدية
1: نهار على المحمدية اليوم، معتمدية المحمدية قديش قعد ماشي جاي عليهم بشيخ وهالكرني؟
6: لمدة 4 شهور هو راه يجري عليه من اللي مرته مازالت حبلة ببنته. أما كلي أصر أكثر معناه من اللي بنته بدأت تمرض في زرفته. يعطيك الصحة، هما ديجا ناس كل تعرف متعلق ببنته، نهار كامل تشوف كان هو بنته عنده ولده، معناها كل معناها مش بالفصام تاع بنته الجملة زاد.
1: هي البنية اللي عمرها 6 سنين ولا البنية اللي عمرها 1 و4 شهور؟
6: لا البنية عمرها 6 سنين وطفل عام 4 شهور.
1: البنية برسك دخلت تقرا سنة.
6: اي سنة أولى، سنة دخلت تقرا.
1: سنة أولى. جري جري جري هاو قريب هاو باش يحضر هاو كذا.
6: يعطيك الصحة، ما فما شيء.
1: ما قالولوش لا مناوة.
6: لا لا ما قالولوش لا.
1: قالولو ظروفك تسمح بأنك تاخذ دفتر العلاج المجاني.
6: اي.
1: ولكن في الاخر ما عطاوهوش. كيفاش قرر باش يحرق روحه؟ شنو اللي صار؟ احكي لي على نهار الاكسيدون، نهار الحادثه.
6: باهي نهارته هو خرج في الصباح معناها من الدار، ونهارته هو كلاوي توجع فيه معناها يحمل في بنته ويبوس، قال لها راني باش نموت. قالت له امه معناها مرته يا ربي، قالت له معناها اخي نورمال تحكي كي مع بنتك؟ قال لها والله صايي معناها باش نموت. الست نتاع الصباح مقاوم بنت وخرج من الدار.
1: اي
6: بيه. خرج من دار، جينا في الليل التليفون، مش في الليل هو العشية، جينا في العشية التليفون هو بيحرق روحه. كيفاش الله أعلم. ديجا طلبت هي الكاميراويت مرته،
1: هو من اللي خرج الصباح ما رجعش دونك.
6: ما من اللي خرج الصباح جينا كنش الخبر متاعه في العشية،
1: قالوا لكم راه حرق روحه.
6: قالوا لنا راه حرق روحه.
1: قديش عمره بربي يا راجل أختك؟
6: 42
1: 42 سنة. مشي ساعة في روحه ليسانس وين؟ قدام المعتمدية؟
6: اي هي كي مشيت مرته للمعتمدية وكل شيء، قالوا لها راهو احنا تفاهمنا معاه وبيسني من راسي. هذايا المرحوم انا وهبي الخضراوي بيس المعتمد من راسه. وقال له يرحم والديك وخرج. قال لك جيك ومش حارق روحك. معناته انسان كيفاش يبوسك من راسك ويخرج بعد يدخل حارق روحك. كي طالبت بالكاميراويت قالوا معناته بدوك يبدلوا في الموضوع، فهمتني؟
1: ما تحبت تشوف شنو هي اللحظات اللي صارت وشنو اللي خليه ياخذ قرار باش يحرق روحه؟
6: والله هكيك
1: قعد 10 ايام في المستشفى.
6: اي قعد 10 ايام في السبيطار. بالنسبه للسبيطار تمشي غاديك الطالب بالرابور ما حبوش يعطوه الجمله، تمشي في كل يوم اعطوني حاله راجلي، خلينا نمشي نشكي، خلينا نمشي كذا، خلينا نمشي كذا. هما لا
7: في إيجي غد وإيجي نهار سبت لي الرجل توفى وما خذيتوش جملة.
1: 10 يوم جاكم تليفون توفى إيجو هزو.
7: يعطيك الصحة خان كملك. وقبلها ما يدخلوش يشوفوه، يشوفوا فين برا من الكاميرا وأنت ردي بش تصور، ما يخلوش حتى بش تصور رجلها، فهمتني؟ معناها لا تنجب لا تدخل لا تشوف ولا تصور ولا حتى شيء، وما تعرفش
1: حتى
7: في البيت ما قالوا ليش حتى البيت اللي هو ريقت فيه ما تعرفش عليه، رجل 10 أيام تعرفوش وين ريق.
1: وصغيرات اليوم وينهم؟
7: بنية تعبة على الأخر على الأخر على الأخر، تقوم بالبكي
1: أول عام القراية لقات روحها قدام وضعية كما هكا.
7: يعطيك الصحة بالسيف
1: ترقد بالبكي تقوم بالبكي تمشي تقرأ ولا ما عادش تمشي؟
7: ليه الحق تمشي أما بالسيف بالسيف بالسيف لا بالبكي ولا غريد والمحارب. كل صغير
1: ما يعرف شيء، عام واربع شهر ما زال ما يعرف شيء.
7: الحق صغير ديجا مازال معناه بالكوش والبيبران لا يتكلم لحد شيء. معناه
1: أختك تخدم ولا ما تخدمش تو؟
7: ليه ليه ما تخدمش؟
1: معناتها شكون يصرف اليوم؟ معناتها هو حتى الريتريت ما عندوش الريتريت
7: ما عندوش، هي بيدها ما تخدمش حتى شيء.
1: هو 6 سنين وعام واربع شهر هذوما زوج صغيرات، وهي شكون يصرف عليهم؟
7: من الحق ما عنديش هي حتى مسكر ما عندهاش، طبيك قادم في دار حمار، ديجا حمار قال لها راني باش نعرس، معناها شوفي بلاصة على روحك.
1: زادة
7: والله قسم بالله.
1: لا إله إلا الله، قداش عندهم اللي توفى ولده؟
7: هو مات نهار 21 سبتمبر.
1: توا الجمعة اللي فات، نهار الاثنين اللي فات.
7: إي نهار 30 اللي فات، يعطيك الصحة.
1: مات نهار الاثنين اللي فات وبوه بدا يخمم باش يعرس.
7: والله هو من قبل مخمم باش يعرس، ما انا قليله
1: ما توا تبرد الدنيا شويه، ولده مازال كي مات على الاقل. الله انا مش نفهم الدنيا هذه، يمكن انا زاد نخلوض ناس بكري برشا اكثر من اللازم.
7: والله قسم بالله تعرف حتى من طويكه مخلاها غاديك، علاش خاطر حاشاك معنا مزيت كدار عظيم، معنا العبيد مزيت تجي وتعزي، فهمت؟
1: قالها شوف على روحك وين باش تهز صغيراتك وتمشي.
7: يعطيك الصح هكاك.
1: لشكون تحب توجه رسالة يا غفران؟ هاي هاو المسؤولين يسمعوا فيك في برنامج المشهد.
7: حب نوجه رسالة للرئيس وقل له شوف حل يتامى للصغار، لا عندها لا دفتر علاج، لا عندها مسك مقار، لا عندها
1: منحة، لا عندها
7: خدمة، لا عندها حد شيء.
1: قديش عمرها وخيتك؟
7: عمرها 38
1: ورجلها 42 تفن روحه بس.
7: والله ديجا معناها يحبوا يجوا يشوفوا هاوك ديجا كما هابطين على راس التونسيه في باج هي، فهمتني؟
1: في كل الحالات رقمك موجود وحق الرد مكفول لمعتمدية المحمديه، وايضا للمسؤولين اللي حبوا يتدخلوا كان يحبوا ينسقوا معاك باش يجيو يشوفوا على عين المكان.
7: هذوما زوج
1: صغيرات وارمله بعد ما رجلها حرق روحه بسبب المشاكل هذه هي بيدها، راي تطلب الاعانه على الأقل في كرني ومنحة باش تنجم تعيشك الصغيرات. شكرا لك على شهادتك لبرنامج المشهد. هذا المشهد اليوم في ساعتنا الأولى، ساعتنا الثانية هذا موضوعنا، راجعين.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: الصباح sur Jamie
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب اليوم ثاني مبارياته في تصفيات كاس امم افريقيا 2027 ضد المنتخب البوتسواني على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعه 8 ليلا. مباراه بعنوان الخيار للانتصار للمدرب ورجال المدرب معين الشعباني خاصه بعد التعادل الاخير امام المنتخب الاوغندي. من المنتظر باش تصير برشا تغييرات في التشكيله ونعطيكم التشكيله المحتمله. تثبيت اي حمان في الكاج، معتز النفاتي على اليمين، علي معلول على اليسار، ادم عروس، منصر الطالبي ثنائي اللاكس، عيسى العيدوني، الفرجاني السيسي، اسماعيل الغربي، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري. مباراه كما قلت تنطلق 8 متاع الليل باش تكون منقول على قنوات البين سبورت والوطنيه الاولى على الشبكه الارضيه. نقعد مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 23 سنة ليبدأ غدوة رحلة تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ونواجه على استاد ملعب سوسة الأولمبي 7 متاع العشية المنتخب البنيني. مباراة باش تكون بحضور جماهيري مجاني للجماهير، طبعا فرصة للجماهير التونسية أنها تحضر وتساند المنتخب في المباراة الأولى تاع طبعا التصفيات ضد المنتخب البنيني. المواجهة الثانية باش تكون يوم 5 أكتوبر ضد نفس المنتخب. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي وتربص بمدينة سوسة استعدادا طبعا لعودة منافسة البطولة اللي باش تكون في جولتها الخامسة، تربص من 28 سبتمبر إلى يوم 3 أكتوبر. تتخلوا بعض المقابلات الودية، قائمة ضمت 28 ملاعبي، 3 على مستوى حراسة المرمى، خالد يوسف، ريال لندولسي، رائد القزاح، بقية اللاعبين حسام دكدوك، فيليب لانكانتيان، أبو بكر ديارا، محمد حسين، محمد لامين حميدة، موسى ديوارا، وجدي كشري، سليم الخضراوي، صفوين بن ابراهيم، انس قريرة، نجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، عبد الله العامري، انس العثماني، احمد الزرقاتي، محمد الهادي بوسلامة، اسامه عبيد، اشرف بن ذياف، موسى سينغوري، يوب الفرجاوي، الفجيري، ساندي ميغاو، اوسكار كينغسلي دو، عمر با. نذكر الاطوال كان فاز في المواجهه الوديه امام القلعه 6 اهداف مقابل هدف. نحكيو طبعا على الاتحاد المونستيري والجلسه العامه التقييميه اللي باش تصير غدوه انطلاقا من الساعه 5 مساء. فحوا هذه الجلسه تلاوه التقرير الادبي والمالي. مواعيد الأندية التونسية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. الترجي يبدأ رحلته في الدور التمهيدي الثاني، كان معفى من الدور التمهيدي الأول، يواجه السويح الليبي يوم 16 أكتوبر في ليبيا، والإياب في ملعب حمد العقربي برادس يوم 24. مواجهة ثأرية للنادي الإفريقي قدام تي بي مازمبيل كونغولي، المواجهة الأولى يوم 17 أكتوبر على استاد حمد العقربي برادس يوم 17. وطبعا مواجهة الإياب باش تكون في لوبومباتشي يوم 25 أكتوبر. في مسابقة الكاف الترجي الجرجيسي يلعب مع ريال باماكو الذهاب في تونس في استاد الطيب المهيري بصفاقس مبدئيا يوم 17، والإياب يوم 24 أكتوبر. والسي اس اس يلعب مع أكاديمية أمادو ديالو الذهاب خارج تونس في أبيدجان 17 أكتوبر، والإياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 24 أكتوبر. فرصة لتواجد الأربعة الأندية التونسية في دور المجموعات، خاصة أن الفرق اللي باش نواجهوها مهيش من العيار الثقيل. نحكيو على بطولة الباسكتبول، بطولة لوبرو آ اللي انطلقت يوم السبت. الحقيقة كان ثم مواجهات مشوقة، تتواصل البطولة والجولة الثانية يوم الأربعاء القادم 30 من الشهر الجاري، كلاسيكو في قاعة الجورجيني بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. النادي الصفاقسي يلعب مع الاتحاد المونستيري، كلاسيكو الإفريقي والإطوالي انطلق على الساعة 3 مساء. بقية المواجهات الكل تتلعب على الساعة 6 مساء. السي اس اس الاتحاد المونستيري، النجم الرادسي شبيبة القيروان، شبيبة المنازة نادي حمام سوسة، الدالية الرياضية بجرومبيليا اتحاد الانصار، والملعب النابلي يلعب مع نجم حلق الوداد. نحكيو عالميا ودوري أمم أوروبا والماتشوات الكبيرة والفرجة الليلة مع في ماتش فض الشراكة متاع الصدارة بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي. أيضا مواجهة أخرى بين المنتخب التركي المنتخب الإيطالي، جورجيا تلعب مع أوكرانيا، إيرلندا الشمالية تواجه المجر، رومانيا البوسنة والهرسك، السويد بولونيا، أرمينيا مونتينيغرو، وليتوانيا تواجه المنتخب القبرصية. في تصفيات كأس أمم إفريقيا، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي، والمنتخب الكونغولي والمنتخب التونسي يلعب مع المنتخب البوتسواني. أكيد استناو تغطية خاصة في راديو سبور مع جمال وقيت ليكيب انطلاقا من الساعة 8:10. هذا كل معنا في جورة سبور، كان معكم رمي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: المشهد المشهد على ذمتكم.
1: المشهد حال ذمتكم للنقاش موضوع جديد وقت اللي نحكيه على شنو اللي صاير في التونسي. نحكيه علاش وليت القاعدة أنا قبل غيري، نفسي من نفسي لا يرحم من مات. في الصف نتعداو على بعضنا ولا حد يحترم الأولوية في الصفوف في الطريق أيضا، والأولوية تولي عركة وعرك ومعروك، وأنا قبلك وأنت قبلي وقت اللي القانون واضح في الإدارة. كل واحد يحب يلقى استثناء ويتعدى قبل غيره، كانوا بشي خلص فاتورة ولا بشي حل مشكلة، وماذا به الاستثناء يكون على قياس التنظم ولا ديسيبلين السياقة أيضا. وفما كلمة وليت مشهورة يقولك تتعلم السياقة باش تاخو بها البرمي، تتعلم الكود والسياقة باش تاخو البرمي، ما رد بالك السوق باللي تعلمته. راه السياقة في تونس تبوريب، كان ما تتبوربش في السياقة راك تقعد ما تسوقش. هذا كلام يتقال في المجتمع، احنا نحبوا نناقشوه اليوم. والسؤال اليوم مش هل التونسي يعرف القانون ولا ما يعرفش. التونسي يعرف القانون، ولكن السؤال الأصعب هو التونسي يحترم القانون وقت اللي ما يراقبوا حتى حد، وإلا ما يحترموش كان إذا كان فما رادار، فما كاميرات نجم تصوروا، فما عون أمن تاع، فما حكاية ديجا من بين الحكايات اللي تنتج بتعيشها كان في تونس. والله العظيم تقى كياس، اسمع معايا يا سمية ونرجس، كياس ضيق نورمال مو في 30 تمشي، في الأربعين يا سيدي 50 تحديد سرعة باش يطيروا، حط له معاون أمن من غادي يبديش حتى 100 طيب يولي يمشي في 30 يرعش عليه. ما هو نطبقوا القانون تقاه بالحق، حتى أوتوروت 110 يرى بدورية من غادي وكذا أوب ينقص لك يتيح ل 80، يودي عندك الحق في 110. معتها هل هو تطبيق واحترام للقانون وإلا نفسي نفسي لا يرحم من مات؟ السؤال ديما مطروح والإجابة عندكم أنتم على 73-275-800 وإلى 36-300 ألف. نجموا تشاركوا بطريقة أخرى وخاصة مواطنين بالخارج، إذا كان زيدوا 00216 للأرقام اللي قلتها، وإلا بالواتساب 00216-48-155 ألف. مرحبا بالجميع. أول تليفون يجينا من جديدة ليلى. ليلى
2: الو، عسلامة جغرافيم، عسلامة سي زهير،
1: مرحبا بك
2: والتوفيق، واتمنى لك الجغرافيم كل المحبة وكل الورود، وان شاء الله البرنامج متألق، وان شاء الله يعطيك الصحة على البرنامج.
1: ربي يبارك لك يا ليلى. هو راه كانوا باش يتألق بكم انتوما ان شاء الله باذن الله.
2: لا ربي نعرفوك ناجح والبرنامج ناجح وجغرافيم، ان شاء الله يا ربي يبارك لها ويا ربي يعطيها القوة ويعطيها النجاح والتوفيق.
1: ربي يبارك لك. يا ليلى احنا كتوانسة نحترم القانون ونحترم النظام ونعرف الديسيبلين، وإلا نفسي نفسي لا يرحم من مات اليوم.
2: ليه يا سي زهير، فما ناس تحترم القانون، فما اللي يسكوا على قاعدة، وفما ناس ما يحترموش القانون، هذا معناتها يزربوا في السرعة، ما نعرفش يحب يقضي قضيته هو الأول، وما يحترمش الغير، ما يحترمش الكبير، ما يحترمش الصغير، ويبدأ كان عنده كهرباء يبدأ يجري، كان عنده موتور يبدأ يجري، ما فهمتش ليه حتى الإشارة ما عادش ما عرفتش الكرمية من
1: اللي نخليه. وشنو يخلي التونسي هكا معناتها بهالسرقة هذه؟ فما أنانية متاع كان القانون في صالحي يبدأ قاتل روحه وطبق القانون، وكان القانون ضده هو يقول لك القانون آخر همي.
2: يعرفوا يعرفوا القانون أما هم ما يحبوش يطبقوا، يحبوا هكاك يحبوا يعملوا معناتها يحبوا شكون يقضي قضيته، شكون يسرع قبل، شكون هكاك يعرفوا ما التهور. التهور
1: واضح، فما برشا تهور. شكرا يا ليلى، شكرا لك، سلام عليك، سلام على جديدة الكل، ونمشيوا لسوسة نادرة. أهلا وسهلا، مرحبا
3: بيك، عايشك،
1: شعورك يا نادرة، لاباس؟
3: سافا تري بيان.
1: هاي شحوالنا احنا والنظام والقانون واحترام القانون.
3: احنا عندنا لوسكا في العوج،
1: بمعنى
3: احنا عندنا الزواج الكبار في العوج ما نعيشو كان به. شوف زهير، اذا انت اللي ربيك واللي لاي بيك واللي وجه فيك واللي قدم لك في خدمات معوج، كيفاش انت بتطلع مش معوج؟
1: فسرها لي
3: معناها اللي تبدأ أنت حاجتك به مثلا في إدارة
1: ناي.
3: هي بجزء معوجة.
1: كيفاش معوجة؟
3: اي بجده ما وجه تمشي تطلب خدمة مثلا اللي يكزيج دو مينوت يقعد لك ساعة شنو هذا بن عوجه ولا بن عمه اذا بس ياخذوا قرار بعد في دقيقة يدور في الحياسة يمشي في اتجاه في دقيقة يزور له لا يدور إذا يبدأ عمل ما يكملوش وإذا يحب يخلص
1: بيه نادر إجا نغوصه شوية المسألة مسألة تربية وأخلاق ولا مسألة قانون ورد على القانون
3: أما القانون
1: باش نخلقوا الديسيبلين اليوم باش نخلقوا إنسان تونسي يحترم قانون الطرقات الأولوية الضوء الكذا الإشارات وغيره باش نخلقوا التونسي يحترم الصف والأولوية في الصف يحترم الإدارة
3: طبق القانون وصف.
1: هل احنا بحاجة إلى قانون ردعي
3: أنا غالب حاجتك دي
1: وإلا تربية النشأ يلزمنا نربيه صغارنا باش يحترم
3: يا شيخ يزمك مادام هو يعرف روحه باش يعمل العملة ولا باش يتعاوج ما يكلموا حد نورمال انت نورمال ويرى بو ويرى امه ويرى جدته ويرى اللي اكبر منه يغلط وما يكلمهم حتى حد ويرى المسؤول يغلط وما يكلمه حتى حد يتفق له اكهو نورمال
1: دونك المسألة مربوطة بقانون رادع ولكن القانون يتطبق على الجميع من المسؤول
3: على الجميع كما شبيه هو كي يمشي برا في الخارج دي واللي يمشي بستوي عليه
1: شو سموه انا ديجا انت كنت جبت على نقطة مهمة كنتش نجبد عليها في الحلقة اللي هي مسألة مواطنينا بالخارج والبعض باش ما نعموش ديما البعض من مواطنينا بالخارج تلقاه راهو مستوي بشكل رهيب يجي من فرنسا يجي من ألمانيا يجي من كندا يجي من دول الخليج يبدأ قد أموره لا يخاف من أي خطيط نجم تجي يجي لهنا تشوف العجب تزكزيك بالكراهة العياط السياح الكلام الزايد الكرهبة قريب باش يخرجها من سمتها العياط عدم احترام الأولوية طائر باش يطير علاش نفس المواطن هذا تحطه في دولة يبدأ مستوي مريقل جيبه لهنا لتونس يتعوج
3: خاطر يعرف روحه من نجم سون ميليو كيف تربى سيتو كي كتربى
1: اش معناها معناتها الانسان معوج
3: بطبعه عندي سنوات في الخارج ويجي في الصيف لازم يتعوج
1: هما فما عباد ساعات نحكي معاهم جي تحكي معاهم يقول لك باش نتفرهد غادي تكبت من تطبيق القانون غادي تخنقت المول قانون كاسح دونك يجي لهنا وكانه ديفولمو للخروج عن سيطره القانون
3: اي
1: اما باركونتر اذا نقول لك خاصه في حكايه السياقه فما دول ذكيه جات عملت بطاحي ومسالك خاصه للديفولمو بالحق لانه الانسان احيانا يحتاج ديفولمو تدخل وهز كرهبتك غادي اعمل بالي تحب ان شاء الله تحرقها اما في البقعه هذيك تخرج من غادي ترجع للقانون 30 يعني 30 تمشي 20 يعني 20
3: سنور تكلفه انا بجودي ساعات نعملها كي كانت تعاوز تريف
1: تتعوج ها
3: بيان سور تونسيه راني
1: سينو ماكش تونسيه
3: لازم نتعاون نتريد دبليه اما لازم منه هذاك الكل ملح
1: شنو هو اللي يلزمو يتعمل اليوم باش بالحق نلقاو مواطن مستوي مش معوج يحترم القانون ويطبق القانون
3: والله مع خدمة صعيبة شوية يلزم الصغرى من الصغار من الروضة توريهم كيف
1: واضح شكرا لك نادرة شكرا لله بارك الله فيك ناخذ سالم من سوسة سالم
4: سيدي مرحبا بك
1: شو حوالك يا سيدي لبس عليك
4: والله انا انسى اشوف روحنا
1: واحده واحده
4: انا وشوف ما تعدى ولا لا انا مره في الاداره وجاء مواطن
1: اي
4: قنعته المره الاولى قنعته لان الموضوع نتاعو ما يتقبلش هكاك فما اجراءات اللي تتعمل
1: اي
4: يرجع لي بعد نهارين شو يقول لي انا بعثني لك فلان رجل العمل اي قلت له الرجل هذا اللي بعثك لي انا خلص فيا خدم معايا كشافه خدم معايا منظمات خدم معايا

0: وقذيلي ويرحم والديك.
1: لا وسالة ساعة فما في الأداءات امشي لفلان تو نقص لك شو نقص لك كذا وهذه الحاجة الفلانية وهذا كذا. يعني فما غد الطرق والطرق هذه اللي كان فما حاجة باش تحب معناها السلوك نتاعنا يتغير هو يبدا من رئيس المدير العام حتى تهبط لاقل درجه. وكل واحد شدد بلاصته بربي هذه ما تعديهاش على كذا وهذا ما تعديش على فلان وتشوف الامور كيفاش تمشي.
0: معناتها كي تتنظم كيف كوا وكل حد يحكي
1: والله العظيم ما ينجم ينظم هالبشر هذا في الطريق ولا كذا وقت يبدا الامن بل من جد. امن في الطريق وفي المحكمه وفي الاداره بالله العظيم تشوف الامور كيف تتغير.
0: معنا شي بوليس كل تركينه وكل 3 متر وزاد ما يجي.
1: لا مش كل تركينه انا قاعدين نشوفوا في التلفز في المانيا ونشوفوا الكراب كيف تخدم وسلوك وفما شنو علاش لا شوينا ما نطوروش.
0: توتين ديسيبلين جابها قانون قاسي نسبيا لانه ريتو نفس المواطن هذاك التونسي يهزوا لالمانيا تشوفوا كيفاش يتقلب.
1: لا يتصرف كما يحب هو ما تخافش غير ما تخافش
0: من المطار يبدا النظام نفسه جيبوا لتونس من المطار يبدا العوج
1: كيف كيف يبدا
0: علاش وطبعا دون تعميم لانه فما ناس منظمه وتحترم النظام. شكرا
1: فما النظام لا فما النظام الكلام لا ما نقولوش
0: بارك الله فيك
1: سلوك طيب.
0: نمشيو المستير سي محمد معنا من المستير. سي محمد
2: مرحبا زوين
0: شو احوالك يا خويا لاباس
2: الحمد لله رب العالمين شعورك انت لما تعليك
0: والله الحمد لله ما دام انتم موجودين الحمد لله
2: الحمد لله
0: اسمعني يعني مش اختصرها معك في القانون
2: اسمعني مش اختصرها معك برجولية
0: ايه
2: انا راكب في في كاموس يزي مع واحد يسوق
0: ايه
2: وفما رمبوا فما بلاك ستوب يعني فهمتني ولا بس فتح المجال فهمني مليح
0: ايه
2: ما مركز ستوب راهو لازال يدوروا اسمعني يمشي العجال يدور ورنا رنا خرج زفر له تكاه او العون جاي لياني قال لي عليك بتقول لا مركز توب قلت له لا عمل له محل
0: وانت راكب معاه
2: راكب معاه شهادة مدينة هو قال لي عليك بتقول لا
0: راكب معاه ستوب ولا تعرفه
2: عليك بتقول لا تو انت كم قلت عليك بتقول لا وانت ترى في حاجة تتشهد بالحق ولا بالبطل
0: اسمعني راكب معاه ستوب ولا تعرفه
2: راكب معاه نعرفه ماشي ماشيين القضية
0: راح حلف عليك ما عادش تطلع الكهرباء جمله
2: هو اللي حلف هو حلف عليا لي اموره هذيك ما عادش يطلعني برا انا مشيت معاه في قضيه
0: يعني كنت العون حلف قلت له راه ما مركش استو
2: قال لي عليك بتقول لا العجال يوقفوا قلت له لا ما وقفوش
0: لا اله الا
2: الله قال اعطيني برمي بطاقه تعريف الاوراق تك تك بدي يخدمني يخدمني فيا
0: هكا
2: فهمت كيفاش
0: انا احترم القانون
2: ياسر عوج حتى في الادارات ولا يسند ويا الرجوليه ياسر عوج
0: اي ساعه ساعه تبدا واقف في الصف وترى كان واحد فلت من الصف مشى للجيش يتحل على ذمته خاطره سي فلان ولا خاطره بعثه سي فلان ولا للاسف الشديد
2: انت تعرف سي زوير الرجوليه نقول لك حاجه
0: سي نحكيو على كرون سي باس الناس تقدر تبدا تتعارك على الصف اي
2: اي نقول لك حاجه سي زوير عندي حشاك أنا مريض بالسكر حاشا من يسمع
0: لطف عليك
2: عندي تحاليل عندي تحاليل يلزمهم في المستير سنتر في فاتوما برقيب أخذرني مليحة نمشي نمشي صايم من 8 متاع الصباح نصف النهار وبعد تالي شنو قالت لي؟ تسمع فيه ولا؟
0: نسمع فيك محمد إي
2: بعد شو قالت لي نصف النهار قالت لي سي محمد تو الأوراق نتاعك مريقلة ويلزمك تمشي تفطر وأني عندي الغدد يلزمني 8 ياخذوا ما عندي الدم في اللابوراتوار فهمت؟
0: إيه
2: قالت لي تو نصف النهار امشي افطر وغدوة سبت ترجع لنا أون ديريكت تدخل تعطينا الدم وتروح على روحك أنا تو صايم نصف النهار مش راح نفطر الأوراق قطعتهم وضربتها بهم على وجهي.
0: هو هذا موضوع اخر ان شاء الله مبرمجين ويظهر لي الجمعه الجايه حكايه المواعيد
2: حتى السبيتالات اخويا قسم على
0: صدقني الجمعه الجايه باذن الله يظهر لي نهار الاثنين الجاي كما اليوم عندنا موضوع على المواعيد للعلاج في المستشفيات العموميه موعد على موعد بعد 6 اشهر وبعد 10 اشهر وبعد عام طب باش نحكيه ان شاء الله من خلال تجاربكم. شكرا لك محمد سلم عليك وشكرا انك موجود معنا. مازلنا ناخذ تليفوناتكم نذكر 73 275 800 ولا 36 300 الف. ايوه شكون عندنا في التليفون؟ ايمن
3: حسام يا زهير لاباس
0: ازيك يا ايمن
3: ازيك يا ايمن الحمد لله والله هو وقفت

0: هذه في لوتوروت اللي نعيش في سانت اتيان.
1: اي
0: ونسمع فيك وضحكني السوجي اون فيت شويه
1: عليش.
0: على ضحكني على سوا ديزون التوانس اللي نعيشوا في اوروبا ولا في فرنسا ما نجمعش اتونسيون ما نجمعش
1: ديما ما نعموش
0: ديما اكزاكتومون ما نعممش
1: ومن في كل بلاصه
0: اكزاكتومون ميم الله يرحمها تقول لي ديما صوابع ايديك مش قد بعضهم معناها يوم طاختوا والله والله يا زهير خويا والله اني ديجا فرحان برشا اللي انت رجعت على جوهرة فام ديما نسمع فيك على خاطرني تكنيسيان مانتنونس وديما نشوف في الطريق وديما نسمع في جوهرة وحبيت نرجع الموضوع
1: هي.
0: والله يا زهير خويا ما نعممش انكور اون فوا اللي عندنا في تونس عندنا في في فرنسا راهو الاقليه هي مش مش مش مش اكثريه هي هي راهو هي جام كريسيون رضعناها في الحليب هي التهور تقام ميم با في السبيطار هنا يجي ياخذ لك تيكي نيميرو 500 ولا نيميرو 200 ويحب يتعدى على نيميرو 100 ما نعرفش تحب تحب تفهمني فهمتني ولا لا هي في العقليه راهو في عقليتنا اوني بريسي معناش نحسنا مذروبين على الاخر بورتون عندنا الوقت راهو سبحان الله هي حكايه جوست وسع العبد يوسع باله ويسمي بسم الله ويستحفظ على روحه سامبلومون لا اكثر لا اقل يعني بكري سمعتك والله يضحكني سيجي سامبلومون سبورتاج بولي غياجي سامبلومون
1: مرحبا بك يا ايمن دونك انت تقول الباهي والخايب بارتو ولكن افيك ان بورسونتاج في الاخر النسبه مهمه زاد خاطر في فرنسا التجاوزات هذه راهو عندها برشا خطايا وخطية غالية هذاك علاش يمكن زاد الناس تخاف منها هل هي المسألة مسألة خوف أم مسألة تربية وعقلية ديما هذا هو النقاش وكل واحد ورايه وأنا نحترم جميع الآراء شكرا لك أيمن يعطيك الصحة بارك الله فيك 73 275 800 وإلا أيضا 36 300 ألف مرحبا بالجميع النقاش حول النظام والقانون واحترام التونسي للأولوية قانون الطرقات الطوابير وإلا الصفوف الطويلة وأولويتك فيها التعامل مع الإدارة اعتماد الكتاف بدل القانون القانون وقت اللي يكون معاك محلاه ويلزمه يطبق وتجري على تطبيقه وقت اللي يولي ما يخدمش مصلحتك تولي ماذا بيك تتجاوز القانون هذا كله اللي نحكيه معاه نحكيه فيه إن شاء الله معاكم أنتم بعد لحظات نستقبل دفعة أخرى من تليفونات مقبل رضوان الفارسي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا المتخصص والمختص في التدخل الاجتماعي معايا للنقاش حول هذا الموضوع رضوان أهلا وسهلا مرحبا
2: عسامة دهير تحياتي ليك وتحياتي لجميع متابعي قناة إذاعة جوهرة
1: شكرا سيدي على قبول الدعوة رضوان اليوم نحكيه على عقلية تربية وإلا رد على القانون باش نلقاو مواطن متنظم ديسيبليني يحترم القانون يحترم الأولوية ويحترم الغير ويحترم الكبير والصغير
2: فعلا أنا كنت نتابع في البرنامج من أول بدايته لكن أولا نحب نوضح هذا من نجموش نقوله أنه التونسي بصفة عامة ما يحترمش القانون أو النظام لكن نجم نلاحظ أحيانا وجود علاقة انتقائية مع القانون نحترموه وقت اللي يتوافق مع مصلحتنا ونحاولوا نتجاوزوه وقت اللي نشوفه فيه عائق أمام مصلحتنا وفي اعتقادي المسألة ما تتفتت فقط بغياب الوعي أو بأن المواطن ما يحبش النظام السلوك الاجتماعي يتكون عبر سنوات يتأثر بالطبيعة بالبيئة بالتربية بالثقة في المؤسسات وبالتجارب اليومية اللي يعيشها المواطن الإنسان يكون أكثر استعداد لاحترام القاعدة وإلا احترام القانون وإلا النظام وقت اللي يحس إن القاعدة تطبق على الجميع بنفس الطريقة معناها أنا كما كان يحكوا المواطنين توا معك يشوفوا واحد يقول لك أنا عندي واسطة ولا كلمني فلان ولا كذا دونك هي يشتوا مفهمناش تطبيق القاعدة على نفس الناس بنفس الطريقة هذا مش الطفل لأنه يعني عنده تكون في المؤسسة هذيك دونك يدخلوا أول ويقضي له شهوره وقتها ما عادش يحترم القاعدة أما إذا كان المواطن يشوف أنه هناك فرق كبير في تطبيق القانون أو بعض الأشخاص قادرين على تجاوز القاعدة دون نتائج اليوم أنا نعمل أكيدون لكن عندي تكون يتبدل يولي مش هو شفر نجم تكون عنده فكرة خطيرة برشا علاش أنا نلتزم وغيري لا دونك ولهنا
1: وهذا شكون يفرضه تربية وإلا القانون
2: أو مش نقول لك لهنا وقت الان ما نلتزمش وغير اليه دونك انا نلتزم وغير اليه هنا تبدا شرعنه مخالفه القاعده في ذات الفرد
1: يعني
2: والتوازن بالنسبه لي مش حاجه غلط انما هي تصرف عادي باش يكون باش ما يكونش هو الوحيد اللي يلتزم مش كان هنا هاد العباد الكل تعمل فيها العباد الكل تلوح حتى في التبله باش نبل فوبيلا باغ كونتر الفوبيلا فارغه دونك يشوف العباد يرموا من بعيد يرمى كيفه ما يقلقش سلوك نتاعو هو ثم ايضا مساله التربيه واحترام النظام ما يتعلمش فقط في النصوص القانونيه الطفل يتعلم السلوك اللي يشوفه قدامه هل الكبار يحترموا الدور شادين الطف هل انهم يحترموا اشاره المرور هل يحافظوا على الملك العام هل يحترموا حق الاخر في الوقت اللي ما فماش رقابه فماش رقابه ما نحطش الضوء على خاطر ما فماش رقابه ما فماش بوليتي واقف قدامي اذا كانت الرساله اللي توصل للطفل هي القاعده اللي يمكن تجاوزها عند اذا عندك مصلحه او معرفه او واسطه فمن الصعب برشا بانك عضو تطلب منه انه يحترم ويكون مواطن راشد ولا تكون عنده علاقه سليمه مع النص ومع النظام ومع القانون
1: هو الأخطر من هذا رضوين رأوا ساعات نوصلوا إلى مرحلة أنه نضحكوا على الناس اللي يطبق القانون نضحكوا على الناس اللي تحترم الأولوية تبدأ أنت شد بالفو أحمر واللي وراك يضرب في الكلاكسون يقول لك يا أخي نورمال أنت واقف للضوء ما فما حتى حد قدامك
2: أي للأسف للأسف هذا موجود ولكن جدا ما نشطوش المسؤولية فقط كان على المواطن المؤسسات في هذا الكل عندها دور كبير في بناء ثقافة احترام القانون وقت اللي تكون الإجراءات واضحة وقت القانون مفهوم وقت التطبيق يكون عادل وقت ما فماش افلات من العقاب في حتى اذا كان حتى المسؤول يغلط في حق المواطن
1: بعض مظاهر انا نسميها مظاهر التخلف بيني وبينك وقت اللي تمشي الاداره وما زالت العباد تقعد شاده الصف باش تخلص فلوس راهو مظاهر تخلف نورمالمون انا نمشي ناخذ نومرو ونشوف الكرون نعرف روحي نجم نرجع بعد ربع ساعه بعد درجين نقعد نستنى كما عندي حد شيء ولكن مش شاده صف هكا وواحد دخل منا والاخر الصف بربي منا ولا منا ساعه ساعه زوز صفوف على نفس الجيشي وبرا عاد افرز شكون الاولاني وشكون الثاني وشكون جاي قبل وعارك ومعروف.
2: انا في اعتقادي اليوم المجتمع منظم ما يقومش فقط على وجود قوانين ولا نظام ولا قاعده انما على اقتناع المواطن بانه هذه القوانين تحمي حقه وحق الاخرين وهم يطبق الجميع بنفس الفكره.
1: الاقتناع هذا مهم جدا ولكن شكون اللي يفرض اليوم جوستومون شكون اللي نجم يفرض هذه القناعه عند المواطن؟
2: في وقت المؤسسات تحترمه وقت تحترمه كأنه مواطن وتبني العلاقة الثقة ويتفرجوا عليها أولادنا الكل أطفالنا وأبنائنا يتفرجوا عليك العلاقة الثقة المبنية بين مؤسسات الدولة وبين الأشخاص اللي نفذوا في القانون وغيره وبين أنه اليوم تتخلق عندهم الثقة وهكذا نبني الجيل الجديد كله مبني على أنه احترام الإرادة والاحترام الإدارة والقانون.
1: واضح. شكرا رضوان رئيس الجمعية التونسية أولادنا المختص في التدخل الاجتماعي على كل هذه التفاصيل. دفعة أخرى من تليفوناتكم نعود ذكركم بالأرقام اللي على ذمتكم الناس اللي متحبش تدخل في المباشر ولكن تحشم ولا تقولك ما نجمش خلي نسجل تنجم تسجل في الريبوندور 29-100-100 ولا 73-24-3000 كما تنجموا تبعثوا مساجات فوكال وإلا فيديو على 48-155 بالواتساب سينوب بالنسبة للمواطنين بالخارج ديما 00216 لكل الأرقام في المباشر 73-275-800 وإلى 36-300 الفريضة حمام سوسة رضا
3: سي زهير قبل كل شيء مرحبا بك مرة أخرى في جوهرة وربي فضلك ثم إضافة ديما تقعد من عندك أنت زايدة
1: الله يبارك
3: جيت حبيت أنا نبدأ وين وقفت أنت معناها أنت سألت سؤال أنا مش نجاوبك بسؤال يعني حبيت نقول لك معناها علاش المواطن التونسي اللي يعيش معناها في الخارج علاش في الخارج يحترم القانون والهنا وقت يجي لتونس ما يحترمش القانون
1: البعض
3: تجي تقول له سي سامبل سهلة لا مش البعض والله لا كثارية ما إذا كان نقول هذا راهو من أنا نعيش في وسط بلاد معناها واحد في حمام سوسة واحد في قلب البلاد النابض حاصلوا احنا الطفل اللي يتربى في بيئات ثلاث المحيط العائلي المحيط المدرسي والمحيط الخارجي
1: أيوة.
3: تخلق معناها عالم رابح هو العالم الافتراضي فهمتني اللي زاد المشكل هذا انه فما ديميسيون تشوف ديميسيون من العائله نبداوها من العائله. الولد كان قبل اللي تربى بامه في الدار وابوه معناها يخدم معناها ومحيط العائلي موجود، فما سيكوريتي فما لهوه فما واحد توا ولا في الكراش وفي الواحد ما منيش مش نقول ما يلزمش يتربى في الكراش، يلزم لهوه في الصغير زاد في المحيط العائلي نتاعو. المحيط المدرسي هاك ترى المشاكل اللي عندنا وهاك ترى توا ما نخبيوش معناها توا على حكاية الديلانكونس والدروغ والحكايات معناها ما نخبيوش. ديجا الوقفة اللي وقفتها توا الدولة وسيرتو توا وزير التعليم معناها المدة هذه يبين اللي فما معناها احساس اللي فما خطر داهم. الشارع زاد كيف ما عادش يربي. انا قبل باش نخرج في شورت نتاع كشافه ما نجمش نتعدى قدام جاري معناها باحترام معناها الكل، توا الشارع ولا بالعكس معناها زيد عدم احترام القانون. يلزمنا باش نمنعوا توا باش نجاوبك لك انت يا خويا ارصاد دوله القانون. دوله القانون يا خويا علاش قلت لك المواطن في فرنسا ولا في المانيا ما يباركيش كرهبته في بلاصه في ستاسيون مونون تاريخ خاطرش يعرف روحه ماشي تخليت ب 100 اورو لهنا يجي يقول لك انا في بيت تقول لي ولدي راك في سونس انتردي. والله هون اعطيك انديس عندنا في قدام جامع حمص سونس انتردي
1: هاي.
3: والله اذا كان الشرطه تاخذ غدوه غاديكال اذا كان ما يروحوش بمليون و500 خطايات بلا شكل يصوروا معناها مشاهريته مشاهريه 10 اعوان اخرى. يا اخي الناس ما عادش خايفه ما عادش فما ان سونتيمون دامبونيتي فما احساس بعدم العقاب
1: معناها
3: والبونديتيزم افلات من العائقة وفما بونديتيزم. والله سي زهير ايش عايش في وسط البلاد بينا انا عايش في حمشوشة توا راهو دروك على عينك يا منها معناها
1: احنا مقتنعين به ولكن السؤال هو كيفاش نجم نصلحوا هذا.
3: يلزم موبيليزاسيون يلزم موبيليزاسيون توتال بالناس الكل بالناس الكل والامن وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. وانا الامن انا الامن وانت الامن في سويسرا ما فماش امن ما تراش امن المواطن هو اللي معناها واحد
1: المواطن واضح
3: صحيح صحيح يا اخي معناها انا ارساء دوله القانون والمعناها والمؤسسات مش بالكلام يلزم تكون قولا وفعلا
1: واضح.
3: واللي يغلط واللي يغلط يخلص
1: واضح. شكرا لك
3: يا اخي يلزمنا اون دو باسي معناها ايش نقول لك للجزره يا زهير يلزم العاطفه ويلزم الكلام الباهي ويلزم الواحد يا اخي تغلط يا اخي معناها ما تنساش
1: موش باش تغلط حقيقه الامر ونعالج واضح. شكرا رضا شكرا لك سيدي سلام عليك. سلموا على حمام سوسه نمشيو للمنستير قيس اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم
1: شكرا زهير لاباس عليك
4: الحمد لله شده في ضبط
1: الحمد لله. هاي قل لي يا
4: سؤال انت على الاسباب والمسببات بتاع الهمجيه اللي عايش فيها التونس.
1: هاك انت لخصتها سميتها الهمجيه اللي عايش فيها بعض التونس.
4: استنى نتكلم الاسباب والمسببات مش هسه زوايا. اذا كان اني مثلا نتولد في عائله عاديه نشوف نبدا بابسط الحاجات نشوف بابا يخرج الصباح يخرج الموتور نتاع موبيلاته ولا سونتروا ولا هي ما يلبسش كاسك وقت اللي هي كاسك لازمه منها. نكبر اني نمشي معقل البرمي بعد البرمي ناخذ سوق قبل كي نبدا اللي قري فيه ديجا اللي قري فيه يقول لي خذ البرمي ومن بعد السوق كما تحب.
1: هاي ديجا الجمله هذه معروفه بو من عموش ما برشا يقولوها. هاي
4: السوق كما تحب قراني البرمي قالها قال لي سوق كما تحب
1: قلت له يعني القانون
4: وبعد سوق كما تحب وين برا يا زمان ويجي يا زمان تو نخدم على تاكسي سياحه
1: بيه؟
4: أوبليغاتوار إنك تكون منظم على تاكسي سير الآخرين برا خاطر يطلعوا معك جويرة ويطلعوا معك كذا يلزمك ديما سنتيور ديما مهندم ديما كذا ديما كرامتك نظيفة كلينيتونك كلينيتك. أنا السؤال هذا تسألني من الجويرة علاش ما تشعلوش الكلينيتون؟ علاش ما تلبسوش سنتيور؟ علاش ما تلبسوش كاسك؟ علاش فأنت حط راك في بلاصتي مش تفسر الحاجات هذه كل كاين الجويرة. علاش؟
1: إيش جاوبهم
4: على خاطر القانون نقول لهم ما حكي نخلوك لأخرهم بصير الطريقة الكوميدية راهو هذيك هي تونس الله غالب هذيك تونس. الردع يلزم يكون فما ردع قانوني. إذا كان أنا زاد نشوف بوليسي اللي هو يعرف الحياة يعرف القانون ويعرف كذا ما هوش قاعد يطبق في القانون. أشاك فوا تشوف كهرباء تمشي مغرب لايك أشاك فوا شوف هذا زيت على سيرونس على خاطرها متعود. ما نجمش انا نجي اللوم على جون صغير مازال كيخذي البرمي نقول له طبق القانون. ساعتها انت ماشي في قنية سياحة والعباد عرضتك في الانتردي بثلاثة واربعة كراهب
5: يحسوك انت غلط على خطا ماهوش مهم.
1: يبداو يعيطوا عليك زاد كان لازم
5: يعيطوا عليك. اه اه ولا ما
1: انت تمشي بالطريق تعدي في الانترجي
5: طريق ذو اولويه هو حارق عليك الصوت ويقول لك شبيك ما خليتيش نتعدى. الاولويه عنده هو على اساس
1: ولا طبق القانون في زون 30 يقول لك شبيك باش تموت باش تنعس.
5: يعني كي نجي نشوف تجي نشوف نقول علاش اوروبا يطبقوا القانون.
1: اي
5: اوروبا تطبق القانون على خاطر فما كاميرات في كل بلاصه خطايا في كل بلاصه
1: خاطر الخطايا دمها غادي.
5: عندي ولد عمي يخدم ترانسبونتور في المانيا الشهريه خاطر متربي على سياق تونس الشهريه اللي صورها وحتى يعطيها للمان
1: صحيح خطايا. تمشي رادارات وتمشي
5: اكثر من لازم كذا. فما طريق في المانيا فيه فيتاس ليميتي اجري قد ما تحب مش هي العقوبه نتاعو. عندك فيتاس كما نقولوا 120 كيلومتر فرق تفوتوا تصيرك اي اكسيدون ولا اي حاجه حتى الاحتراف ما تستعرفلكش والدوله ما تستعرفلكش.
1: طبعا طبعا
5: يلزم هنا القانون يكون حاجز
1: القانون القاسي هو اللي علم الديسيبلين. شكرا قيس شكرا لك سيدي. نمشي ولخسر هلال سي سلاح معنا. سي سلاح اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا عسلام اخوي زهير شعولك لبس عليك والله الحمد لله والشكر لله نسأل عليك انت
1: برشا راهو بدي اخسر هلال. نحب نترحم على حسين الديماسي الله يرحمه.
6: الله يرحمه وينعمه هكا يا اخونا راهو
1: الله يرحمه ان شاء الله
6: استاذنا نتعلموا منه
1: الله يرحمه. اي سي سلاح
6: يا ربي يبارك فيك.
1: القانون والنظام واحترام
6: والقانون وما ادراك ما القانون. سي زهير انا على كل حال نجبد لك موضوع هكاك على الطير. نزلت كي كنت في ماليزيا في كوالالمبور والله لا فما بوليسيه ولا فما ناس تخالف الإشارات والقوانين. فما لا فما الناس مخالفين ولا فما بوليسيا. أي شيء اقترح عليك باختصار
1: قل لي
6: هذه خاطر موجودة هي شركات في بعض دول العالم شركات خاصة هي اللي تصور المخالفين خواص تبعثها لوزارة الداخلية ياخذوا 20% من الاختيار.
1: أي
6: وزارة الداخلية هي اللي تصرف تبعث الخطايا. اي مواطن في العالم الاجمع وقت اللي تضربه في جيبه يحس يتستوي يتسندر.
1: اي
6: الفلوس الاغطيه كاو لين الناس كل كي تتوب تتربى.
1: دونك انت القانون هو اللي يخلق العباد
6: يا ود يلزم قانون ويلزم لك تعمل شركات خواص
1: مش هذه اغطيه ب 60 دينار و
6: لا لا لا لا داري برا يلزم وقت اللي معناتها يجبد له ماندا من الشهريه يفرطها من بعضها.
1: أما شوف زادة حاجة مهمة جدا أنه صحيح احنا كل مرة ندخل في مقارنة مع الدول الأوروبية اللي تحترم القانون واللي قاسي فيها القانون ولكن أيضا البنية التحتية متاعها تشبه القانون القاسي. فماش كيس يرعش الكل وما فماش دودان عاملينها المواطنين وما فما كان اللي عملته الدولة بقواعد السلامة المرورية
6: والخطايا هكية باش تصرف ديراك على البنية التحتية. مش تحط ما عرفش في بلايس أخرى ومضربين زادة يمنعوا جبان هالفرصة هذه لتونس خاطر احنا راهو شعب عظيم ياسر مناش نتاع فرزوات يمنعوا منع البطن جبان موتو فرزة هذه خاطر انت بالرسمي كارثة في تونس ولد.
1: واضح شكرا بارك الله فيك سلاح يعطيك الصحة. في الأخر يقول لك سلاح القانون القاسي هو اللي بشي ربي فماش توعية وتربية وحملات وكذا عملناهم وجربناهم الكل ما مشيتش الأمور يجب نمشيه للقانون القاسي باش نخلقوا جيل ديسيبليني ويبقى النقاش مستمر على 73-275-800 ولا 36-300 ألف. معايا خميس. خميس منين؟
7: أهلا سي زهير.
1: شو حوالك يا خميس لباس؟
7: لباس عليك يا أخويا مرحبا بيك في جورة والله يعني من العباد فرحت على الأخرة خط نسمع ياسر جورة وصيرتو أنت من برنامج بوليتيكا قبلي
1: عايشك يا أخويا بارك الله فيك.
7: أنا من كروسيا ونعيش في نيس.
1: من كروسيا وتعيش في نيس أيوة
7: دونك
1: مقارنة يا خميس نفس النظام اللي تعيش به في نيس تعيش به في تونس ولا ليس؟
7: لا لا أخويا أسمعني أخويا والله العزيز يعني نروح في البط وكل سيف ما فيهم. عندي بنتي عمرها 14 سنين جميعا عند عيد ميلاد في فرنسا الساعة
1: ربي فضل
7: عليك عايشك الحاسين ملي نطلع في البط سيرتو ستيان مسكينة ستيان معناتها تغزر كانش حشاك الكوش مطيش وكانش معناتها البوبيل بارتو. أما في بطو طلياني ما توصل نظام مازال معناتها وقتاش يتنحى النظام على التونسي كي هابط لهنايا في البرط
1: معناتها مربوطه بال معناتها حتى
7: عقلية
1: حتى البابور اللي تروحوا فيه كانت
7: وي وي وي والله العزيز والله هي نظام اسمعني يعني اسمع تو باذن الله توتيك ماشي معناتها طارت لاوروبا ادخل حتى القنصليه شوف شوف معناتها المواطنين اما باش ما نعممش يا ولدي
1: كيفاش معناتها
7: في القنصليه ما غير نمرو ومن غير كيفاش يدازوا في الصف والعيات والحس وكي يمشي مثلا ثواني مثلا محرس في فرنسا مع مرتي تونسيه راهو بنت تونس من هنا انا معرفتك معناتها غادي انت تمشي للميري مش تطلع بلديه مش تمشي للبلديه على اساس مش تطلع مضمون بالبلديه الصف النمرو تحترم القانون تمشي للقنصليه مش تطلع على البريمير ايتاج مش تطلع مضمون ولا مسجل ولدك تولد غادي في اوروبا تبدا كانش الصف وكانش الحاصل اخويا حاصل حبيت اني نوصل لك المعلومه
1: وصلت
7: لي يعني فرحان راني بيك برشا معناتها نسمع بيك برشا
1: شكرا لك خميس نسلم عليك سلم على كرسي برشا برشا ومواطنينا بالخارج في نيس خاصه اللي موجودين توانسه بعدد كبير شكرا لك خميس بارك الله فيك سفيان
8: زوير
1: اهلا وسهلا من اين انت يا سفيان
8: سيدي بوري
1: سوسه سيدي ابو علي اهلا وسهلا مرحبا بك
8: وبيك عشوائي زوج
1: هاي يا سيدي سفيان
8: اللي يمكن نختلفوا مع بعض حكايه النظام اذا باش نطبقوا النظام نطبق على الناس الكل كيف كيف
1: طبعا
8: باز تاع النظام الناس الكل كيف كيف فما زوج امثله صغار شوف بيت النظام شنو بالضبط المثال في اي اداره تدخل تلقى كيشي تاخذ تيكيت تسال تقول كيف الناس الكل نمبر ويك 100 وفما قاعد يمشي ب 95 قبل خمسه من الناس اوتوماتيكمون تلقى شكون هو الكيشي فاش تدير النظام الكل هذاك صحيح ما عادش النظام علاش عنده شكون سابا ما عرفش شنو هذاك المشكل في النظام الكل يلزم يتفرض على الناس الكل كيف كيف
1: لا ولد خالتي لا ولد عمي لا قريبي لا حتى حد
8: هذاك الوقت الناس الكل تشد صف اما تشد انت ساعتين ويجي ناخذ خلطه ورا الكيشي يولي هو قبلك هذاك مش لوجيك مش مقبول هذه حاجه الحاجه الثانيه اللي لاحظتها هو تدني في تونس نمشي لتونس بريسك يومين نظف نجي شهر كل يوم في تونس في الباركينج مش باركينج بلاصه ممنوع باش تحط فيها تحط انت كرهبتك تخرج ما تلقاهاش فما كراب اخرى الناس اللي باش فيه كراب اخرين جوا يا خويا فيهم كاسكيت نتاع بوليس ولا نتاع شرطه ولا سجون ولا اصلاح ولا حاجه نحطها على التابلو يعطوها كلمه نتاع زميل ما تدخلش بلاصتها وانت كرهبتك تركب لها ب 15000 باش تجيبها بالفريه ما تخرجها ب 30 و 35 دينار هذو مش حاجات اللي بحطها
1: كراب سيفيل ولا كراب خدمه نتاع
8: كراب سيفيل كراب سيفيل يحط لك كاسكيت ولا حاجه تخص اللي هو امني على التابلو نتاع الباركيت ما يهزهاش
1: على خاطر شوف فما كراهب بالقانون راهو عندهم أولوية أنهم يكونوا موجودين وعندهم قانون يحميهم من التشنجيل ومن كذا مثلا كهرباء الطبيب ريت كهرباء الطبيب تبداش اون دوزيام بوزيسيون خاطر ينجم يكون الطبيب طلع اون ايرجونس باش يمنع حالة مرض ما نعرفش بالنسبة للعوامل
8: في جنبي في جنبي هذا حكيت في سبيطار ديالي تونس
1: فهمتني
8: امني حاجه اخرى ما تهزش كهربته وما تنعدي تهز وحكايه التكيات في كل اداره اليوم نخدم على الستاك كل يوم نمشي للستاك اللي فيها تيكيات من الاول للاخر يخدموا تيكيات نهار كل فما عباد ما فماش تيكيات عنده قريب وراكيشي واللي هو نمر واحد مع شمر 50 كيفاش هذاك الوقت لازم النظام يتطبق على الناس الكل ينجح اما عباد فسنه وعباد فرض راهو ما
1: دونك تقول انت اذا كان نحبوا نحترموا ونوليو شعب يحترم النظام يلزم يطبق القانون على الجميع وتتنحى حكايه المعارف والاصدقاء وفلان وعلان والشابو الفلانيه والكاسكيت الفلانيه واضح شكرا لك سفيان سلم عليك سلم على سيدي ابو علي الكل سي علوان علوان
9: سلم على سيدي ابو علي الكل سي علوان علوان
1: سكرنا لك الراديو ولا سكرنا الراديو باش نجم تسمعني مليح من التليفون
9: لا
1: زوير
9: اوكي تفضل
1: ها يا سي علوان منين
9: مرجيش
1: مرجيش مهدية
9: يا بابا مرحبا
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
9: انا مش هنطول عليك في زوير هيك ملاحظات صغيره
1: طبعا نهايه الملاحظات باختصار يلا
9: انا نعيش نمشي ونجي على البرة وهنا ما انا تو في سوسه مثلا لا اله الله بعد كلينيك اللي هو كلينيك
1: من غير اشهار للكلينيك اي
9: واضح مفهوم جيت تعمل باساج باش تمشي تاخذ دبوسه ماء ولا حالي راهو حاجه رهيبه انه العباد والمواطنين والناس اللي تسوق هذوما الناس الموتوريزي كيفاش ما يحترموش بعضنا كيفاش ما نقفوش ولا تخايف رغم انت عندك
1: الاولويه
9: يرحم بوك وتبدا خايف باركودر في فرنسا كان يمسك واحد في الباساج هذاك راهو تولي قضية كبيرة. علاش ما نحترموش بعضنا؟ وفما حاجة أخرى في هاي الملاحظة، أنا ريت حاجة يكره بظلمة التكسيات اللي هما منظر البلاد اللوشات تركب في تاكسي مصخة من برا، والله من الداخل مش مشكلة، برا إنسان يصور منها في الخبز ياكل منها في الخبز نرمال ما صاحبي أقل حاجة ننظفها يخليها هيك تبقى نظيفة مزيانة حاجة كي منك. وأنا هو حبيت ما نكترش عليه.
1: واضح، شكرا يا علوان، بارك الله فيك. سلموا على الجيش على المهدية الكل، وما زال التليفونات تجي من عندكم على 73 275 800، وإلا 36 300 ألف. على ذكركم تنجموا تبعتوا زادة على الواتساب 48 155 ألف. مرحبا بالجميع، اللي ميحبش زادة يتعدى في المباشر ولا عنده تلعثيمة ولا يخاف من الأونتين ينجم يخلي كومنتير، وإلا يسجل أيضا على الريبوندور 73 24 3000 29 100 100. لطفي يا لطفي،
10: شحويلك السي زهير؟
1: شحويلك يا لطفي، لاباس؟
10: ذكرتني ولا ساعة
1: بالصوت هكا؟
10: هاي لطفي الصغير من جوهرة ديما ديجا نكلم.
1: مرحبا بك يا لطفي، مرحبا.
10: وخليت برشا برشا برشا فراغ البريود اللي فات.
1: ان شاء الله يتملي خويا ومع بعضنا نملي كل الفراغات.
10: عايشك
1: كده. يا لطفي قل لي اي.
10: يا سي زهير حم البلاد
1: عليه التنهيدة هذه الكل يا لطفي، اش فما؟
10: والله ايش باش نقول لك، ممكن بحكم لاني ديما شابو نتاع المجتمع المدني ديما غلبتني دونك الحاجه نغدر لها من الفون نتاعها. بيان، فانت تبدا متعدي وتلقى لي بار نتاع البيتون ما فماش، معناتها ما دخل بسوسه وما فماش يعني القام منحي، وجيت تشق على بار مريقل تلقى كرهبة عرضتك من الغادي وعرضتك من هنا واقفين فوق لي بار، هما ديجا قراب للشرطة وقراب كل شيء. قلت تجي انت تتعدى يسبوك، قلت له انت تجي تستعمل معناتها الرد الفعل متاعك تولي انت ظالم. قلت تمشي انت الستيك تلقى الباب مترع متاع الستيك، تخيل انت ستيك يخدم نورمالمون هما اول ناس يعملوا ايكونومي معناتها لكل شيء، تدخل ما تزور ينفخ والباب ما يسكرش. تخيل انت الباب، زيت نقول لهم سبيل الباب ما سكرش، معناها يلزمني كل ما يدخل واحد مشيت باش يخلص، كل ما يدخل واحد يلزمني اني نرجع نسكره بيدي. قالوا لك لا، نكلموا فيهم السيرفيس ما يحبش يصلح يا حي، برا اللي ريتك نسرق ذاك العاده. حصلوا البار نتاع المترو نتاع اللي في جوهره ناقص قطعه ظاهره الحكايه، عنده قداش كل ما تصب مطره ولا كل طريف ماء تعمل كيما هيك يقعد الخير معناتها تاع الماشي السهلو اللي زعما تضرب خمسه سوايع غاديك تستنى والبار هابط وبيب بيب وعارك ومعروك والعباد معناتها تقعد تستنى. وقت اللي تبدا انت تمشي في الشارع وتسمع في الكلام الزايد، وقت اللي تبدا انت تمشي في معناتها في البارتي مع السياحيه نتاعنا وتراك الخراب وتزيد انت معناتها ترافيك ورا خايفين من برشا هوش حاشيك معناتها كسراك وكل المجموعه معناتها المارك على القانون اللي يبركيه واللي يسرقوا ويرتعوا. وقت اللي تبدا تمشي وتبدا معك خطيبتك ولا مرتك وتسمع في كلام ما يتقالش
1: وتصرفات لا اخلاقيه، هو كلام بركه تعديت الكلام توا ولات في تصرفات حاجه. أيوة سيدي، واحد والله معناتها كان مش عيب نوريكم فيديوهات على الشطوط اللي صار الشيء معناتها من شرب ومن لباس. هاي خلي واحد ساكت وكاوي.
10: انت مثال واحد كيفي اني دمي حامي معناتها ما في صفيصه من سيد. نهار مرة تقعد شدتني من جنبي معناتها ريز هي اركح هي ندخل الحبس انا في صورة الشيء هذا ولا كيفاش نعمل؟
1: دونك تقول انت اي شو الحل اليوم لطفي؟
10: الحل واضح راهو، الحل عندك يا تعمل رقابة، الدولة تعمل رقابة زاجرة على الإدارات أول حاجة الساعة يهبطوا عليهم طول معناتها أقل ريكلاماسيون يمشيوا، اللي مش يقعد يخدم ولا مش مش يقعد يروح شد دارهم ولا شهرين لوالو.
1: تطبيق القانون بصرامة
10: مفرطة، يزم يفرط في التطبيق باش ينجم غدوة
1: وعلى الجميع، فماش حد يدخله فلين ولا حد يدخله فلتين وعلين. واضح، شكرا يا لطفي، بارك الله فيك. ناخذوا آخر تليفونة مازالوا زوز.
11: السلام عليكم.
1: هاي سي منير، أهلا وسهلا.
11: مالك زين؟
1: شحوالك يا منير، لاباس؟
11: الله الحمد لله.
1: منين منير؟
11: أنا من رديف ونعيش في إيطاليا.
1: مرحبا بك يا سيدي، تكلم فينا توا من إيطاليا؟
11: لا في رديف.
1: توا في رديف وتعيش في إيطاليا، وين في إيطاليا؟
11: نعيش في فيتشانسا في الشمال.
1: مرحبا بك، هيا منير، أي النظام؟ شحوال رديف مع النظام والقانون الساعة؟
11: عندي مدة ما شاء الله سنين، فالفترة الأخرانية معناها عندي برسك عامل هنا في تونس. فوالله تشوف حوايج سبحان الله، كول المهم ربي يحفظنا وخلاص. مين باش يبدأ الواحد؟
1: أبدأ من
11: الخارج. تعرف بالنسبة للإيطاليين كانوا عاملين الخطايا نتاع الطرقات، ثم ناس تطبق وثم ناس ما تطبقش. إيطاليا يختلفوا حتى عقليتهم يشبهونا نحن شوي. بالنسبة للبرمي نهار اللي عملوه بالنقاط، الناس كلها ولا تحترم القانون ولا يخاف، لأنه عنده 20 نقطة في البرمي، كل سبتة 6 نقاط ولا كهو 3 سبت 3،
1: يتفك البرمي وبرا عاود عدي من جديد،
11: عاود من جديد. فهي مش أنا باش تعدي سياقة، أنك تعدي تعاود تعدي الكود من جديد، عندك سوايع تحضرهم معناها أنك على أساس باش تعدي، وفلوس
1: فلوس باش تدفعهم بيان سور.
11: فالناس ولا تطبق في القانون. بالنسبة لل المواطنين، حتى كي يشوفوا واحد غلط يكلمك، والله يكلوه حتى وسخ، يكلمك مواطن، يكلمك بأدب، ما يكلمكش ممكن حتى جارك كان شاب كبداني ولا. فبالسيف عليك تحترم القانون. حاجة أخرى عاملين البوبلات هنا، أنت والله مواطن، نحن أولادنا نشوف هكا حتى ساعة واحدة يأكل كعبة حلوة ما يلقاش وهم بشي طيش الكاغط، فما بالك حاجة أخرى تبقى تمشي ما تلقاش البوبالة في الطريق، ولكن تم بوبالة ربع كيلومتر. حاجة أخرى بالنسبة للموتورات عندنا في الجنوب اللي هنا ما غير تأمين يا أستاذ.
1: حكينا عليه موضوع بتاع التأمين.
11: صارت حوادث لقاربي، كي قلت له مش مشكل، معناه قلت في الأخر تو التأمين وعندكم وكذا ويعود، قال لي مثلا مش تأمين موتورات. تمشي يمشي مواطن، قال لك مش أنا نحن منحبش، يمشي مواطن عنده موتور باش يعمل تأمين، ما يعملوش تأمين.
1: يا غالي برشا ما يعملولوش. وحكينا على الموضوع وديجا عطينا حتى الحلول او كموجوده على صفحه الجوهره. لطفي سلام عليك، شكرا ليك سيدي، بارك الله فيك. بليتو منير شكرا ليك خويا، سلموا عردي في الوقت الجري، خلينا نكملوا مع النوري. يا سي النوري
12: مرحبا بيك،
1: شو حوالك يا سيدي؟ لاباس
12: ربي فضلك عايشك.
1: شو حوالك؟ كلمني النوري.
12: انا من صفاقس.
1: من صفاقس، مرحبا بيك. عاصمه الجنوب.
12: عاصمه الجنوب، الله ينورك.
1: هاي قول لي.
12: لاباس عليكم والله. انا
1: حبيت النظام والقانون.
12: والله ايش باش نقول لك، صفاقس باهيه وبلاد طيبه ياسر، وتونس بصفة عامه. لكن يا اخي النظام ما فهمش،
1: النظام ما فهمش.
12: في الموتورات هذوما اجبدنا عليه كذا، الموتورات يمشوا على عجله واحده، البورتابلوات في الكراهب، معناتها شيء، معناتها من شيء معناتها مش باهي بكل هكا.
1: والمشكله وين، قانون ولا تربيه؟
12: والله ايش باش نقول لك، تزوز
1: في الزوز.
12: القانون يطبقوا فيه صحيح، اما حتى التربيه ما فهمش.
1: واضح شويه ملحنه وشويه مرتبط لدين.
12: يرحم والديك. وعندنا في منيره حبيت نقول لك، في طريق سيدي منصور عندنا في سيدي والله الكراهب ساعات هكا نقعد نعمل قهوه على شاطئ الكياس، معناتها في القهوه نشوف في كراهب، علاش ما يعملوش دوبانات غاديكا يا وخي؟ علاش راهو يتعداو وراهو دوبلين بصفه غريبه
1: السرعه في السياقه. والله هذا يجي موضوع وحده هو ديجا سي نوري، ونوعدك تو نعملوه ان شاء الله على قريب، ويكون معنا مختص لتحديد القوانين. اما قوانين برشا جديده راهو تنقحت القوانين، وتوا هذا كله نوضحوه للناس. شكرا لك سي نوري، بارك الله فيك. في النهايه القانون مش كان ورقه، ماهوش كان ستر مكتوب، والنظام مش كان صف نستناو فيه. القانون يبدا منا نحن، من قناعاتنا، من احترامنا للاولويه للشارع، للكبير للصغير للمراه، من احترامنا للاداره وطريقه التعامل مع

0: إنسان اللي بالحق يلزمه يكون محترم ومبجل، خاطر وقت اللي كل واحد يقول أنا قبل، الفوضى تولي هي القاعدة والنظام يولي استثناء. وانتم تختاروا، يا إما نعيشوا الفوضى يا إما نعيشوا النظام. وسؤال نخليوها معكم اليوم، نحبوا مجتمع يحترم القانون ولا مجتمع القانون فيه يطبق كان على غيرنا؟ وقت يبدأ في مصلحتنا محلاه القانون، وقت اللي يجتاش في مصلحتنا يولي خايب القانون. ويستمر النقاش، والكلمة الأخيرة ديما ليكم على ريبوندور 73 24 3000 29 100. موضوعنا غدوة للنقاش هذا، نقابلكم إن شاء الله غدوة من مدي ساعة لثلاثة في مشهد جديد. إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 300.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر هذا اليوم بمقر الوزارة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس بيل بازي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مجموعة من إطارات الوزارة. اللقاء مثل وفق بلاغ أصدرت الوزارة مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أهمية العمل على مزيد دعمها وتطويرها في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. أيضا تم تطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها استعرضوا مدى التقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي بهدف تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والإصلاحية والنظري في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق تنفيذها. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تليلي المنصري اليوم أنه بعد انتهاء آجال الطعون المتعلقة بانتخابات سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر والمحددة بثلاثة أيام، سيتم في صورة أصبحت النتائج نهائية نشر القرارات بالمقر المركزي للهيئة وعلى موقعها وبمقر الهيئة الفرعية بتوزر، وكذلك بالرائد الرسمي، ومن ثم إعلام المجلس المعني بالأمر بفقدان الصفة بالنسبة لهذا النائب. المنصري أضاف خلال نقطة إعلامية إثر انعقاد مجلس الهيئة أنه سيتم المرور بعد استيفاء الإجراءات المذكورة إلى تنظيم انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئاسة الجمهورية. دوليا، قالت إيران إنها سيطرت على غواصة أمريكية متطورة من طراز ريموس 600 كانت تجري عمليات تجسس في مضيق هرمز على حد وصفها. أعلنت السفارة الإيرانية في لندن رفضها وبشكل قاطع وإدانتها الشديدة للتكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

رسمه المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM.

0: في الأربعاء العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بتهزنا للأردن وتحديداً في محافظة المفرق، وهي من بين أهم المناطق الزراعية في المملكة الهاشمية. ترجع بينا أحداث القضية لنهار 18 سبتمبر 2012. نهارتها يجي اتصال الموسى الشايب من أصحاب ولده نبيل الشايب العابدي، ولده اللي عمره 22 سنة، طالب اختصاص علوم سياسية في جامعة آل البيت في محافظة المفرق. نبيل عائلته مستقرة في العاصمة الأردنية عمان، لكن بحكم دراسته والمسافة بين زوز مناطق كان كاري مع أصحابه دار قريبة من الفاك متاعه. المهم في الاتصال أصحاب نبيل سألوا بوه، بالله يا عم موسى، نبيل روح لعمان ما جيش بحذاكم للدار؟ وموسى باش يستغرب من سؤال أصحاب ولده اللي زادوا علموه، اللي نبيل ملي خرج الصباح للجامعة ما عادش روح للدار، قالوا له نكلموا فيه على التليفون ومسكر ريحته ما فماش. خبر كما هكا الحقيقة فجع موسى وأفراد العائلة، وين عنده يمشي الأولين؟ موسى حاول يكلم ولده لكن شي تليفونه مسكر، أخذان وامر أصحابه من الجامعة كيف كيف، ما فما حتى حد عنده فكرة على نبيل وين. موسى ما عادش نجم يستنى أكثر، كلم إخوته وأولاد إخوته وتوجهوا فكرة هبهم للمفرق هذه باش تبدأ رحلة البحث على نبيل. غادي سألوا عليه في الجامعة، سألوا أصحابه، فركسوا في البلايس اللي مسانس يمشي لهم، مشاو للسبيطارات للمراكز شي، ولد 22 سنة ريحته ما فماش. وقتها قرر موسى يبلغ على اختفائه، وانطلق البحث بصفة جدية على نبيل. الأمن مشط المنطقة المحيطة بالجامعة، والبحث توسع لعمان والزرقاء وحتى محافظات أخرى، ولكن لا أثر لنبيل. تعديوا 3 أيام على اختفائه والعائلة ما زالت تستنى في خبر على ولدهم، حتى نهار 21 سبتمبر. نهارتها يجي اتصال العائلة من الأمن يطلبوا تحديدا من موسى يجي بحذاهم، ويجي بحذاهم للمشرحة، خطر عندهم جثة ماذا به يشوف هل هي اللي ولده ولا لا. اللي صار أنه بعد 3 أيام من اختفاء نبيل كان فما راعي يرعى في منطقة اسمها عراق الأمير، وهو يتمشى على روحه كما عادته لاحظ حاجة غريبة، بلاصة مكومة بالتراب والحجر وتحتها ظاهرة فما حاجة مدفونة. بالعصا اللي في ديه بعد الحجر وإذا بيه قدام مشهد مرعب، جثة آدمية. من الخوف الراجل ابدا يجري واتصل مباشرة بالشرطة. فرقة البحث الجنائي كانوا على عين المكان بعد هذا البلاغ، تم تطويق المنطقة وتمشيطها وتبعثت الجثة للطب الشرعي. الجثة كان باينة اللي هي لشاب في العشرينات من عمره. أول ما وصل موسى للمشرحة باش يتعرف على نبيل ويؤكد بالتالي أن الجثة ترجع لوالده. نبيل كان واضح عليه أنه بخلاف القتل تعرض لعنف وتعذيب شديد، كانت عنده إصابات في رأسه، طعنات في أماكن مختلفة من بدنه، بل وأثار حروق كأنه فما شكون كان يطفي في بدنه في السواق. بعد التأكد من هوية الضحية انطلق التحقيق، رغم أن تليفون نبيل ما تلقاش في البلاصة اللي لقاو فيها الجثة، إلا أن المحققين كانوا مستبعدين فكرة السرقة كدافع للجريمة، على أساس سرقوا له تليفون وقتلوه. والتعذيب اللي تعرض له بالنسبة لهم كان دليل على أنه الشخص اللي عمل فيه هكا عنده حقد على هذا الشاب، يعني الدافع أقرب للانتقام. أما سؤال مطروح، شكون عنده انتقام؟ شكون عنده مصلحة في التخلص من هذا الشاب اللي عمره 22 سنة؟ للإجابة على هالسؤال كان لازم على المحققين يستجوبوا عائلته وأصحابه. عارفوا مثلاً إن نبيل كان في عامه الدراسي الأخر في الجامعة، الناس المحيطة به سواء من أصحابه في القراية ولا عائلته أكدوا أنه كان شاب هادي متربي، ما عندوش مشاكل تذكر ولا عنده عداوات، كيفه كيف نديده من الفاك للدار، وساعات يقعدش في القهوة شوية، بالعكس كان متحمس برشا باش يكمل هالعام الأخر ويرجع لدارهم. هذاك علاش في الفترة هذه كان قليل وين يخرج إلا للضرورة، يعدي وقته الكل وهو يقرأ باش ينجح ويرتاح من هالعام. قرروا المحققين تتبع آخر تحركات نبيل والبحث في سجلات مكالماته، ومن خلال شركة الاتصالات عرفوا هوية صاحب آخر رقم تواصل معه. النومرو كان مسجل باسم طالب في جامعة آل البيت، الجامعة اللي يقرأ فيها نبيل، يعني زميل نبيل. بطبيعة الحال تم التواصل معه واستدعوه للتحقيق. في استجوابه المحققين سألوا هالطالب على علاقته بنبيل، هو بشي أكد لهم أنه يعرفه كان بالوجه. قال كان كيف توفى شفت تصاوره وتدور مش عرفت اسمه. قال نقرأ صحيح في نفس الجامعة، أما عمرنا ما تقابلنا وعمرنا ما حكينا مع بعضنا. بليه كيفاش سيادتك ما تعرفوش وعمركم ما حكيت؟ تيا كلمته نهار اختفائه. أنا كلمته؟ آه ليه سيد المحقق، مش أنا اللي كلمته، ما نهارتها أنا متعدي على روحي قريب من الجامعة، وقفوني زوز شباب طلبوا مني يستعملوا تليفوني وأنا مديت لهم التليفون، عملوا التليفون ورجعوه لي، كنوشي هما اللي كلموه. باهي كي هما زوز شباب شكونهم بلاي هالشباب؟ نجمشي تعطينا أوصافهم على الأقل؟ هي أكيد سيد المحقق، أنا راني ما نعرفهمش، أما نجم نعطيك أوصافهم. والأوصاف اللي قدمها الحقيقة كانت سطحية وتنجم تنطبق على برشا من الناس، لكن هو يحكي تفكر تفصيلة مهمة. تفكرت سيد المحقق، تفكرت الشباب الزوز هبطوا من نقل جماعي مكتوب عليه خط أبو السوس. أهنا قرروا المحققين استغلال هذه المعلومة وهزوا معاهم الطالب اللي قال لهم أنه قادر يتعرف عليهم كيف يشوفهم، وقفوا في محطة النقل الجماعي يستناه ويشوفوا أي واحد من الأولاد اللي يحكي عليهم سي الشباب ويتم التعرف عليه. النهار الأول ما فما شيء ولا واحد من الأولاد ظهر. النهار الثاني نجم الطالب يتعرف على واحد منهم، هو شافه وقال لهم هذا هو سيد المحقق، متأكد أنه الشوفار متاع التاكسي الجماعي هو واحد من الأولاد اللي خذوا التليفون. مباشرة ألقي القبض عليه وانطلق التحقيق معه. أحمد كما باش نسميه وهتخلي مركز الأمن وهو داخل بعضه ومتوتر، أول سؤال سأله له من نوله بدأ يحلف ويتكتف، والله خاطيني سيد المحقق، والله ما عندي حتى علاقة أنا راهو بالجريمة. وليد كما احنا باش نسميه وليد هو اللي عمل كل شيء، وليد هو اللي يعرف نبيل، تي هو صاحبه روح بالروح، في سلي واحد من عائلة المرحوم تو يأكدولك اللي هو صاحب نبيل. في الأيامات اللي فاتوا وقت اللي كان نبيل مختفي أكثر شخص كان واقف مع العائلة هو وليد، وحتى كي يعرفوا ولي نبيل تقتل مشى مع العشيرة القبيلة متاع العائلة عائلة العبادي وعملوا وقفة قدام منطقة الأمن وطالبوا الشرطة بإلقاء القبض على قاتل ولدهم في أسرع وقت. هو سيد المحقق اللي كان يبكي في دار نبيل ويقول البوه يا عمي ما تقبلش العزاء إلا ما ناخذوا حق نبيل ونعرفوا شكون اللي قتل. وليد هذا عمره 22 سنة زد، يقرأ في جامعة البلقاء وكان معروف بأنه شاب محترم وخلوق عصامي زادة ويخدم ويقرأ في نفس الوقت. وليد كان كاري محل من المحلات اللي ملكها موسى بونبي، المحل كان يسترزق منه باش يصرف على عائلته وينجم يخلص مصاريف الجامعة. أوكي يبيع في مواد تنظيف على مواد غذائية وغيره، كشك يعني. وليد وعائلة نبيل جيران وعشرة قديمة، وبما أنه نبيل ووليد قراب لبعضهم في العمر صحبتهم كبرت برشا والقاوا رواحهم متفاهمين. أم نبيل هي بيدها كانت تعامله كما ولدها، كل يوم تهبط له فطور ومرات يطلع ويقعد في دار عائلة موسى ويفطر بحذاه. حتى نبيل كان يعدي سوايع معاه في المحل متاعه، كانوا أكثر من الأصحاب عبارة أخوات. أي؟ أما وليد علاش بش يعمل هكا في صاحبه؟ شنو الدافع اللي خليه يعذب ويقتل عشير عمره؟ حسب كلام أحمد وليد كان حاط عينه على بنية من أقارب نبي، شافها تمشي وتجي على دار عائلة موسى عجبته ومشيت قدم خطبتها. وليد قدم الخطبة هالبنية من بوها، مشي ثلاثة مرات وفي كل مرة يلقى نفس الجواب اللي هو الرفض، كيف تريقل أمورك ويحن عليك ربي عاود أرجع بالك شي. ربما البنية وعائلتها ما كانوش موافقين عليه، لكن الرفض ما خلاش يستسلم، بالعكس الموضوع والليل وتحدي، وأصر إلحاحا ما خذها. في المقابل نبيل وابوه موسى يبدو خاطر الحقيقة مانيش ياسر واثق من هذه المعلومة، يبدو أنه ما كان عندهم حتى معرفة بهالموضوع. وكي قرب تخرج نبيل من الجامعة، بوه اقترح عليه يخطب له بنية. نبيل في الأول كان رافض، لكن كي قالوا على البنية اللي يحب يخطب هالو وافق. راك فهمت عاد اللي هي نفس البنية قريبته اللي كان يحب عليها سي وليد. أول ما موسى خذا موافقة ولده هز التليفون وكلم قريبه، بو العروسة المستقبلية، وخطبه في بنته. والعائلة رحبت بالموضوع ووافقوا على نبيل كعريس مستقبلي لبنتهم بالتليفون. بطبيعة الحال الخبر وصل للوليد، أول ما سمع موافقتها على نبيل هبل. إش معناها يوافقوا عليه وأنا يرفضوني ثلاثة مرات؟ فاش خير مني هذا سي نبيل ولا خاطر فلوس بوه؟ بالنسبه لوليد كان يشوف لي نبيل فكله وحبيبته، وقرر بالتالي ينتقم. نبيل اللي على ما يبدو ما عندوش فكره كما قلت لك اللي صاحبه خطب قريبته ورفضته، انطلق وقتها التخطيط للجريمه. واللي صار كان التالي: وليد من عمان كلم صاحبه مولا تاكسي جماعي وطلب منه يوصله للجامعة وحكي له علي ناوي يعمل، وصاحبه أحمد وافق بطبيعة بمقابل مادي. أحمد وليد توجهوا مباشرة لجامعة آل البيت. غادي وقفوا شاب وطلبوا منه تليفونه باش يكلموا نبيل، أو كبش ما يكلموش من دمروته. في الجهة الأخرى نبيل قاعد على روحه في الدار، يوصلوا تليفون من رقم مجهول. ألو عسلامة عسلامة، أنا فلان، بالله راني خذيت نمرو تليفونك من عند فلتان، اسمع قدملوش روحه بطبيعة بهويته الحقيقية. قالوا سمعت بيك تقرأ في جامعة آل البيت، وأنا راني جيت باش نسجل أختي في نفس الجامعة، وقالوا لي راو نبيل نجم يعاونك. ونبيل رحب بيه ووافق يعاونه. وليد أصر على نبيل في التليفون أنه يقابله، وقال له ما تجيب حد معاك، راني جايب معايا أختي وماك تعرف. بعد حوالي ربع ساعة أخرى تليفون نبيل نوقز مرة أخرى، والنمر كيف كيف ما يعرفوش. هز التليفون طلع نفس السيد اللي كلمه المرة الأولى، قال له يا هاني قدام الجامعة نستنى فيك، أما نستنى فيك من جهة الباب التالاني تاع الفاك. أول ما وصل نبيل للبلاصة تصدم كي شاف قدامه وليد وأحمد. نبيل وهو مستغرب قال له يا أخي إيش تعمل هنا؟ أنت اللي كنت تكلم فيها؟ وش بيك عملت الفيلم هذا الكل باش تقابلني مولا بيز؟ وليد وقتها كان محضر كذبة أخرى لاستدراج نبي. قال له اسمعني، راني ما حبيتش نخوفك بالتليفون، وحبيت نجي نقولك الخبر راس راس باش ما تدخلش بعضك. وبشعلمه اللي بوه مريف، وقال له رمطار وبيه

0: إيطاليا وما فيهاش حركة ما غير تفكير. وليد ربط نبيل من يديه وهو مصدوم يقوله فيش قاعد تعمل؟ أما قبل ما يعمل حتى ردة فعل كان مكتف. وليد واصل في اللي يعمل فيه هو وأحمد، وبداوا الزوز من بعد يضربوا فيه، ضربوه على راسه وفي ظهره وعلى جنابه. ومن بعد وليد جبد سكينة ووجه له جملة من الطعنات في أماكن مختلفة، ومع ذلك ما زال مغلغل عليه وهو يغزر النبيل يلفظ في أنفاسه الأخيرة. وليد شعل سيجاره وبدأ يحرق في صاحبه بيه، يحرق يعاود يشعل يعاود يطفي يعاود يشعل يعاود يطفي فيه حتى حس لنبيل فارق الحياة. من بعد أحمد ووليد كركروا جثة نبيل باش يدفنوه. فجأة اكتشفوا أنه ما زال حي وبدي إن كأنه يطلب في المساعدة، هاو ما زال حي يا العزي. قال أحمد قبل ما يهز حجرة كبيرة ويضرب بها على راسه حتى تأكد أنه مات وشبع موت. من بعد باش يغطيوا جثة نبيل بالتراب والحجر ويغادروا المكان. رجع وليد العمان وين باش يفركس ويمشي مع العائلة يبكي على صاحبه. أصلا في الوقت اللي المحققين حلوا لغز الجريمة، وليد كان يوزع في القهوة في ما يعرف في الأردن بديوان عشيرة عائلة العبادي، أوكي لا سيتقابلوا فيها العشيرة الكل، ويقبل في الأعزاء في صاحبه. وقتها المحققين كانوا خايفين لا تتعرف هوية الجاني والعشيرة وهو بيناتهم ياخذوا حقهم منه سيونس تنانت بالوقت. وباش يمنعوا حدوث جريمة أخرى توجهوا لديوان العشيرة زوز من العناصر الأمنية امشاوا الوليد وقالوا له اسمع تخرج معانا بكل هدوء وتطلع وحدك في الكرهبة ما غير ما تلفت الانتباه، ولا راهو كان نسمعوا بيك اللي انت قتلت صاحبك ما يكلوك ماكلة تو. وبالفعل خرجوه من الديوان طلع في الكرهبة وتوجه مع المحققين لمركز الأمن. غادي تمت مواجهة وليد باعترافات شريكه أحمد، والحقيقة مش بشي تعبهم برشا واعترف بجريمته، وأقواله كانت متطابقة لاعترافات أحمد. بتاريخ 12 مايو 2015 صدر الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت في حق وليد وحبس شريكه في الجريمة 15 عام مع الأشغال الشاقة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة ستانفورد في ولاية الكونكتيكوت، وترجع بينا أحداث القضية لنهار 8 نوفمبر 2002 مع قرابة نص النهار. اتصال يوصل 911 رقم النجدة من سيدة كانت تحكي بصوت متوتر، كانت تطلب في النجدة وتقول أنها شافت من شباك دارها رجل ملثم دخل دار جارتها، وحاليا تسمع فيها المسكينة تصيح، يظهر أنها قاعدة تتعرض لاعتداء من هذا الملثم. كأجراء روتيني في هذه الحالات، الموظف اللي جاوبها في 911 بدأ يسأل فيها جملة من الأسئلة، بشيخو هويتها، بشيخو البلاصة، قال شنو اسمها جارتك هذه يا أخي؟ قلت له ما نعرفش اسمها. هباي مدام شنو اسمك أنت؟ سكتت شوية وبعد قلت له الشقة 105 في مجمع بالميرس لاندينج بمنطقة شيبان. قلتها له مرتين وعلقت التليفون. في وقت قصير فريق أو دورية أمنية مش يمشيوا لهذه الشقة 105. أول حاجة عملوها دقوا الباب مرة اثنين ثلاثة، ما جاهم حتى رد. وقتها كسروا الباب ودخلوا. في وسط الدار مش يكون في انتظارهم مشهد قاسي جدا، امرأة مرمية في القاعة غارقة في دم، هالدم كان مغطي وجهها وبدنها. سريعا تم الاتصال بالإسعاف اللي وصلوا في غضون دقائق، وأعلن رسميا على وفاة الضحية اللي اكتشفوا أنها متعرضة ل 37 طعنة في مختلف أنحاء جسمها. نقلت الجثة للمشرحة، وفي الأثناء انطلقت الشرطة في معاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة. أول حاجة بدأوا بها هي طبعا يزم يعرفوا هوية هالمرأة هذه. من خلال بعض الوثائق الرسمية اللي لقاوها في الدار نجموا يعرفوا أن الضحية هي أنليزا ريموندو، عمرها 32 سنة وتخدم في شركة متاع دويات اسمها بيردو فارما. من الاستنتاجات الأولية اللي توصلها المحقين أن الجريمة ما تكون كان انتقامية. عدد الطعنات اللي تعرضت لهم أنليزا كانوا يأكدوا هذه النظرية. أكثر من هكا ما كانش فما حتى أثر واضح لسرقة مثلاً أو لعملية اقتحام بالعنف. طبعاً في مثل هالنوع من الجرائم شكون أول مشتبه فيه؟ صاحي يما رجلها كاني معرسة، ولا حبيبها كاني عندها حبيب. باش يعرفوا المحقين أنه أناليزا كانت تعيش وقتها في علاقة عاطفية مع زميلها في الخدمة اسمه نيلسون سيلر، وكانوا الاثنين يحضروا في عرسهم. طبعا الأمنيين باش يتوجهوا لشركة الأدوية ويقابلوا غادي سي نيلسون ويعلموا بلي صار الأناليزا. نيلسون أول ما سمع بالخبر لعبت عليه الدوخة، ميتة مقتولة. المحقين حاولوا يهديوه وطلبوا منه يمشي معاهم المركز الأمن باش ياخذوا أقواله. رغم الصدمة اللي كان عليها نيلسون حاول طبعاً أنه يعاونهم. سألوه وين كان ساعة حدوث الجريمة، هو أكد أنه كان في الخدمة من الصباح ما خرجش جملة. وفعلاً باش يتم التثبت من حشته، نيلسون ما خرجش من الشركة ملي دخل الصباح، يعني مبدئياً مش هو اللي اعتدى على أناليزا. خليه يروح ورجعوا هما يركزوا في المكالمة اللي وصلت لل 911. بما أن المتصلة قالت أنها جارة أناليزا وأنها سمعت الضحية تصيح وشافتها من الشباك وتطلب في النجدة، مشاو سي العمارة وبدأوا في سماع الجارات بالجارة بالجارة. شكون اللي اتصلت وعلمت الأمن؟ الجارات أناليزا الكل أكدوا لي ولا واحدة فيهم كلمت الشرطة. أصلاً قالوا لهم الحقيقة لا سمعنا صوت عياط لا استغاثة جاي من شقة المرحومة. هنا باب جديد فتح في القضية. إذا كانت المتصلة ما هي جارة أناليزا، ما هي شكون؟ وكيفاش عرفت أصلاً شنو كان يصير داخل هذه الشقة؟ قدامها الغموض، رجعوا المحقين للتسجيل متاع مكالمة 911، خطر كل الاتصالات تتسجل. حاولوا يتبعوا مصدر الاتصال. فكرة كانت بسيطة، إذا ما نجموش يحددوا هوية المرأة من خلال الناس يسكنوا في العمارة، نجموا على الأقل نعرفوا منين جاء الاتصال بالتنسيق مع شركة الاتصالات باش يحاولوا يوصلوا لهالخيط. النتيجة كانت مفاجئة، الاتصال ما جاش من وسط العمارة ولا حتى من بلاصة قريبة منها، كان من هاتف عمومي تاكسيفون بعيد 5 كيلومتر على شقة أناليزا. مشكل أنه البلاصة اللي كان فيها التاكسيفون ما كانش فيها كاميرا مراقبة. بالنسبة للمحقين، المتصلة هذه اللي كان من المفروض تكون هي أهم شاهدة في القضية أصبحت أكثر شخص غامض فيها، بل المحقين واللي يشكوا أنه ربما المتصلة هذه هي من قامت بالجريمة. لكن ورغم البحث الدقيق ما نجموش يوصلوا لحتى معلومة تقودهم لهويتها. ومع مرور الأيام داخلت القضية في زنقة، طريق مسدود لا مشتبه فيه واضح، لا اعتراف، لا خيط مباشر نجم يفسر علاش شابة في عمر 32 سنة تتقتل بتلك الطريقة البشعة في وسط دارها. بعد حوالي 4 شهور تحديداً في 23 مارس 2003، باش تصير في نيويورك المرة هذه حادثة في ظاهرها ما عندها حتى علاقة بجريمة أناليزا، لكن في الحقيقة هذه الحادثة باش تكون المفتاح اللي باش يوصلنا للمجرم. في مدينة فالهالا في نيويورك، الشرطة باش تلقى اتصال من أحد المستشفيات يعلمهم بوصول راجل في حالة خطيرة برشا، متعرض لعدة طعنات في أنحاء مختلفة من بدنه، من بينها طعنة شبه مميتة وصلت قريب القلب. لكن أسعفوه، أنقذوه، هو على قيد الحياة أما في غيبوبة. الشرطة تحركت بسرعة المستشفى وغادي باش يقابلوا زوجة الضحية شيلا دافالو. شيلا باش تفسر لهم اللي صار رجلها، باش تقول لهم انها كانت قاعده هي وياه ترانكيل في الدار هي ورجلها بول، واذا بثلاثه شبان يقتحموا عليهم الدار جايين باش يسرقوا اكيد، اعتداوا على رجلها بول بالسكينه وبعد هربوا. حتى انها اعطتهم مواصفات الشبان ونوع الكرهبه اللي هربوا فيها، وانطلقت الشرطه في البحث عليهم. لكن ساعات من بعد باش ياخذ تحقيق منحة مختلف تماما. بول استرجع وعيه وطلب انه يقابل المحقين، وبسماعه اعطى رواية مخالفة جملة واحدة لرواية مرتو شيلا. اولا بول نفاح كيت شبان لزوز لثلاثة اللي دخلوا عليه للدار وضربوه. اما شنو صار يا بول؟ بول قال أنه كان هو وشيلا يحتفلوا بعيد عرسهم. أيوة، وقال زودناها شوية في الاحتفال وفي المشروبات. شيلا اقترحت علي نلعبوا لعبة. أيوة، لعبة ذي راي في الحكايات هذه الحقيقة. شنية هاللعبة إن شاء الله خير؟ قال لعبة سادية شوي. قال حطت لي المنوت في دي وغطات لي عيني بطرف قماش. أيوة، ومن بعد شدت سكينة الغلة. بول قال حسيت بالسكينة ساعة ماشية جاية فوق بدني، في بالي الحكاية تابعة اللعبة، وفجأة جاتني الدغرة الأولى والدغرة اللي بعدها وبديت نوقف فيها ونصيح أما هي واصلت وهي تدغر فيها، وبعد ما عاد نتفكر شيء دخت. بول تنفس شوية وواصل كلامه، قال ما نعرفش قديش بقيت غايب على الوعي، ما اللي نتفكره أني دخت وأني في وسط الكهرباء. كيف فقت بقيت نستوعب أنا وين، شنو اللي صار لي. خزرت على يميني شفت السبيطار، ومن بعد شفت يدي بكلها دم، وغزرت الشيلة معايا، كنت متكية راسها على الكرسي بجنبي مغمضة عينيها. قلت لها شيلة أنقذني، هزني للسبيطار، راني قاعد ننزف. وقتها قال شيلة فقت مفجوعة، جبدت ساكها من تالي وبدت لوج على حاجة، وإذا بها تجبد سكينة وتوجه لي طعنات أخرى. وقت أنا حليت الباب بحرارة الروح وهبطت نجري. شافوني مجموعة من الناس اللي كانوا قدام السبيطار، جاوني وهزوني. رغم كل اللي حكيه بول باش يأكد للمحقين أنه شيلة ما تقصدش، هي مال سيد المحقق. قال له راي هي كي تشرب شوية وتخلط مع الشرب بعض الحاجات تولي تفقد الوعي تماما. أيوة تفقد الوعي وتولي تلعب في اللعب متاع هذايا. قال له لا غالب. رغم إصرار بول أنه اللي صار ما هوش محاولة قتل، إلا أن المحقين كان عندهم طبعاً رأي آخر. شيلة كانت مصرة على قتل رجلها، لو كان فعلاً ما كانتش قاصدة تقتله، علاش كيف صحات وفاقت من السكرة متاعها ما صرحتش الأمنيين بالحقيقة من الأول؟ علاش كذبت وقالت أنه شباب ودخلوا عليهم وضربوه وبدأت توصف فيهم وتوصف في كرهبتهم؟ شيلة واعية تمام الوعي باللي تعمل فيه، أما السؤال شنو الدافع اللي خلاها تحب تقتل رجلها؟ من هنا انطلقوا المحقين في البحث في حياة هذه السيدة على دافع محتمل اللي خلاها ترتكب هالجريمة في رجلها اللي ليلتها تحتفل معاها بعيد عرسهم. باش يكتشفوا أنه شيلة وبول أولاً ما يعيشوش في نيويورك، أيوة، أما يعيشوا في الكونكتيكت. هما برك جاءوا في رحلة لنيويورك، رحلة بمناسبة عيد زواجهم. عارفوا زادة أنه شيلة تخدم في شركة أدوية. أكثر من هك باش يعرفوا المحاقين أنه شيلة على علاقة بزميل في العمل اسمه نيلسون سيلير. ما يفكرك بشي نيلسون؟ المحقين كي حلوا الكتاب على سي نيلسون اكتشفوا أنه حبيبته اللي كان مش عارس بها تلقات مقتولة في دارها 4 أشهر التالي، والقضية ما زالت قيد التحقيق والقاتل مش معروف لحد اللحظة. من اللحظة اللي اكتشفوا فيها المحقين علاقة شيلة بنيلسون ما عادش نجموا يتعاملوا مع القضية كحادثة مستقلة، خاطرهم ما كانوش قدام زوجة متهمة بقتل رجلها فقط، بل قدام امرأة تجمعها علاقة سرية براجل مرته زادة تلقات مقتولة قبل أشهر قليلة. المحقين باش يتواصلوا مع زملائهم في الكونكتيكوت ويعطيهم التفاصيل اللي توصلوا لها، وخاصة علاقة شيلة بنيلسون. شاركوهم شكوكهم حول علاقة شيلة بالجريمة اللي صارت الأناليزا. مع المعطيات الجديدة المحقين المكلفين بقضية أناليزا اتعمقوا في دراسة علاقة شيلة ونيلسون، وعرفوا بدورهم أنهم كانوا يخدموا مع بعضهم في شركة بيردو فارما هذه في ستامفورد، وأنه العلاقة بيناتهم بدأت في صيف 2001، رغم أنه شيلة في الوقت ذاك كانت معرسة بول. هما كذبت على نيلسون، قتلوا ليه مطلقة. العلاقة بين الاثنين تواصلت لفترة وكانوا يتلقاوا بعيد على العينين، أما بعد عام تحديداً في صيف 2002 كل شيء تبدل. نيلسون انفصل على شيلة وقت اللي تعرف على أناليزا اللي ما زالت كي دخلت معاهم جديدة في الشركة، وسريعاً تطورت العلاقة بها وخططوا أصلاً للارتباط. كل هذا كان قدام عينين شيلة. من المعلومات الأخرى اللي باش يوصلوها المحقين، شكتشفوا أنه علاقة شيلة بنيلسون ما وقفتش ببساطة كيختار نيلسون يبعد عليها، لا، بل أنه شيلة بقات تراقب فيه وفي حبيبته جديدة كانت مهووسة بيهم، تحكي كل يوم على قصة الحب المزعومة تقولهم بين نيلسون وأناليزا، وكانت في عدة مناسبات تبدأ تحكي طبعاً في كلام خايب على أناليزا، في بيها، في عليها، في سيبني أنا بشيلة ليه هي، وحاولت تعمل مشاكل بين نيلسون وأناليزا. كانت زادة تراقب في تحركات نيلسون، وين يمشي وين يجي، اتعس عليه وقتاش يقابل أناليزا وين يمشيوا مع بعضهم، بل وصل بها الأمر أنها تراقب في شقة أناليزا. أخطر من هذا، المحققين توصلوا لمعلومة تفيد أن شيلا اشترت أداة تحل البيبان، مفتاح يقولوا له باسبارتو ونظريا ممنوع، لكن ويتشرى يحل بيبان الكل، وشريت معاه جهاز تنصت. أسمع، كل شيء تبيع في أمريكا روا، خاصة أن أمريكا أو في العالم، أما في أمريكا بالتحديد. شريت جهاز تنصت حطته تحت الطاولة متاع نيلسون باش تسمعوا شنو قاعد يحكي مع أناليزا وقت يبدأوا الزوز في البير. ش قولك في الهوس ش يعمل؟ عارفوا المحققين زادة أنه شيلا رجعت من جديد لحياة نيلسون بعد موت أناليزا. حسب المعطيات شيلا وقفت معاه في تلك الفترة الصعبة اللي تعدى بها، وكانت من القلائل اللي كانت مستعدة تسمعه وتحكي معاه على أناليزا وعلى اللي صار لها المسكينة والطريقة البشعة اللي ماتت بها. شيلا رجعت حلت باب العلاقة من جديد، أما المرة هذه من مدخل مختلف، المواساة والدعم، وديقة ديقة واحدة واحدة رجعت العلاقة بيناتهم من جديد. المعلومة الأخطر لوصولها المحققين أنه نيلسون قبل جمعة برك من الجريمة اللي صارت في حق بول أعرض الزواج على شيل. ما هو ما تنساش راهو هو في باله بها امرأة مطلقة سيليباتير. طبعا شيل ما تنجمش تعرس بيه على خطرها ديجا معرسة. وقتها خططت للرحلة مع بول لنيويورك على أساس يحتفلوا بعيد زواجهم، وغادي عاد صار اللي حكيتهولك. كل اللي اكتشفوه المحققين على شيلا خليها إذن المشتبه فيها الأول الرئيسي في مقتل أناليزا، لكن باقي ما كانش فما دليل مادي يدينها ويربطها بمسرح الجريمة. المحققين في الكونكتيكوت باش يرجعوا من جديد لمسرح جريمة دار أناليزا، الدار اللي تشمعت من نهار وقوع الجريمة، بالتالي مسرح الجريمة بقى كما هو، وهذا أساسي في حل الجرائم. كان مسرح الجريمة تبلبز ودخل بعضه، راه عادة يصعب أنك توصل للمجرم، كي يبدأ مجرم خبيث. من جديد إذن ابدأوا البحث في مسرح الجريمة، أما المرة هذه أكثر دقة، وفعلا البحث باش يجيب نتيجة. تم العثور على عين الدم صغيرة هي دوب تتشاف موجودة في اللافابو، خذوها اللي باش يثبت من خلال التحاليل أنها ترجع الشيلة. وش هذا كاو؟ المكالمة المجهولة، مو عندهم تسجيل متاع 911، بعثوا التسجيل لخبراء الصوت وقارنوه بصوتها وأكدوا أن الصوت يرجع الشيلة. كل هذه الأدلة تم استعمالها لإدانة شيلا، لكن فريق الدفاع متاعها سيطعن في مصداقية هذه الأدلة، والشيء اللي بش يخلي القضية تطول وتبقى 10 سنين كاملين بين أروقة المحاكم. لكن أخيرا في 10 فبراير 2012 قررت هيئة المحلفين بعد دراسة الملف إصدار رأيها النهائي في القضية. شيلا دافالو مذنبة بقتل أناليزا ريموندو، وحكم عليها بالتالي 50 سنة حبس في هذه القضية و 25 سنة إضافية بتهمة محاولة قتل زوجها بول، مجموع أحكامها 75 سنة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعرضت حافلتان تابعتان لشركة النقل بالساحل ليلة البارحة إلى رشق بالحجارة والتخريب في حادثين منفصلين. الأولى حافلة على مستوى السيدي عبد الحميد من ولاية السوسة، والثانية تعرضت إلى حادثة التخريب في مدينة زرمدين. هذا وقد علمت الجارة فهم أنه قد تم الاحتفاظ بشخص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الموضوع. وهذا يذكر أن النقابة الأساسية لشركة النقل بالساحل فرع جمال كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك صورا لعملية التخريب. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحات مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعول الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وتتراوح أعمارهم بين 31 و 59 سنة عند تقديم ملف الترشح شريطة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. تنزل تونس ضيف شرف الدورة السابعة لمهرجان درنا الزاهر المسرحي في ليبيا الذي سينعقد بين الغرة نوفمبر إلى 7 منه، وذلك من خلال العمل المسرحي الحلم لجليل بكار وفاضل جعيبي وفق ما أعلنت عنه هيئة تنظيم هذا المهرجان. دوليا رجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس احتمالية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على خطط لخمسة مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري ومن الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. سلمت وزارة الخارجية الباكستانية سفارة الأفغانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج على ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان الأربعاء الماضي وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين خلال الأيام الأخيرة. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، هذه جوهر اف ام، شكرا لاختياركم هذه المحطة. وطبعا بداية أسبوع موفقة لكم في نهار الاثنين الأربعة ودرج سبب النور رفقكم حتى للستة في أنتيبيوتيك بلس. رحب بالإكيب سيميس نوسي، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا مستمعات ومستمعين،
0: تسفيتها كبيرة على سيميس نوسي يا معز.
1: عليه لباس
0: أنس عليه تحبش
1: بيه تسفيتها كبيرة، خاطر قلت بالك تم حاجة عندي مفاجأة.
0: لا عدتي تقول لك عندك مفاجأة. أنس بن مالك مرحبا بيك.
2: مرحبا سمي بنور، مرحبا سمي سنوسي، مرحبا سمية نتاع تونس الكل، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة في جوهرة تي في.
0: تشوفونا على جوهرة تي في، تابعونا كذلك على لاباج فيسبوك للايف جوهرة، ديما تتفاعلوا معنا كذلك على الرقم 48160 اللي هو تنجموا تعطيونا طبعا كل المعلومات والحاجات والملاحظات، واذا كنت تحبوا تثريوا اجابه او سؤال احنا نطرحوه في ليميسيون بعد شويه مع انس وسامي في هيا بنا نلعب. هذه كالعاده بدايتنا بكواد نف.
3: كواد نف كواد نف،
0: تفضل انس.
2: مرحبا سامي، الحقيقه احنا وقت البارح يوم حزين جدا بالنسبة للمحاماة التونسية ولأسرة القضائية بصفة عامة، رحيل زميلنا وصاحبنا وخونا وحبيبنا الأستاذ محمد الأسعد المشري اللي التحق بالمحاماة سنة 2010 ولا محامي لدى الاستئناف في 2016. هو عضو الفرع الجوي المحامين بتونس لدورتين من 2022 ودورة الثانية من 2025-2028. الأستاذ الأسعد المشري معروف بدفاعه عن كل القضايا الإنسانية، ودفاعه عن زملائه، دفاعه عن الناس الزواولة، دفاعه عن المظلومين، هو متفاني في خدمتهم، معناتها شخص استثنائي. هذاك علاش يمكن البارح الناس الكل
0: فيه من الأطياف حتى اللي يعرفوهش زيادة
2: قديش من خدمة وإلا وثيقة وإلا طلب بينجم يعملوا كان الأستاذ محمد الأسعد المشري. حتى ساعات احنا نسخايبوا لاستحقاق هذاك كيف شقضي، معناتها ونعاركوك يقولوا لي لا اسعد شبيك ما قلتليش كذا ولا ما جبتليش كذا، اللي هو مزية منه واللي هو يعمل فيها بقلب كبير، لكن تلمو يعمل فيه بحاجة عادية لين ولينا نسخايبوا الطلبات هذوما لي
0: حق أكي
2: احنا كزملاء ولا يمكن المناوبين متاعه. الأستاذ الأسعد المشري من تينة الناس اللي الناس كل سخايب روحها هي صديقه المقرب، صديقه الأول، معناتها الكل عنا لزانيكدوت اللي نسخيبوا روحنا، هو صديقنا المقرب. كل واحد يقول لسعد صاحبي البارح معاه، الوت البارح معاه، الجمعة الأخرى معاه، على خاطره ديما مع الناس الكل، ديما في خدمة وقريب للناس الكل. احنا وجعنا برشا رحيله، شخصية حقوقية قضائية محاماة بامتياز، رحل لسعد المشري وخلى زوز نوارات، زوز صغار، محمد طه وأيوب، خليهم ورحل مبكرا في وديعة ربي صديقي وزميلي وأخوي محمد الأسعد المشري. وهذه قصيدة، قصيدة رثاء بشي قدمها لكم بصوت الأستاذ واللي كتبها أبو بكر الصديق جدي.
4: رثاء الأستاذ الأسعد المشري. رحلت اليوم يا أيها المحبوب عن المحاماة التي كنت فيها تذوب، فاستوطن الحزن فينا والأسى، وبكتك بحرقة عيون وقلوب، وشهدت لك ضمائر الزملاء أنك الرجل إذا مد لهمة الخطوب، وأنك كنت ترى بعين بصيرة أين الطريق وكيف تتجلى الدروب. يا أسعد الناس وأنت الأسعد، جعلت عيني من البكاء تذوب، نعاك الناعي إلي ساعة الفجر، فإذا الفجر من فزعي عليك غروب. رحمة الله عليك يا أخي، فاليوم غفران فلا حساب ولا ذنوب.
0: ربي يرحمه،
2: لا يرحمك يا أسعد.
0: كلمات هذه مؤثرة برشا،
2: رحيلك وجع كبيرة لنا، لا يرحمك وربي يفضل ويكون في عون زوجتك وفي ولادك محمد تاها وأيوب،
0: وربي يرحمه إن شاء الله. سامي تفضل.
1: باش نحكي على زادة وفاة شخص آخر أنا غلق 35 سنة من وفاته اللي هو
0: ذكرى وفاته
1: اللي هو مايلز ديفيس اللي هو أن دي بيوني نتاع الجاز في العالم وهو بدل برشا حاجات في الكورون جاز وفي الكل موزيكا ان جنرال شهيرة بالترومبيت نتاعه اللي عندها صوت معين سكون أبل بلو نوت زاد اللي هو بدع فيها وخلط على البي بوب بدأ في الليزاني 30 كهو يعني زاد عبد كبير زاد آخر غدرنا اللي هو مايلز ديفيس واللي عندي أنا من أهم
0: من أهم الموسيقيين في العالم في اختصاصه طبعا ناي بيان سور. هذه جاهرة فيم كود نف شكرا سامي. الأربعة 11 دقيقة يلا الغنية الأولى هذه ذكرى تغني كل اللي لموني بعد شوية نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم على جوهرة فن. الناس التحقوا بنا توا يشوفونا على جوهرة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: في حلقات سابقة شفنا سمعنا برشا ناس اللي هما من المستمعين اللي بعثونا لي ميساج فوكو متاحهم على الرقم 48 160 ألف. تنجموا تفعلوا معنا, وإذا كنت تشوفونا على اللايف فيسبوك جوهرة دونك تنجموا تفعلوا معنا كذلك وتثري والأسئلة والأجوبة. السؤال الأول يقول: سؤال سينمائي, فيلم توقف تصويره 365 يوم عام كامل باش الممثل ينقص 23 كيلو من الوزن وشعره يطول لضرورة أحداث الفيلم.
2: أمريكي الفيلم؟
0: نعم.
3: شهير. غلادياتور.
2: لا. The Revenant.
0: لا. خنقولوا يعني The Revenant هو الفيلم الوحيد اللي مصور بضو ربي.
2: بضو ربي لا مش الوحيد, باري ليندون زاد.
0: أما هو الأولاني ولا؟
2: لا هو الثاني. هو باري الثاني. ليندون هو شو اسمه ستانلي كوبريك. تصور يخط ثلاث شوية عواش وتصور مش كان بضو ربي.
0: عن كل أني؟
2: دون لي زاني 70 بالشمع وبالواحد
0: بالشمع
2: خويس تكنيك برئيس. مش The Revenant, The Machinist.
0: لا لا
2: فيلم معروف برشا.
0: معروف طبعا.
2: معروف طبعا.
0: طبعا.
3: Pulp Fiction.
0: لا
2: لا لا, لا.
3: موتا وشعره جون ترافولتا
0: لا ما ما أما جون ترافولتا في الفيلم ما كانش مضطر ينقص ميزان, أما الممثل ذي كان مضطر لأنه أحداث الفيلم تفرض أنه ينقص الميزان.
2: فيلادلفيا.
0: لا قربت.

0: بش ينقص وبش يترينا ويطول شعره ويطول لحيته ويظهر في النصف الثاني من الفيلم. النتيجة كانت إيرادات $429 مليون وترشيح توم هانكس المفضل عندي أنا لأوسكار أفضل ممثل.
1: أنا بالنسبة لي أنا يظهر لي أكثر فيلم تاع توم هانكس جيتي أمبريسيوني أكثر حتى من فوريست جامب, وعنده أبعاد كي تشوف الدنيا
0: معناتها فلسفية
1: أخرى بعد فيلم هذا. بربي اللي ما شاف السولومود بتاع توم هانكس
0: ممتاز صراحة,
1: يلزم تشوفه. هو فيلم هو يغير نظرتك للعالم
0: دي بيجي زاني 2000
1: اي كيك اي ما انا تفرش فيه بعد برشة فهمتي ما تفرش فيه وقت, تفرش فيه الدرنير مو عندي ايامات اللي عاودها بتاع الكورونا بتاع الكونفين مو شفته وقتها ما شفتوش خرجت بالحق الفيلم تقعد خمم برشة. فما شريكة بتاع توزيع حقت ارقام خيالية من جرة الفيلم هذا برك
0: كاي
1: فكروا الواحد
0: موجوده هي في تونس ليه
1: ليه ما مش موجوده في تونس
0: فيديكس ولا
1: فوالا لكن بربي اللي ما تفرجش في الفيلم هذا يحب السينما مهما كان
0: موجوده بلادها. في تونس موجوده
1: مهما كان نوعيه السينما فيلم سولو مون ديريكت لازم تفرج فيه في حياتك
2: ولا كاستوي بالانجليزي اما زاد عن جروكو ماركتينج للكوره
0: ويلسون
2: اللي هي لا مش موجوده اللي بارفستاتيف
1: اما ويلسون
2: لا جوستمون خاطر ويلسون معروفه بالتنس هما الكور الفولي كانوا ماركيتو خرين ميكازا وش اسمه
0: يظهر الفيلم عطاهم
2: قوة هذيك على خاطر وان بلوس لو شوا تخش عليه اسم عبد
0: هاي هو عمل منه بيرسوناج
2: عمل منه بيرسوناج ما هو ضربه
0: ابداع
2: اكسبسيونال ماركتينغ.
0: حكينا قبل على مصر وجزائر والسعوديه اللي بسبب المنتخبات نتاعهم تبدلت قوانين الفيفا, فما حادثه اخرى تخص المغرب تعرفوش شنو هي
2: كوب افريقيا.
0: حكينا على مصر والجزائر السعودية
1: والكويت
2: زاد
0: فيش الكويت
2: وقت هبط السيد في
1: ضرب ضرب الحكم
0: عام الكويت
2: شنو المغرب
0: اي المغرب فما حاجه
2: الكوب دافريك الاخرى
0: اللاعب المغربي شكونه
1: بوفال
0: هو فما حاجه في تمثيليات اللاعبين
1: نتاع الكاس اسمه منير ولا لا
0: منير حدادي
1: معروف باسم منير اللي لعب البارسا اللي اختار وانه يمثل اسبانيا ولعب مع المنتخب الاول مع اسبانيا ومن بعد كي تحت الكونت نتاعو وخرج من اسبانيا والمنتخب الاسباني ما عادش عيط له خرج قانون جديد في الفيفا اللي كان لعبت اقل من ثلاثة مقابلات يظهر لي وقعد وما يعيطولكش للمنتخب مده
0: عندك الحق تبدل
1: كذا عندك الحق تبدل. فمن وقتها فما عدة لاعبين ونجموا في العالم يبدلوا للمنتخبات نتاعهم نتيجه القانون هذا نتاع منير الحديد
0: الاتحاد الدولي
1: عبد الصمد المغربي الاخر معروف عبدو زلزولي عبد السلام زلزولي.
0: الفيفا قررت تغيير واحده من ابرز قوانينها المتعلقه بتغيير اللاعبين لمنتخبهم الوطني مستنده اساسا على جوستمون القضيه ذي نتاع منير حدادي اللي في القانون السابق ما سمحتش الفيفا لاي لاعب بتغيير منتخب الوطن
1: على خاطر كان يلسفي يظهر
0: مره في حال مثل المنتخب الاول في مباريات تصفيات قاريه حتى لمباراه واحده, ولكن اللاعب المغربي منير حديدي طلب تمثيل منتخب المغرب عوضا عن اسبانيا اللي يحمل جنسيتها بعد ما مثل اسبانيا في مباراه تصفيات مؤهله لكاس العالم. وبعد ما رفضت الفيفا طلب الحديدي تمثيل المغرب راجعت قانونها وقررت تسهيل القوانين بالنسبه للاعبين اللي غيروا منتخب بلادهم. وهي حاجه باهيه ذولي
1: حاجه باهيه شو حاجه باهيه وخايبه توا اليوم منتخبات اوروبيه أكثر من ذر ساعة في هذا الكل هي فرنسا تقول لك أنا كونت من اللي عمرهم 6 سنين وصرفت ولعبوا في مراكز تكوين الشبان وكلير فونتين والسونتر ناسيونال هذاك كل شيء ونعيط له يلعب في المنتخب الأول ويقعد يتيح مستواه مدة معينة يمشي ياخذ كيب أخرى
0: لازمك تلعبوا أكثر من 3 مباريات
1: تعرف شكون أكثر فريق استفاد أخت المغرب اللي استفادت من منير حدادي ومن بعد عبد الصمد الزلزولي زاد اللي هو لاعب كبير يضرب خسارة من لعبش المونديال السنغال أكثر فريق هو الكونغو
2: الكونغو
1: قبل القانون هذا ومن بعد الكونغو طيحت زوز فرق ماجور للكوب دي موند اللي هما زوز أقوى فرق في تاريخ أفريقيا اللي هما نيجيريا والكامرون طيحتهم الكونغو بفضل هاللاعبين ذوما اللي خاصة بلجيكا يلعبوا مع بلجيكا والكونغو برشا في بلجيكا بلجيكا وفرنسا وهولندا دونك كلهم نجموا يلعبوا فريق الكونغو فريق كونغو اليوم 2026
0: مكون أساسا من
1: ماهوش لاعبين

0: اللي نضافوا عملوا الفارق لاعبين قويين تصور النيفو نتاعهم ينجموا يلعبوا في منتخب بلجيكا ولا فرنسا ولا هولندا. دونك الفارق الفني تكنيكمان وفيزيكمان وحتى تكتيكمان اقوى برشا من لاعبين الدوري المحلي.
1: ماعندناش كي واحد عنده كان يلعب في ايطاليا ولا
0: احنا عندنا يا مسالي
1: ايطاليا طفيت وقال
0: احنا العكس قاعدين نخسروا توا. فما برشا لاعبين صغار ليامات اختاروا تنظيم المنتخبات التونسيه للشبان اليوم يرجعوا ويختاروا المنتخب الاوروبي. علاش؟ يمكن قله الامكانيات نتاع الجامعه، يمكن ما فماش حسن تصرف، قاعدين نخسروا في اخرها. فما واحد خلينا نحكي على الاكابر اللي ما مشاش معانا الكوب دي مون اللي هو لؤي بن فرحات اللي اختاروا انه يمثل المنتخب الالماني اللي مازال ما عيطلوش بين قوسين. معناتها اليوم الجو في المنتخب ويمكن البيرفورمانس الخايبه اللي عملتها الكوب تونس في الكوب دي موند الاخرانيه وحتى في الكوب دافريك تخلي اللاعبين مزدوي الجنسيه المنتخب التونسي
1: ما همش ياسر متشجعين
0: لا يغريهم بعكس المنتخب المغربي. معناتها
2: ولكن شو اسمه زاد اللي انا عندي انا حسره كبيره اللي هو الشرميتي اكسبسيونيل
0: يوسف الشرميتي
2: اكسبسيونيل جوار مع رفض
0: رفض بالرغم اللي صعيب باش تعيط للبرتغال
1: حتى شو اسمه زاد الولد البرازيلي
0: هي ما ذاك تقول ما عندوش علاقه بتونس معناتها
1: اي با
0: اي
1: زاد كان فما محادثه
0: هذاك ولد
1: ما ننجحوش برشا في ذا يعني ما ننجحوش
0: قبل كان يمكن اتراكتيف جبنا جوارات كيما كيما سيلفا دو سانتوس وكيما خوزي كلايتون
1: اللي عملوا
0: اللي زادوا اللي هما
1: خلينا
0: نكون واضحين
1: اي ماهمش المستوى نتاع البرازيل يعني.
0: اي ما عندهم فضل ما ننكروش عندهم فضل في كوب دافريك ولو نسبه حتى 10% عندهم فضل
2: أمراه منسيوش حاجة الكونكورنس في ليزيكيب الكبار تو نحكيو لي 5 بلو غراند زيكيب ولا 6 بلو غراند زيكيب دو موند اللي الأرجنتين فرنسا ألمانيا هولندا إيطاليا إسبانيا والبرتغال بار إكزومبل الكونكورنس ياسر كبيرة. تخيل انت البيبينيير اللي هي في فرنسا بار اكزومبل اللي هو اكبر سنتر دو فورماسيون في العالم ما نحكيش على اكبر برودكسيون دو جوار
1: في العالم لا فورماسيون
2: نحكيو فورماسيون تقدير وكل شيء فرنسا
1: الاف
2: شكون مش ياخذ كيما هو الشركي اللي هو يتسمى بروديج وكان
0: يلعب في السيتي
2: يلعب ليه وحتى كي كان اسبوار راهو دو موند راهو حاجه كبيره افيك سا سي لو ثروازيام شو توا زيدان طلع
0: متعاطف مع زيدان وفما تنبير عليه في وسائل فرنسيه يقولوا لي ما يلزمش يبني الفريق حول شركي نشوفوا في التصفيات لليغ دي ناسيون هذه بتاع اوروبا كل يوم فما تراح راه فما تغيير في الخريطه بتاع العالم فما فرق ايطاليا شفنا كيفاش ما عادش طلع اللاعبين مليح فهمتني تنجم انت جوار تقول هذا ما مستوى متوسط لك ايطاليا المانيا ماشيه في الثنيه الاخرى كيفها لكن بالعكس نلقاو بلاد كيما اليونان قاعده توا عندها مواهب شابه البارح اليونان ربحت المانيا في المانيا وعندها ديكراك فهمتني نجموا يكونوا يكيب كيما اليونان تعمل كيما بلجيكا وتفوت حتى المانيا وايطاليا.
1: احنا فشلنا باش نعرف واسك المباراه تحسبوا نقاط ولا لا.
0: لا هذيك عاد مش فضيحه هذيك خلينا ساكتين.
1: لا يعني تقعد في الليزانه هذي
0: والله.
1: يلا تنجموا ديما تفاعلوا معنا على ميساج فيكم بالميساج فيكم تاعكم دونك على رقم 48160000 هو رقم واتساب. ما تتصلوش بيه ها جوست تخليو لي ميساج هكا هاو وتثريو الاسئله نتاعنا والاجوبه هاو في مختلف المجالات رفقا بنا قالك معز بي اكثر الدول امانا لكي نتجول ليلا
2: خليل
1: المصدر استطلاع عالمي يقعد استطلاع لو يزمنا نعرفه احنا ساعات خاطر تشوف حاجات على فيسبوك وغيره يقول لك احسن بلاد سياحيه فلان احسن طبق راهو حسب استطلاعات رأي معنا خلينا ناخذوا اكزامبل مثلا يجيو ثلاثه مؤسسات ولا اربع مؤسسات يخدموا على ان اشانتيون ريبريزونتاتيف معناها ياخذوا حاجه تمثل اون بوبولاسيون معناها نوعيه من الناس كانه معناها رجال نساء من مختلف الاعمار
2: عدد محدود
1: فوالا عدد محدود ريبريزونتاتيف بالمناطق والسن وغيره باش يكون فيابل ويخدموا عليه ويطلعوا نتائج مختلفه راه فهمت شكونوا اللي اكثر فيابل في استطلاعات الراي اللي عنده تاريخ واللي عنده امكانيات اكبر واللي عنده فيزيبيليتي اكبر واللي شانتيونيت تاعو
0: اكبر
1: اكثر
2: ريبريزونتاسيون
1: والانتراكتيفيتي
2: على خاطر تاعو ولا ثم الشركات اللي يخدموا لك يعني يمشيو يلوجوا بالايميلينغ ويعطيك اون ابليكاسيون انت تحط وي او نو اكاو تسام ويتبعك اتسترا اون بار دو مليون راه
1: بيان سور دو مليون كان يعمل 2000 دي ديزاين دو مليون ساعات
0: ولا انت ودقه السؤال
1: اي دقه السؤال مهم
0: يبدا ماهوش معناتها يميزك الجواب مختلف.
1: احنا معناها انا عملت ستاتستيك 3 سنين معناها قريناها كماتير برانسيبال، معناها يقول لك طول الكيستيونير يقلق الانسان زاد. علاش هما يحطوا لك توا بون كانت قبل يخرجوا بالشارع من يعني باغمي لي تكنيك اللي تخرج الشارع وتعمل الاستطلاعات هذيا، ولكن اليوم معناها بالميل ولا بالواتساب ولا غيره دوب ما يقول لك، يقول لك رانا مانيش ناخذ من وقتك برشا، راهو هذايا الاستطلاع باش ياخذ دقيقتين مثلا، فهمت؟ خاطر يشجعك هكاك باش تلقى انت 50 سؤال تفد ماكش تجاوب. دونك هنا اكثر الدوله بين قوسين على استطلاعات الراي. دونك سورس هي استطلاع عالمي لجالوب 2024.
0: جالوب عاد ما
1: اللي هو
0: يمكن اشهر
1: مؤسسه تاع اي بي في الليل، انا هما الدول الاكثر امانا. فما الاولانيه
2: الامارات،
0: النرويج،
1: هو لا لا
0: نوفيل زيلاند،
1: لا اسيا،
0: سنغافورة
1: الأولى،
0: سنغافورة تخرج حتى
1: سنغافورة الأولانية، وراها تاجكستان،
0: تاجكستان
1: والشين الثالثة، والبلاد العربية الأولى هي
0: الإمارات،
1: لا خليجية،
0: قطر،
2: كويت،
0: بحرين،
2: السعودية،
1: عمان 94%.
0: طيبين برشا.
1: الخامسة السعودية. الحقرة. أنا عندهم سونس تاع استقبال الناس وطيبة وحسن استقبال. السعودية الخامسة، السادسة هونغ كونغ، السابعة الكويت، الثامنة النرويج، التاسعة بلد عربي آخر.
2: النرويج خاطر ما فماش ليل.
1: فماش حبوسات زاد. العاشرة.
0: التاسعة شكون؟ بلد عربي آخر قلت.
1: التاسعة بلد عربي خليجي، والعاشر بلد عربي خليجي.
0: الإمارات،
1: الإمارات العاشرة، والتاسعة البحرين. إيزلندا 11، سويسرا 12، فيتنام 13.
0: فيتنام
1: 14 فاجئني بلد عربي.
0: عربي
2: مغرب.
1: لا
0: الأردن.
1: المغرب 30. مصر.
0: مصر مصر تخرج في الليل
1: انت والمناطق اذا
0: كان التوريست هذا اللي مشى يمشي كانك الاماكن السياحيه وشارع الهرم
1: يذولي مصر الجديده والمجمع
0: ولا حاوس في الزمالك ولا في الكامبامت
1: في شارع سوريا وشارع جامعه الدول
0: مشاش الشبر
2: خرج في البركون في الوتيل حس وامان
0: مشاش الشبره ومبابه
1: اما تعرف نشوف نشوف شويه في الاسوام معناها الأسوام في مصر. أنا معناها نعرف مصر زرتها برشا مرات. الانفلاسيون اللي فيها رهيبة
2: عالم كامل
1: اللي فيها. لا لا لا هي مصر. بصفة خاصة ما كانتش غالية بالطريقة.
0: راو دولار في الخمسين، راو في الخمسين
1: راو
0: وفي المارشي نوار بستين.
1: راو الساحل الشمالي اللي هي بقعة انفوك توا معناها الناس تمشي فيه حفلات ونعشنو بون حفلات روبي وغيره، ولكن الساحل الشمالي اليوم معناها باش تكري شاليه هكا لوكسيو أربعة من الناس مثلا راهو بستين ألف وبسبعين ألف جنيه الليلة. راه
0: قد يجيو 60,000 70,000
1: 60,000 قسم انت قد ايه انت قلت على 50
0: اي يجيو مليون و200 معناتها حكايه فارغه
1: بالدولار تحكي تحكي بالدولار ولا تحكي بالدينار
0: 1200 يجيو 3 ملايين ونص الليل
2: كيف
1: غالي تصور حكايه فارغه
0: قلت شاليه هو انت في تونس فيلا صغيره في حمامات بسيمه مليون الليله
1: اي ما كانوش مليون اكثر من مليون مليون ونص
0: مليون ونص معناتها مش بعيد فيلا صغيره في الحمامات مش على البحر
1: حتى ذايا بالبيسين وكل شيء
0: خلي في الساحل الشمالي
1: ولات غاليه ياسر معناها
0: هو لاغاكتيف شنو يطلع الاسعار هو العرض والطلب مصر سيفري فما برشا فقر لكن عندهم طبقه ثريه كبيره بارابور معناتها للبوبولاسيون لكن نسبتها صغيره لكن 120 مليون كي تلقى منها 10 ملايين ثري عندهم يحكيو بالمليون جنيه قال واحد سي نورمال باش
1: يطلع فما واحد شاب ياسر سمباتيك يعمل دي فيديو كم كوا يكلم في سمسار الساحل الشمالي قال انتم قالوا توا قديه قالوا قديه الليله قالوا 66 الف جنيه الليله قالوا باهي اوكي تناخذوها قالوا توا قديه قالوا 71 قالوا ليه يا ولدي ليه ارفع اربع في الناس وما ناكلكمش اولاد وحدكم قالوا لازم كابلز يعني يعني فما
2: اما شوف اما مصر زاد يفو با ما لازمش نسيو حاجه مصر التوريزم عمره ما طاح مهما صار
0: عمره ما طاح كان ما كانش هكا بالعكس قاعد طالع
2: ليه معناتها يعني يعني شفت
1: معناتها ديما حافظت على ليفل معين
2: على ليفل حتى لو كان خاطر انت صحيح. من 2023 لتوا لون المشاكل في الحدود كبار برشا في مصر
0: يا ياسين في الثمانينات والتسعينات تونس عندها سياح اكثر من مصر
2: اي ليه ليه نعرف
0: معناتها تاوى لا توندونس مع بالعكس هي عملت الهذومه مثلا شرم الشيخ ما كانش
1: اي بس الساحه
0: الشمالي كيف كيف دونك اليوم طورت السياحه
2: نتاعها اما ناخذوا 30 سنه الاخرانيين 30 سنه الاخرانيين مصر اتلمو انفستي على السياحه نتاعها راهو خلطت مع هوليوود
0: عندهم
2: ثم برشا افلام هوليووديه يمشيو لمصر ودايور لا بروبوزيسيون نتاع ام تي بو كل اي واحد بيرسوناج يبدا اورينتال شويه ما عادش صور برشا في المغرب ما عادش صور برشا في مصر
1: المتحف جديد شوف شنو
2: هذا تو انا نحكي لك التسعينات قديش 2000
1: حسب رايك قديش الغوسيت توريستيك في مصر 2025
2: 1 مليار
1: لا رقم مهم
0: لا لا 15 مليار دو دولار
1: 17
0: فوالا
1: 17.8 مليار دو دولار هذا رقم كبير
2: ميزانية الدولة هذا
1: شنو ميزانية الدولة
0: لا كدولة كيما مصر
2: نحكي لك نحكي لك
1: معناها اما تعاني
0: رقم مهم برشا
1: اما تعاني راهي مصر تعاني
2: معاك تعاني
1: معناها لو سميك إلي 190 دولار
2: اوكي اما شفت مصر لا دوموند ديما موجودة يعني مهما تبني وتور جونيل وكزمالك وكذا رشين مهما تبني مهما تعلي ومهما تريقل اللوكس نتاعك والنيفو دفي نتاعك راهو موجود
1: موجود
2: راهو تدخل لك الليسيت نتاعك تلقى شكون إلي اون دوموند بحاجة تري لوكسيوز
1: وي وي وي بيان سور الأكثر أمانا اليابان في المرتبة 16 كوريا الجنوبية بعدها النمسا فنلندا الدنمارك هولندا السويد تشيك
0: معناتها تقول لي طوكيو أقل أمانا من القاهرة
1: هنا وي ما بيناتهم حاجة صغيرة
0: طوكيو
1: البرتغال إسبانيا إيطاليا ألمانيا فرنسا المغرب في المرتبة 30 فرنسا 29
0: اي فرنسا دي بون وين زاد فرنسا
2: فرنسا الحق نتاع ربي فرنسا لي جراند متروبول في فرنسا ماهمش ياسر امين
0: لا مثلا مش كيما باريس كيما نيس
2: لا لا لا شو مش كيما نيس
0: لا
2: لا لا لا
0: لا لا
2: ماهمش بعد ياسر باريس نيس مارسيليا ليون ماهمش بعد
1: نيس اقل زيدهم بوردو
2: اي فهمش حبيت تقول لك يعني امين في الليل هكا في التوب 20 يعني توب 30 فرنسا
1: دورتني 12 اي اي بون انت تقعد المشكل معناها فيابيليتي
0: صح التليفون
1: كيما قلنا لا لا مثلا الكاش
0: الكاشك هو ضروري زادوا اربع كاميرات جدد داخل
1: لا لا لا
2: ما ثم حتى بلاد من امريكا اللاتينيه
1: فماشي يلا نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو هو العمل مسرح تلفزيون ولا سينما يلا هذا المقطع الاول
3: الانسان بطبعه حيوان مستهلك لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغبات لدرجة التفاصة والنعم حياته حتمسك لأنها تتحول إلى ألم وصراعات وانحرافات هتفقد طعم الإحساس باللذات اللي بيجروا وراها
1: طيب أكيد اتفرجت فيه أنت هذا أنس
0: مسلسل
1: مستطاع هو مدرس فلسفة يكري غرفة فوق السطوح في حي شعبي يطرد من عمله بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات سياسية مما اضطره لاحتراف مهنة الدجل والشعوذة مستغلا ذكائه العقلي والجهل المجتمع حتى يصير رجل معروف ثري من خلال نصبه يعني عملية النصب اللي عملها والاحتيال على الكثير إخراج علي عبد الخالق تأليف محمود أبو زيد بطولة
0: أحمد زكي
1: مع علي زايد أحمد غانم محمود السباعي نجوى فؤاد ممدوح وافي
0: للحب قصة
1: لا لا ممتاز ياسر الفيلم هذا 1990 سامحوني البيضة والحجر
0: طيب
1: واحد يقول لك يعمل البيضة والحجر معناها في مصر كل واحد معناها مشعوذ معناها صحار يعني يلا فرش فيه سيب.
2: طبعا
1: يلا اثنين
4: ودي يخدف الحاكم ونعمل رخصة
5: بالنسبة لي أنا القانون فوق الجميع وفي بالك اللي هذه قضية إثارة الفوضى والضجيج وإقلاق راحة المتسكنين برات على الباك
4: يا وليدي راني بوك
5: باب ما تخافش باب ترى ملك محامي وكل جمع جيبك قف برات على الباك
2: جعفر القاسمي هذا
1: يس جعفر القاسمي شنو العمل ساعة
2: سينما يظل
1: لا
2: مسلسل
1: بطولة جعفر قاسمي صادق حلواس سفيان دهش نعيم الجاني مجد بلغيث لبنى سديري وليد الزين
2: ابن خلدون
1: حاتم بلك حلق اخراج قيس شقير مسلسل كوميدي
0: سيت كوم ولا مسلسل
1: مسلسل كوميدي اي با سيت كوم 2019 الهربة
2: فرش عليه
0: حاتم شفتوش
2: ميم سي جو تروف كو قيس شكير انسان ذكي برشا
1: وخدام قيس
2: وخدام وحلوف وعرف ايديتيدي المارشي نتاعو وعرف عمل من السينما اندستري مربحه
1: وسي اكسلون
2: يعني تترجع العادات للمشاهد يمشي
1: هزو هو راهو الى انستالي سا في السنوات الاخرى
2: بالكوميديا سوبر تونسي
1: سوبر تونسي
2: بعد صاحبك راجل
1: صاحبك راجل
2: اي والولاد بعد ديك الجماعه هاهم خالطين يعني كل ثم تراديسيون تاع فيلم العيد ثم شكون باش يجيب زاد كيف كيف تونس دعاه المخرج كيفاش يعملوا كيف كيف ثم لا تراديسيون يحبوا يعملوها هذيك يزانستال فيلم العيد
1: سينما الناس كل
2: سينما
0: هاي في بن يوسف خليل البحري
2: البحري قيس شقير سامي بن مسعود عمل لقشة من السماء
1: مثالش
0: ما كانتش ما رجعناش تراديسيون هي حاجة جديدة ما كانتش قبل معناتها باش
1: قلنا انا انستالي
0: ولا جديده حاجه باهيه برشا ومهمه قبل مثلا فرده والقرطقتة 1976 وكهو
2: وتيلي فيلم
0: فهمتني اي معناتها
2: والسينما
1: شنو لا فرده والقرطقتة فيلم
2: تيلي فيلم
1: لا فيلم
2: انا نقول لك تيلي
1: فيلم لم ينهى
0: اللي هو يا ما قاعد يتيم
1: خرج في السينما
0: خرج في السينما
2: بتاتر اما هو على باس تيلي فيلم
0: لا قاعد يلعب برشا في السينما
1: خرج في الليفي خرج في
2: بعد معلومه مني سور منها
1: لا سور منها خرج في قاعات السينما
0: قاعد يلعب انا ريتو في التسعينات في قاعات العاصمه قاعد تلقى
2: فرق
0: والناس تدخل
1: في ماهوش فيلم ورا خوه
2: فيلم برك يتيم في التسعينات
1: فيلم
2: في التسعينات كي عاودوه يعني من بعديك في الـ في الـ في الـ في القاعات السينما فخصمون باش يعرضوه غاديك يعني بعد
1: لا
0: كي خرج من الاول خرج السينما
1: خرج في اخر السبعينات خرج في قاعات السينما
0: لا خرج سب سينما
1: وحطوه في التلفزه جمجين يلا هذه شنو هذا الاكستري ثالث

0: ايوه هذه في
1: برنامج شهير هذا برنامج تلفزيوني فرنسي شهير جدا تعرض من 26 ديسمبر 98 إلى 4 ماي 2019. أنجت البرنامج شركة ماجيك تي في وقدموا باتريك سيباستيان
2: le plus grand cabaret du monde.
1: برنامج كان يبث كل سبت على قناتي فرانس 2 وتي في 5 موند في وقت الذروة. دونك حتى الموسم 2014 موسم 2015 كان البرنامج يبث مرة شهريا, وإدارة قناة فرانس 2 قررت تقليص عدد الحلقات بمقدار حلقتين في الموسم الواحد. برشا على هك مع بداية موسم 2018 قررت الإدارة الاكتفاء بتقديم 3 حلقات فقط لباتريك سيباستيان خلال موسم 2018-19 قبل أسابيع قليلة من قرار استبعاده من القناة في أكتوبر 2018 تمهيدا لإنهاء عقده في 2019.
2: أمراو جاب دعبيد رام أسي
1: يعني
2: هو حكاية الكباري كيفاش عمله هو يجيب بزعمة دي زنفيتي أصحابه وتسترا ويقعد هو كل مرة. ثم صحارة حاجة اكسيبسيونيل طلعهم تاو يعملوا في الاسبكتاكل كبار. ثم اللي زاكروبات من عالم مجمع هما كل الاميسيون هذي
1: غرانديوز كمان
2: بار اكزامبل. ثم اون اميسيون انا بور موا احسن اميسيون تعدد في التلفزة الفرنسية سامحني صاروا دي ديو في تاراتاتا
1: شنو
2: يعني عمرهم ما تعاودوا يعني عمرهم ما
1: باش ولي جيست زاد
2: الكل. وهي الفكرة شنو هي الفكرة؟ واحد معروف يجيب اصدقاء ويجيبوا له ساعات عباد اللي هو
1: حلقات يقعدوا في ليزانا ليني كرافيتس مثلا
2: بيان
3: انا بالنسبة لي انا سكوربيونز وفانيسا ماي
1: لينا كرافيتس
3: ام سي لاف انجيو هذيك الديو هذيك بون ما نحكي على
1: حاجات مزيانين برشا
2: تاراتاتا
3: كاباري دي موند ما تفرش فيه
2: البلو جران كاباري دي موند
1: سي ان اوتر كونسيبت سبيكتاكل. يلا هذا لايف مايكل جاكسون يغني بلاك او وايت. نرجع بعد شويه في انتي بيوتيك بلس.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك نكملوا معاه. هيا بنا نلعب السؤال كروي رقم 9 في الكرة. المفروض هو حلم كل مهاجم اما في تشيلسي يتفاداوه، علاش؟
1: بورت مالور.
0: اي علاش
1: ديما اللي يجي ما يقعدش برشا، ما يعمرش برشا في الاكيب،
0: اللي يلبسه يصير حاجه معنا
1: اربطه متقاطعه،
0: يتراجع المستوى ولا يغادر الفريق.
1: هاي ديما بيرفورمانس خايبه
0: بعد النجاح الكبير للاسطوره. شكون قميص رقم 9 في تشيلسي؟
1: فما ديدي دروغبا،
0: جيمي
1: فلويد هاسلباك.
0: جيمي فلويد
1: فكروا جيمي
0: فلويد قميص رقم 9 في تشيلسي.
1: تشيلسي وقتها مازالت اللي مازلت ما تلقلتش للعاده براموفيتش.
2: جان فرانكو زولا مش 9
1: لا لا لا
0: لعنه الرقم هذا تلاحق اللي يلبسوا لفشل معظم المهاجمين الكبار في تقديم مستوياتهم المعهوده. الناس اللي تراجعوا ولبسوا رقم 9 حسب رايكم شكون مثلا؟
1: فما ديدي دروغبا،
0: فما البلجيكي
1: إيدن هازار،
0: لا اللي يلعب توا مثلا
1: روميلو لوكاكو.
0: لوكاكو
2: لوكاكو
0: فما توريس،
1: فرناندو
0: توريس،
1: فرناندو توريس،
0: فالكاو.
1: فالكاو نتاع كولومبيا
2: التيغري.
0: اي رادامل فالكاو،
1: رادامل فالكاو اللي يلعب في موناكو.
0: موراتا، الفارو موراتا،
1: الفارو موراتا اسبانيوري نتاع اتلتيكو مدريد.
0: وغونزالو
1: غونزالو
0: ايغوين
1: الارجنتيني،
0: وهذوما الكل معناها شو اسمه بيير امريك
1: اوباميانغ.
0: اوباميانغ
1: ولا في بالك اوباميانغ توا عمره زاد راه ما نحكيوش عليه برشا، و30 قريب لل40 وتوا بيتور في
0: شامبيون. علاش اوباميانغ مش مولود عليه؟
1: كبير اوباميانغ، كبير 36 37 سنه. اي ليه كبير التوا هداف ماركي 5 ولا 6 اهداف في الليغا الاسبانيولية في 7 جولات.
2: هو شو اسمه يلعب مع بيتيس،
1: يلعب مع دالي ديبورتيفو لا كوروني ولا تثبت.
0: في 2025 قرر المهاجم
1: اي
0: شكون انه يكسر القاعده واختار الرقم، اما هو زاد
1: بيدرو نيتو
0: تصاب كل الموسم، تصيب كل الموسم. لا ديلاب.
1: ديلاب
0: ديلاب دونك رقم 9 حتى حد ما عرفش يلبسه في تشيلسي. هاي شنو القانون اللي تبدل بسبب اللاعب نيمار؟
2: اصابات حاجه تبع الاصابات وتجوح
0: اصابات حاجه
2: لا وتجوح وتمرغيد على التيران هذاك تعرفوا كي يبدا نيمار.
0: اي
2: نيمار لا هذيك فاست الجانجيل مش نيمار.
0: انا هي الجانجيل
1: اكل هي الكره يقعد الكره
2: ما لازمكش لازمها تمس القاعه على خاطر اذا كان ما تمسش القاعه
0: لا
2: كان ثم قاعدة في الفيفا اللي كان الكرة تقعد بالراس يجنجل بها هو يجري.
0: اي هو يجري
2: ما عنده خاطر جوار ما ينجمش نحياله.
0: لا لا لا
2: دونك وليت انترديت هذيك
0: وقت كان معناها نيمار يلعب معناها قبل ما يكون معناها لو نيفو نتاعو يمشي لانديه كبيره كان يلعب مع سانتوس في البرازيل.
1: لكن هي الكره براسه يبدا يمشي بها براسه؟
0: لا كانت عنده طريقه غريبه في تسديد ضربات الجزاء.
2: اللي يمشي
1: اللي يقف
0: يجري ويقف وبرشا ناس عملوها بعض، وهذا يخلي الحارس يتحرك بكري ونيمار يحط الكره في الشيره اللي مشالها ما مشالهاش الحارس. دونك الفيفا شافت هذا يعطي افضليه للاعب
1: للمهاجم
0: للاعب اللي باش يشوط با فورسيمون مهاجم باش يشوط بينالتي مدافع
1: للمسدد.
0: اش قلت؟
1: خاطر حتى الجارديان لاعب
0: لا اللاعب اللي باش يشوط الكره
1: داكور صح
0: الجارديان يقبل الكره. منع الاتحاد الدولي خاطر هما جارديان شوت بلاتيات منع الاتحاد الدولي تجاوز هذا واعتبر التمويه اثناء الركضه والتوقف الكامل ممنوع او مخالفه صريحه توجب انذار اللاعب المسدد بورقه صفراء واحتساب ركله غير مباشره ضده لضمان تكافؤ الفرص بين الحارس والمهاجم. ما شوفوها بالحق هذا
1: بالحق شافوا
2: فما تكنيك
1: فما شكون الليميت ليميت يعملوا معناتها كلي ينقص برشا
0: ما يقفش
1: ما يقفش
0: ما يقفش
1: اوباميون كيما قلت لك انا صحيح ديبارتيفو لا كورونيا
2: اما ثم شو اسمه الطلياني اللي كان يلعب في تشيلسي داير زاده تري بون تيرر دو بينالتي تنذكر اسمه كان
1: اللي ضيع على ايطاليا ترشح كاس العالم
0: انا في 2018
2: جينينيو
1: اي ما برازيليان
0: كاس العالم 2018
1: كاس العالم 2022 كاس العالم في
2: 2022 كان يجري وفي في اخر باي ينقز ويعمل يعمل كومان سبيس دو يهبط سوغ ان كوتي فهمت يجري يجري ويعمل تنقيزه الجول اوبليغاتوارمون ما يفهمش علاش نقز فهم دونك يطيح في البارتي فراكسيون سكوند وحطها في الجهه الاخرى ما وقفش تكنيكمون
0: اي اي اي
1: ايطاليا رابحه وضيع بينالتي كانت ترشح بها معناتها وخسر خارج التعادل
0: يلا ممثل ومخرج تونسي من مواليد 20 سبتمبر 40 توفي في 29 اوت 2000
2: مخرج
0: ممثل ومخرج ولد بباب جديد تونس العاصمة تخرج في مدرسة الفنون الجميلة شغفه بالمسرح دفعه لخوض تجربة التمثيل انضم سنة 58 إلى فرقة أنصار المسرح ثم إلى فرقة دار الثقافة عفوا ابن خلدون في سنة 67 التحق بالفرقة القارة للتمثيل بسفيقس وواصل تجربته بها حتى 69 قبل ما ينضم إلى فرقة مدينة تونس للتمثيل لظل أحد عناصرها إلى سنة 85 صعيب هو راه شارك خلال مسيرته مع فرقة مدينة تونس في عديد الأعمال المسرحية كما هاملت تاجر البندقية مراد الثالث صاحب الحمار كان لي حضور في الماريشال العمل الكوميدي اللي اقتبسه نور الدين قصباوي عن البرجوازي النبيل لمولير وأخرجوا علي بن عياد خاض تجربة الإخراج المسرحي أشرف على عديد المسرحيات من بينها الرجل الذي صمد أقفاص وسجون بعد مغادرته فرقة مدينة تونس التحق بالمسرح الوطني شارك في عدة أعمال منها ياثر وتنفي خيالي التي قدمت ضمن مهرجان كارتاج في أوت 85 شارك فيها إلى جانب حليمة داوت امتد نشاطه للسينما والتلفزة شارك فاطمة 75 سلمى بكار الهائمون للناصر خمير ظهر في أعمال تلفزية وسينمائية منها وردة أيام عادية أيام عادية شاركت فيها مسلسل عنبر الليل إضافة إلى مشاركته في أفلام ومسلسلات إنتاج تونسي مشترك قلت أنا
1: عنده أخوه
0: أنديس
1: عنده أخوه زاد في وسط نفس إجابتي عنده أخوه في نفس الميدانة
0: شكون أنت قلت قولي شكون تخمي
1: لقاني
0: لا لا
2: أنا بدي من
0: كان مع ممثلة
1: كان متزوج ممثلة
0: نوي قلت اسمها قلت اسمها
1: معروفة ممثلة
0: ممثلة معروفة
1: نوردي قصباوي
0: لا لا لا لا
1: ممثلة معروفة
0: قدم هذا العمل اللي هو في انتاج لفرقة مدينة تونس للمسرح الوطني يثروة في خيالي ضمن مهرجان قرطاج الدولي في أوت 1985 وشارك فيها إلى جانب حليمة داود هو الهادي داود
1: لا
0: تعرفوش
1: لا لا حقيقة لا للأسف
0: يلا فاصل احنا وبعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك بلس ما تبعدوش
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل توا على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بوتس وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
6: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي بالسانكشي
7: عندك اورانج
8: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة اكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
9: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس وبعد كامل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn مع الليسكا تهنى على مستقبلك
10: Business News. Business News.
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي برمجة فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين تمويل 800 مشروع خلال السنة الحالية 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين الزين الصالحي أوضح في تصريح لوكالة صفيق الأنباء أن الفرع تجاوز خلال السنة الماضية الهدف المرسوم والمتمثل في تمويل 800 مشروع حيث تم في موفى سنة 2025 تمويل 1141 مشروعا بكلفة جملية ناهزت 15 مليون دينار تجاوزت قيمة المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية 2025 عتبة 1.1 مليار دينار تونسي لتبلغ 1.144 مليار دينار مقابل 964 مليون دينار سجلت سنة 2024 مسجلة بذلك نموا بنسبة تقارب 18.6% وسجلت الصادرات التونسية نحو المملكة ارتفاعا لافتا إذ انتقلت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276.2 مليون دينار سنة 2025 بزيادة قاربت 136% في مؤشر على تنامي حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية وتوسع فرص النفاذ إليها وفق إحصاءات مركز النهوض بالصادرات وتتزامن هذه الديناميكية مع مشاركة 20 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية في الدورة الثانية من الصالون الدولي للأغذية والمشروبات الذي ينظم بين 27 و29 من سبتمبر في مدينة جدة بالسعودية تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديين يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر بالعاصمة يوما إعلاميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون أورو حوالي 181 مليون دينار تونسي إلى جانب برنامج التنمية المستدامة وتتولى الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية الإشراف والتنسيق والتمويل المخصص لهذا الخط الائتماني والذي يهدف أساسا إلى اقتناء التجهيزات والآلات الصناعية ودعم التكنولوجيات الحديثة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مختلف القطاعات دولياً أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت هذا اليوم أن أرباح الشركات الصناعية في الصين سجلت أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العام في إشارة إلى تزايد الضغوط على قطاع التصنيع وسط ضعف الطلب الاستهلاكي واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة نهاية الموجز إلى اللقاء
10: Business News
12: ظهر أفعال تندانس
13: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
14: أريدو طور عالمك
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد وأسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة توندونس. اليوم باش نحاول نجاوب على سؤال كان تطرح العديد من المرات، قديش يوصل مدى البلوتوث؟ بالطبيعة نستخدمه في البلوتوث على نطاق واسع باش نربطوا تليفونات متاعنا بالليزيكوتر بكل سماعات الأذن وإلا بالليزوبرلور مكبرات الصوت وإلا الكلافي لسوري وحتى من وحدات التحكم في الألعاب وغيرها من الأجهزة لاسلكيا. لكن في بعض الحالات نجم نلاحظوا اللي كانوا فما ضعف في السينيال وحتى انقطاع وقت اللي نبعدوا على الجهاز متاعنا. شنية المسافة اللي نجم البلوتوث يوصل لها فعليا؟ الإجابة ماهيش باش تكون سهلة برشا على خاطر تعتمد على عدة عوامل، من بينها مثلا إصدار البلوتوث اللي قاعدين نستخدمه فيه، فئة لاباري متاعنا، قوة الإرسال وخاصة طبيعة المكان، ونزيد عليهم وجود أجهزة لاسلكية أخرى اللي تنجم تدخلها بعضها وتتسبب في تداخل الإشارة. مثلا إذا كان الإصدار اللي عندك من البلوتوث هو أقدم من 4.0 دونك السينيال الديستانس اللي نجم يوصل لها يكون ما بين 9 إلى 10 أمتار فقط. إذا كان نتعداو لل 4.2 يرتفع المدى النظري، لهنا نحكيو على اون ديستانس تيوريك إلى نحو 60 متر، والبلوتوث 5.0 ينجم يوصل حتى 240 متر في ظروف مثالية. لكن الأرقام هذه ما تعكسش بالضرورة المسافة اللي باش تتحصل عليها في الحياة اليومية. علاش؟ على خاطر فما برشا ظروف تنجم تقلل مدى وصول البلوتوث. مثلا من أبرز الظروف هذه هي الحيوط وإلا العوائق المادية، الرطوبة، مستوى شحن الباتري، حساسية جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. البلوتوث نلقاه زادة كيف كيف يخدم على اون فريكونس، التردد يكون 2.4 جيجا هرتز، هو نفس النطاق اللي تستخدمه العديد من أجهزة الواي فاي وغيرها من الأجهزة اللاسلكية. يعني نجم يكون فما أمبوتاج في النطاق هذا واللي نجم يؤدي إلى تداخل يأثر مثلا على جودة الاتصال ويأثر زادة كيف كيف على الديستانس اللي موجودة ما بين لدو زاباري. هذاك علاش سماعات البلوتوث نجم تخدم بشكل جيد في غرفة مفتوحة، وبعد إذا كان انتقلت إلى غرفة أخرى وإلا فما حيوط ما بين التليفون والبلوتوث بالطبيعة باش تنقص لديستانس ونجم يكون فما تقطع في الصوت عبر البلوتوث. دونك لهنا جسبر كو الإجابة واضحة. دونك البلوتوث ماهيش كان حكاية ديستانس فقط، راهو فما برشا عوامل اتأثر. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
14: جوهرة FM تندانس

0: كلام الناس
1: شبيه جرس كلام جرس الناس صوف.
0: حلو برشا الغنية هذه
1: بالحق كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر
0: قاولك انت
1: كلام
0: الناس لا يقدم لا يوخر كان تقعد تسمع تضيع وقتك وكا
1: تضيع الطاقة اللي
0: ننصحك.
1: عندك لا لا متوصي يتيم على نواح
0: هذه ساعتنا الثانية نهار من نهارات شو موضوعك
1: أكبر عملية خيرية وأول عملية خيرية فنية في تاريخ
0: نسمع كمالة بأذان صاغية هذه نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات
1: نحكيه على ألبوم ونحكيه على أغنية ونحكيه على حدث اللي هو تقريبا في الحجم متاعه الأضخم في تاريخ الفن وفي تاريخ المساعدات الإنسانية اللي هو 1985
0: We are the world
1: 7 مارس 1985 يخرج ألبوم We are the world. الألبوم هذا غير مفهوم الأعمال الخيرية وارتباط الفن بالأعمال الخيرية في العالم.
0: سمحني أنس جست ما بين قوسين فما دوكيمونتير على نتفليكس دوري شفته يحكي على الكواليس تاع التسجيل هذاك التيمونياج مزيان برشا
3: تاع 85 خاطر ثم
0: تاع 85 لا لوتونتيك هذا
1: الاولاني وي ار ذا وورد وي ار ذا شيلدرن الاغنيه هذه والالبوم هذا خرج 7 مارس 85 نوع الموسيقى بوب اند سلو انتاج كوينسي جونز ومايكل اومرتاين
0: ما ادراك
1: اي بيان سور
3: جونز ذا كوينسي جونز
1: اي خذا 3 جرامي اوورد امريكان ميوزك اوورد ومن أكثر الألبومات مبيعا في التاريخ وصل وقتها كي خرج 20 مليون نسخة حق أرباح نحكيه في الثمانينات أو وسط الثمانينات 63 مليون دولار
0: أي معناها حاجة
1: لكن 63 مليون دولار ما يجيو شيء قدام نسبة الارتفاع في المساعدات في العالم لضحايا المجاعة في افريقيا
0: سيتي هو الانيشيتيف
1: صحيح دونك 63 مليون المداخيل هذوك اللي مشاو لفائده ضحايا المجاعة تاع اثيوبيا والصومال خاصه في اثيوبيا
0: دون لو طون اثيوبيا والصومال
1: دون لو طون
0: خاطر توا الخطوط الجويه الاثيوبيه انتخبت احسن خطوط جويه افريقيه
1: نحكيو على زمن اخر
0: دونك حتى كتذكر بالزمن هذا مش خايب
1: دونك هذا هاري بالفونت عمل مغني امريكي عمل مؤسسه خيريه اسمها يو اس اي فور افريكا اش معناتها يو اس اي فور افريكا هذا انا بيدي كنت غلط فيها كي ترى يو اس اي فور افريكا شنو هي انا ماشي في بالي
0: الولايات المتحده باش تعاون افريقيا
1: صحيح
3: يا ملاها
1: يا ما هي ماهيش هي يونايتد سبورت اوف ارتست اتحاد دعم الفنانين فور افريكا
0: لصالح افريقيا
1: دونك لوجو هذا بيدهم يمكن الحكومه الامريكيه من بعد كي تقدم المساعدات كانت تفكرون فكش كاير هذمك تلقى يو اس اي فور افريكا فهمتني عامله يمكن الاكيفوك هذاك او الخلط ما بين اليو اس اي فور افريكا اللي هو متاع الفنانين الامريكيين وبين يو اس اي اسم البلاد لافريقيا يمكن استعملته زاده نحكي هوني على المجاعه اللي عملت ما بين 84 85 تعرف قديه سامي 5 مليون حالة وفاة
0: يا الله
1: نحكيه على مليون متوفي أخطى دي معناتها شعرة لماتوا 45 فنان صنف أول ساهموا في الغناية هذه من بينهم 12 برتبة نجم عالمي شكون ال 12 النجوم العالم
0: ستيفي وندر
1: طبعا نحكيه على مايكل جاكسون ستيفي وندر
0: لاينو ريتشي
1: بول سايمون كيني روجرز تينا تورنر بيلي جويل
0: بوب ديلان
1: ديانا روز
3: بروس برينغستين
1: ستيف بيري ذا بوس بروس برينغستين سيندي لوبر وراي تشارلز 12 نجم صنف اول في العالم شاركوا فيها مايكل جاكسون كي قالوا له باش تشارك اشترط حاجه اللي هو اللي يكتب وهو اللي يلحن
0: عنده الحق
1: ف
0: الحق يعني.
1: حسب كتب قاعد تخلي يكتب هو ولاينر ريتشي لكن كل التيمونياج الكل يقولوا لي 95 من الغناية كلمات
0: مايكل جاكسون
1: هي مايكل جاكسون
0: هذاك تشوفه في الدوكيومنتري
1: وحتى ستيل ظاهر ستيل مايكل جاكسون
0: حاجة ابداع
1: لكن تتحسب على 12 على 45 ارتيست اللي شاركوا كل واحد بالصوت متاعه ونشوفوا نبرات مثلا الصيحة متاع سندي لوبر والهبة متاع بروس برينغستين
0: ودخلت مايكل جاكسون
1: ودخلت مايكل جاكسون
3: ستيفي وندر
1: والميلودي
0: ديانا راس
1: والميلودي متاع ستيفي وندر ومتاع راي تشارلز فهمتي دونك كل واحد عطاه من التامبر متاعه
0: راي تشارلز حاجة بتاع في وسط
1: لا نحكيه على الالبوم هذا اللي فيه اختها وي ار ذا وورد فيه اغاني اخرين التينا تورنر بروس برينغستين بوب ديلان ستيف بيري وفنان اخر ما شاركش فنان اخر شكون كان منافس مايكل جاكسون في وسط برينس فنان برينس مرفض ما انه يشارك في الغناء لكنه ساهم في الالبوم بغناية اسمها فور ذا تيرز ان يور ايز مساهمه منه يمكن فما ليجو ما بينه وما بين مايكل جاكسون زوز اقوى نجوم وقتها لكنه شارك بغناية هذه هي وي ار ذا وورلد

0: لليوم
1: ابداع ابداع
0: كي نسمعها لحمي قشعر من الغنيات اللي اللي تمسك لليوم
1: عمرها اكثر من 40 سنه
0: الحدث الغنيه الميلودي وكل لمة متاع الأصوات هذيك الكل اللي ما تعودتش
1: عباقرة العالم أخي فما زالوا فما عباقرة عالم في الفن شو ما تعودتش سيئة ذاك الزمن نامس أحمد
2: باش نزيد عليك حاجة on 2005 عادت خرجت une autre edition We Are The World أوكي يعني ما هيش كيما الأوريجينال بيان
1: إيفيدمون
2: نقعدوا كمام نعاونوا في الإعانات وقت أي تي صار الزنامي الكبير وقت الممبر متاع بلاك آيت بيز هو من أي تي وعاود لاينر
0: أي تي عندها زلزال
2: زلزال وقتها
0: زلزال يما السونامي صار في شرق اسيا اندونيسيا
2: زلزال سمحني
1: زلزال هايتي
0: زلزال هايتي اللي صار في 2010
1: ميرسي 2009 يلا كانت هذه نهار من نهارات فاصل نرجع لكم في انتيبيوتيك بلس
3: المشهد مع زهير الجيس
4: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48

0: ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. لذات هون يبدأ المستقبل. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. مع سامي بن نور. على جوهرة FM. شوف اسمع. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا أكثر الدول هجرة في العقد الأخير.
2: لبنان،
3: الهند. الهند
1: عدد المهاجرين
3: هي الأولى،
1: هي الأولى.
3: 40 مليون
1: 18 مليون برشا حاتك هي مليار
3: مليار و400
1: 18 مليون و500 ألف يمشي ويهاجروا لي
3: دول الخليج.
2: دول الخليج
1: أي شنو الهدف؟ العمل طبعا، ولكن
3: فما العمالة الصغيرة اللي في الخليج وفما الاي تي اللي في امريكا وكندا،
1: فرص عمل ودراسة وتكوين زاد في الولايات المتحدة.
3: في بالك اليوم وصلوا الهنود هم السيو معناتها المديرين العام التنفيذيين بتاع كبرى شركات الاي تي.
1: ثاني
2: مايكروسوفت،
3: الصين.
1: الصين 11 مليون. ثالثة
2: هذوما كبار على خاطر البوبولاسيون كبيرة. أما أعطيني بورسنتاج بارابور على البوبولاسيون.
1: لا
3: باكستان، لا
1: باكستان ماهيش في القائمة.
3: اندونيسيا.
1: المصدر هو إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأمم المتحدة.
2: الأمم المتحدة
1: منظمة دولية.
2: اه اوكي.
3: مصر.
1: لا
3: مدور لك من 10 الأولانيين. لا
1: لا، فما بلد، فما بلد عربي واحد.
3: المغرب.
1: لا
3: لا مصر. اه سوريا.
1: سوريا. سوريا، سوريا السادسة. سوريا حرب ونزوح قسري بسبب الحروب. 8,930,000 غادروا سوريا في العشرية الأخرانية. الثالثة المكسيك. القرب الجغرافي من الولايات المتحدة فرص العمل. أوكرانيا الرابعة النزاع والحروب. روسيا كذلك 9 ملايين.
3: كيف كيف الحرب
1: ظروف اقتصادية. السادسة سوريا. السابعة
3: بلد من أنا قار
1: جارة الهند.
3: بنغلاديش.
1: بنغلاديش 8,700,000.
3: خليج زاد عاملة
1: البنغلاديش خاصة العمير في دول الخليج. ثامنة فنزويلا أزمة اقتصادية. أفغانستان التاسعة حروب وعدم استقرار. الفلبين
3: العاشرة.
1: العاملات الفلبينيات خاصة العمالة المهنية والمنزلية. معناها الهجرة مش ديما اختيارية.
3: لينونوف تلقاهم معناتها اللي يشدوا صغار مكثرهم من الفلبين.
1: ايه في مصر يقولك شغالة فلبينية.
3: حتى في الخليج.
1: حتى في الخليج.
3: يثيقوا الفلبينيات أكثر من.
1: خاطرهم خدامة زادة.
3: أكثر من الجنسيات الأخرى.
1: يخدموا.
3: وعندهم حاجة الفلبينيات عرفتك اللي حتى الحجم صغير يبدا قصار هكا وضعيفين هكا واحد وكل شيء حتى ما إذا كي نسمة في الدار فهمتني ما تحسش بها معناتها.
2: اما ثم بلدان راهو فما لو راسيو دو لا بوبولاسيون اكبر برشا من نومبر. نذكر لبنان.
1: اي لبنان، لبنان عندهم عادات في
2: نعرف اما اليوم
3: يا سامي
1: عادات كبيره معناها.
3: تعرف قداش بدات الهجره نتاع لبنان؟
1: مع الادباء نتاع المهجر
3: هذا القرن 19
1: جبران خليل جبران ويلي
3: ابو ماضي ابو ماضي. اليوم شدوا راهو في القرن العشرين ولليوم 21 رؤساء دول من امريكا اللاتينيه الشماليه
2: من اصول
3: شماليه والجنوبيه من اصول لبنانيه برشا دول من كارلوس منعم
1: الارجنتين
3: الكنيكاراغوا السلفادور الهندوراس البلدان الكل.
2: هو البرازيل اكثر فيها لبنانية
3: من أصول لبنانية. هي فما 5 ملايين لبناني
1: في بلدان إفريقية زنا موجودين برشا.
2: أي ما أما البرازيل أكثر أكثر بلاد.
1: واسمع يعني يخدم مخدم معناه ترقى ال
2: أقوى لوبي في العالم.
1: هاي ترقى الزيغية وترقى التجار كبار.
3: فما شكون اخو
1: اي فما
3: يا ما هما كي نشوفوا العدد الراسيو كي قالك سامي الراسيو كبير يا ما نحكيوش على العقد الاخراني كيما سوريا
2: سوريا
3: 9 ملايين من من من من 27 مليون ليه؟
2: ولا اوكرانيا
3: اي ولا اوكرانيا الحرب الاخرى. لبنان فما 20 مليون لبناني يعيش في البرة و5 ملايين في لبنان. معناتها اربع مرات اللي يعيش في لبنان اكثر. وهذاك اللي يخلي اقتصاد لبنان شادد روحه بالرغم معناتها الدوله منهاره واقتصاد منهار لكن التحويلات نتاع اصولهم اللبنانيه لاهاليهم في لبنان هو اللي يخلي لبنان مازالت عايشه لليوم.
1: صحيح. يلا ديما تنجم تتصلوا بينا 48 160 ألف اترافير لي ميساج فوكو. زعما شكون انا؟
2: راجل

0: نعم.
1: حي؟
0: لا.
1: فنان؟
0: نعم.
1: عربي؟
0: نعم.
1: مصري؟
0: نعم. مصري زعما سامي تمشي تطلعوا اي حبك تطلعوا.
1: مطرب؟
0: لا.
1: سينما؟
0: نعم.
1: مسرح زادة؟
0: نعم.
1: تمثيل؟
0: نعم.
1: عنده معروف بحاجة أخرى أخت التمثيل؟
0: إيش معناها؟
2: ممثل وينجم مخرج، ممثل وسيناريست، ممثل ومغني، ممثل وسياسي،
0: ممثل
1: أكثر. ممثل كوميدي؟
0: موي شوية
1: شوية
0: بي. شوية هاي.
1: أبيض وأسود؟
0: هاي وألوان زاد.
1: مثل في تونس؟
0: لا.
1: تزوج بفنانة؟
0: نعم.
1: عندك بروباليتي تاع 80% تزوج فنان. لحظه
0: ولا اي فنانة زاد.
1: به ماش مش كل
2: انا نسال انا مثال
1: كل احمد زكي منعرف.
0: لا
2: به تزوج به تزوج بالفنانة شويكار؟
0: لا.
1: تزوج فاتن حمام؟
0: لا. نشأ في القاهرة
2: وتزوج بشهيرة
0: بمدرسة الفنون التطبيقية، ثم التحق بالمعهد العالي للتمثيل. بدأ مسيرته الفنية في أربعينات القرن العشرين. ظهر في بدايته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام قبل ما يثبت حضوره تدريجيا.
2: تزوج هدى سلطان؟
0: وي
1: هاي عطاس
2: عندك
0: خلينا نكمل له. ويصبح أحد أبرز نجوم السينما المصرية،
2: مش أبرزها وحشها.
0: كاتب ومنتج، وشارك في كتابة العديد من قصص وسيناريوهات الأفلام اللي أنتجها. ارتبط اسمه بمرحلتين، اشتهر في بدايته بأدوار الشر والقوة ولقب بوحش الشاشة. ثم تحول
2: عنده بنت اسمها رانيا وبنت اسمها ناهد
0: إلى بطل شعبي. ماتت الأخرى ناهد. يجسد قيم الشهامة والعدالة ليحصل على لقب ملك بفضل جماهيرته الكبيرة. من أبرز أفلامه
2: ما عرفتوش
0: جعلوني مجرما. جعلوني مجرما هذا الفيلم غير القانون في في في مصر. عام 54، الفتوة، رصيف نمرة 5، باب الحديد، أمير الدهاء. شارك في أعمال مسرحية وتلفزيونية عديدة، من بينها مسرحيات مع فرقة نجيب الريحاني، مسلسلات كما البخيل وأنا، حاجة مميزة، الشاهد الوحيد، صابر يا عم صابر. تزوج من الفنانة هدى سلطان، وشكله أحد أشهر ثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية قبل ما ينفصلوا سنة 69. أسس اتحاد الفنانين العرب سنة 86، وساهم في الدفاع عن قضايا الفنانين وتطوير العمل النقابي. تحصل على عديد التكريمات، جائزة الدولة عن فيلم جعلوني مجرما 55، جائزة الإنتاج في مهرجان برلين 56 عن فيلم الفتوة، كما نال جائزة الدولة للإنتاج 62، وسام العلوم والفنون 64، كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 1994. هو
2: فريد شوقي. عاد خلينا نقول عاد انا كي طلعتها ما حبيتش نحرقك.
0: مش انا حبيت تحرقني سامي، ما عرفش
1: ما نعرفش.
2: خلي انس هو بيسكو تعرف عرفت بنيته ومرته
0: بربي
2: ونسيبه محمد فوزي
0: معز. قول لي انس، اعطينا طريقه. قول لي انس هو جاوب صحيح معناها. ما سمعت انت يلا. اغلى 10 لاعبين عرب سنة 2026.
1: محمد صلاح.
2: محمد صلاح
0: رقم واحد.
2: أشرف حكيمي؟
0: لا، ثاني أشرف حكيمي. أشرف
2: سلام.
0: حكيمي اللي تعدى بصعوبات قضائية كبيرة
1: طوى مازال بروسي في 2027.
0: باريس سان جيرمان، العمر 27 سنة، ظهير أيمن، 80 مليون يورو.
1: ومحمد صلاح؟
0: محمد صلاح المرتبة الثالثة، 33 سنة، جناح أيمن، 75 مليون يورو.
1: إبراهيم دياز؟
2: محمد مرموش.
0: إبراهيم دياز سادس، ريال مدريد إسبانيا، لاعب وسط هجومي، 40 مليون يورو.
2: مرموش؟
0: مرموش مش في القائمة ذي.
2: كيف مش في القائمة؟
0: مش في القائمة ذي.
2: كيف مش في القائمة؟ السيد من سب السيتي شريته 80 وتو توتنهام 60.
0: أنا ما عنديش أنا. سمحني. مرموش الرابع مانشستر سيتي 60 مليون يورو.
2: ولا
1: محمد مرموش.
0: هاي. رقم واحد.
2: رقم واحد مازلنا ما لقيناش. مغربي.
0: ريفيلاسيون تاع
2: ايوب وعدي.
0: ايوب وعدي وسط ميدان دفاعي مانشستر سيتي 100 مليون يورو. دونك الاولاني بوعدي، ثاني اشرف حكيمي 80، محمد صلاح 75، عمر مرموش 60، الخامس اهلي السعودي.
2: اهلي مش رياض محرز.
0: رياض محرز 35 سنه 45 مليون يورو. السادس ابراهيم دياز. السابع
1: مغربي زاده.
2: مغربي
1: بونو.
0: لا بونو العاشر.
2: صابيري.
0: لا
1: بن صابريني. بن صابريني
2: لا صابيري بتاع البايرن.
0: مزراوي نصير. مزراوي
2: مزراوي مانشستر.
0: مانشستر يونايتد 38.
2: لا صابيري اغلى. صابيري تشري ب 55.
0: ما عنديش انا
2: اللي خذيته من هولندا خذيته البايرن سنه في البايرن.
0: ياسين بونو الهلال السعودي يقول لي مشى لكيب اخرى تا ولا شكون.
1: ياسين بونو كان في اسبانيا.
0: كان في اسبانيا.
2: لا في السعوديه كان في الهلال عنده ثلاث سنين.
0: اما فما
1: قبل نحكي كان في اسبانيا. شيء
0: ما توا فما اتصالات باش يبدل.
2: ما نعرفش يا ما
0: كان سيفي.
2: يا ما توا صابيري شريته سنه البايرن. نتفكر عملت انا وقتها في قبل وقتها مازال كوب دي موند 25 26 سيزون وعملت حلقه على اللاعبين المغاربه. نهارتها البايرن في شريت صابيري ب 55 مليون يورو.
1: ما هو بليكش خاطر 25
2: 55
1: لا لا 25 26
0: باه باه يا حسره. في نهار من نهارات كان فما الديربي الديربي التونسي ما بين زوز فرق طبعا اللي هما ينتميوا لنفس المدينه سواء في الساحل فما ديربي في عاصمه الجنوب فما ديربي في العاصمه فما ديربي في عديد دول العالم فما دي ديربي. منين جاي اللقب هذا لو ديربي؟ منين جات كلمه ديربي؟
2: جات من مدينه انجليزيه اسمها ديربي.
0: هو لقب أطلق
2: مدينة إنجليزية اسمها ديربي.
0: فوالا مدينة ديربي كاونتي الإنجليزية اللي كانت تشتهر في القرن الثامن عشر بسباق الخيول ما بين زوز من أثرياء المدينة. تسمى السباق ديربي من أبرز الديربيات في العالم ميلان والإنتر بوكا جونيورز وريفر بليت.
2: ميلان انتر شو اسمه؟
0: لا نعرفش.
2: ديربي دي لا مادونينا.
0: ميلان يا
2: ديربي دي لا مادونينا. لا لا مادونينا هي اللي ترعى مدينة ميلان.
0: اي اي ميلان معناها نفس المدينة. لقب اطلق سنة 1840 على اي مباراة تجمع فريقين من نفس المدينة. ان شاء الله نوليو نشوفوا ديربيات فيها زوز جماهير.
2: كان قبل كان قبل في في في زويتن
0: حتى في المنزه.
2: كان قبل يعني جي كان قبل في المنزه وصلنا لعبنا به الرادس حتكشي للثورة هم بعد.
0: أنا سمحني سمحني كانوا عندي أصدقائي والله عندي أصدقائي سفيان وشوقي وغيرهم كانوا يحبوا فريق آخر مش اللي نحبوا هير فنمشيوا بعضنا. انت
2: شكون تحب؟
0: ايه الحب فريق بالدربي بالعاصمة.
2: واحد منهم ما نعرفوش.
0: هم مختلفين علي
2: مختلفين
0: هم يمشيوا على رواحهم يمشيوا يتفرجوا مع جمهورهم وين ايش يتفرجوا على الجمهور.
1: اما سي با جونتي
0: خاطر يجيو يروحوا بعضنا.
1: اي سي با جونتي خاطر جينا للمهم يمشي يرجعوا يروحوا خاسرين اليوم برشا يعني.
0: لا والله لا با قبل مختلفين. اما با اما ديما كانت فما محلاها الامبيونس
1: احسن ما فما
0: ذيك واحسن اللي نروحوا نتناقشوا على الماتش.
2: كنا نمشي وكنا نمشي مع بعضنا قبل هذا علاش بالتزويت انا وحتى اول المانزا
0: قدر اصغر.
2: ليه يا ليتو في المانزا قبل ما في بالك ما كانوش على في الشمال يقعدوا
0: الفريق وترجي
2: بعد
1: بالعرف
2: في اول السبعينات في اخر السبعينات يمكن ما قبل كانوا يقعدوا مع بعضهم. انا بيدي قعدت في مع جمهور مع الفريق المنافس فهمتني نفكر في الثمانينات وكان عادي معناتها
0: عادي
2: فهمتني ما كانش روشي هذا
0: وبعد
2: ولا لا وبعد ولا من المنزه فما كل فصل كل الوسطان يعني يقعد فارغ وبعد ولا اخيب وبعد ولا 12
0: ماشي
2: وبعد راس وبعد حتى الجمهور وحده نتاع الفريق الواحد يراه واحد تصير مشاكل
0: به ان شاء الله نرجع نشوف.
1: انا نتذكر ديربي 94 وقتها انا صغير وقت استاد يعج وقت المنزه البلوز البلوز لي دو غرادان اللي على اليسار واللي على اليمين مخلطين. مخلطين مخلطين راهو يعني
0: اخر
1: الغنيات وكل الغنيات بيغزروا لبعضهم هكا كل زعما شكون باش يغني.
0: والغنيات كانت محلاها والامبيونس كانت محلاها
2: هي يعني غنيات كانت قبل ناخذها
0: من على مسلسلات
2: مسلسلات كيما خلا اسمها ليلة قبض على فاطمة هذيك
0: بالكثير
2: والا مثلا اشهار تاع يا زياد هذيك كريمة مامي بلدي أو ما عاش فما نسيت شكون دونك اشهر ولا مسرحيات
0: مسرحيات
2: تاع ليلة القبض اسمها رايا وسكينة
1: والموسيقى الشهيرة والتوب لي تيوب
2: ولي تيوب وعندك بحرية يا ريس
0: الحسرة باهي حنكمل. فما زاد تيرم سبورتيف هو الكلاسيكو اللقب الذي يطلق على أبرز فريقين
2: في البطولة
0: معناها في البطولة مثلا ترقى كلاسيكو نجم الساحل النادي الافريقي كلاسيكو
2: ما كانش
0: سي اس اس لاسبيرونس
1: احنا جديد هذا اللي نحن جديد
2: احنا هو الكلاسيكو
0: هذا هو معناها
2: شو يقولوا كلاسيكو
0: يعني التاريخ نتاع الفريقين فيه طابع مميز يميزهم على بقية المباريات.
1: علاش تقال توا في تونس
2: توا 5 سنين الاخرانيين
1: لا حتى قبل شوية
2: يحكي فارغ
0: اكثر 5 سنين
1: 10 هكاك 10 15 من 2005 شوف 2005 وقت اللي
0: 2005
1: برسا ريال برسا ريال ولات ياسر ميدياتيزي وياسر والكلمه تتقال ديما
2: هي زعما هي بنات هي باش بديت برسا وريال على خاطر الليغا الاسبانيه فيها زوز فرق قويه برشا ولولا وثانيه في العالم في العالم اليوم البرسا وريال
0: ريال مدريد البرسا اليوفي الانتر
2: البرسا والريال بي
0: اس جي مارسيليا
2: البرسا والريال ماهمش فرد مدينه ماهمش فرد مدينه دونك لو تيرم اللي تخلق هو الكلاسيك وخاطر سي تان كلاسيك اللي استناو فيه ومن بعد تسمى في دول اخرى
0: زوز فرق كبار
2: زوز فرق كبار ماهمش فرد مدينه قال مثلا لا انتر ويوفي لا قالوا اسم اخر الكلاسيكو معناتها من بعد في التسعينات ولا يتسمى على لوان بي اس
0: جي
2: خاطر ماهمش فرد مدينه والثقافه في البطوله الفرنسويه جديده راهو ما كانش بطوله فرنسويه لكن شو يتسمى في البطوله الايطاليه مقابله الانتر واليوفي خاطر انتر ميلان هي الديربي ديلا مادونينا
0: الانتر يوفي شنو هو؟
2: الانتر يوفي اسمه الديربي ديتاليا ديربي ايطاليا علاش؟ على خاطر بخلاف مثلا اللي يسكن في روما يحب يا روما يا لاتسيو اللي في بولونيا يحب بولونيا اللي في ميلانو يحب يا انتر يا ميلان زوز فرق اللي عندهم جمهور اخت المدن
0: اخت الريجيون
2: هما الانتر واليوفي
0: الكلاسيكو
2: تلقى الواحد مثلا اللي يسكن في باليرمو يحب الانتر يوفو اللي يسكن في كالابريا ولا في كامبو باث ولا
0: الكلاسيكو المشهورين في تونس شكون؟
2: ولا كل شيء كلاسيكو
0: علاش كل شيء؟
2: لا لا لا سناني سناني
0: ليتوال كلوب كلاسيكو
2: ليتوال اسبيرونس كلاسيكو ولا لا؟
1: كلاسيكو مستير
2: سنة مستير والترجي مش كلاسيكو؟
0: يتقال كلاسيكو
2: مستيرو كلوب مش كلاسيكو
0: وي
2: مستيرو وصفاقس مش كلاسيكو كلاسيكو مصفاقس والكلوب وصفاقس والتوار كلاسيكو ولو يتقال على برشا مقابلات
0: وي عندنا ممثل احنا على الجاليه الكنديه في تونس مرحبا بك صديقنا بالحسن يتفرجوا فينا في اوتاوا يتفرجوا فينا
2: ومونريال وكيبيك جماهيرنا غادي
0: قاعد هو يسكن في اوتاوا نحييو الناس اللي يتفرج فينا ديما على جوره تي في طبعا وتابعنا في مختلف دول العالم شوفوا احنا عندنا فاصل وبعد باش نسمعوكم ميدلي ياسر مزيان وندرلاند ستيفي وندر ميدلي بعد شوي نرجعوا لكم في انتي بيتك بلس
3: السلام خويا بربي شرع 20 مارس
4: اي بابا تفضل
3: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس
4: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه
3: صنعه كيفاش
4: ايوا شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس
3: كلام سهل اما شكون يطبقوا
4: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا
5: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat كومار سانتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
7: Jouhara FM publicité

0: يلا رجعنا لكم ست غير درجين 45 دقيقة شاتيكم زوزة سألة شازام بعد شوية ولكن السؤال هذا ثلاثة أشخاص يسافروا من غير باسبور هما
1: ملك بريطانيا
0: ملك تشارلز اللي هو ورث امتياز السفر على والدته بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث دونك يحتاج الوثيقة خاصة فقط يسافر من غير باسبور
1: البابا
0: لا
1: أمين عام أمم المتحدة
0: لا هذوما كل عندهم باسبورات
1: عندهم باسبورات
0: فما كوبل آخر كوبل تشارلز وكوبل
1: ولاده ولا
0: لا لا لا بعد عليه في بلاد أخرى
1: لدخرة
0: سافروا وين ما يحبوا حول العالم غير باسبور
1: ورئيس أمريكا
0: حسب وثيقة صدرت في 1971 لا لا لا
1: ملك ملك
0: إمبراطور
1: إمبراطور الياباني وزوجته
0: الإمبراطور الياباني وزوجته يسافروا وين ما يحبوا من غير حتى وثيقة
1: هيرو خليت هيرو هيتو الله يرحمه بعد صد أكي هيتو بعد
0: وهذا النارو هيتو
1: ولدو ينسى اسمه انا حد
0: اكيد اوتوكا هذا معناها يحتاج انه يبلغ الدوله باش يزورها الامبراطور والامبراطوره قولوا هاو جايكم
1: هذوما اللي فوق ريوسهم ريشه
0: هذوما هما غير باسبور
1: اسمعني تصور يدخل دوله من الدول يقولوا له قالوا ما راني امبراطور اليابان ايه اعطيني ما يثبت باه تعرفش كيفاش هاو ابعث شكون البلديه عمل تصريح على الشرف
0: لا لا اوتوكا اليابان ومش محتاج لهذه اليابان
1: كيف الدوله من دول اللي عندهم تصريح على الشرف اوكي مشي واحد يقول له كوبليك زيجي
0: يلا هذه شازام نسمع معكم الاغاني وتقولوا لي شكون المطرب او المطربه او المغني والمغنيه وشنو الاغاني توب شازام

0: شازام.
1: يلا
2: نعاد ولا ليه؟
1: لا
2: لو لاني عرفت شكون يوم الغناء ما نعرفيش.
1: اي
2: خوري
1: مروان خوري.
2: مروان خوري الغناء ما نعرفيش.
1: مش عم تروحي من بالي 2013 ثاني
2: والثاني سهل عاد.
1: ويتني هيوستن.
2: ويتني هيوستن
1: اي
3: في الالبوم ماي لوف از يور لوف نسيت شو اسمه.
1: ماي لوف از يور لوف الالبوم.
2: I'm no, but it's okay.
1: It's not right, but it's okay.
2: It's okay, voilà.
1: ثالث.
2: ثالث ما نعرفوش.
3: ثالث حتى فكرة.
1: بالحال.
3: أنا ما نعرفوش ثالث.
1: محمد رمزي وآمنة فاخر. قل لي واش اللي تريدي.
2: قل لي مش غنية قديمة. قل لي واش اللي تريدي. يمكن عاودوها هما.
1: الرابعة.
2: جانيت جاكسون.
3: جانيت جاكسون.
1: شو اسم الأغنية؟
2: Together Again.
1: Together Again 97. The Velvet Rope الالبوم. خمس
2: صالح الفرزيت.
3: لا انا نعرفه
2: بالرسمي
3: نسيها ما زيد الديتر تاع الغنيه.
1: نبيل الوحيشي.
3: نبيل الوحيشي
2: يا روما يا روما
1: بالله ما تنسانيش.
2: انا نعرف غنيه يا روما نبيل الوحيشي.
1: سيتس
2: كاظم الساهر.
1: والاغنيه
2: اكرهها.
1: اكرهها البوم حبيبتي والمطر كلمات نزار قباني.
3: خويا البوميت وتيتر تاع
1: البوم.
3: لا نعرف ما هو هو كيفاش
1: نزار قباني.
2: نزار شنو تحبوا نزار
3: حبيبتي والمطر.
2: بمطر تحبوا
1: قول كاظم الساهر. تاريخ الاصدار 1999. شكرا رامي في الاعداد مواصل الاخراج. ميرسي سامي ميرسي انس. شكرا للمستمعين ومشاهدي جوهرة تي في. هذا محمد جبالي وسلاف يغنيو من كارتاج 2006 يلا غدوة نرجعو لكم إن شاء الله في حلقة جديدة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Liberté.
1: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
0: Publicité.
2: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: بيريعايت
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسى لحتى 30 سبتمبر
5: اريدو طور عالمك جوهر سبور
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه اليوم المنتخب البوتسواني في ثاني جولات تصفيات كاس امم افريقيا 2027 مباراه تنطلق على الساعه 8 ليلا رجال المدرب معين الشعبان يدخلوا المباراه بعنوان الخيار للانتصار خاصه بعد التعادل المخيب للامال امام المنتخب الاوغندي التشكيله المحتمله تثبيت ايمن دحمان في الكاج على اليمين معتز النفاتي على اليسار علي معلول ثنائي في اللاكس ادم عروس منصر الطالبي عيسى العيدوني الفرجيني سيسي اسماعيل الغربي ليس العاشوري سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري طبعا تقريبا اربع تغييرات بجد على التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي المباراه باش تكون منقوله على قنوات البين سبور وقناه الوطنيه الاولى على الشبكه الارضيه نحكيو على المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اليوم يجري آخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة تصفية كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 غدوة ضد المنتخب البنيني على استاد سوسة الأولمبي حضور مجاني للجماهير طبعا فرصة للجماهير التونسية من أجل مساندة اللقب المنتخب الحاصل على فضية الألعاب المتوسطية الأخيرة بتورنتو نسمع مع بعضنا المدرب التونسي أنيس سابو جلبان اللي يتحدث على أنه المنتخب الوطني للتونسي متكامل وعنده برشا مع بعضه هو
7: تعرف أنه في تسليح كبير بيناتنا الكل وهدفنا أنه كنا نلعب كأس أفريقيا مش نرجع للماتش مستعداتنا نتصور أنه هو الماتش هدايا ما حضرنا روش الجمعية سحين بدينا بكري وجمعنا أنه هو الأسبوع اللي فات لكن ما أعتقد أنه عنا بس عام عن حظه في المنتخب بيدي حتى كترجع كاسيون 24 نادي اللي تم الدعوه فيه 21 متعودين بينا اما كذا لاعبين برك جدد تاع المنتخب من اول دعوه تكلم على عم عبد الحق بن سير وميراس بن حسن والمدافع ايمن جبريل مؤمن ثلاثه لاعبين جدد باقي كل متعودين بيعرفوا طريقه لعبنا مع بعضنا زوج دورات فيهم اكثر من 12 ماتش مع بعضنا دونك حضرنا كيما يلزم نقول انه حضرنا كيما يلزم الجورجي للنهار هدير عنا متعة من الحضر نسبرهم بيان إن شاء الله نكونوا حاضرين بالدور تبدأ رحلة إن شاء الله بنجاح
6: بالتوفيق طبعا للمنتخب الاولمبي التونسي نحكيو على قائمه النجم الرياضي الساحلي المستدعات لتربص سوسه من 28 سبتمبر لغايه 3 اكتوبر اللي تخلوا بعض المقابلات الوديه ثلاثه على مستوى حراسه المرمى خالد يوسف ريال لندولسي رائد القساح الحسام دكدوغ فيليب لانكونتيان بوبكار ديارا محمد حسين محمد لامين حميده موسى ديوارا وجدي كشريده سليم الخضراوي صفوان بن ابراهيم انس قريره ناجح الفرجيني عثمان دياكيتي عبد الله عمري انس العثماني احمد الزرقاتي محمد الهادي بوسلامه وسام عبيد اشرف بن ذياف موسى سينغوري يوبا الفجيري ساندي ميغاو اوسكار كينغسلي ايدو عمر با الغيابات عزمي خومه ريان جارا لؤي غضبان واميجا لطوال باش يدخل في خلف التربص من اليوم ويتوصل للتربص الى غايه 3 سبتمبر وكما قلت المقرر باش يجري بعض المقابلات الوديه نحكيو على موعد الانديه

الفرنسية في المسابقات الإفريقية والدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. السويح الليبي استقبل الترجي يوم 16 أكتوبر في ليبيا. الترجي اللي كان معفى من خوض الدور الأول. السويح الليبي الفريق اللي فاز على نادي كايزر الزنزيباري 3-0 مقابل 0، واللي يلعب معه لاعب التونسي نادر الغندري. ومباراة الإياب باش تكون على استاد حمادي العقربي بيرادس يوم 24 أكتوبر. مباراة ثأرية للنادي الإفريقي قدام تي بي مازمبي الكونغولي يوم 17 أكتوبر. ماتش لالي في استاد حمادي العقربي بيرادس. والروتور يوم 25 أكتوبر في لوبومباتشي في مسابقة كأس الكاف. الترجي الجرجيسي يلعب مع ريال باماكو مبدئيا يوم 17 أكتوبر على الساعة 4. المباراة باش تكون على أرضية ميدان الملعب الطيب المهيري. وماتش الروتور يوم 24 أكتوبر. والسي اس اس يحل ضيف ثقيل على أكاديمية أمادو ديالو يوم 17 أكتوبر. ويلعب الروتور على استاد الطيب المهيري يوم 24 أكتوبر. فرصة باش نشوفوا الأربعة فرق موجودين في دور المجموعات، خاصة وأنه الأندية اللي باش يلعبوا للفرق التونسية في المتناول. نحكيوا على بطولة الباسكيت البرو آ في جولتها الثانية بعد الجولة الأولى اللي كانت ممتعة. نحكيوا على الجولة الثانية اللي صدرها لقاء الكلاسيكو في قاعة الجورجاني بين النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي يوم الأربعاء طبعا 30 سبتمبر انطلاقا من الساعة الثالثة. بقيت الموجات الكل على الساعة السادسة. سي اس اس لواسمو نادي صفاقسي الاتحاد المنستيري النجم الرادسي شبيبة القيروان شبيبة المنازل نادي حمام سوسة الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار والملعب النابلي يلعب مع نجم حلق الواد. بعدما حكينا على الباسكيت نحكي على كرة اليد. بطولة كرة اليد الجولة الخامسة الموعد يوم السبت. كل المقابلات تنطلق على الساعة الخامسة. نصرة بولبا الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات النجم الساحلي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين نادي كرة اليد بجمال نادي سقية الزيت مكارم المهدية النادي الافريقي الاتحاد التميمي واجه بعث بن خيار في دربي الوطن القبلية. في الأخبار العالمية نحكيه على الدون كريستيانو رونالدو ليضرب رقم سلبي. يضرب رقم سلبي حقق البارح المنتخب البرتغالي انتصار على المنتخب النرويجي 2-2. أول انتصار منذ سنة 2008 بدون مشاركة كريستيانو رونالدو بدون تواجده على أرضية الميدان. نحكيه على دوري الأمم الأوروبية وزوز قمم الليلة انطلاقا من الساعة 8:15. منتخب البلجيكي أمام المنتخب الفرنسي والمنتخب التركي يواجه المنتخب الإيطالي. هذا كل معنا في جورة سبور. ما تنسوش الموعد مع راديو سبور 8:10 مع جمال وبقية ليكيب وطبعا نقل مباشر لمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. كان معكم رامي نصر في تقديم النشرة. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Open Zone. În tu mă te smou, Open Zone, ma Madi Bradia. Are joa efetilii, șuf, esma, uită-mă ta.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون على جوهرة اف ام وتي في من توا للسبعة نتاع العشية. حلقة اليوم 100% بادل 100% بادل. علاش؟ خاطرش البادل التونسي اليوم في برشا جديد. اليوم باش نستقبلوا زوز من أبرز لاعبين البادل نكتشفوهم من شوية آخر كما العادة من توا للسبعة نتاع العشية. ننتظروا الاقتراحات نتاعكم، ننتظروا ملاحظاتكم على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام. تابعوا فينا على فريكونس وتابعوا فينا سيغ ساتيليت. مرحبا باب الناس الكل معاكم كيف العادة مهدي بالرافية في التقديم، وكالعادة صديقي مهدي العيادي. مرحبا بكم الناس الكل. أوبن زون توا بدات. دونك مهدي كما قلنا برشا جديد في البادل اليوم.
2: بطبيعة مهدي مرحبا بك. سيها مهدي فرحان برشا كالعادة.
1: مرحبا.
2: كنا عارفين من 6 إلى 7 نرافق الناس الكل هنا في جوهرة فهم. اليوم باش نحكيو 100% بادل. علاش بادل مهدي؟ لأنه الحدث يفرض نفسه. نعرفوا قاعدين نتفرجوا احنا ونلاحظوا اللي فما فيه برونز صار في تونس، صار
1: أنفان
2: في برونز تونيزيا وان اللي صار في بادير قمرت، وكانت مشاركة تونسية محترمة جدا. وأكثر تفاصيل تناخذوها إن شاء الله مع ضيوفنا اليوم. كيف نهار الأربعاء يبدأ في برونز تونيزيا تو إن شاء الله في بادير كونيكشن. حاجة باهية خاصة نعرفوا مليح، احنا خلينا سيربريز نعرفوا مليح اليوم ضيفنا نمبر وان في تونس. دونك في الكلاسمو هذوما اللي فيه بيعاونوه برشا ويعاونوا الناس اللي تحب والملاعبيه اللي تحب تطور في الكلاسمون مونديال.
1: جوستومون مهدي اليوم ضيوفنا مهدي اللومي ورياض القلال، واحد اليوم في القمه والاخر عنده برشا تجربه واسم كبير في اللعبه. دونك يحضر معنا اليوم مهدي اللومي ورياض القلال. احنا في المباشر في انتظار التحاق رياض القلال بينا. دونك نرحبوا بضيفنا الاول مهدي اللومي. مرحبا بك لاول مره في اوبن زون على جوهره اف ام.
3: يا اول مره. ميرسي بوكو مهدي بور لانفيتاسيون.
1: ميرسي انتي. إذن مهدي ما شاء الله رقم واحد اليوم بدون منازع في تونس في البادل اليوم. دونك واليوم 28 سبتمبر ترتيب جديد على مستوى العالمي. نلقاوك اليوم كلاسمون جديد 552
3: ليشيل مونديال. وي الحقيقة فرحان برشا أنا بالكلاسمون هذا جديد. من البارح ونستنى فيه بشاب وتقول زعما باش ندخل في التوب 500 ولا، والحمد لله اليوم طلعت دخلت في التوب 500.
1: خنفهموا القيمة نتاع، فهمنا أكثر قيمة الترتيب هذا. دونك في جمعتين كنت 608،
3: في جمعتين كنت 608،
1: في جمعتين اليوم
3: سافرت للمغرب مع جوزيب فريكساس ان اسبانيول عايش في تونس. عملنا دوزيام تور كونتر اون بون بير خسرنا، مي كوميم ربحت بوانيت وبالكار دو فينال تاع الفيب برونز تاع تونس زدت طلعت ال 550 مونديال.
1: سي بيان. دونك فهمتوا شكون اليوم ضيفنا؟ يتحق بينا ضيف الدوزيام انفيتي يحضر معنا رياض القلال. مرحبا بك من جديد، كنت حضرت معنا عام ناول. مرحبا بك من جديد.
4: مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام. مرحبا بكم
1: كامل. يعاش. دونك اليوم يحضر على يميني وعلى يساري بمشاركه صديقي مهدي العيادي رقم واحد حاليا في تونس ورقم واحد سابقا ولليوم موجود في التوب 10. زادت تبارك الله في الترتيب الرابع. نلقاوك اليوم في التوب 10 في تونس.
4: صحيح
1: فوالا
4: هذا هو الترتيب.
1: دونك ننتظروا التفاعلات نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا جوهرة اف ام. ليك الكلمه مهدي. نبداو باللي فيب برونز في تونس.
2: الفيب كما قلنا في برونز في تونس حدث كبير، يعني حافله الاجواء الجمعه هذيا في الفاديل في تونس. الفيب برونز اللي صار في قمرت وحكينا عليه البارح وفي نهار الاربعاء ان شاء الله الفيب برونز تونيزيا 2 باش يكون في باديل كونكشن. احنا علاش بحثنا رياض اليوم؟ باش يعطينا فكره اكثر على المشاركه التونسيه اللي باش تكون فيها والمشاركه العالميه، ونعرفوا مليح اللي هذوما شركات مهدي تطور تخلي فما كونكيرونس وحتى النيفو يقوى نتاع الملاعبين نتاعنا الزوز. وهكا عندك كما قلت انت توب وان القديم والجديد بحذاك. اليوم نجمو نحكيو اكثر في فيب برونز هذوما شنو الافاده اللي تنجم تزيدهم للملاعبيه هذوما.
1: افكتيفمون كيفاش كان
2: رياض كيفاش نهار الاربعاء ان شاء الله باش يبدا الفيب برونز تونيزيا تو ان شاء الله.
4: وكملنا الفيب الاولاني في قمرت توا الجمعه اللي فاتت، وتوا اون فا انشيني بالفيب في اللي في يكون باش يكون في بادل كونيكشن ان شاء الله. يبدا نهار الاربعاء ويوفى نهار الاحد. الاربعاء باش يبدا الجدول نتاع التصفيات، وبعد نهار الجمعه ان شاء الله يبدا التابلو فينال. فهمت؟ بالطبيعه هذه معناتها فرصه للتوانسه باش انهم يلعبوا دورات كيما هكا باش يحسنوا المستوى نتاعهم وسورتو باش تكون عندهم فرصه باش يحسنوا التصنيف نتاعهم. على خاطر قبل هذه اول مره تصير في تونس, قبل كنا اللي في بيزمك تسافر دونك لازم بيجي فلوس تضحيه تكبر دونك تتكلف وتنجم تسافر وتيح مع المصنف الاول والثاني في في في الجدول وتروح من غير نقاط وكل شيء. هوني ذي فرصه في تونس معناتها واحد يبدا في بلاده عنده الفرصة هذه باش ينجم يشارك في مستوى عالي جدا ومن شيرة أخرى فرصة كبيرة باش يحسن التصنيف نتاعو.
1: باهي مهدي, كنت شاركت في الفيب برونز الأخراني وباش تكون موجود في الفيب الجاي, احكي لي يعني جوستومون هنا رياض يحكي على قيمة الفيب هذوما اللي مستانس يعني تربحك برشا وقت, تربحك برشا لوجيستيك, برشا مهم برشا أنه تونس دخلت في السيستم هذايا.
3: الحقيقة فرحنا برشا احنا كي سمعنا اللي فما دو فيب في تونس, كيما قالك رياض مستنسين بحق نسافروا, حاولوا نسافروا دو ا تخوا فوا معناها باغ موا باش نجمو نلعبوا باش نجمو نربحوا بوانيت. دونك حاجة باهية
1: كانت كل حلمة هي قبل يعني
3: كانت كل حلمة وي باش معناها الجوارات الاسبانيول يجيو لتونس باش العباد تشوف النيفو. الحقيقة ربحونا برشا وقت وبرشا لوجيستيك كيما قلت وحاجة باهية, سي ان بون ديبو لتونس. نشكروا العباد الكل اللي ساهموا في في لي دو تورنوا هذوما باش يجيبوهم لتونس وخطوة باهية للقدام إن شاء الله.
2: 30 ملاعب تونسي باش يشاركوا في الفيب هذا, 30 ملاعب برشا رياض, كذلك فما أربعة ولا خمسة ملاعبين أجانب باش يشاركوا في التورنوا هذا اللي باش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء. دونك يعني اليوم باش تفهم مهدي قيمة نتاع الفيب تعطي فرصة للتوانسة كيف تحسن برشا في الترتيب العالمي, لأنه اليوم ندخل في الانترفيو أكثر مع مهدي ورياض سيختو مهدي وحكينا قبل مع رياض اللي صعيب برشا اليوم الملاعبي باش يمشي يسافر باش يصرف الفلوس باش يمشي يشارك باش يربح نقاط. دونك تفهم هذو تورنوا هذو مسيروا في تونس دونك عنده فرصه اكثر باش يربح نقاط وقعد في تونس ما يصرفش برشا فلوس.
4: صحيح صحيح كيما قال مهدي وكيما كنت نحكي معناتها فرصه كبيره, فرصه كبيره ومعناتها احنا متفائلين من على البيرو الجديد نتاع الجامعه اللي فما وعود وعود اللي ان شاء الله عام الجاي باش يكونوا عندنا سته ولا سبعه في تونس ان شاء الله. فهمت
2: إيه؟
4: حبيت نحكي اكثر على الدوره نتاع باديل كونكشن
1: في
4: ارقام مهمين جدا. الساعه الدوره باش تكون في من اكبر لي كلوب في تونس باديل كونكشن, تبارك الله ثمانيه تيرانات فيه اون اندور معناتها مسقفين وكل شيء. باش يشارك فيه 96 لاعب و 36 لعبة من 17 دولة. فما الجزائر شقيقة, فما تركيا, المغرب, زيدا, فرنسا, اسبانيا, السويد, روسيا, قطر, الارجنتين, هولندا, بلجيكا, الكويت, الامارات, وايطاليا واسبانيا بالطبيعة, وبرتغال وصربيا. دونك تبارك الله هي معناتها
1: مهم برشا
4: مهم برشا
2: من اسيا ومن افريقيا ومن اوروبا ومن كل يعني
3: هما لي جوار يدوروا العالم الكل باش يربحوا البوانيت. راه دوك هما يقول لك سورتو يقول لك بلاد جديده ويعرفوها في التنس جوارات. دونك يقول لك نجي لتونس ونشوف
1: مهم يعني لاعبين اليوم من كاليبر كبير خلينا نقولوا يدخلوا يلقاو في تونس مبرمجه فما بلانيفيكاسيون من قبل اللي عنده دي في تونس.
3: واحنا كيف كي نسافروا نحاولوا نحكيوا على بلادنا, نحاولوا كي يشوفوا هما دراب ولا كي نعملوا بون بير في تورنوا يشوفوا ديجا.
2: قداش من تورنوا لعبت انترناسيونال عاملين مثلا مشيت فيه
3: لعب برشا لعبت 8 9 تورنوا نحاول كل شهر نعمل
2: نعمل زوز. دونك ريت من 8 9 مهدي سناب باش يعمل زوز في تونس
3: زوز.
2: دونك نتصور يعني كي يعمل 10 11 باش يلقى الكلاسمون في اخر العام قداش باش يولي وذكرني مهدي انا قلناها اليوم
1: والقرب لبعضهم في ناحيه ليدات رياض باش تفسروا
4: هو مهم خاطر كي باش يجي من برا الجوار ماذا بيه لونشين دو تورنوا معناتها حاجه تساعد وتصير هذه في برشا بلدان. تنجم تلقى ساعات مش حتى فرد بلاد تلقى تورنوا كيما قال مهدي مشى للمغرب وبعد فما تونس كاين فما جوارات يجمو يعملوا مغرب بعد تونس معناها يبداو قراب لبعضهم
2: يدوروا
1: باهي البلانيفيكاسيون.
3: نعرف جوارات يقعدوا حتى شهر في الازي
4: اي
3: يقعدوا شهر كامل
1: يلونشين
3: بعد بعضهم البلدان يدوروا البلدان الكل باش نجموا يلمدوا بوانيت وبعد يقعدوا هكا شهر مرتاحين يترينيو على روحهم.
1: دونك فهمتوا الجو اليوم هذا الالوان نتاع اوبن زون اليوم اللي نحكيو على بادين. صحيح سي ان سبور دو لوازير اما فهمتوا لهنا اللي نحكيو على كوتي بروفيسيونيل اليوم نحكيو على ان سبور انستالي في تونس اليوم بدورات دوليه والناس كنتوا تسمعوا في الدول اللي مشاركين في البروشان فيب اللي باش يصير في بادل كونكشن يعني نحكيو على اون فيغيتابل ديسيبلين يعني اليوم رياض ما عادش نحكيو على الجو ولا يعني فما كوتي نتاع ليزاماتور اما اليوم دخلنا في منظومة صحيحة اليوم.
4: صحيح صحيح.
1: والكلمة لي كيف كيف مهدي
4: هو كما تعرفوا وحكينا فيه قبل ممكن 3-4 سنين تاني كانت أكثر بور لي زاماتور وشوية
1: الوزير
4: الوزير توا وليت معناتها دي جور برو معناتها ناس ترينا كل يوم ودورات هك تشوف معناتها نسافر ونلعبوا في تونس ونلعبوا الدورات معناتها لي تورنوا انترناسيونو وليت معناتها
2: بروفيسيونيل
4: بروفيسيونيل فهمت
2: مهدي وقتاش عرفت روحك اللي انت سبور هذايا باش تكون في بروفيسيونيل
3: وقتاش عرفت روحي الحقيقة من أول تورنوات عملتهم وأنا حسيت روحي عندي أندون هكا في البادل حبيت نكمل فيه معنا ملي كنت في التنس عندي توشيت بال باهي وكل شيء دونك لقيتها لقيت جوي في البادل من أول تورنوات حسيت روحي اللي كنت نجم نخدم أكثر نجم نوصل
2: وشكون غرمك بالبادل ولا وحدك مشيت مات
3: وحدي مع أصحابي متاع التنس واحد مع أصحابي متاع التنس لمينا بعضنا ومشينا نلعبوا يا أخي هما قادوا في التنس وأنا مشيت البادل الحقيقة
1: واضح مازلنا باش نحكيو مع ضيوفنا مهدي اللومي ورياض القلال من تو حد للسبعه نتاع العشيه انتظروا تفاعلاتكم على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك هتسمعوا الموسيقى وراجعين

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. بعد ستة نتاع العشية مازلنا مكملين معاكم في اوبن زون حد للسبعة. دونك في البادل الارقام تتبدل اما التحدي يبقى ديما شكون يفرض اسمه في القمة. اليوم كما قلنا اول حصة عرفتوا اكتشفتوا ضيوفنا رقم واحد سابقا ورقم واحد حاليا. اليوم حكيت جيل يسلم المشعل الجيل الاخر اما الطموح واحد هو البقاء في القمة. مرحبا من جديد بكل مرياف قلال ومهدي اللومي. دونك جونشين مع الكستيوم تاع مهدي قبيلي وقت اللي تشوف روحك اليوم تشوف لاعب وصل لمرحلة معينة وإلا لاعب نزل في بداية الحكاية اللي قاعد يكتب فيها وين ترى روحك اليوم؟
1: الحقيقة مازلت كي بديت نجم نقوله مازلت كي بديت في كاريرتي الانترناسيونال في تونس بانس لي زوبجيكتيف كلهم أتا عملت الماكسيموم اللي نجم نعمله في تونس باش نحاول نقعد نترينا في تونس وميمتو نلعب دي تورنوا البر باش نجم نقدم زادة في الكلاسمون انترناسيونال اللي هو يقعد الاوبجيكتيف تاعي الأول.
0: باه انت اليوم نحط للاطار السادة مستمعين نحكيو مع لاعب عمره 21 سنه اليوم رقم واحد في تونس. الترتيب نتاعك تبارك الله اليوم تحيين جديد في 852 باه يعني تقول لي جا عن لي زوبجيكتيف الكل حققتهم اليوم في تونس. البقاء في رقم واحد في تونس ماهوش هدف اليوم بالنسبه لي.
1: البقاء رقم واحد في تونس هدف ماهيش لي بريوريتي نتاعي معناها يعني كان لا يقدر وخرت في الكلاسمون ولا حاجه مانيش باش نتقلق خاطر بوغ موا انا عملت اللي نجم نعمله في تونس وديما نخمم من البعيد ما نغزرش لان نخمم ديما البعيد نخمم باش نطلع نلعب باسمي نكبر اسمي ونكبر اسم تونس بيان سور.
0: رياض نفس التيروجوان ليدي نتاع مهدي انك في وقت من الاوقات كنت انت من اللاعبين الاولانيين اللي بديت في البادل وقعدت مده طويله رقم واحد واليوم موجود زاد اليوم تبارك الله في التوب 10 لكن معاه في انه اليوم ماهيش بريوريتي بالنسبه لي يعني يدخل في تصنيف عالمي كل شيء هكاك تولي الاولويات
2: بالنسبه لمهدي.
0: اي
2: نتصور خاطر هو معناتها الكلاسمون تاعو نمبر واحد في تونس دونك يزمو يطمح باش يمشي لقدام في الكلاسمون انترناسيونال واللي هذا اليوم ماشي فيه قاعد في كورب باهية يزمو يكمل
3: خاصة العمر مهدي العمر نتاع مهدي
2: العمر مازال قدامه مازال قدامه مستقبل كبير صحيح. ان شاء الله
0: باهي وقتاش الوقت اللي حسيت اللي تنجم تكون بروفيسيونيل وما عادش هواية قبيلي سألك مهدي ما أكثر تدقيق وقتاش اليوم قلت نجم أنا نكون بروفيسيونيل مع كملت القراية اليوم يعني انت حياتك كان البادل اليوم من وقتاش تحديدا
1: توا الحقيقة من اللي عرفت لي انا نجم نكون بروفيسيونيل من اللي لعبت مون دوزيام فيب في قطر
0: داكور
1: لعبت كونتر محمد سعدون وان اسبانيول قطري وان اسبانيول لعبت حسيت لعبت وقت مع سليم العروي اللي هو تونسي اللي هو
0: الحقيقة تحية سليم
1: سليم على الحقيقة عوني برشا باش نطلع البرة وراني لي فيب وكل اللي هو بدي قبلنا دونك من وقتها حسيت اللي نجم معناها كان شد صحيح نجم نحاول نوصل مازلت كي كملت قرايتي كملتها الصيف هذا اللي فات من وقتها حطيت ان اوبجيكتيف واضح لاخر العام باش نشوف وين نجم نوصل الانترناسيونال لاخر العام وعم جاي ان شاء الله ندخل في بروجي صحيح
0: ان شاء الله. رياض في تونس نجم اللاعب ينجم اللي يحب يحترم

0: في البادل يكون بروفيسيونيل 100%. ينجم يعيش من الرياضه هذية الا يلزم فريمون تكون عنده امكانيات من عائلته ولا امكانيات ديجا موجوده باش يواصل الحلم نتاعو.
1: نتصور لازم امكانيات كبيره زيد على خاطر البادل يستحق بجي كامل بجي انويل باش نجم تسافر باش نجم تلعب الدورات. معناتها نحكيو على جور برو يزمو معناتها في الشهر كيما قال مهدي اقل حاجه فيب بار موا معناتها فوار حتى دو لو تروا فيب في الشهر وهذا يتكلف مع البي دافيون والسكنه والمصروف الماكله كل
0: برشا فلوس نقول برشا فلوس.
1: والبادل حتى معناتها الدورات هذوما العالميه وكل ما فيهمش برايز ماني طالع برشا قاعد يتحسن من عام لعام ما مازال ما يكفيش
0: من البار الكبيره من البيدجي على حسب الجوار
1: على حسب الجوار
2: ولا سبونسر على حسب الجوار. فما عندك حالين يا باش تقعد تريني وتلعب اون ميم تون يا باش تلعب ابلانتون وتسافر وتلعب وتحاول تدبر فلوس من السبونسور.
0: انت كيش عامل ميسير ما ندخلوش في الديتاي برشا ما دي فاصون
2: كيفاش عامل. انا الحقيقه ما رانيش خيرت باش نحط وقتي الكل باش نترينا نحاول هكا كي مش ريني ساعه في الجمعه ساعه في الجمعه معناها ماهيش فهمتني الغونتري دارجون تاعي تجم تكون شوي عاونوني شوي سبونسورات دي بي دافيون وتلا حاجه هكا سينو الكلوب نتاعي اللي مزت كي صحت مع زيد بادل سوسايتي اللي هو يحاول يعاوني باش نطلع لبرا نعمل ستاجيت نلعب ديفي بالبرا
0: ماخذك اون شارج 100%
2: ماخذني اون شارج ماخذني اون شارج اللي هي الحقيقة حاجة تعاون الحقيقة معناها بور ان جوار لازم كي ما تاخذكش اون شارج العام يتكلف نجم نعطي
0: بيان سور
2: معناها نجم يتكلف لك 120 مليون فاسيل معناها نمشي انا في ثلاث ايام نحط 3 ملايين ونص 4 ملايين معناها باش تنجم تمشي تلعب
1: هذا المينيموم معناها من غير ستاف باش يمشي وحده
2: اي نمشي ديما
1: يمشي وحده من غير معناها ستاف نتاعو كان عنده ممارن نتاعو ولا المعد البدني ولا فهمت معناها يتكلف
3: اليوم مهدي اليوم البادل في تونس قاعد يتطور ورينا عنا تو جوار قدامنا ملاعبي يحب يوصل عالمي خاطر عنده الامكانيات اول حاجه في عمره ثاني حاجه البوتنسيال نتاعو يمكن رياض يعرفوا خير منا ويجم يحكي عليها اكثر مهدي دونك اليوم باش يوصل التوب مثلا 100 مهدي يزمو برشا فلوس وبرشا تضحيات وبرشا ساكريفيس واهم حاجه اليوم الجانب المالي اللي حكي عليه هو الجانب المالي اللي هو في تونس صعيب اليوم تحكي لك تقول لك اخذتني اون شارج كل ما تنجمش اليوم توفر له شكون يوفر له يجم يعمل كاتر نوا في الشهر ولا سانكتر نوا في الشهر
2: اي صحيح
3: هذا كان يبدا عنده الفلوس هذا يجم يعمل سانكتر نوا في الشهر يعني تعمل 50 في العام حاجه كبيره
2: ما وصلناش في نيفو يعني لو سبونسور يحاول يعاونك المينيموم معناها ما يحاولش يعطيك ما ينجمش يوفر لك 120 مليون في العام معناها حتى الشركات الكبار يعطيوك لو مينيموم باش تنجم هكا تمشي بهم
0: وفي
2: في اخر العام الحقيقه تخرج نيجاتيف معناها
0: العائله تلقى روحك انت
2: تجبد يعني من انا العائله فهمتني معناها مهما باش تعمل تخرج نيجاتيف ابار سي تريني تريني حكايه اخرى كان تريني تنجم تربح منها فلوس
0: تنجم تغطي كي تريني
2: تنجم تغطي
3: ما تقلقكش على مستقبلك
2: انا تقلقني
3: قلقك ولا
2: انا تقلقني ولا اش بريفير صعيبه جوار يترين مرتين في النهار ومعاهنا معناها ساعه فيزيك ولا ساعه ونص فيزيك ويزيد يريني يقعد واقف ثلاث سوايع اربع سوايع صعيبه الحقيقه تنجم تضرب فما ريسك تاع بليسور كبير و سي با برو معناها لي توب 100 اللي تلقاه يريني تلقاه يعمل ساعه ثلاث سوايع في الجمعه اي
0: اما البقيه يريني ورياض
1: لا اي الأكثر يريني على خاطر كيما كنا نحكيو باش ينجموا يكوفريو لي شارج نتاعهم ومش سهله ما مش ناس كل عندها ديسبونسور وكل شيء الحقيقه
0: الحمد لله نقولوا عندنا
1: نشكر معناتها عندي انا ديسبونسور نشكر اللي يدعموا فينا فما جواريت وكيف كيف حتى انا مثلا الريني نلقى روحي اوبليجي معناتها باش نغطي معناتها عندي عائله عندي مصاريف وخلاف البادل فهمت يلزمني معناتها
0: جوستومون علاش سالت على الاحتراف انا لهنا باش تكون محترف 100% من البادل ماهيش سهله اليوم
1: ماهيش سهله بالكل ماهيش سهله بالكل خاطر لازم تكون مأهل معناها 100% جوار بادل ما يلزمكش دو كاسكيت مع كاسكيت كوتش لا يلزمك جوار محترف تاع بادل انت معناتها مخلي وقتك كل للجوار بادل ترينا فيزيك نتاعك
0: للمونتال للفيزيك
1: كل شيء كل شيء الوقت نتاع ريكوبيراسيون كل شيء معناتها
3: رياض ومهدي اللي هنا تو بخلاف مهدي اللي قاعد تو اللي قال ما رانيش كلهم قاعدين يرانيو رياض يعني انا جوار برك بروفيسيونيل من كله في البادل في تونس 100% وقت الكل يعني للبادل ولا فما شكون لا
1: والله ما نجمش نقول لك بالجوار بجوار مي الاكثر الاكثريه يرانيو الحقيقه في الكلوبات نتاعهم معناتها الوقت الفارغ شوية باش ينجم يكوفري لي شارج نتاعو باش ينجم يعمل ديبلاسمون نتاعو وكل شيء.
3: ولهنا نجم نزك لحاجة أخرى مهدي. هنا اليوم ملاعبي كما ما يعني مهدي بشكل تطور اليوم فما يزم يكون الدولة تعاونه، الوزارة تعاونه، الجامعة تعاونه باش ينجم يقدم. وهذا هو اللي نحكيه فيه قداش مرة مالي حتى في الرياضة بصفة عامة نحكيه. اليوم اليوم لاعبي عنده بوتنسيال يلزم اليوم تحب ولا تكره الجامعة ساعة تعاونه أول حاجة والوزارة باش ينجم يقدم. أنا راه هكا يعني صحيح هو تو ولد منتخب وكذا لكن ولد الجامعة قبل كل شيء والجامعة يلزم تعاونه لو ماكسيموم وتوفر
0: له. نحكيه على الجامعة والاهتمام ونوصل نخفو راي مهدي اللومي ورياض القلان. اما رياض لهنا ما تتحسش اللي لاعب تونسي اليوم في البادل مازال مطالب اللي هو يكون لاعب ومدرب في نفس الوقت مسؤول على مصروف نتاعه وتسويق الصوره نتاعه في نفس الوقت. الاغلبيه هكا ولا
1: الاغلبيه يعني هو ما ما للضروره فهمت معناتها مهدي سان شو عامله كاين نجم يكون زاد يريني كور بتترا وتضر كما قال لك راهو عنده بليسور لطف ولا باش تاكلو من الوقت نتاعو معناتها فهمت ولا وقت الريكوبيراسيون نتاعو. يلزم معناها جوار محترف حسب رأينا يكون محترف 100% معناها مخلي وقته الكل للبادي.
0: مهدي عندك ستاف معاك؟
2: بيان سور عندي ستاف، عندي بريباراتور فيزيك، عندي مونتال، عندي نوتريسيونيست، عندي ان كوتش بادي اللي هو تونسي 100%. دونك عندي ستاف، عندي كيف كيف الكوزان تاعي اللي هو اللي هي اللي بكل شيء توسكي البر متيرا معنا سي با فاسيل كيما قال رياض. معنا نجمو نحكيو على كان باش يوصلوا يرينيو سيكو معنا حاجتهم لازمهم يرينيو نحكيو كان يربحوا تورنوا في تونس اللي في البيميل تاخو مليون متعملك شيء مليون ديجا تصرف لي زونترينمون تاعك حكيت لك ستاف في خمس عباد معنا ما يعملك شيء. هذا كان ربحت معنا انا نقولوا كان ربح تروا تورنوا يعملوا لي فواياج برك في برك
3: مهدي نسألك سؤال الشارج نتاعك في الشهر قداش ابري مسير جاتينيش كاشي في قداش
0: ابري ما تحرجوش مهدي ما
3: يعني اللي باش يلعب باديل اليوم شارج اونترونور بيبارتير
0: ستاف
3: فيزيك ستاف كامل مونتال كما قال لك الماكله راه مهمه جدا
2: تنجمش تحصرها مي باش نقول لك ريالمون كان جيت تحسبها فلوس اونتر 2 و 3000 دينار فاسيل باللي ديبلاسمون بستاف
3: بكل شيء
2: في تونس نحكي
3: في تونس يعني.
2: مازلنا مخرجينش البر هاي 2-3 مليون
1: برنامج نتاع فيب وكل شيء باش كلف 3
0: فوات وقيت نبدلوا الجو احنا باش نعملوا كويز ما بيناتكم تويكا ان كويز هكا ديكالي معنا معز المخرج العظيم نتاعنا هات يعطينا تبي للكويز هكا نبدلوا الجو ونستناو في التفاعلات نتاعكم السادة المستمعين على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. نبدأ برياض. رياض كي كنت رقم واحد في تونس كنت متواضع بالحق وإلا التواضع جوست قدام الكاميرا؟
1: لا لا كنت متواضع وحسب رأي مازلت متواضع محبش نتبدل.
0: باهي شكون فيكم يعمل روحه ما يهموش التصنيف أما كل يوم يدخل يشوف الترتيب؟
2: كل يوم
0: كل يوم ولا يبدأ يعرف وقتاش الترتيب هكا عامل روحه كلي ما
2: في تونس
0: في تونس ولا في الخارج في تونس خلينا في تونس
1: مش للدرجه هذه نشوفوا التصنيف
0: حتى حد منكم على بالوش يعني مركزين مع التصنيف
2: تجم تكون مركز كيما تجم تكون انا تخدم على روحك ودي وشي جي جي معنا
0: التصنيف كيف كيف
1: كيف كيف ما مش تصنيف اهم حاجه
0: عشان نزيد دوزه طب مازلنا في اسئله شكون فيكم كي يخسر يقعد يحلل ساعتين كاملين في الماتش وكي يربح يقول ماتش عادي
2: لأن كي نخسر جملة ماذا بيا ما نعمل حد شيء نروح على روحي وغدوة نبدأ راجع في روحي معناها كي نخسر نقعد مع روحي وكا ما نبداش علاش خسرت وكيفاش خسرت نركح ومن غدوة نحكي مع الكيب تاعي علاش خسرت ونشوف
0: صعيب مع روحك وقت الخسارة في التحليل يعني
2: كنت صعيب مع روحي الحقيقة كنت صعيب على الأخر مع روحي وبعد خدمتها بالوقت قد زاد ما تكبر قد ما تزيد ترزن دونك خدمت على الحقيقة عاونتني زاد مدام شريف خنفوت بريباراتريس مونتال اي
0: نحيوها
2: بيان سور عاونتني والبريباراتور فيزيك زاد رمزي دريدي له بحق وقف معايا وانا نحاول بشوي بشوي نسيس روحي
0: باه. وانت رياض كي تخسر
1: كيف كيف كيف كيف معناتها الاكثر من غدوه نعمل اناليز نتاعي مي جوست ساعات سورتو كي نبدا اللعبه ساعات نلعب في الليل مخر كيوفا الماتش ما نجمش نرقد نبدا نعاود فيه في مخي الماتش يتعاود بالاكستاسيون
0: كاريمون
1: ادرينالين فهمت دونك تصير هذا تصير لي برشا مرات ما نقبلهاش الخساره من الاول من بعد لازمك تقبلها صافي بارتي فما ربح وفما خساره كيما اي سبور في العالم فهمت
0: باهي مهدي اعطي رياض اللقب رياض في البادل ما شاء الله.
2: رياض
0: ماجيسيان. خبرة كبيرة.
2: ماجيسيان رياض. ماجيسيان. بوري احنا. ماجيسيان رياض.
0: به رياض أعطيه لقب كلمة. في كلمة أعطيه لقب هكا شنو اللقب اللي ترى أعطيه لقب؟
1: لسبوار.
0: لسبوار. به حلوة ديكلاراسيون. صفق عليا من الحكومة. قولوا ميرسي. قول حاجة. رياض لو كان تلعب ضد مهدي.
1: ما؟
0: اليوم. شنو هي نقطة الضعف اللي تستغلها؟
1: نقطة ضعف. والله الحقيقة ليه سؤال هذا؟ نقطة ضعف ما فهمش نقطة ضعف واضحة. مي
0: سميها كيما تسميها. حاجة اللي باش فما بوان باش تلعب تركز عليها.
3: تركز عليه.
1: الفاريسيون دو جو بار اكزومبل ولا فاريسيون تاع الريتم دو جو باش يكون واضح اكثر. ما في البادل تنجم تطلع ريتم تهبط شونجمون دو ريتم نقول واه
0: تنجم تلعب له على شونجمون دو ريتم
1: بار اكزومبل.
0: توافقوا في النقطة هذيا؟
1: على روحي.
0: على روحك.
1: شوف شنو نوضح لك هو هذيا
0: شو احنا نفد الكورة ما ميسالش يعني
1: معناها هذيا يمشي مع
3: اي جوار.
1: مع اي جوار هكاك معناتها فما هذيك هي
0: العكس باش تلعب كونتر الرياض. شنو هي البوان فيبل اللي باش تلعب؟
2: نلعب كونتر رياض نتصور يلزمني ناخذ باي من الاول
0: معناها لازم يبدا واحده واحده هو مزود
2: يلزمني من اول ماتش ناخذ باي باش من بعد ما نقعدش كان عاني ولا هو يفيق ولا فهمت يلزمني من اول ماتش
0: ناخذ دونك يسخن بشويه بشويه
1: باش ندخل ماريو اللي
0: صار تلعب ماتش قبل اللي يلزم. شنو هي الحاجه رياض اللي عند مهدي تمنيتها فيك في اللعب؟
1: ما توا جاتني في مخي ديريكت في اون سكوند نلعب بليد ليسار كيف هو.
0: قوية الجوش نتاعو.
1: قوية الجوش نتاعو جور في البادي يلعب بليد ليسار مهمة برشا برشا سورتو اوفونسيفمون القدام وتقلق لي جوار الكل معناتها الحقيقة. هذا رأيي هيك في جاتني أول فكرة في مخي قلت.
3: يعني جوار الجوشي يقلقك يعني.
1: يقلق أي لاعب جنرال فهمت؟
0: كاليتي قوية
2: لا خد تراجيكتوار تاع الكرة تمشي العكس
1: كل شيء بالعكس في السيركوي ديما تلقى لي جوار يلعبوا بليد اليمين أكثر من بليد اليسار دونك لي زيفي مقلوبين ما نعرفش باغ اكزومبل نعطيك زون في البادي نلعبوا فيها اللي الوسط التيران كيبداو هما في الاتاك الوسط هو باش يجي على الكودروا نتاعو اللي هو شكون جينيرالمون لو بوان فور نتاعو دونك الوسط يقلق تولي حسابات أخرين اسمع لعبة أخرى
0: فهمت نفس السؤال سمعني شنو هي الحاجه اللي في رياض هكا فريمون
2: اه جو بونس
0: غير مجامله
2: اي لا غير مجامله
0: فرش فيه مره ولا لعبت كونت وهكا تمنيت هكا عنده حاجه
2: اي جو بونس تكتيكمون اي لي فور معناها فاهم اللعبه ديجا اكسبيريونس كيما قلت فوق العشر سنين جو بونس يلعب فاهم اللعبه دونك جو بونس لا فيزيون نتاعو باهيه
0: كل واحد يعطي نصيحه للاخر نبداو معك انت رياض اليوم قدامك مهدي اللومي 21 سنه تبارك الله قاعد يربح في النقاط خاصة على مستوى الترتيب العالمي اش تقول له اليوم هكا اون بوبليك يسمعوا فينا الناس يتفرجوا فينا هكا اون فاس دو توا فاس ا فاس اش تحب اش نجم تقول له نصيحة هكا من انسان بيان اكسبيريمونتي في الدومين
1: نقول له برافو على اللي قاعد تقدم فيه البادل التونسي
0: نصيحتك ليه
1: كمل هكا المستقبل قدامك وحاول تكون بروفيسيونيل الماكسيموم بوسيبل هذاك شنو ننصحو معناتها
2: ميرسي
0: وانت شنو تقول له رياض اليوم اكبر منك 39 سنه
2: 37 والله انا نتمنى بالحق نتمنى نكمل كاريرتي اكثر من 35 سنه الحقيقه نشوف فيه قاعد يحارب مازال يحارب
0: تري دوي رياض
2: تري دوي وشادد معناها حتى مونتالمون شاد وهذا بالحق نقول له برافو عليها مو سهله جمله خاطر تلعب مع بيت
0: برافو لكم الزوز فريمون ان شاء الله عجبكم من الكويز احنا خفينا راي الاسبوع اللي فات ما قلناش ان مهدي مزاح على انه يرى روحه رقم واحد كان تحطوا لي كاسك الاولاد نسمعوا مع بعضنا مهدي مزاح اللي كان ضيفنا في اوبن زون الاسبوع الفرد خلينا راي قلنا له هن ينجم يكون رقم واحد اليوم مهدي مزاح ولا لا هات نسمعوا الإجابة متاعه وتجمعوا تفرجوا معنا على جوهرة تي في وفي المباشر هات نسمعوا مهدي مزاح توت سويت
4: اليوم نمر واحد في تونس مهدي لومي كي ان اكسلون جوور معناتها يستحق عنا أنا تخي بون نوميرو وان يشرف بالمستوى نتاعو اي سورتو مهدي ميريت بور موا دات نوميرو وان فما حاجتين فما يلزم فورسيمون لو تالون اما با كو و فما لو ترافاي لانفستيسمون لا ريغور اي لا ديسيبلين اليوم انا شخصيا نشوف مهدي اليوم نمبر واحد اكثر واحد انفستي اكثر واحد ديسيبليني عام ومسطر روزنامه نتاعو تورنوات والبرا سبونسورات مهدي من بايريني ظهر لي ما يكوتشيش كازيمون دونك عنده وقته وطاقته الكل ماشيين للرياضه هذه للبرفورمانس
3: محترف 100% بروفيسيونيل 100%
4: دونك نشوفو انا سي ان مود دو في يطلب برشا دي ساكريفيس اليوم انا واحد من الناس عمري 32 سنه مانيش في اول كارير نتاعي مهدي عمره 22 بوتيتر كو نجم يستثمر اكثر هو في التالون نتاعو
0: دونك كان هذا مهدي مزاح نقدموا له تحيه اللي كان ضيفنا الحلقه اللي فاتت تاكد كلامه رياض مهدي
1: نأكد هي نأكد كلامه بالطبيعة
0: أما قال أنه هو بالرغم اللي أصغر منه 32 سنة أنه يراها أنه صعيب أنه يرجع يمشي أكثر من هكا في الترتيب
1: في الترتيب العالمي
0: لا نحكي عن الترتيب الوطني
1: أنا من خمى موتر مول حقيقة من مازال معناتها نطمح شكون ديما في توب 10 ولا حتى توب 5 توب 3 على شكل نقول نلعب معناتها توب 3 لعبت
0: يعني ما تأمنش بالعمر
1: لا نمنا بال اذا صح على بيس والبدن يجاوب عايش قلت لك العام بحسابه معناتها
0: سامحني قلت لك بلي 9
1: لا مش
0: هذاك عمره 7
1: دونك معناتها اذا كانك ساعه لونفي والكيف اذا كان هذوما موجودين والمخ مازال يقبل لي ساكريفيس ولي ترافاي دور وكل شيء والبدن الحمد لله مازال يجاوب الصحة بخير علاش واحد بشي وقف نكمل ديما قدام انا هذا رايي
0: معقول دونك مازلنا مكملين مع ضيوفنا من تاول السبعه نتاع العشيه بعد باش نحكيو على المنتخب الوطني للبادل وفما على قريب فما تصفيات ومازال عندنا ما نحكيو مع ضيوفنا هذا الكل نسمعوا الموسيقى وراجعين معاكم في اوبن زون حد السبعه نتاع العشيه

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. أنتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: هذه هي اوبن زون، مازلنا متواصلين معاكم من الجزء الاخير. نذكركم يحضر معنا زوز ضيوف من ابرز الاسماء في عالم البادل في تونس، مهدي اللومي ورياض القلال. نرجع معاك مهدي، اعطينا رايك في الديكلاراسيون نتاع مهدي مزاح اللي كان ضيفنا الاسبوع الفارط. ايش رايك في الكلام اللي قاله؟
2: الحقيقه نشكره برشا على الكلام اللي قاله. جو بونس عنده الحق، ان جوغ بروفيسيونيل لازم يكون 100% في البادل. بوكو دو ساكريفيس الحقيقة، معناها برشا خدمة. كهو يعرف سيدا رياض العائلة صايب بالسيف، ما تشوفها معناها تشوف لانترينر تاعك أكثر من تشوف عائلتك الحقيقة، باللي ديبلاسمون باللي تورنوا باللي زانترينمون. نشكره برشا على الكلام، هو صاحبي وخويا من قبل، وإن شاء الله ديما القديم
1: إن شاء الله. برشا تضحيات،
2: برشا قد ما نقولوا برشا الحقيقه، معناها كيما ليزا ثلاث الكل باش نقولوا واحد باش نكونوا كيف مي، برشا تضحيات وضحي برشا حاجات على حاجه برك اللي هي البادل اللي هو سبور، معناها تحط حياتك على جنب باش تنجم تركز على حاجه برك.
1: باهي رياض، ترى انه منظومه البادل اليوم في تونس تخدم لاعب اللي يحب يوصل للانترناسيونال اليوم، ولا لاعب مازال مطالب باش يصنع الطريق نتاعو وحده؟ اليوم نبداو نحكيو على كل ما هو مسؤولين، كل خاصة اليوم البادل تحت الخطام تاع جامعة التنس. ترى انه فما منظومة بدات تخدم في البادل؟
3: اي فما توا، معناتها باللي تورنوا عندنا في السيركوي نتاعنا في تونس، سيركوي لوكال ولا تبارك الله، ممكن عاش مهدي 40 كيف
2: فما
3: بريس كل جمعة تورنوا في عاون، معناتها وتعرفوا لي سيركوي التونسي فيه اجانب، معناتها دي اسبانيول والمستوى نتاعهم باهي، ويطلع معناتها المستوى تاع جوارات التوانسه ولي جون اللي طالعين، والبيرو جديد نتاع الجامعه احنا متفائلين، فما زاد اللي فيه توا هذه مرحله كبيره برشا. معناتها توا معناتها البيرو جديد على راسهم سي بسام الزواوي رئيس
1: الجامعه،
3: دونك احنا متفائلين خير. انا هذا رايي
2: صحيح ان شاء الله. وي ان شاء الله احنا متفائلين بالبيرو جديد، ان شاء الله يقفوا معنا لي جون حتى العباد اللي مازالت عندها شانس باش تنجم توصل على انترناسيونال. متفائلين وان شاء الله يعملوا الخدمه باش نجموا نوصلوا لو ماكسيموم.
1: باهي، على قريب التصفيات لكاس العالم تبدا في الشهر القادم في اكتوبر، كيفاش ترى لي شانس نتاع المنتخب التونسي؟ مهدي اللي بطرقنا الخاص عرفنا انك باش تكون موجود في القائمه نتاع 7 لاعبين.
4: هو كما حطوش مهدي في القائمة، هو كما حطوش مهدي في القائمة كارثة. راه
1: مش هي
4: لوجيك
1: منطقيا نمشيو
2: والله نشوف. بون احنا اول اكسبيريونس مع المنتخب، نشوف عندنا شانس نتاعنا وي، باش ما نقولوش راهم اقوى منا برشا. هي كاليفيكاسيون تصير بين لازي والافريك على بلاصة بارك، معناها فما ديزيكيب قوين برشا، فما في الافريك فما المصاربة قوين بالكدا يلعبوا بالكدا على الاخر، فما الاسترالي في الازي، فما جابان، معناها فما ديزيكيب بهين، وان شاء الله نتحدوا الكل مع بعضنا، نكونوا جوارات الكل مع بعضنا، خاطر توا لا نلعب باسمي لا نلعب واحد، نلعب باسم تونس اللي معناها بالحق حاجة كنا نحلموا بها، والحمد لله اللي وصلنا لها باش نجمو نلعبوا الكاليفيكاسيون.
4: مهدي كنت شاركت مشاركة تاريخية في البادل، أول مشاركة للمنتخب الوطني الكبير في الجيم التغانية، وكنت انتصرت على المنتخب اليوناني وقتها.
2: انتصرنا.
4: حكينا شوية لأول مشاركة كيفاش كانت مهدي؟
2: الحقيقة بريسيون، متجمش توصل لإيطاليا، تعرفش على روحك لازمك تربح، خاطر بريمي تور كومان
4: صحيح
2: برونابل نجمو نجيبوهم. قعدنا برشا مع عزيز اللي انا لعبت مع عزيز هلالي، عملنا دي ستاج في تونس قبل ما نمشيو مع اليان زاد لونترينور تاعنا. وصلنا الغادي قلنا راه ما فماش حتى حل، لازمنا نجيبوا اول فيكتوار لتونس، معناها مشينا باسم تونس لعبنا وبالحق حاربنا، تقول مشينا نحارب بالحق حاربنا وجبنا اول فيكتوار
1: كونتر اليونان.
2: كونتر اليونان اللي هما جو دي جوار يترينيو في مدريد، معناها يترينيو مع التوب 100 مونديال، اللي هي كانت بالحق كانت فيكتوار باحساس اخر، معناها مش كيما تربح الروح كيما قلت كيما تربح البونس كانت معناها راهو في جمهور بحق جاو برشا يتفرجوا. سيتي لو بروميير ماتش في التورنوا جاو برشا يتفرجوا تعب الجرادان كامل شافوا العالم تونس وصفقوا لنا وفرحوا بينا الحقيقه.
1: سي بيان رياض المشاركه كنا نحكيوا عليها في الجماد رافقتها برشا الاختيار نتاع مهدي والهلالي فما يعني كيفاش ترى التصرف يعني نقولوا كي رد فعل نتاع لاعبين كيما يوسف كيما ساره كيفاش شفت رد فعل عدم دعوتهم كيفاش تشوفها اون طونك نقولوا قيدوهم والا نقولوا انسان عنده اكسبيريونس كبيره في
4: الماتيريتي صحيح.
3: هو الحقيقه باش تختار معناتها ايكيبا واحده معناتها
1: ان سول بير
3: فهمت
1: صعيب الشوا
3: صعيب الشوا
2: صعيب برشا صعيب باش تعمل
3: فهمت نيفو متقارب نيفو طالع للتوب 10 ولا التوب 8 في تونس تحسن نيفو نتاعهم القديم القدي دونك باش يكون شوا صعيب برشا نتصور توا في التصفيات هذه باش يكون
1: اسهل
3: اسهل اي
1: على خاطر سبعه لاعبين
3: هو باش يكون اقل حاجه سته وماكسيموم 8 هكا ولا
2: ماكسيموم 8 جوليت
3: دونك باش يكون حسب ما سمعنا شويه الاكثر شكون سبعه لاعبين دونك نتصور الشوا باش يكون في حقه فما معناتها فما بليزيور كريتير ياخذوا عليهم التصنيف التونسي العالمي المستوى نتاعك في والفورما معناتها الفورم اكتويل نتاع الجوار في الشهرين الاخرانيين والامور هذيا دونك نتصور باش يكون اسهل شويه
4: رياض نعرفوا لعبه باديل بير يلعبوا فيها زوز
3: صحيح
4: اليوم انت تنجم ترتاح مع مهدي وما ترتاحش مع مهدي هذا هو المشكل خلينا نكون خلينا نحلوه لهنا انت كلاعب كلاعب عندك اكسبيريونس ماتوريتي ومن اكثر اللاعبين حتى تو نحكيو مع في اللوف مع مهدي عندك رزانه تعرف تتكلم وتعرف يعني تحكي اليوم كيفاش تحط مثلا مدرب كيفاش يجم يعمل الشوا نتاعو يجم يحط مثلا يقول لك انا اللاعب هذا ما ارتاحش معاه يقول لك اللاعب هذا انا ما نجمش نلعب معاه هو يلعب باليسار وانا نلعب باليسار فهمش نحكي لك
3: لهنا
4: الشوا راي الشوا كيفاش يجم يكون
3: يلزم الكوتش معناتها الناخب الوطني يكون ياخذ ان كونسيدراسيون الامور هذيا فما اللي نسميه الكومباتيبيليتي دي بير ساعات المستوى نتاع اللاعب هذايا واللاعب اللي معاه مستوى عالي زوز ما يتفاهموش في التيران ما يكملوش بعضهم تبيع كاركتير فهمت ماناش نحكيو توا فنيا ولا حاجه فهمت دونك نتصور باش ياخذوا ان كونسيدراسيون الحكايه هذه
1: واضح الوقت في سما خذانا دونك رياض نعاود نذكروا بالفيب برونز اللي باش تعمل اعطينا اكثر عاود ذكرنا
3: بالفيب برونز ان شاء الله يبدا نهار الاربعاء ذي في بادل كونيكشن من اكبر الكلوب في تونس كما قلت قبيله باش يشاركوا من برشا بلدان في العالم نحكي يزيد نعطي شويه ارقام مثلا الاربيتر باش يكون من مصر مبعوث من الفيدراسيون انترناسيونال دو بادي اللي هو والمدير الدوره باش يكون سي بسام الزواوي اللي هو رئيس الجامعه
4: على فكر الحال الحكام المصري الحكم المصري عنده فورماسيون باش يكون الفورماسيون في تونس
3: هاي البرش هاي البرش ها وهبتنا هذه الحاجات اللي نحبوهم
1: حاجات تخدم وتعاون
3: دونك نستدعى الناس الكل يجيو تفرجوا امبيونس هايله مستوى عالمي
1: دعوة مفتوحة للناس الكل باش تتفرج يعني فيها فرجة يعطيك الصحة رياض
3: عايشك
1: مهدي مود لافان ايش حاب تقول؟
2: مود لافان ميرسي بوكو ساعة بوغ لانفيتاسيون
1: ميرسي لك انت
2: تعاد انترفيو به برشا هكا زدنا عرفنا اكثر بالسبور نتاعنا
1: مرحبا تو
2: ميرسي اون انفيت لي جون باش يجيو يتفرجوا في الفيب يشجعوا سيرتو التوانسة رينا الامباكت نتاع التشجيع نتاع التوانسة في التورنوا اللي تعدى دو مون كوتي ان شاء الله نكمل نخدم على روحي لوبجيكتيف منا لاخر العام توب 400 300
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ترجع لنا فان سيزون هذا ولا قبلها ترجع لنا في ترتيب مع
2: ان شاء الله
1: يعطيك الصحه
2: عايشك
1: مهدي العايدي يعطيك الصحه
4: يعطيك الصحه
1: هكا وصلنا لنهايه الحلقه اليوم تلقاو الانتغراليتي وتلقاو بقيه الاكستريم تاع الحوار نتاعنا تلقاو على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك احنا وقعدنا كما نقول لكم خليكم اوفياء لجوره اف ام مع تحيات كامل الفريق تصبحوا على خير باي باي
5: المشهد مع زهير الجيس
6: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الصناعة والطاقة والمناجم يؤكد من القاهرة حرص تونس على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة في قطاع المناجم. وزير الاقتصاد يشارك في أشغال الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومحادثات أمريكية إيرانية مرتقبة بوساطة قطرية. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار. وقد تركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة توجهات البنك الاستراتيجية وبرامجه المستقبلية. وقد حضر أشغال هذه الدورة محافظو الدول الأعضاء بالبنك وممثلون عن الحكومات والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والإقليمية الدولية. وإلى جانب حضوره فعاليات هذه الاجتماعات، التقى سمير عبد الحفيظ والوفد المصاحب له برئيسة البنك زو جيي، حيث شكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى الأفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بتعزيزه في المرحلة القادمة. هذا وقد نوه الوزير في هذا اللقاء بالتقدم الحاصل في دراسة مساهمة البنك في التمويل الخاص بمشروع النقل الحضري بتونس، التي ستكون العملية الأولى لهذا البنك مع الدولة التونسية، والتي من المبرمج تمويلها بشراكة مع البنك الدولي. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقة سلاح الزواري حرص تونس المتواصل على تحقيق التكامل في المنطقة الإقليمية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمشتركة بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ويحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة، فضلا عن خلق فرص تصديرية جديدة وواعدة. الزواري قال خلال مشاركته اليوم بالقاهرة في فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين ضمن حلقة نقاش بعنوان ربط تطوير المعادن بالنمو الصناعي، قال إن تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة يمثلان توجها من شأنه دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة. وأبرز وزير الصناعة بالنيابة في بلاغ صادر عن الوزارة أهمية قطاع المناجم في تونس باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الإمكانات التي تزخر بها البلاد من ثروات منجمية متنوعة تشمل الرصاص والزنك والحديد والأملاح والبوتاس. هذا وينتظم منتدى مصر للتعدين على مدى يومين تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربية النوبي بمشاركة 500 من رؤساء الحكومات والوزراء وصناع القرار ورواد الأعمال وممثلي كبرى المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم ومستثمرين دوليين من حوالي 50 دولة، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجال التعدين ونحو 6000 زائر من المهتمين بالقطاعين العام والخاص. دوليا رحبت زعيمة اليمين المتطرف ومرشحته للرئاسة الفرنسية مارين لوبان بالنتائج التي حققها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بعد حصولهم على 15 مقعدا بحسب النتائج التي ظهرت اليوم، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسط قطريون محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، نزح أكثر من 145 ألف شخص في 8 محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في جوان الماضي وفق أرقام جديدة نشرتها اليوم المنظمة الدولية للهجرة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
8: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر افهم، احنا نشكيو كان جوهر افهم نشكيو لحد.
7: عندك راي؟
8: ربي بسود ربي محمد بسود.
7: ما تخليهاش في قلبك،
8: مش حرام عليكم.
7: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
8: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جا ربي وصولي صوتي.
7: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
9: واحلى احلى احلى احلى اذاعة، ربي صلى يوفقكم.
7: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
8: راهو الواحد فيه هبه.

ملفات عالمية. إلا 7:11 دقيقة، مرحبا بكم في برنامج ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي اللي تعودتوا به في البرمجة الجديدة كل يوم اثنين وكل يوم خميس. ترافقني فيه مدام فاطمة بن عبدالله الكراي، بعد شوية تلتحق بينا من استوديو تونس. الساعة اللي نصلدوا ونلقيوا الضوء على جملة من المواضيع الراهنة على المستوى العالمي والقضايا والملفات العالمية، باش نرجعوا بالتحليل والتدقيق للقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في نيويورك، وقراءة كذلك في الوضع الاقتصادي العالمي على ضوء التغيرات الجيوسياسية وعودة على آخر التطورات في ملفات الحرب على إيران وأوكرانيا. وينضم لنا بعد شوية الدبلوماسي السابق الأستاذ عبد الله العبيدي في قراءة لجملة المواضيع والملفات هذه. بعد شوية تلتحق بنا فاطمة الكراي، تحية لحسام القايد وياسمين في الديجيتال، وبعد لحظات ينطلق المشوار مع فاطمة كراي من ستوديو تونس. Thank you.

0: 7:15 دقيقة مواصلين المشوار في ملفات عالمية ونمر مباشرة إلى تونس العاصمة وتلتحق بنا مدام فاطمة بن عبدالله الكراي. أهلا وسهلا بك فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل المشاهدين والمشاهدات على هذا البرنامج. تحية لكل الفريق المؤمن تقنيا وتكنولوجيا لهذه الحصة. طبعا التحية أيضا موصولة إلى كل من يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الآن سواء داخل تونس أو خارج تونس، وأحنا اللي نوعدهم أن نرافقهم بالتحليل والمعلومة كذلك في أبرز الملفات العالمية كيف ما ذكرت أنت في المقدمة تاعك. وأهلا وسهلا بك أشرف.
0: مرحبا بك فاطمة، شكرا لك. احنا بعد شوية نستقبلك في ضيفنا الدبلوماسي السابق الأستاذ عبدالله العبيدي، ولكن قبل هذا نمشي لك لتحية اللي اخترت تكون بعنوان بين الصين وأمريكا لقاء الرئيسين وتنازع حول قضيتين. مع فاطمة
1: كراي. بين الصين وأمريكا لقاء الرئيسين وتنازع حول قضيتين. لقاء ترامب وتشي في واشنطن حدد أن دور العالم وقيادة هذا العالم أصبحت بين الصين وبكين. كل العالم كان مش رائبة أعناقه إلى القمة الصينية الأمريكية في واشنطن، بالتأكيد أن لقاء واشنطن شمل ملفات حارقة تشوب العالم اليوم. ففي هذا اللقاء على مستوى القمة وفي هذا التوقيت بالذات أين الحرب في الشرق الأوسط بلغت ولا تزال تحديات لم يشهدها العالم من قبل، وذلك انطلاقا من غلق مضيق هرمز وانسداد أفق حقيقية أمام السياسة الأمريكية التي أسست سياسة رئيسها إلى عهد دولي غير مسبوق، على اعتبار أن ترامب وقبل أن ينخرط في حرب شرسة على إيران كان قد ناصب العداء لحلفائه من دول المنظومة الغربية أو التي تشمل دول أوروبا وكندا واليابان. عاد ترامب حلفاء واشنطن وجعل من ورقة التجارة ملفا للابتزاز تارة ولتصفية الحسابات تارة أخرى. الأمر بان من ناحية العلاقات الصينية الأمريكية أنه يؤسس إلى عهد جديد وإلى قيادة جديدة بعد أن كنا رأينا منذ الحرب العالمية الثانية تأسيسا لثنائية قطبية بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها أيضا. اليوم تتصدر الصين والولايات المتحدة الأمريكية سياسة العالم، فقد جاءت هذه القمة في توقيت أيضا كان فيه العالم أيضا مشغولا بالمجادلات والمطارحات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية. القمة بين تشي وترامب في واشنطن شدت اهتمام العالم كما قلنا، وقد بلغت الأزمة العالمية للحصول على الطاقة أوجها بفعل غلق مضيق هرمز وافتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لمفاتيح الحل. جاءت هذه القمة لتجعل العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية محور السياسة العالمية، فكانت النقاط الثمانية التي تهم التجارة والأداءات الجمركية بين البلدين أو بين القوتين محور تفاهم مرحلي أو تفاهم ليس صامدا بين القوتين، إذا اعتبرنا أن التأجيل لحسم الملفات هو الصيغة الأفضل للخروج أمام الصحافة والعالم بهذه الزيارة بقرارات فيها نجاح اللقاء مثل ما يروج إلى ذلك الرئيس ترامب نفسه. لكن الواقع أن قضيتين بقيتا معلقتين هما إيران وتايوان. الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد الصين على موقفها من إيران، حيث تتهمها بأنها تسند إيران تكنولوجيا ومعلوماتيا وتسليحا في حربها ضد الأمريكان، فيما يعتبر الموقف الأمريكي الداعم لتايوان يعد موقفا معاديا من واشنطن تجاه بكين التي تدعو ترامب إلى باعتبار الصين الموحدة عوض الاستقلال ما يسمى بتايوان بالنسبة لهم. هذين القضيتين لا تحتملان مقايضة ولم تحتمل مقايضة ولم تعلن أن هناك مقايضة، رغم أن التحاليل ذهبت إلى أن قد يكون في المقايضة حل بين الاثنين، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تكف عن مساندة تايوان والصين تكف عن مساندة الصين، لكن الأمر لم يسر كذلك لأن الموقف الصيني كان صارما بالنسبة لتايوان، ولكنه أيضا كان جازما بالنسبة لدعم إيران. لكن الأقرب أن يكون الموضوع فيه مهادنة من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى حين، لأن الصين لها ملفات فوق الطاولة وأيضا خلف الطاولة. مع فاطمة كراي.

0: الا 27 دقيقه مواصلين المشوار في ملفات عالميه كما قلنا باش نسلطوا الاضواء وكما كانت تحكي مدى فاطمه بن عبدالله الكراي على زياره الرئيس الصيني الاخيره الى واشنطن ولقائه برئيس الامريكي. وبعد لحظات ينضم لنا بالهاتف الدبلوماسي السابق الاستاذ عبدالله العبيدي. فاطمه نرجع لك في علاقه بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي. يعني المواقع الاخباريه نقلت عن الرئيس الصيني تشي جين بيانغ دعا إلى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون بين البلدين وأكد أن بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شركتين لا خصمين. تقريبا هذا الموقف الجديد إن صحت العبارة في العلاقة بين واشنطن وبكين. وينضم منا الأستاذ عبدالله العبيدي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا. تحياتي لكم المستمعين.
2: أهلا وسهلا.
0: ونعود إلى فاطمة الكراي كذلك من استوديو تونس. فاطمة مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بالأستاذ عبدالله العبيدي أخونا وصديقنا وما فاتئ الحقيقة بالتحليل والمعلومة خاصة اللي تكون عنده المعلومات وأيضا التحليل. ما فاتئ يكون رافد من روافد الصحافة في تونس ولفهم بعض الملفات الحقيقة يكون هو معانا. معناها كيف ما اليوم انت سألت سؤال واظن ان الاستاذ عبد الله العبيدي هو اللي باش تقريبا يركز على المسألة هذه، ولكن انا اكتفي بان نقول لك اللي راهو هذا اللي صار في القمة هذه لا نتائجها ولا المسائل اللي تناولتها ولا الملفات ولا غيره. ما اكدته هذه القمة انه كل اللي في يده حجرة ارماها، انه العالم تغير وان هناك قطبين الان قد تشكلا، وربما لقاء واشنطن لقاء القمة بين الرجلين بين الرئيسين هو الذي يمضي على هذه الجديدة، يعني المنصة الجديدة أو الشراكة الجديدة. والكلمة لسي عبدالله ربما يزيد يفسر لنا أكثر فأكثر.
1: أهلا وسهلا. العفو أستاذة فاطمة. شكرا وسهلا. شكرا جزيلا وتحياتي. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: هو اللقاء هذا تقريب وقع فيه تنصيب من طرف ترامب الدولة اللي كانت أعظم في وقت من الأوقات للصين كطرف مقابل واعتراف لها بريادة يعني المعسكر المقابل، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية في نفس الوقت اعتراف بأنه ترامب وأمريكا ما عجزت على حل مشكل خصامها والحرب المفتوحة بينها وبين إيران لوحدها، والتجأت إلى الصين خصوصا وأنه هذا يحصل في ظرف اللي ريادة أمريكا للغرب عبر منظومة الحلف الأطلسي

0: التشكيك فيها والطعن فيها باعتراف يعني ترامب وتنديده وتشهيره بتخاذل القوى الأوروبية أعضاء هذا الحلف اللي ما وقفوش إلى جنبه في معضلة مضيق هرمز وتوا باب المندب كذلك، بحيث يلقى نفسه وحده من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني عملية دقيقة، لأنه في نفس الوقت يلزمه يتعاون مع روسيا، لأنه الصين مجرد ما تكسب يعني مقاومات الإمبراطورية مش تتحرك كإمبراطورية، وسوف تقف على مصالحها، لأنه السياسة هي كلها مصالح. واليوم احنا في مرحلة معينة عند توازن نشيط، يعني إكيليبر ديناميك، يعني كل دولة ذات وزن قاعدة تحسب يعني تاكل وتقيس مثل ما نقوله بالدرجة التونسية، لأنه إلى حد اليوم ما تحددش الصورة الإطارية لما عسى أن تكون عليه التحالفات والتوازنات، لأنه ثم خارطة جديدة جيوسياسية وجيوستراتيجية بصدد التشكل. ويعني قوة وازنة مثل تركيا اللي هي عضو في الحلف الأطلسي منذ 56 ما تنجمش تحدد موقفها توا إلى أن تتوضح الأمور أكثر. وروسيا وهل الطريقة اللي استقبلها يعني قلبا وقالبا الاستقبال متاع رئيس الصين يعني تقريب اعتراف، وشفناه كيفاش كيحيي بزوجته أكل عربة ده، وأقولها بين قوسين متاع ترامب كيستقبل يعني زملائه ووفود أجنبية، يعني توقفت وأصبح يتعامل بكثير من الاحترام لرئيس الصين وزوجته وللصين عموما. والفحوى متاع محادثاتهم أعتقد أنه يعني ثري بالمفاجآت، وهذا سوف يدفع، وهذا عنصر أساسي كذلك، سوف يدفع الدول الأوروبية لمراجعة مواقفها إزاء بعضها بعض، وإزاء خصوصا إزاء روسيا اللي يعني بعد قصف القنوات اللي كانت تزود فيها بالغاز الروسي يعني تضاعف أربع أضعاف يعني سعر الغاز اللي أصبحت تقتنيه من من من من أمريكا. ويعني فضلا على الصعوبات نتاع التزود بالطاقة، ثم كذلك الحجم ما يسمى بالفرنسوية لبوا كريتيك، اليوم العرق الأبيض وأوروبا عموما إذا كان ما تلتحمش مثل ما قال دوغول وكلمة الشهيرة، يعني أوروبا من المحيط الأطلسي إلى جبال الورال اللي هي في روسيا، لأنه بلاش روسيا ما تنجمش يستقيم أمر أوروبا. وهذا تقريبا الملخص. وأعتقد أنه المقابلة متاع الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي فيها جوانب كبيرة يعني سرية اللي تهم مصالح جهات أخرى. وأعتقد أنه التحالف الصيني الإيراني الروسي وبيشتلحقوا تركيا في مرحلة معينة والباكستان ما هوش يعني قابل للمساومة. وأعتقد هذه يعني مرحلة من مراحل اللي قابلة للتطور وقابلة للتغيير.
1: نعم. حبيت أن نأكد أشرف زيد نثني على كلام سي عبد الله طبعا، ولكن فما نقطة أخرى مهمة اللي الغرب أوروبا نقصد بها واليابان وغيرها في علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية وقع نوع من الزلزال الحقيقة اللي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية عندما لم تكن تفكر أنها ستقحم في حرب ضد إيران وفي الشرق الأوسط إلى آخره. ونتذكر تلك التلويح بالرسومات الجمركية على البضاعة القادمة من هذه الدول. ونتذكر أيضا إلى وقت قريب في هذه الصائفة كيف كان تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا، ونحن نعلم أن كندا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المكسيك تنتمي كل هذه الكوكبة الثلاثية إلى منظومة اقتصادية مهمة، ونجدها لم تصمد لأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات يونيلاترال يعني أحادية الجانب، سواء كان في الذهاب إلى الحرب على إيران وعلى لبنان، سواء كان في مساندة الكيان الصهيوني، سواء كان في التقاطها اللحظة متاع المقاومة في غزة وما حدث منذ 23 إلى اليوم، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوفق في أنها تجعل روسيا، رغم معاداة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول للدول الغربية منها ألمانيا، ويعني تثبت لهم في أنهم اقتصادهم معناها حتى قبل الحرب هذا اقتصادهم معناها أصبح معناها مستنزف بفعل هذه الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة، وحرمانهم من السوق الأمريكية اللي هي سوق كبيرة كبيرة جدا، وجعل هذا الأمر يقف عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية، ومما عطل اقتصاديات هذه الدول، هذه الدول الأوروبية خاصة والتي تعاني من حرب فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة، حرب روسيا ضد زيلينسكي ضد أوكرانيا. ونتذكر وسي عبد الله معنا، نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت أيضا في السابق في التسعينات كل أوروبا في حرب يوغوسلافيا وتفتيت يوغوسلافيا، وكانت الدماء والحرب ذكرتنا بالحرب العالمية الثانية، ولكن لم تنجح أوروبا في أنها تستفيد من هذا الذي حصل ليوغوسلافيا من تفتيت وموت وتسليح إلى آخره. وعندما أرادت كنتيجة لذلك لتلك الحرب، عندما أرادت فرنسا وألمانيا أن تكون قوة أوروبية عسكرية قوامها 35 ألف رجل جندي، وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل حزم وبكل غضب وقالت هذا لا يمكن أن يكون، لأن أولا ألمانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي وقتها وبعد الحرب العالمية الثانية، وأن لا سبيل إلى أن هناك سلاح دون سلاح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا حلف شمال الأطلسي. اليوم في هذه الفترة تتخبط الدول الأوروبية، لا تعرف كيف، هل يستقيم اقتصادها بدون روسيا، وهل أنها يعني معناها الخلاف مع روسيا كان مفتعلا ولم يكن ذي شأن، والمفروض أن أوروبا تتبصر أكثر لأنها عانت من أنها قزم سياسي لا تفتي في العلاقات الدولية وفي العالم، وبدت كأنها زعمة معناها عملاق اقتصادي، اليوم أصبحت لا هذا ولا ذاك. إذن ما يقع الآن، أعتقد أن كل المنظومة الغربية، لا ديمقراطية ليبرالية نقول ديمقراطية ليبرالية، كل هذه الدول وجدت نفسها بين الأرض والسماء، بينما العالم اليوم تحت وطأة زلزال قوي يغير الجغرافيا السياسية إلى أمد ربما 50 سنة أو أكثر إلى الأمام. تفضل.
0: وإضافة نقطتين إلى ما تفضلت بهم الأخت فاطمة من التذكير بنقاط هامة في العلاقات بين الدول هذه، ثم نقطة هامة جدا أنه ننساوها عادة، أنه أمريكا تعيش على يعني قسمة أوروبا، على إضعاف أوروبا. صحيح. شفنا في الحرب العالمية الثانية الأولى ما دخلتش يعني في الوقت المناسب، والحرب كذلك الثانية خلتهم حتى هتكوا بعضهم بعض، وعاشت 70 سنة على قسمة أوروبا، وحتى الحرب في يوغوسلافيا كانت الهدف منها هذا، وذلك علاش يعني سحبت بولونيا من دائرة من يعني من مدار يعني روسيا. وثم نقطة أخرى هامة جدا في التاريخ في هذا الخضم، أنه إذا نذكروا بماكارتور اللي كان قائد القوات الأمريكية في كوريا عام 53، واللي اقترح قال هذه الصين، وبطبع الصين ما تنساش هذا ونخبها وقياداتها، أنه قال الصين هي اخترع علينا في المستقبل ويلزم نضربوها بالنووي مثل ما ضربنا اليابان، ولا ترومان الرئيس ترومان أنا ذاك الأمريكي يعني عزه وروح به لأمريكا، وقع له استقبال أبطال يعني في أمريكا، بحيث الفرضية هذه أن الصين مش تولي تهدد أمريكا ما زالت قائمة، لأنها موجودة في الكتب، موجودة في أذهان الخبراء استراتيجية والقيادات العسكرية.
1: وكتاب كون لاشين سيفيغا وكتاب كون لاشين سيفيغا لو موند ترومبلوغا
0: هذه ينسبوها لامبرفيتا ما هي اصلها عند نابليون هي كلمه نابليون.
1: بالضبط
0: اقتبسها منه لامبرفيت وكتب كتابه الشهير
1: كتاب في الاتجاه.
0: يعني توا هي الصين مجرد ما تولي امبراطوريه باش تتحرك. وبالطبع ما نساوش الزوز ما نقول الشركاء الزوز اطراف يعني امريكا والصين ما نساوش تايوان وما نساوش حاجه اخرى اللي هامه جدا اليوم الاحتياطي نتاع الاسلحه الكل معطل يعني وناضب يعني فارغ لانه في وقت من الاوقات كانت قطاع غيار نتاع اهم اسلحه امريكا تجيب فيها من الصين
1: اليوم
0: الصين ما تنجمش تعطيها اسلحه باش تقويها على ايران وتقويها على
1: ايضا الشرائح التكنولوجيه استاذ
0: والشرائح بالطبع من تايوان. لكن المهم جدا اللي لازم نذكروا به مستمعينا انه اليوم الطاقه نتاع الاحفوريه نضبت والخبراء يقدوا اللي ما بقى منها كان يعني 30 إلى 40 سنة والحرب اليوم على البقاء في انتظار تحول طاقي عميق وشامل. وفي الأثناء كل واحد كل دولة وازنة باش تكون يدافع على البقاء نتاعها وعلى هذا الأساس ما نجموش نستناو منهم باش يجاملوا بعضهم بعض لأنه كما نقول واحنا في الدرجة الدق في الدربالة يعني الأمور ضربت في العظم لحيث في المرحلة هذه الخريطة مثل ما أشرنا له في مستهل الكلمة انه يعني التوازن نشيط في تاني كيليبر ديناميك وكل يوم قاعد يتغير. واليوم لا فاريابل داجستمون كما يقولوا في الماتيماتيك هي روسيا لانه اذا كان علاش ترامب ما يحبش يسلم فيها وتقريبا هدالها كوريا قال زيلينسكي وقت اللي استقبله في البيت الابيض قريب يضربه هو ونايبه تقريبا يعني قريب الشتاء يتعداوا للاستعمال الايدي قال له سلم يعني بصري يعني علنا قال له
1: سلم راك خاسر قال له راك خسرت
0: سلم في الاراضي اللي خذتها روسيا توا وبرم السلم لانك انت اللي شرط الحرب اللي انت فتحت الواجهه هذه ويلزمك تذعن وحب ياخذ لك لترارك الاراضي يعني المواد الاستراتيجيه وحب يسلموا كما عمل فنزويلا كما عمل كذا بحيث اليوم كل شيء متحرك. وامريكا في خطر لانها في مرحله من المراحل الصين مش تسترجع تايوان يعني يعني بالسيف ولا بالمروه كما يقولوا بحيث هذه كلها
1: وقاعد تنبيه استاذ عبد الله كنت نحكي فيه في الافتتاحيه بلغه صارمه يقال معناها طبعا معلومات صحفيه ومن داخل الحوار بين الرجلين بين الرئيسين يقال ان الرئيس الصيني كان بكل حزم ليس يطلب مهادنه ولا غيره بل كانه يامر يامر الولايات المتحده الامريكيه ان تكف عن الحديث عن استقلال تايوان واعتبار أن الصين واحدة موحدة لا تقسم
0: مدة طويلة يعني تقريب يعني يمارس في ضغوط لمنع لأنه اليوم الصين أصبحت تتضايق في إيلون ماسك في السيارات الكهربائية في أوروبا. اليوم الصين ما هيش مجرد يعني حجم كبير عسكري يهدد مثل ما كان الاتحاد السوفيتي في القات لكن التهديد الكبير هو التكنولوجي والصناعي أصبحت تهدد في بلدان مثل ألمانيا في عقر دارها في مجالات تكنولوجية كانت من يعني تقريب حكرا على هالبلدان هذه. احنا نعرف هو اللي أواخر الستينات يعني 67 كذا كان الحجم الاقتصادي والصناعي متاع الصين يناهز بلجيكا. اليوم أصبحت قوة عظمى وتتقدم ويعني السطوة متاعها في كل المجالات مش في مجال العسكري برك
1: أي خاصة اللي في أخطبوط معناها على طريقة الأخطبوط أشرف حكينا فيه المرة الفارطة ولا قبل الفارطة أنه الصين اليوم تتعامل كأنها أخطبوط يد في الطريق والحزام ويد أيضا تحاور وتفاوض وتتصدى للولايات المتحدة الأمريكية ويد في التكنولوجيا والتفوق التكنولوجي وأيضا حيازة مثلا مثل المعادن والحديد وغيره وغيره يد أخرى زادة تنتقل إلى إفريقيا وإلى الأسواق الجديدة ومد الطرقات والبنى التحتية. إذا اليوم
0: استراتيجيا بالضبط في إفريقيا من ناحية ومن ناحية ثانية مدة بضعة سنوات شغلت شغلت ثلاثة حاملات طائرات اللي هي أسلحة هجومية اللي تحركت بها في المياه الساخنة وقاعدة تخدم على طريق الحرير يعني اللي هو التوسع. احنا هب نذكره بحاجة هامة جدا في خضم الحروب القائمة هذه، الحرب على منبع ومسالك توزيع الطاقة، منبع ومسالك توزيع. وذلك علاش عندنا باب المندب وعندنا هرمز وعندنا البلدان اللي فيها البترول اللي هي توا محط الأنظار ومحط الاهتمام بلدان الخليج. هذا هو التقريب
1: أشرف مجمل.
2: نعم
1: تفضل أشرف. حبيت فقط أنا معناتها الملاحظة الأخيرة هو أن العالم اليوم لماذا لم يتصرف، لم نرى شيئا معناتها خطب أو دي ديسكور معناها في الأمم المتحدة عن طريق القادة، كأنهم يلوجوا في حاجات باش يقولوها، ولكن كل الجميع كان حذرا في نقد الولايات المتحدة الأمريكية أو مباركة هذا اللقاء الأمريكي الصيني،
2: ونختم بهذه النقطة.
1: كأن كل بلاد قاعدة تلوج في طريق معناها، وكأنه فما عماء للطرقات ولا كيفاش.
0: اليوم التقريب أصبح لم يعد شيئا محظورا، اليوم تفكت التحالفات القديمة وكل واحد يخاف قاعد يجري باش يمنع راسه، وكل التحالفات وكل الاحتمالات واردة. يعني التعامل اليوم تاع تركيا و إيران وروسيا مع يعني الصين يعني ما في حتى محظورات. وكذلك بالنسبة للبلدان الاتحاد الأوروبي اللي بيش يخموا توا كيفاش يقربوا من روسيا اللي هي أقوى دولة، وهذا ينساه بعضنا، أقوى دولة نووية عندها 32 ألف راس نووي من ناحية، ومن ناحية ثانية اللي عندها ممرات لقوة عظمى أخرى مثل الصين ومثل يعني الباكستاني لغير ذلك،
1: بحيث واللي هي مد الطريق أيضا مع الصين لنقل الطاقة.
0: بالضبط يعني هذا هو يعني، وكلهم يدافعوا على يعني حرب متاع بقاء، وهذاك علاش يعني يسمى كلهم في ضائقة يعني.
2: واضح. شكرا لك الاستاذ عبد الله العبيدي. فاطمه كيما نعرف هو توقيت استثنائي لانه شفصحوا المجال بعد شويه زملائنا في قسم الرياضه. شكرا لك الاستاذ عبد الله العبيدي، واكيد لنا لقاءات في قادم الايام وفي قادم الملفات العالميه. فاطمه هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم. شكرا لحسام الجيت في الاخراج وياسمين في الديجيتال ومعز في استوديو تونس، وشكرا لك فاطمه الكراني. نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم مع تحيات اشرف بن عبد السلام في نمنا.

0: في خطاف الباب على الابواب الله
1: الثمانية غير درج. طبعا أهلا وسهلا بكم مع كامل قسم الرياضة. طبعا نسهر معكم على إيقاع تصفية كأس أمم أفريقيا وعلى إيقاع المقابلة الثانية للمنتخب الوطني التونسي مع بوتسوانا. مباراة تنطلق بعد 5 دقائق في ملعب رادس. طبعا المنتخب مطالب بالانتصار في المقابلة هذه خاصة بعد التعادل مع أوغندا. طبعا ما بقالنا إلا الانتصار خاصة وأنه تعرفوا شنو صار يعني في المقابلة هذيك. والإطار الفني ما يعرفش اللي هي مباراة فيها نقاط محسوبة. دوك صارت المشكلة هذه. دونك اليوم مقابلة ما فيها حتى خيار إلا الانتصار لأن المنتخب الوطني التونسي باش يلعب لقاء العودة في بوتسوانا. يترشح فريق برك معنا منتخب الليبي معنا منتخب بوتسوانا معنا منتخب أوغندا. دونك احنا معنا حتى حل للفوز في المقابلة هذية. هذاك علاش طبعا أكيد فما تغييرات في التشكيلة باش نكتشفوها مع زميلنا رضا الخليفي الموجود على المكان. أما قبلها خل رحب بسمير الجويلي المدرب. سمير الجويلي أهلا وسهلا بك سي سمير.
2: مرحبا جمال. مساء النور مساء الخير للحضور في الاستوديو جميع مستمعينا عبر جوهرة فام.
1: وطبعا في انتظار أن يلتحق بنا بعد شوية بلال بشوش يمكن مع منتصف الشوط الأول. خلينا عملوا طلع على ملعب رادس وناخذوا التشكيلة وهل فما حضور جماهيري ولا لأنه الفيديو اللي احنا موجود على الصفحة متاعنا الحقيقة قبل نص ساعة ما كانش فما حضور جماهيري. خلينا نشوفوا الأجواء مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
3: أهلا بك جمال. تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقل بيرادس. تقريبا دقائق فقط وصلنا عن انطلاق مباراة تونس وبوتسوانا في حوار هام وحاسم لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان 2027. زوج منتخبات الآن نزلوا لأرضية الميدان ونبدلك الحضور الجماهيري. في الحقيقة حضور ضعيف وضعيف جدا. الناس نقول لك تقريبا حوالي 1000 مترجم ل 1500 أغلبهم الموجودين في المنصة الرئيسية من عائلة اللاعبين تقريبا وكلهم صغار. في الحقيقة غياب واضح. وكما تعرف جمال الملعب يتساعد حوالي 60,000 متفرج يتلقى فيهم 1000 ل 1500 كأن لم الحضور كان غايب كان مباراة بدون جمهور. على كل جمال رجاء الخط لأنه في هذه اللحظات بشوق عزف النشيد الوطني.
1: أكيد احترام للنشيد الوطني لكن مع هذاك خلينا ناخذ رأي سي سمير الجويلي. شوف بعض التغييرات سي سمير تغييرات برشا. فما أيمن دحمان في حرس المرمى منتصر الطالبي آدم عروس محمد النصراوي علي معلول عيسى العيدوني فرجاني ساسي إسماعيل الغربي أنيس بن سليمان سيف الله الطيف وحازم المسوري. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني. شنو رأيك؟
2: أكيد بعد مباراة أوغندا جمال والخيبة الأمل مباراة مهمة اليوم ما تقبلش قسم على اثنين لأنه تعرف كما قلت أنت جمال بكري في المجموعة ترشح فريق واحد لأنه أوغندا ديجا مترشحة. تعادلنا مع أوغندا صعب عليه المهمة وخلنا اليوم أما حتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار. أكيد المدرب قام بتغييرات في التشكيلة وممكن في الرسم التكتيكي جمال لازم نشوفوا الفريق كيفاش يتنقل في تحركاته في الملعب لأنه نعرفوا أنه عروس والطالب هذوما زوز قلوب دفاع معلول ظهير أيسر أو إكسترونتري غوش. الصحراوي نعرفوه احنا قلب دفاع يلعب في البطولة الأوكرانية يلعب قلب دفاع نشوفوا اليوم ظهير أيمن وهذه مرة
1: نصراوي ولا
2: الصحراوي نصراوي نصراوي نصراوي نصراوي نصراوي نعرفوه قلب دفاع في كرواتيا
1: يلعب في ريال دروا
2: اليوم يلعب ظهير أيمن. سؤال يطرح نفسه يان فاليري ونفاتي وينهم ويرجع اليوم التساؤل على الزعلوني مرة أخرى. جمال كان موجود كان اليوم كان يعاون اليوم. دونك نشوفوا ممكن مش يلعب ثلاثة في المحور مع عروس طالبي والصحراوي باش يعطي حرية أكثر. المعلول يطلع على الجهة اليسرى. زوز لاعبين ارتكاز العيدوني وفرجاني ساسي للتغطية ولخلق التوازن في وسط الميدان. بن سيمان كصانع ألعاب. سيف الطيف ممكن نلقاوه لاعب رواق أو اكسونتري دروا. المستوري في الهجوم. والغربي علي على الرواق الايسر مع امكانيه ممكن الغربي يدخل لوسط الميدان باش يخلي الكولوار جوش المعلول يطلع، وخاصه انه نعرف المستوري يحب السونتراج العرضيه. دونك معلول يمول
1: يعني انت مثلا كنت انتظر التغييرات هذية وهل هي ضروريه حسب رايك؟
2: اكيد اكيد، لانه قدام المردود اللي قدم المنتخب في مباراه اوغندا بعض اللاعبين اللي كانوا خارج الموضوع. اكيد لازم اليوم معين شعبان يقوم بالتغييرات الاساسيه حتى يعطي اكثر توازن للفريق خاصه في وسط الملعب، اللي نعرف المنتخب البوتسواني جمال موش فريق ممتاز جدا، متوسط فوق المتوسط بقليل، ودليل انه مباراته مع ليبيا ولو انه كان متصرف 2-0 لكن شفنا مباراه منتخب ليبيا كان يقدر يسجل 5-6 اهداف لكن ضيع فرص. لكن المنتخب البوتسواني اليوم اكيد في يلعب خارج ميدانه مش يلعب الهجمات السريعه. نعرفه عنده لاعب جمال، نعرفه بالباي كنت ديمي فاترو في الجزائر كان يلعب في اتحاد العاصمه مهاجم كبير، هو اللي سجل اهداف في ليبيا في مع ضد المنتخب الليبي اللي هو اللاعب رقم 11 اوري بويون، مهاجم ممتاز جدا سريع ويحب برشا التحولات السريعه. لعب تقريبا 3 مواسم مع اتحاد العاصمه وبعد طويل يلعب مع الوداد المغربي. نعم دونك
1: به حضور الجماهيري رضا هل هو كبير ولا متوسط رضا؟ واكيد انت تلحق المباراه.
3: لا في الحقيقة جمال حضور ضعيف جدا ضعيف، أنا كما قلت لك تقريبا
1: يعني مباراة أوغندا أفضل
3: بكثير كذلك أفضل بكثير بصراحة، وأعتقد أنه ربما مباراة أوغندا أثرت بصفة أو بأخرى الحضور الجماهيري، لأنه كما نعرف الناس الكل كانت خيبة كبيرة كان

0: لكن تواصلت الخيبة. إن شاء الله اليوم منتخبنا يكون في الموعد، لأنه اليوم النجم نقوله مباراة حاسمة جدا، ومنتخبنا مصيره بين يديه. الانتصار يفتح الأبواب على مصراعيه ويجعل حظوظ نوافر للتواجد في النهائيات، وأي نتيجة أخرى خلف الانتصار تجعل الأمور صعبة. إن شاء الله اليوم المنتخبنا يدارك موقعه أمام أوغندا، خاصة كما قلت أنت تحسبة النقاط. لذلك إن شاء الله والجمهور أعتقد أنه حتى الأبواب بشقة قادة تلفت الأبواب، تم افتتاح للجمهور، معنا قاعد نشوف في توافد الجمهور
1: والله
0: في
1: الأبواب. راهو رذاك نتكلم وتنولي النبر، وراهو غريبة شوية. عزوف من الجمهور باش يحضر، وانت زيد تعمل لهم تذاكر ويقول لك لا والله تذاكر هاي مش غاليه. يا ودي سيب، خلي الجمهور يحضر مقابله معناتها للمنتخب، وفي في وقت ونهار وفي وسط الجمعه ونهار 30 يختي كي يجي يزبك تعطيه كادو وانت تعطيه فلوس، مش لانه اليوم في الوقت هذايا وناس تخدم وعائلات وتلامذة تقرا، وزيد تحط لهم تذاكر ب 5000 هذه حتى خلي الجمهور يدخل. خل ترجع شنو مش تصور انت كي تحط، يعني شفت ساعات الاختيارات ديما حاجتنا بالمسؤول اللي يفهم يقرأها وهي طايرة. على كل، بديت مباراة ولا لا رضا؟
0: لا ما زال في الأخذ صور لحظات
1: وتنطلق تتني الرأي ولا رضا؟ ما عش عارف عليش.
0: لا بالفعل وشاطك الرأي تماما جمال، وكذلك لابد أن الأوان لنرجع المنتخب كذلك يجري مبارياته داخل الجمهورية في سورة المستير الصفاقس. الحقيقة أن الأوان، وأعتقد أن وذي الجامعة باش تستوعب برشا دروس من لقاء أوغندا ولقاء اليوم.
1: أقبل إذن من أهل الملاعب، لأنه للأسف فما كان ملعب رادس مؤهل إفريقيا ودوليا، هذه المشكلة. يلزم ملعب صفاقس يتأهل، ملعب سوسة يتأهل، ملعب المنسير إذا يعود للتأهيل. هكاك وليو عنا أربع ملاعب على الأقل نجم ونلعب، وفهمت وصلنا لعبنا قبل في قفصة، ولعبنا في باجة، ولعبنا شفت وفي جربة وغيرها لغالب.
0: كما ملاحظة أخرى هي جمال، وأنه في الحقيقة هنا في العاصمة كما تعرف أنت ملعب رادس بعيد على العاصمة، حتى المويان ترانسبور مش موجود. وثم حاجة أخرى لابد اللي شفناها نهار السبت أوغندا، ثم برشا في الحقيقة خروج على النص، لابد من تقديم المباريات خاصة طول طاقة شتوي، لأن الأمور ما تمش ماهيش آمنة 100%. في الحقيقة شفنا برشا تجاوزات من قبل بعض الجماهير، لذلك ربما هذا عامل حتى باش يبعث ولده ولا أخوه ربما ما يتشجعش، خاصة في الليل ما تمش ترانسبورت معه.
1: واضح. لا واضح كل الظروف طبعا.
0: على كل زمان أعتقد بالتشكيلة ما زال تقريبا موجود الملاعبين، والحكم قاعد يحرر في الوقت ينظر للساعة نتاعه تقريبا. هذه يبل هذه بالضبط يعلن الحكم التنزاني أحمد علي أريجيغا عن بداية المباراة بين المنتخب الوطني ونابيرو البوتسواني في حضور جماهيري تقريبا كما قلنا زمان ما يتعدش ل 2000 متفرج لحد الآن.
1: باخر نسلك سي سمير، ما هو مطلوب من المنتخب في المقابله هذه، ومن بعد نعطيه شوي وقت تتلعب المباراه وبعد نرجع نحكيه ما هو مطلوب؟
2: المطلوب اليوم الانتصار ولا شيء غير انتصار جمال، لانه خلاف ذلك مش يخلي حظوظنا تنقص برشا للترشح، مش تصعب برشا لانه عندنا تنقل بوتسوانا، يعني مش
1: دونك عندنا ماتش مع ليبيا
2: وليبيا فريق ممتاز جدا. دونك اليوم اذا رده فعل كبيره من اللاعبين، ماشي انا راها اليوم مش مباراه مدرب، المدرب مثال جديد جمال، مثال يعرش المجموعه كما يجب، مثال في اول اياماته مع المنتخب التونسي. اليوم لازم اللاعبين يردوا الاعتبار لانفسهم، والمردود الهزيل اللي قدموا ضد منتخب اوغندا اليوم لازم ينسيونا فيه وينتصروا باش يخليوا حظوظنا وافره للترشح.
1: نرجع رضا، ذكرني بالتشكيله نتاع المنتخب رضا، ومن بعد نرجع لك بعد شويه. طبعا
0: بالفعل تشكيله المنتخب اليوم تتركب على النحو التالي: ايمن دحمان في حراسه المرمى، محمد النصراوي على اليمين، علي معلول على اليسار، ثنائي المحور منتصر الطالبي آدم عروس، وثلاثي الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، بل ثلاثي الهجوم هما إسماعيل الغربي، سيف الله الطيب، حازم المستوري. نلعب في الدقيقة الثانية التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظير البوتسواني.
1: أكيد نرجع لك بعد شوية رضا، مرحبا بكم، ماكم تسهروا معنا أنتم إن شاء الله، في نرجع لكم تبدأ فما أهداف في ملعب رادس. راديو سبورت.

0: الثمانية وستاشر دقيقة، مرحبا بكم طبعا أنتم تابعوا فينا في راديو سبور في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. خلنا نعمل طلع على ملعب رادس، ما فاتكم حتى شيء، ظلي ناخذوا التفاصيل مع زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال في رادس. أدركنا دقيقة 14 في الشوط الأول ودائما التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني. في الحقيقة بداية قوية للمنتخب الوطني من خلال الضغط المتواصل وكذلك الفرص. تحصلنا على قريب تقريبا 4 فرص. الأولى كانت عرضية من صيف الله الطيب في اتجاه علي معلول، لكن دفاع بوتسوانا يقطع الكرة. دقيقة 7 توزيع من أنيس بن سليمان، لكن إسماعيل الغربي كان موجود في التسلل. دقيقة 8 حازم مجهود كبير من حازم المستوري يتوغل منطقة 18 متر يسدد، لكن الحارس بوتسوانا يتصدى. ومنذ حين دقيقة 12 قوية من أنيس بن سليمان تضرب الحارس وترجع تجي قدام سيف الله الصيف، لكن تصويبته ما كانتش قوية. بالنسبة للمنتخب البوتسواني في الحقيقة كاد يسجل المنتخب البوتسواني، نجم نقول أبرز فرصة كانت في دقيقة 11 كانت ركنية نفذها اللاعب راموس تسوى رقم 14 منذ جوان. تصويبة قوية منه تضرب في القائم، ونجم نقول القائم ينقذ مرمى المنتخب الوطني. تصويبة قوية برشا تضرب في القائم وترجع. فالحقيقة هو على مستوى السيطرة المهم والملاحظة البارزة أنه اليوم عكس منتخب أوغندا الأظهر على النصراوي وكذلك علي معلول قاعدين يصعدوا للهجوم بصفة متواصلة، وقاعد نشوف أنيس العدوني يطلب الجمهور قاعد يتوزع خلي الكرة وجل للمدارج يطلب الجمهور يشجع. بس التفاعل على الأقل تم تفاعل من الجمهور استجاب لعيسى العدوني. حاليا اللي نقوله أنه منتخبنا قاعد يسيطر قاعد يتحكم في المباراة، ثم فرص ثم لعب إن شاء الله تترجم بالنتيجة جمال.
0: إن شاء الله تترجم بالنتيجة، ولو أنه حتى منتخب بوتسوانا كان قريب من التسجيل سيسامير.
2: صحيح، جاته فرصة كرة على القائم، كرة على القائم ركنية للمنتخب البوتسواني، ترجيع كرة من دحمان في وسط الباكي متاع اللاعبين، الكرة الثانية فما شكون يقبل الكرة الثانية، فأخذها لاعب بوتسوانا وتسديدة قوية ياسر تضرب على العارضة، كان كل هدف. شوف تقريبا 4 دقيقة جمال، شوف المنتخب التونسي فما نوعا ما شراسة في افتكار الكرة في الاندفاع البدني. العيدوني عاطي نوعا ما مكل الريجور متاعه فوق الملعب، قاعد يفتك الكرة معناها بكل شراسة، فما بطء في بناء الهجمة نوعا ما من الفجاني ساسي. بعض الأحيان يمسك الكرة لمسة واثنين وثلاثة زايدين يخلي المنتخب البوتسواني يرجع للأماكن. المنتخب البوتسواني لما يكون متمركز كما يجب في الدفاع ويلعب الكتلة الدفاعية المنخفضة نلقاو صعوبة في اختراق الدفاع هذا مع الهجمات المرتدة نتاعو السريعة. دونك ماذا بينا نحاولوا انه معناها في وسط الميدان جمال نحاولوا تبادل الكرة كل سريع ومونشيرت الجو فيرتيكال في عمق الدفاع المنتخب البوتسواني قبل ما يرجع بوتسواني للمراكز نتاعو، ونحاولوا نباغتوه بسرعة التوغلات. ظهر انه في كما قلت لك البوصة الأولى شفنا انه الطالبي وعروس والنصراوي يرجعوا ثلاثة في المحور واللي يلعب طريقة 3-4-3 مع اعطاء الحرية المعلول للصعود على الريوق الايسر وسيف الطيف على الريوق الايمن مع بن سليمان المستوري. فما كثافة هجومية موجودة لكن سوء استغلال الفرص وسوء تمركز اللاعبين يخلي الفرص نتاعنا ما يجب بتلك الفاعلية المطلوبة. دونك التركيز نوعا ما، السرعة في تنفيذ في بناء الهجمة والتوغلات السريعة ان كونتر ان باش تخترقوا دفاع المنتخب البوتسواني.
0: نعمل جولة على المستوى المقابلات الدولية، فما برشا تصفيات حتى على مستوى المنطقة الأوروبية طبعا. كأس الأمم الأوروبية في المقابلات اللي تلعبت اليوم، جورجيا وأوكرانيا تعادلوا 0-0، وحاليا أيرلندا الشمالية والمجر كذلك 0-0. المباراة بدأت عندها 34 دقيقة في مجموعة الثانية، هذه كانت المجموعة، وهذه في المجموعة الثالثة أرمينيا ومونتينيغرو، فوز مونتينيغرو 3-2 خارج القواعد. ليتوانيا والقبرص تعادلوا 0-0. حاليا في مباراة كبيرة في 29 دقيقة في المجموعة الأولى، بلجيكا وفرنسا 0-0. تركيا إيطاليا، إيطاليا ربحة في 3-0 35 دقيقة، ردة فعل كبيرة من المنتخب الإيطالي اللي كان خسر المباراة الفارتة مع بلجيكا. دونك ما عنده حتى حل، فائز في تركيا. المباراة قادت تلعب 3-0 كما قلت، بلجيكا فرنسا 0-0. رومانيا في المجموعة الثانية والبوسنة متقدمة 2-1، السويد متقدمة على بولونيا 1-0. هذا طبعا المباريات اللي موجودين في أوروبا. في إفريقيا نعطيكم بعض النتائج. كذلك انتصار غينيا الاستوائية على سيراليون 1-1، فوز جمهورية الكونغو على زيمبابوي 2-1 في زيمبابوي، بوركينا فاسو تتفوق على منتخب افريقيا الوسطى 1-1، تونس حاليا وبوتسوانا 0-0. هذا طبعا المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا حاليا. مرة أخرى إذا التوقيت وانتج لو سمحت.
1: الملعب الدقيقة 19 ودائما التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظير بوتسواني. كانت فرصة فرجاني ساسي يعطي فاس حلو للعيدوني، هذا الأخير يسدد بكل قوة لكن تضرب في الدفاع وترجع، وقبلها بدقيقة كان هجوم للمنتخب البوتسواني رقم 10 اللاعب التيرو يتوقع مسقط 18 متر، لكن آدم عروس كان في المكان المناسب تقريبا. حتى الجمال المنتخب البوتسواني نجم نقولوا ماهوش رمي المنديل، قاعد يهاجم قاعد يدافع على روحه رغم الضغط متواصل لمنتخبنا الوطني. حاليا نلعب دقيقة 20 0-0 بين تونس وبوتسوان.
0: طبعا المنتخب مازال ما خلقش الخطر، وخلينا نقولوا سي سمير يعني وقتاش انت تحس وقت تحس البونتو قاعد يسخن؟ ما عندناش الاحساس حاليا، لانه صحيح فما سيطرة او فما يعني منتخب دائما موجود في الهجوم، اما ما غير ربما التركيز وما غير خلق خطر
2: فعلي وما غير نجاح هجومي. صحيح جمال، لانه شوف تقريبا رباعي الهجوم اول مره منظومه يلعب مع بعض، الغربي بن سيمان سيف الطيف المستوري، هذو معنا فماش انسجام بيناتهم، تحس انه نخلقوا في فرص لكن سوء استغلال او سوء التعامل اللاعبين هذوما في منطقه 18 تاع الفريق المنافس يخلينا نضيعوا برشا فرص. دونك يلزم الفريق التونسي يركز في بناء الهجمه، نلعبوا الهجمه المركزه ونحاولوا كما قلت لكم باخت والفريق البوتسواني، لانه لو نعطي فرصه للفريق البوتسواني يرجع الدفاع نتاعو ويتكتل بالكتله المنخفضه صعب انك تخترقه. وشفنا في كثير حتى فما اختراقات جمال تكون يعني اختراقات نايف ما هيش شكل بذات الخطوره اللي تخلي تستنى كما قلت انت تستنى في هدف باش يتسجل. دونك ماذا بينا تكون بناء الهجمه اسرع، نحلوا التكتل المنتخب البوتسواني حلو على الطرف، نلعب على الطرف معلو اللي يطلع اكثر يخلي يعطيه حريه اكثر. النصراوي مالوريزمون مش قاعد يطلع برشا على الرواق الايمن لانه عنده كونسيني انه لما يكون نهاجم ويقعد هو عروس وهو والطالبي كتغطيه الاكليبر ديفونسيف. العيدوني وفراني ساسي نعرفوهم زوز لاعبين فكاكه كما يجب، لكن في بناء الهجمه بطيئين شويه. دونك دي بريفيرونس انه نحاولوا نكونوا اسرع في بناء الهجمه ونحاولوا نلعبوا لوجو فيرتيكال قبل ما نخليه المنافس يرجع للمنطقة نتاعو.
0: باه مرة أخرى رضا التوقيت وانتجة في رادس. رضا التوقيت وانتجة مرة أخرى رضا. ألو يا رضا تسمع فينا ولا؟ وينو رضا؟ رضا تسمع فينا ولا رضا؟
1: 22 دقيقة لعب جمال ودائما التعادل 0-0، وفي الدقائق الأخيرة ما تماش فرص تذكر لا من قبل المنتخب الوطني ولا من قبل المنتخب البوتسواني. حاليا كما قلت لك 22 دقيقة لعب 0-0.
0: واضح، أيه نرجع لك بعد شوي.
3: راديو سبور.

0: Radio Sport.
1: ثمانية وستة وثلاثين دقيقة تابعنا مازال معكم حتى العاشرة حتى نهاية مباراة تونس وبوتسوانا. ما فاتكم حتى شيء لأنه وصلنا دقيقة 32 فماشي أهداف، لكن هات ناخذ الأجواء مع عند زميلنا رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا مرحبا بك من جديد.
2: أهلا بك جمال. في رادس أدركنا دقيقة 33 ودائما النتيجة لحالة التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره بوتسواني. في الحقيقة المنتخب قاعد يلعب، قاعد ينوع في اللعب متاعه، ولحد الآن نجم نقول تقديم أداء مردود مرضي لحد بعيد. تذكر هذه فرصة المنتخب. حاز منصور ما تمش متابعة، كانت أبرز فرصة في الحقيقة. ثلاثة فرص سانحة للتسجيل منتخب نجم نقول يسيطر، وكان دقيقة 26 كرة طويلة من اسماعيل الغربي، لكن توزيع الصيف الصيف يقطعها الدفاع. دقيقة 28 اسماعيل الغربي للنجم نقول لحد الآن أبرز لاعب، كل ما كانت عنده الكرة اسماعيل الغربي إلا وشكل خطورة على دفاع المنافس. قلت دقيقة 28 اسماعيل الغربي يراوغ يعطي باس حلوة، لكن تصويبة العدوني يرجعها الحارس. وأبرز فرصة في دقيقة 30 عن طريق اسماعيل الغربي يخرج راس، لكن الحارس يتعلق ويرجع الكرة. هو الامتياز لحد الآن من المنتخب المنافس، زي حارس منتخب بوتسوانا اللي أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة. في المقابل نجم نقوله في الحقيقة يلزم منتخبنا يستغل مومنتور لحد الآن، لأنه خاف الشوط الأول. نجم نقوله الجمال السيطرة تكاد تكون كلية لمنتخبنا الوطني مع تعدد الفرص، لكن النتيجة لحد الآن اللمسة الأخيرة غائبة. نلعب في دقيقة 35 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره بوتسوانا.
1: سي سمير، ماذا ينقص المنتخب لحد الآن 32 دقيقة بدون أهداف المباراة؟
3: كما قال رضا، اللمسة الأخيرة في بتقف منطقة البوكس متاع الفريق المنافس، اللمسة الأخيرة ما كانتش ديما حاضرة. شفنا الغربي توغلات وخلقنا الخطر وقت اللي عملت تحولات سريعة وتبادل كرة سريعة بين اللاعبين، حتى خلقنا عدم توازن في دفاع المنتخب البوتسواني. وصلنا حتى المنطقة 550، لكن في مناسبتين دقيقة 30 دقيقة 32 الإسماعيل الغربي كان بعض نوعا ما الأنانية جمال اللي خلاته خاصة الفرصة الثانية كان ينجم يعطي باس المسطولي، كان في مكان مناسب للتسجيل، لكنه خير أنه يسدد هو رجح المرمى. دونك الفرص موجودة، الضغط موجود علينا، كان التركيز في منطقة 18 متر وخلق تفوق على دي أكثر، لأنه قاعدين نهاجمه ساعات. فما دو تروا جوار بركة من المنتخب التونسي في المناطق في البوكس نتاع المنتخب البوتسواني، مضربين 4-5 جورات بكاك باش تخلقوا عدم توازن ونخلوا ديزيكيليبر في وعدم سوء تمركز بين اللاعبين من دفاع المنتخب البوتسواني، حتى نخلق الثغرات اللي باش نسجل بها الهدف. ماذا بينا انه العدوني او الفرجاني ساسي مع بن سليماني يعملوا يسبروجيت في منطقه 18 ويحاولوا يخلقوا التفوق العددي باش نخلقوا كما قلت لك الفرص للتسجيل.
1: بينما في مقابله كما قلت مقابلات الاوروبيه في المجموعه الاولى، بلجيكا فرنسا نهايه الشوط الاول بالتعادل 0-0، وتركيا ايطاليا نهايه الشوط الاول بتقدم تركيا 3-0. طبعا المباراه قاعده تدور في تركيا كما قلت، وبالتحديد نعطيكم حتى المكان اللي تدور فيه المباراه، قاعده تتلعب في ارينا في بورصه في تركيا. والثلاث اهداف تاع ايطاليا تاع المنتخب الايطالي اللي قدم مستوى طيب لحد الان، كايودي براديزي وباستوني، هذوما اللي سجلوا اهداف المنتخب الايطالي. كما قلت فرنسا وبلجيكا 0-0، ونعطيكم التشكيلتين باش تعرفوا زيدان مثلا في المنتخب الفرنسي شكون لعب اليوم، هل قام بتغييرات ولا. ماينون في حراسة المرمى، كالولو على اليمين وديوف على اليسار، لكخوا وجاكيت في محور الدفاع، أكليوش اللي هبتوا اليوم داكونها وكامافينغا تقريبا غير شوية في الوسط، دوي وليبول وباركولا، عدم وجود طبعا مبابي، عدم وجود كذلك عثمان ديمبيلي. دونك المنتخب الفرنسي في بعض التغييرات.
3: ثمانية تغييرات كان جماعة المباراة تركيا.
1: رضا يتلف الخط، تفضل رضا.
2: الهدف الأول للمنتخب البوتسواني هدف مباغت، هدف تتحمل أطراف الكل في الحقيقة. كانت كان اعتقد منتصر الصربي كان تقريبا التسديده قويه تضرب في الحارس ترجع يعاود وتدخل الكره من زمان ما نعرفوش شكون صاحب رقم 9 رقم 9 اللي هو اللي سجل الهدف هو تاتا يوني تاتا يوني في الحقيقه المنتخب البوتسواني يباغت منتخبنا في توقيت صعب دقيقة 38 كنا نحن نتمنى أنه منتخبنا يخرج منتصر في الشوط الأول لما من ذلك من فوائد معنوية لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. فأعتقد سي سمير عندك الكلمة بصراحة ما نلقاش التعبير ما نلقاش التعليق سوف نقولك وما نحكي لك هنا كان الناس كل حتى الجمهور الحاضر كانك زمان صبيت عليه صل ما بارد في الحقيقة رغم المطالبات المتكررة لا علي معلول وعيد العدولي بالتشجيع لكن حصل ما لكم الحسبان إن شاء الله يا ربي منتخبنا يدارك لأنه مازال الوقت برشا لكن إن شاء الله يدارك والكلمة ليك جمال.
1: طبعا الكرة كانت هو اعتراض من الطالبي ولكن الاعتراض من ادم عروس ادم عروس رقم 6 ادم عروس
3: لكن النصراوي فين هو جمال بون ادم عروس رجع الكره جات قدام الحارس
1: النصراوي اللي ما حد الساق
3: اللي سجل هدف اللي جاء
1: من وراء النصراوي
3: النصراوي خلى رقد شويه خلاها المهاجم
1: تباطا في خروج الحارس هذا
3: لا هدف يدل انه صوت تنظيم دفاعي بصفه عامه جمال نشوف المنظومه الدفاعيه ماهيش مربوطه بمدافعين طالبي والعروس والاكس والايجراك منظومه دفاعيه مربوطه بعمل جماعي دفاع جماعي مشترك هذه تخدم في التمارين ويتحضر الكوفرتور الجليسمون
1: المفروض خدمه هو ايش مخدمه
3: هذيك المشكليه لانك الطالبي هذا النصراوي هذا اول مره نشوفوه معلول كيف كيف عنده مده غايب اليوم ما فماش مشكل اوتوماتيزم في الدفاع او في المنظومه الدفاعيه كل مع الفرجاني الساسي والعدوني تاكوردو جوار دو فالور لكن راهو على مستوى تلك الكره لكن على مستوى التغطيه او بناء الهجمه راهم بطيئين جدا مش خاطر سجل المنتخب البوتسواني هدف لأننا كنا ننتظر قلنا منذ البداية منتخب البوتسواني مش يلعب على الكرة الدفاعية المنخفضة والهجمات السريعة وعنده الآليات مش يلعب الهجمات السريعة وسجل أهداف ضد المنتخب الليبي دونك نومنا نوعا ما خلنا نسيطر سيطرة عاقمة ما غير فاعلية لكن أول فرصة تجي في بناء هجم المنتخب البوتسواني يستغلها كما يجب وسجل هدف دونك هدف في وقت صعب شويه قبل ما تدخل حجرة الملابس جمال
1: لا ويدخل الشك يعني تو احنا المنتخب يعني مفروض يعني هو راهو يستغل فتره القوه نتاعو لكن ما سجلش في فتره القوه نتاعو اعطى فرصه المنتخب البوتسواني الحقيقه للامانه راهو عنده خروج تاع كره نظيف
3: نظيف
1: نظيف وراهو ما عندوش اخطاء على الاقل راهو لحد الان يلعبوا في الكره السهله الممتنعه
3: صحيح صحيح
1: باس هاو فرصه اخرى حتى شوف اخذ الفرص يعني فما باش تولي فما مرحله نتاع شكل المنتخب اللي شريت عداه بسرعه والحقيقه ايش تحب نقول لك ايش تحب نقول لك يا سمير
3: هذا هو لا نشوف المنتخب في في في فتره انتقاليه اوكي في مرحله حساسه نوعا ما مع المردود السيء مع المنتخب الاوغندي مع غضب الجماهير مع عدم حضور الجماهير اليوم هذه كلها اشياء اون برانسيب تعطي دافع معنوي للاعبين حتى يسترجعوا ثقة الجماهير وثقة المحللين والمدربين والتوانسة الكل لكن شفنا اليوم باقي فما بطء في بناء الهجمة ما فماش الروح وكل اندفاع وكل العزيمة وكل الإصرار وكل التحدي لأنه هذاك القماش اللي عندنا جمال
1: دونك الكفر هذاك كأس العالم قلنا في كأس العالم
3: وهذا يخلينا نشكوا حتى مش شكوا أنه نخافوا على المستقبل المنتخب التونسي ترشحوا لكأس العالم ولا كأس أفريقيا بشوي صعيب
1: هذا نحكي فيه في في نهايه المقابله دي نرجع لك رضا مره اخرى التوقيت وانتاج رضا
2: نلعب في الدقيقه 48 وفي منذ دقيقه كاد كان المنتخب البوتسواني في الحقيقه خطير جدا في الهجمات المعاكسه كاد يضيف الهدف الثاني لكن الحمد لله مرت سلامات كما نقولوا كان رقم 11 رقم اوروبوني يعطي باس حلو اللي سجل الهدف لكن الدفاع كان في الموقع المناسب المنتخب البوتسواني جمال كل ما كانت عنده الكره قاعد يشكل خطورة كبيرة وخذا ثقة في روحه مقابل إن شاء الله نتعدوا كما قلت أنت الفترة هذه المرحلة الستك الدقائق هذه دقائق صعبة حاليا نرى في دقيقة 41 واحد بلاش المنتخب البوتسواني هنا في رادس أمام المنتخب الوطني
1: أو نعم نحن دقيقتين رضا ونرجو ننهيو معك الشوط الأول
0: راديو سبور

0: 48 دقيقة نعود لإنهاء الشوط الأول مع طبعا خبر على الأقل مفرح لأنه المنتخب كان خاسر 1-0. خلنا نكتشفوا هدف التعادل اللي طبعا كيف جاء وهتحسنش مولود المنتخب بعد هدف التعادل. إذا الخليفي مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال. بالفعل تمكن منتخبنا الوطني من تعديل النتيجة عن طريق حازم المستوري دقيقة 43، كانت مخالفة ينفذ إسماعيل الغربي تمشي وللطالبي، الطالبي أسيست حلوة وحازم المستوري بالرأس يمضي الهدف التعادل في دقيقة كما قلنا 43. بعدها تقريبا بدقيقة علي معلول يعطي باس حلوة لكن حازم المستوري ما يحصلش استغلال الفرصة. في الحقيقة نجم نقوله جمال سيطرة تكاد تكون كلية للمنتخب، لكن منتخبنا ما استغلش الفرص اللي أتيحته على كل هدف التعادل. جاء في الوقت المناسب قبل تقريبا الوقت القانوني انتهى، الحكم أضاف 3 دقائق كوقت بديل، مرت منهم دقيقة مازال 2 دقائق. منتخبنا في الحقيقة قاعد يتحكم في المباراة لكن حذر من الهجمات المعاكسة للمنافس.
0: سي سمير أوروزمون الهدف التعادل جاء قبل نهاية الشوط الأول على الأقل، لانه لقدر الله لو كان ما عدلناش يمكن تولي تولي ماتش اخر في
2: الدوزيام، تولي عقلية اخرى في في فيستير في اونتر ليميتون، تولي لونجاج اخر وديسكور اخر. شوف الهدف احنا قلنا جبال بكري ما نجموش نسجلوا اهداف المنتخب البطولي الا من خلال تفوق عددي في المنتخب 18 ب7 و8 لاعبين. الهدف اللي سجلناه تقريبا شفنا 6 أو 7 لاعبين المنتخب التونسي معناها في المنطقه 18. الطالبي هو اللي عطى الباس،
0: الطالبي هو اللي عطى
2: الباس باش سجل المستوري. دونك يلزم نخلقوا تفوق عددي غاديك باش نخلقوا تذبذب في تمركز لاعبي ومدافعين المنتخب البوتسواني، سينو غاديك باش نقعدوا نهاجموا بواحد وباثنين من اون بي با ما نجموش نخلقوا التوازن. الحمد لله انه عدنا نتيجه وكانت رده الفعل سريعه من المنتخب التونسي على الاقل بين الشوطين، ولي كما قلت ديسكور اخر ولي معين يصلح الشيء اللي شافه ما مشاش في المنتخب ويحاول يحط لي ميزون بوان تاع.
0: هل حسب رايك سينطلق بتغيير في الشوط الثاني ولا لا ولا سبق لوين؟
2: لا ما نصور تغييرات في اللاعبين، لا ما نصورش. نصور بعد دقيقة 65-70 وقت خمم في التغييرات انت والنتيجة اللي مش تكون عليها المباراة. نصور شاطين الثقة نفس المجموعة في الشوط الثاني البداية ممكن يصلح شوية للاخطار
0: تمركز
2: تمركز اللاعبين او التدرج السريع بالكوريز من نخرج اسرع الكرة. دونك مش يحاول يخلي الفريق هو بيدو، خاصة انه عمل 10 دقائق الاخرى هذه ممتازة وسجل هدف التعادل. دونك يعطيه فرصة 10-15 مينوت الشوط الثاني.
0: باخ نشوفوا رضا وفي الشوط الاول ولا رضا
1: الوقت البديل كذلك انتهى. نحن ننتظر سفرة الحكم ومنذ لحظات كانت عملية حلوة للمنتخب الوطني. سيف الله الصيف قاعد يكون الفرجاني وفرجاني يخرج أنيس بن سليمان، لكن أنيس بن سليمان كان في موقع مناسب يسدد لكن تسديدته تخرج بجانب القائم. في هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية المباراة على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الهدف الأول كان للفريق البوتسواني عن طريق تطايوني وحازم المستوري في الدقيقة 43 يتمكن من تعديل النتيجة.
0: جميل. إذا نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 شنو رأيك في النتيجة سي سميرة؟ هل تعتبر مفاجأة ولا لا؟
2: غير منتظرة، لا غير منتظرة. نتيجة تعادل بعد 45 دقيقة لعب في رادس أمام المنتخب البوتسواني غير منتظرة. كنا نتصور المنتخب التونسي مشي يدخل منذ البداية مكشر على الإياب متاعه ويحاول يقتل يسجل الهدف الأول منذ بداية المباراة حتى يسهل المباراة، لكن هذا الشيء ما صارش. لا الشيء اللي أعطاه ثقة للمنتخب البوتسواني اللي خرج كرة من تالي مزيانة مبنية يبني في بناء في الهجوم متاعه كما يجب. سيطرته كانت عقيمة بدون فاعلية في 18 متر الأخير في 20 متر الأخيرة متاع المنتخب البوتسواني. لمسة الأخيرة كانت منعدمة ونعرف المنتخب البوتسواني إمكانياته محدودة، لعب على التكتل الدفاعي والهجمة السريعة جمال اللي تتمكن تسجيل هدف على إثرها وكان يسجل هدف الثاني. لكن الحمد لله يعني عودة المنتخب التونسي جات في الوقت المناسب. الشوط الثاني أكيد برشا نقاط للمراجعة من طرف المدرب معين الشعباني.
0: فماش عناصر برزة في الشوط الأول ولا لا؟
2: الغربي برز بتنقلاته بتحركاته بتوغلاته، لكن كانت نوعا ما بعض من الأنانية عنده. معلول قال الإمام على الرواق الأيسر صعد كما يجب ولعب تقريبا أكثر من نصف الشوط، إذا كما نقولش 40 دقيقة أو 30 دقيقة 35 دقيقة لعب في نصف الملعب في نصف الملعب تاع الفريق البوتسواني. النصراوي ما صعدش كما يجب وعنده تعليمات أنه يقعد الدفاع، لكن الغربي وبن سليمان اليوم معناها كانوا في المستوى وخلقوا كل اعطوا نوعا ما من النشاط الهجومي في هجوم المنتخب التونسي.
0: به دونك نذكر اللي خلطوا علينا تو انه التعادل الشوط الاول 1-1 طبعا هدف المنتخب الوطني التونسي كان عن طريق حازم المستوري ولو انه المنتخب كان متاخر في النتيجه. نذكر كذلك انه على المستوى الاوروبي فرنسا بلجيكا شوط اول 0-0 صحيح وثلاثة بليش للمنتخب الايطالي قدام المنتخب التركي. بعد شويه ينطلقوا الاشواط الثانيه طبعا هذا في تصفيات امم اوروبا. اكيد احنا راجعين بعد موجة الساعه 9 نرجع الرضا ونرجع للشوط الثاني ان شاء الله تكون فيه برشا اهداف للمنتخب الوطني التونسي. راديو سبورت.

0: Where did Don't Put It On with Nico
1: Rochelle?
0: مع نيكو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهر أفم. مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. طالبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخر منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت المساحات الخاصة في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة انعقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يضمن انتظام عملية الخلاص واستمرارية نشاطها. وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كم/ساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. دولياً نقل مسؤول مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو يوم غد الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وتتواصل الرياح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام يا جوهرة فهم بربي للسيد البي دي جي نتاع الكنام كلمناها ألف مرة وقتاش ناوي مشرح عنا في الشاسة رانا دخلنا في الثلاثي سنة لابسين متلازة شرط عدات القديمة توا زمن نشريو جديد توا جمعة عدات ولا حياة اللي من تونس ماذا بينا في البي دي جي وقتاش ناوي باش خلصنا.
2: السلام عليكم جوهرة فهم اللي سمعته في الأخبار وزير التربية سير نوري مشى يتفقد في المعهد في تونس أسبوعين من القراية وقرر باش تحل فيه مرمى وإجراءات شغل وتحسين التجهيزات بعد أسبوعين لا جابوا لشهر ماي لشهر جوا لزار هذا هو عنا في تونس بعد أسبوعين معناها التلامذة يقروا المرمى محلولة لا حول ولا قوة إلا بالله هذيك هي تونس عودي ربي يسرنا وبرنا.
3: ربي أني مواطن أمي مقيدينها لي ميتة على الوثائق قوية معناها مزال كانت نجم وزنون يرحم والديكم حلوا لي المشكلة هذه.
4: جوهرة فين والله يتفرج فيكم توا على البرنامج يحكي على الشواطئ التونسية يعني وعلى التلوث إجاو وشوفوا الضاحية الشمالية في تونس شاطئ الكرم وسلامبو محتلين الكلاب السيدة في الشتاء ربي في الخير في الصيف في الصيف الناس ما هيش متمتعة به الكلاب السايبة لليوم هذا موجودة تو تحكيوا على شواطئ وباش تهيئوها نحيوا الحاجات الملوثة الكلاب السايبة موجودة بكثرة أكثر من 10 كلاب في كل مكان إذا ما عجبهمش إنسان متعدي يهدوا عليه.
5: ربي اني داري سمعت الموتورات ربي وصل يوم علموهم قبل ما تشروا لهم موتورات الشنو هذا يا اخويا راهو المجاوزه على اليسار مش على اليمين يجيك يبدا وراك ويدك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت وكان لازم يسمعك الكلام اخويا المجاوزه راهو على اليسار مش على اليمين الكهرباء تمشي بشويه قدامك دبل على يسارك مش على يمينك جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد وكان لازم تسب وتسمعوا الكلام ما يجيش هكا مش معقول اخويا قبل ما تشيلوا المطوات تعلموا كود لروت قبل
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك. راديو سبور

0: إذن نعود في الشوط الثاني 9:13 عنا تقريبا 4 دقائق منذ تليق الشوط الثاني في ملعب ريدس. نذكر الشوط أول كانوا فيه بالتعادل 1-1. خلينا نرحبوا بسي سامير الجويلي واصل معنا الشوط الثاني على أمل أنه يتحقق الانتصار. سي سامير
1: صحيح إن شاء الله إن شاء الله. أنا أشوف الشوط الأول تقريبا نسبة امتلاك الكرة المنتخب التونسي كان 70% مقابل 30%. يعني هالنسبة هذه كبيرة لكنها مش مجسمة
0: تترجم
1: بالأهداف. يجب تترجم بالأهداف إن شاء الله. الشوط الثاني أكثر تركيز.
0: تطلب الخطر إذا ما هل هناك جديد
2: رادس الهدف الثاني للمنتخب الوطني رادس
0: فضل إذا
2: الهدف الثاني للمنتخب الوطني حازم المصطوري يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 4 في الشوط الثاني. كان خطأ من الحارس البوتسواني ومن الدفاع وحازم المصطوري بتصويبة قوية من شيرة الركنية يغلط فيها الحارس ويمضي الهدف الثاني. أعتقد أنها بداية قوية وبداية مشجعة والحقيقة جمال أن المنتخب الوطني بداية الشوط الثاني بقوة وتحصل تقريبا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. توزيعة كانت من علي معلول كانت توزيعة معقمة لكن الكرة يقطعها الدفاع قبل إسماعيل الغربي ثم بعدها بدقيقة حزر المصطوري يستغل الخطأ من الحارس البوتسواني والتصويب قوية يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني والهدف الثاني
0: الحارس ما عندوش دخل الحارس الحقيقة
2: فما
0: مدافع من المدافع
2: خطأ على كل خطأ استغلوا حازم المصطوري وأمضى الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. نلعب في الدقيقة 5 في الشوط الثاني.
0: أيضا هنا نتمنى هذا حق وتحقق في الشوط الأول. إذا المنتخب بيخو المقابلة بدي سي سمير
1: أكيد الأسبقية هذه مهمة جدا كما قلت تمنيناها تبدأ منذ بداية المباراة نسجل هدف في الدقائق الأولى حتى نسهل المباراة ونقضي على آمال المنتخب البوتسواني. بداية ممتازة جدا. معلول مرة أخرى يكون حاسم في التمريرة. الحارس المصطوري يستغل هفوة دفاعية بتمركز كما يجب في منطقة 18 متر يسجل هدف في وقته ويعطينا أكثر حرية ويحررنا أكثر. شفنا أنه لما المنتخب التونسي سرع في إخراج الكرة وسرعة في تبادل الكرة إلا ومباغته الفريق المنافس ونخلق المساحات والفراغات في قدام مرمى المنتخب البوتسواني. دونك هدف في وقته هدف يعطينا أكثر حرية وأكثر ثقة وإن شاء الله ندعمه بأهداف أخرى لأنه مهمة ياسر. الأهداف سجل اليوم مش فايدة ثلاث نقاط مع ممكن سكور يعطينا أكثر شانس أكثر ترشح باش نحسموا المرتبة الأولى في المجموعة متاعنا. دونك ماذا بينا نسجلوا أكثر أهداف اليوم جمال
0: ولا يلزم أكثر أهداف. رضا طبعا الأجواء تحسنت دونك في الشوط الثاني هكو لا رضا
2: بالفعل الجماهير تم تفاعل جماهيري كبير في الحقيقة مع حتى الجمهور كما قلت لك كان من بداية من انطلاق المباراة وقع فتح الأبواب وتم عدد الجماهير ارتفع وتم تفاعل كبير مع دوبلي لمركز حازم المصطوري. وعلى فكرة جمال الثنائي متاع حازم المصطوري هي يرتفع رصيده مع المنتخب الوطني إلى 7 أهداف
0: يا 7 أهداف برافو. دونك المنتخب الوطني السوسي متقدم 2-1 يلزم يحافظ على النتيجه هذه حتى التغييرات مازال بكري سي سمير ماشي الامور
1: لا مازال بكري على التغييرات. اكيد اعطى تعليمات معين شعباني في حجرات الملابس بالشوطين اعطت اكلها التغييرات هذه التعليمات هذه. دونك نيبادري زون باش تبدلوا فريق وهو متو منتصر من ناحيه ومن ناحيه اخرى يعني بدايه قويه معنويات مرتفعه ان شاء الله يجسموا كما قلت لك الفرص الى اهداف اكثر.
0: واعتقد انه حازم ورقه حازم المصري لو ما كانت ناجحه
1: اكيد هذاك نقصنا احنا في المنتخب التونسي للمباراة اللي فات جمال لانه لازم راس حربه كلاسيكي بيعطيك اكثر عمق هجومي. لاعب نعرفوا المصطوري لاعب محطه يلعب الظهر يتنقل يمين ويسار يحل فراغات برشا في دفاع الفريق المنافس. دونك اليوم اعطانا عمق اعطانا اكثر محطه باش نعتمدوا عليها في بناء الهجمه. دونك يعني اهداف سجلهم اليوم حازم المصطوري اكد انه هداف قناص مع العمل مع الخدمه ان شاء الله يكون معناها فعال في المباريات القادمه ان شاء الله.
0: هذا ما نتمنوه. دونك إذا ذكرنا بالتوقيت مرة أخرى وهل فما بعض اللاعبين يقوموا بالحركات الحمائية ربما فما تغييرات ولا لا؟
2: فنلعب في الدقيقة 56 وهدفين مقابل هدف لمنتخبنا الوطني أمام بوتسوانا. ثم زوز تغييرات مشتاقة بالنسبة لمنتخب البوتسواني في حين اللاعبين متانا قاعدين يقوموا بالحركات الحمائية اعتقد انه مازال بكري شوي على التغييرات حاليا حسب ما قاعد نشوف، خاصه في ظل تقريبا منتخبنا قاعد يلعب مرتاح وقاعد يسيطر لكن الاكيد انه نتصور التغييرات تحصل بعد دقيقه 60.
0: واضح، شكرا لك رضا، يعطيك الصحه. اكيد نذكروا تقدم المنتخب بهدفين مقابل هدف، زوز هدف عن طريق حمزه حازم المستوري، وان شاء الله طبعا المنتخب قادر باش يسجل اهداف اخرى في المقابله هذه المهمه للمنتخب الوطني التونسي.

0: التسعة وستة وعشرين دقيقة. أكيد مرحبا بكم طيبة وفي راديو سبور على جورة فيم وجورة تي في. طبعا نوجه تحية دائما لكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. للأسف نمشيو بكم ملعب رادس، ولكن الهدف المرة هذه مش لتونس، هدف لبوتسوانا. نكتشفوا التفاصيل مع عند زميلنا رضا الخليفة. تفضل رضا.
1: بالفعل الجمال كما كنت تقول، والله الحقيقة سيناريو عجيب اللي قاعد يحصل هنا في رادس. المنتخب البوتسواني اخذ الأسبقية، ثم هاو اخذنا احنا الأسبقية عليه ويعدل في الحقيقة، وهدف فعدل هدف كان هو
0: الدفاع الدقيقة. يا رضا وملا معناتها سهولة
1: افتراق الدفاع. بالفعل جمال في الحقيقة
0: والله شيء أسف.
1: والله زمان ما نلقاو حتى تعليق، لأنه موازين القوى وتاريخ الكورة وكل شيء معناه منتخبنا يفوق بالمنتخب البوتسواني، ما احترمنا ليه بأصوات، لكن ثم أخطاء بدائية اللي تأثر عليك وما تلقاش حتى الكلمات باش توصف. كان الرجل ديت سيلية هذا اللي خذاه مكانه
0: تعرف رضا، كورة خذوا هات يخرج راس هو الحارس.
1: بالفعل يبقى روحه راس مع الحارس يرفع به الكورة، الدحمان ما عنده ما يعملها، تصبح النتيجة هدفين في توقيت صعب نلعب في دقيقة 63. إن شاء الله منتخبنا يرجع في المباراة ويسجل، لأنه طوى دقيقة بحسابها. كما قلت أنت، اللي يغيظ أكثر هو جمال أنه أخطاء دفاعية معناها غير مقبولة لمنتخبنا، في حجم منتخبنا، في اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا في تقريبا في برشا فرق أوروبية. للأسف هذا اللي حصل، نلعب في الدقيقة 66 التعادل هدفين مقابل هدفين. ثم زوج تغييرات مازالوا ما حصلوش، تنقلوا عليهم للسادة المستمعين في الدقائق الجاية. إن شاء الله منتخبنا يرجع، ونخليك التعليق في سمير.
0: تفضل سمير.
2: شوف يا جمال، أصعب حاجة للمدرب في لما يحب يبني فريق هو الدفاع. كل مدرب يبدا يبني الفريق نتاعو من الدفاع، ويبدا طالع وسط الميدان وبعد الهجوم. الدفاع لانه الهجوم سي سبونتاني، سي تيني غريزي في الانسان، انه ياخذ الكره ويحب يمشي للشبكه ويسجل هدف، بينما الدفاع يلزمه تنظيم، يلزمه تركيز، ويلزمه تفاهم وانسجام بين المدافعين. احنا قلناها مره انه لي كاتر ديفونسور يدوا فرونسي لا ميم شوز او ميم طون، يفكروا نفس الشيء في نفس الوقت. هذا ما شفناش في الهدف. جمال شفنا تمركز اللاعبين الدفاع نتاعنا اون زيكزاك، مدافع متقدم ودافع متاخر، تبادل كره سريع من المنتخب البوتسواني، كسر لورجو مدافع الطالبي مدافع المنتخب التونسي، لقى روحه وجه لوجه. دونك فماش كوميونيكاسيون في المدافعين تاع المنتخب التونسي، فماش انسجام، فماش تغطيه، فماش لغه مشتركه بين المدافعين. هذا شفناه في الهدف الاول، شفناه في الهدف الثاني، وهذا مرمى كبيره ياسر للمدرب، حتى خاصه انه معنا معين شعباني ما عندوش مده في التحضيرات، لكن كانوا ركز على الدفاع، على بناء البناء البناء.
0: خلينا نشوفوا التغييرات. ها فما تغييرات، تفضل اذا شكون التغييرات.
1: زوز تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني. محمد علي برمضان اخذ مكان فرجاني ساسي، والياس عاشوري اخذ مكان انيس بن سليمان.
0: باهي. دونك عاود لنا، ذكرنا بالتغييرات رضا. ذكرنا
1: محمد علي برمضان اخذ مكان فرجاني ساسي، الياس عاشوري مكان انيس بن سليمان.
0: باهي. رايك في التغييرات؟
2: تغييرات مركز بمركز. جمال ما شفناش تغيير في الرسم التكتيكي، في الرسم في بناء الفريق. خروج فرجاني ساسي ودخول برمضان، ممكن برمضان عنده اكثر نزعه هجوميه، لكن شفنا برمضان المباراه الاخيره ما كانش في المستوى نتاعو، ما كانش في الفورمه نتاعو. ان شاء الله اليوم يكذبنا ويعطي الشيء المطلوب منه في 30 دقيقه هذوما. بن سليمان اكيد شفناه اليوم كيف ما قدمش الاضافه في وسط الميدان، في 18 نجاعه هجومية، مع 12 تفوق عددي في الهجوم، فممكن العاشوري بتوغلاته بسرعته يخلق الفارق. مهمة صعبة وخاصة أن المنتخب التونسي لما سجلنا هدف الثاني جمال تراجعنا نوعا ما، ممكن حبينا نحافظوا على النتيجة 2-1 بكري ياسر. دونك قبلنا اللعب شوية، شفنا البلوك بتاعنا طاح شوية وقبلنا اللعب. أنت تلعب في ميدانك وبعد مردود سيء المباراة أوغندا اليوم، ومطالب اليوم بالانتصار وبالتسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف. على كل حال 2-2 توا مهمة ممكن تصعب شوية، لكن عنا أمل في اللاعبين أنهم يرجعوا ويحاولوا يعملوا ردة فعل.
0: خلنا نأخذ مرة أخرى التوقيت والنتيجة مع رضا الخليفي. رضا التغييرات أكيد، وذكرنا بالتوقيت زادت. تفضل.
1: نلعب في الدقيقة 66 والنتيجة لازالت على حالها، تعادل هدفين مقابل هدفين

0: بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني. ثم تشكيلة المنتخب فيها زوز تغييرات فقط، لحد محمد علي برمضان اخذ مكان فرجاني ساسي، والياس العصوري اخذ مكان انيس بن سليمان، هذه مخالف نفذ علي معلول، تمشي محمد علي برمضان، محمد علي برمضان يرجع علي معلول، يواصل علي معلول، يواصل علي معلول، والدفاع البوتسواني يرجع الكره. في الحقيقه المنتخب البوتسواني اخذ ثقه في روحه وقاعد يلعب دفاع هجومه، وكل ما كانت عنده كره
1: نعم يلعب كل راحة، يلعب كل راحة
0: كل راحة بالفعل جمال. وكانوا دارس منتخبنا دراسة مستفيدة، يعني نقاط قوتنا نقاط ضعفنا، وربما عكس منتخبنا اللي ما شفنا أخطاء في الحقيقة ما يلزمش تتركب وقاعدة ترتكب هنا.
1: واضح. شكرا لك رضا الخليفي. طبعا هذه هي النتيجة 2-2، أكيد نرجع بعد شوية.
2: راديو سبورت.

0: التسعة واربعين دقيقة بالضبط، 49 دقيقة. خنشوفوا التوقيت في ملعب رادس، تقريبا بدينا نوصلوا من ربع الساعة الأخيرة من مقابلة مهمة المنتخب الوطني التونسي قدام منتخب بوتسوانا. نذكر اللي التعادل لحد الآن، هل فما تغييرات؟ هل أنه المنتخب حاول جاب فرص ولا لا؟ ناخذ فكرة بأكثر تفاصيل مع عند رضا الخليفي الموجود على المكان. رضا، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك جمال. في رادس أدركنا دقيقة 75 والنتيجة انجزت لحالها، التعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي ونظيره البوتسواني. في الحقيقة اللي نجم نقوله هذه مخالفة المنتخب البوتسواني، تمشي عالي تتفضل مخالفة، والدفاع يرجع الكرة واليسر عسوري ينقذ الموقف. على كل كما نجم نقوله في الدقائق لمرة جمال أن الكرة ما حبش تدخل. في الحقيقة منتخبنا خلق تقريبا 3 فرص على التسجيل، لكن دقيقة 71 توزيع من محمد علي بن رمضان وتصويب قوية من أرضية من إسماعيل الغربي تضرب في الدفاع وترجع. دقيقة 73 تصويب قوية من اليسار السوري تضرب على عارضة وترجع. دقيقة 74 هجوم للمنتخب الوطني توزيع ورأسية حازم المستوري يتصدى لها الحارس. في المقابل فإنه المنتخب البوتسواني في الحقيقة ما هو منتخب نجم نقوله كان حذاري، لأنه كلما كانت عنده كرة إلا وشكل خطورة قاعد يلعب براحة كبيرة، يلعب يعمل عنده تبخلات سريعة توزيعات من اليمين لليسار ويلعب براحة كبيرة وقادر يوصل مرمانة في أي لحظة. على كل كما قلت لك تعدت الفرص لكن النزاعة ما فماش جمال. نرى في دقيقة 76
0: سمير حاول المنتخب الحقيقة جاته أكثر من فرصة، كرة على العارضة، كرة أخرى نحاها الحارس. حاول المنتخب يمكن التغييرات اللي قام بهم وخاصة ذولي العاشوري يعني قدم الإضافة إلى حد الآن.
2: صحيح جمال، التغييرات أعطت أكلها خاصة على المستوى الهجومي. شفنا العاشوري أكثر نجاة، أكثر فاعلية، بيركيتور أكثر في يخترق الدفاع للفريق المنافس، خلق برشا فوضى في دفاع المنتخب البوتسواني، لكن باقي يبقى التركيز في اللمسة الأخيرة، تركيز في اللمسة اللي بتسجل هدف مش موجودة، سيطرة ميدانية أوكي، لكن حذاري المنتخب البوتسواني قاعدين يخليه في فراغات التالية، حذاري ما تخلوش في التسرع. راهو المنتخب البوتسواني ينومنا ومن بعد على إثر هجمة مرتدة قادر أنه يخلق لنا خطر في في, في في أي وقت. دونك لازم نركزوا تقريبا 20 دقيقة جمال. دونك لازم التركيز، لازم الكرة تمشي تخرج صحيحة
0: وأقل من 20 دقيقة، لأن وصلنا دقيقة 76
2: بالضبط، يعني 78 ساعة يعني. دونك منخفض لن ندخل في التسرع، نوليو نفقد الكرة بسرعة وهكاك نعطي فرصة أكثر للمنتخب البوتسواني، نعطيه ثقة أكثر. دونك الفو فير تريز اتونسيون خاصة في الهجمة المرتدة نتاع الفريق المنافس.
0: باهي خلينا نرجع لك رضا، ذولي كيد المنتخب في اللحظة هذه يسجل هدف اللي لوجوا عليه من بكري ذولي.
1: بالفعل ثم دفعوا في الحقيقة، الناس كان ثبتوا في العملية، كنت ثبت فيها أكثر مني، ثم دفع لكن الحكم كان قريب من العملية وقال يتواصل اللعب. على كل ثم زوج تغييرات اخرين ينتظر قاعد نشوف فيهم على حافه الميدان، ثم امين الشرنيتي وثم سيباستيان سونيكتي قاعدين يستعدوا بشغل مكانه.
0: مش امين الشرنيتي عاد،
1: امين الشرني تحيه صديقنا امين الشرنيتي.
0: اشخاص كان عندنا شرميتي اليوم، واشخاص
1: فعلا اليوم المباراه نتاع الشرميتي ايام زمان. على كل تحيه لامين اللي كان له صولات وجولات في ميادين كرة القدم سواء مع المنتخب مع النجم الساحلي وكذلك في الخارج. على كل تتفق المخالف المنتخب الوطني فرصة أخرى للمنتخب، تمشي إسماعيل الغربي وتخرج ضربة ركنية للمنتخب الوطني.
0: نتبع معك في الديركتري ده علاش
1: اسمناه على كل ركنية للمنتخب الوطني إن شاء الله تكون. ثم إسماعيل الغربي يمشي ونفذ الركنية، إسماعيل الغربي كذلك يتوزع المدارج الفلوس يطلب من الجمهور التشجيع، الحكم يعطيه إشارة التنفيذ.
0: شعبتوا يكوروا طلبنا
1: من التشجيع بالضبط وضيق وتعدد الجمهور. في الحقيقة كانت العيدوني حتى علي معلول الكل يطلبوا من الجمهور، والحقيقة الجمهور قاعد يقوم بواجبه. إن شاء الله النتيجة تتبع، ما زالت ما تنفذتش الركنية، الحكم يعطيه إشارة الغربي. ثم إسماعيل الغربي تتنفذ الركنية والدفاع يرجع الكورة ترجع مرة أخرى للمنتخب الوطني، تمشي عالية. ثم محمد علي برمضان في مرقة 18 متر، محمد علي يراوغ وتخرج، تخرج ركنية مرة أخرى، سيطرة متواصلة. الركنية كانت تسديدة من محمد علي برمضان تضرب في الدفاع وتخرج، ثم ركنية أخرى على يمين الحارس ركنية ما زالت تتوزع ركنية تتنفس تمشي عالية عالية والدفاع دفاع ترجع المنتخب الوطني ماذا اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي لا لا لا لا لا مش ممكن للأسف تتفك الكرة بمعناه ما تسميش اللمس المتوسط مخالفة يقول الحكم بالمنتخب الوطني مخالفة تتنفذ المخالفة الياس العاشوري يعطي كرة عيسى العيدوني عيسى العيدوني عيسى العيدوني ماذا عيسى يغير تجاه اللعب اسماعيل الغربي علي معلول علي معلول يوزع تضرب في الدفاع وترجع ترجع اسماعيل الغربي مرة أخرى علي معلول علي معلول منتصر الطالبي ما لقاش الحلول المنتخب ترجع لتالي
0: وهذاك علاش رضا باش نسأل سي سمير يعني وكأنه التكتل اللي توا ولا موجود في فريق بوتسوانا يعني يحبوا يحافظوا على النتيجه ويعتمدوا على لجنه المعاكسه باش يخلق صعوبه للمنتخب الوطني
2: التونسي اكيد المنتخب البوتسواني متعادل مع منتخب التونس دقيقه 80 تقريبا
0: ويمر الوقت ياخذ ثقه
2: اكيد ياخذ ثقه في نفسه واللي يتكتل اكثر دفاعيا ويكون اكثر شراسه في افتكاك الكره
0: وحذر لانه بشوري فما مساحات اكيد بنا لانه
2: خاصه انه
0: نلعب كل في كل حال
2: المنتخب التونسي قاعدين يعتمدوا برشا على التوزيع على الكرات الهوائيه هما طوال في الكرات الهوائيه دونك نحط كرة في الأرض ونحاول نتبادل سريع بالكرة معناها لجين دو لجين تروا باش نخلق الفرص لكن بطريقة هذه قاعدين نلعبوا لعب خلينا نقول هجوم عشوائي يساعد برشا المنتخب البوتسواني في التكتل وفي افتكاك الكرة وفي البناء الهجمة السريعة والمرتدة.
0: هل رضا قام بزوز تغييرات لانه نشوف في زوز اللاعبين هذول اللي يستعدوا باش يدخلوا
1: تنفذ عليه معلول والدفاع يرجع الزوز لاعبين موجودين على حافة الميدان اللي هما كما قلنا أمين الشيرني وسيباستيان تونكتي لكن لحد الان مازالت ما قامتش التغييرات جمال مازال خاطر معين شفتوا طلب منهم التريس ربما قاعد يدرس ولو انه في الحقيقه نرى في الدقيقه 82 وحان القيام ببقيه التغييرات لانه الوقت قاعد
0: يزيد كل في كل
1: والنتيجه مش في صالحنا بصراحه فهمتني
0: سمير تونكتي نجم يعاون ونورمالمون يدخلوا مازال 8 دقائق على
2: الاقل تغيير مسير تو خاصه في يعني في المد الهجومي نتاعنا تونكتي مراوغاته بسرعته شفنا في يعني لما كل ما يدخل يعطي الاضافه دونك يعاون برشا خاصه على قدام الدفاع متكتل لازم تلعب على باش تحل الدفاع هذا تلعب على جناب دونك تونكتي ساعدنا نتصور انه معنا دخوله حاليا يعني مهم جدا يعاون برشا في اختراق التكتل الدفاعي للمنتخب البوتسواني
0: تفضل اذا كان ثم تغييرات ناخذوها من عندك
1: بالفعل اول التغييرات سيباستيان تونكتي باش ياخذ رقم سيف الله باش ياخذ بقعة سيف الله لصيف وامين الشري ياخذ مكان علي معلول
0: تفضل سي سمير تعليقك على التغييرات هل هذا احسن اختيار هل ربما كانت تنشكون اوراق اخرى
2: في لا هو بالطريقه هذه خروج علي معلول ودخول الشيرني مكانه تونكتي اكيد باش يلعب نلعبوا ثلاثه خلينا نقول 3 2 5 يعني 5 3 3 عروس الطالبي والنصراوي يقعدوا ثلاثة مدافعين للراس ديفونس يعني الكيبر ديفونسيف مع اثنين لاعبين ارتكاز برمضان والعيدوني والخمسة مهاجمين في الهجوم دونك 3 2 5 حتى يخلق أكثر تفوق عددية في منطقة 18 وعلى أطراف باش نحاولوا نحلوا اللغز نتاع التكتل الدفاعي نتاع المنتخب البوتسواني دونك تغييرات نتصورها لوجيك إن شاء الله تعطي أكلها في قدم الدقائق جمال.
0: هذا رضا
1: ثم الحقيقة هو كان مفروض هذا الحكم الرابع هذا اللوحة يعلن على خروج علي معلول ودخول أمين الشاري لكن يظهر ثم إصابة للنصراوي أتراجع معين وغير اللي خرج هو محمد النصراوي ودخل في وقته أمين الشاري رغم اللي كما قلت لك من لول اللوحة هذا بالعلي معلول وعلي معلول جاب السخرج لكنه قاعد رجع خرج الحاصل اللي خرج هو محمد النصراوي ودخول أمين الشاري ويبقى علي معلول في الميدان.
0: هو الحقيقة علي معلول قدم مستوى طيب كل نتاعو كل ساعة
2: تكنيكمون اللي قوي ياسر جمال عنده رؤية للميدان ممتازة ثراء تكتيكي كبير ياسر لمسات نتاعو دائما وابدا توجع ما فقدش برشا كور كان يعني في المستوى المأمول وكان كما كنا نتصوروا يعني قدم مردود كبير اعطى كل من عنده خبرته وفنياته للمنتخب التونسي في المباراة هذه.
0: هاي نعيشوا معك رضا اللحظات الاخيره ان شاء الله يجي فيها هدف الانتصار للمنتخب الوطني التونسي. تفضل.
1: على كل نلعب في الدقيقه 84 مازال برشا وقت وجمال بالوقت البديل على كل 84 دقيقه لعب النتيجه لا زالت على حالها هدفين مقابل هدفين السيطره تكاد تكون كليه للمنتخب الوطني اللاعب هذه تمشي امين الشاري اللي خدمها كانوا بوقت النصراوي وترجع كره التماس تماس المنتخب الوطني نفذ التماس بن رمضان تمشي لعلي معلول معلي معلول ترجع لبرمضان برمضان يراوغ برمضان يراوغ يهز راسه يوزع الكره يوزع الكره وتمشي في يد الحارس الجماهير كل واقفه قاعده تساند قاعده تشجع قاعده تشجع لكن النجاح لحد الان ما زالت مش موجوده نلعب في الدقيقه 85 النتيجه هدفين مقابل هدفين تمشي كره عاليه وسط الميدان هذا هجوم يرجع الكره الطالبي الطالبي تمشي علي معلول تم علي معلول علي معلول علي معلول علي معلول يرجع الكره بيرغب ثم الياس العاشوري يطلب الكرة ما تمشيلوش تمشي الياس أمين الشرني أمين الشرني أمين الشرني قدم يوزع يوزع ما تمشي الغربي الغربي ترجع الكرة من طرف المنتخب البوتسواني هذا هجوم المنتخب البوتسواني هجوم عاكس هجوم عاكس حذاري حذاري حذاري ثم العاشوري ثم العاشوري باقي الكرة عند المنتخب البوتسواني البوتسواني رقم كيستو كيتسو لا تتقاس الكرة وتتعدى سلامات تمشي للطالبي الطالبي أمين الشرني أمين الشرني أمين الشرني يخلي الكرة لعلي معلول ثم بعدها علي معلول باقي عند الشرني يرجع يغير اتجاه اللعب تمشي للرقم خمسة محمد علي برمضان عيسى العيدوني عيسى العيدوني تم الكرة عند عيسى العيدوني عيسى العيدوني المنتخب نتحس وقت تبدأ عنده الكرة يهاجم ما يلقاش الحلول يرجع للوراء يرجع للوراء منتصر الطالبي منتصر الطالبي والمنتخب البوتسواني الملاحظ البيرتون وتقريب ولا لاعب بلعب تم رقابة على كل لاعبين تتوزع من أمين الشاري وتخرج ركنية ركنية للمنتخب الوطني ركنية إن شاء الله تمشي إسماعيل الغربي باش ينفذ الركنية إن شاء الله تكون حاسمة ركنية مهمة في توقيت مهم في الحقيقة الفرص قليلة حتى المخالفات قليلة كذلك كل اللاعبين المنتخب الوطني في المرمى في قدام المرمى نتاع المنتخب البوتسواني اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي صعد تتنفذ الركنيه تمشي عاليه تمشي عاليه وترجع من المنتخب البوتسواني تسديده وعاليه برشا تسديده من اللاعب الياس العاشوري تونيكتي عفوا من تونيكتي تمشي عاليه برشا في الحقيقة فماش فرص خطيرة فرص حاسمة فرص مناسبة مع المنتخب البوتسواني قاعد يضيع في الوقت فما أحد اللاعبين ملقى على الأرض مازال مازال ثم رقم 22 آخر تغيير ريان اللومي معين الشعباني يلعب كل أوراقه كل أوراقه ريان اللومي مش ياخذ رقم 14 باش ياخذ مكان عيسى العدوني
0: يلعب كل اوراقه سي سمير لانه ما نتيجه ما ايش تخدم المنتخب دونك اكيد يزمون
2: اكيد اكيد دقيقه 88 ومتعدين 2-2 وما لقيناش حلول هجوميه بالرغم السيطره خلينا نقولوا الميدانيه لكن السيطره بدون فاعليه بدون نجاعه خلات عطت ثقه اكثر للدفاع المنتخب البوتسواني تكتل كما يجب قدام المرمى نتاعه سكر منافذ الكل خلانا نلعبوا في الكره الطويله والعرضيات اللي والحق يقال هما اطول منا في في في القامه دونك ما لقاو حتى صعوبه باش يرجعوا الكره نتاع الكره الهوائيه اللي بتاعنا ويلعبوا على الهجمات المرتده دونك صعبه المهمه جمال نحس بها صعبه المهمه لانه التغييرات كما قلت لك معناها برغم اللي هجوميه لكن ما فماش اكل الرؤيه الهجوميه والتشتيت الهجومي الاستركتوري المنظم قاعدين نجري وراء الهدف استناو في هدف يجينا باي طريقه كانت بدون بناء بدون تفكير بدون رؤية مشكلة كبيرة ياسر قاعدين نعاني فيها توا خاصة أنه تعادلنا اليوم مشي يصعب علينا المهمة أكثر جمال وخلينا في حالة
0: في وضعية صعبة
2: صعبة جدا.
0: تفضل رضا كملوا معك رضا تفضل.
1: نلعب في الدقيقة 89 ركنية المنتخب البوتسواني تتنفذ الركنية ترجع تمشي من الياس عاشوري اسماعيل الغربي باقي المنتخب البوتسواني هذا هجوم المنتخب البوتسواني حذاري حذاري حذاري حذاري والحمد لله تمر سلامات وتخرج ضربة مرمى للمنتخب الوطني حذاري قلنا المنتخب البوتسواني في الحقيقة في الهجومات المعاكسة
0: خطير وسريع. خايف توا حتى من ربما نتيجة أخرى لا قدر الله.
1: والله والله جمال الحقيقة قلبي يدق وخايف. ونجم نقول لك انا حتى النتيجه اسس حتى الجمهور الحاضر اللي كان يشجع الناس كل ملتزم الصمت الناس كل خايفه واقفه خايفين على الاقل ان شاء الله تمر سلامات على كل ما زلنا نلعب في الدقيقه 89 باقي ما فماش فرص واضحه جمال فماش فرص قادر منتخبنا قاعد يسيطر نوع في اللعب نتاعو لكنها سيطره عقيمه لحد الان سيطره عقيمه نلعب كما قلت لك دقيقه 89 2-2 بين تونس وبوتسوانا الكره تمشي لامين الشارني أمين الشري بعدها علي معلول يعطي الكرة علي معلول ترجع تأخذ الكرة المنتخب البوتسواني الحقيقة ما نعرفش تعطيني جمال الرأي وأن المنتخب البوتسواني يلعب براحة كبيرة بثقة كبيرة في النفس رغم أنه معناه تاريخ تونس
0: وبوتسوانا منذ تلاقي المباراة يا رضا عنده راحة كبيرة حتى في الخروج بالكرة وكرة سلسة وكل ضربة ضربة وكرة سهلة هذا شفناه ولاحظناه
1: على كل هو الحكم أضاف 8 دقائق جمال 8 دقائق كان 8 دقائق إن شاء الله نتمكنوا فيهم من تحقيق الهدف الثالث على كل 8 دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى ترجع الكرة أيمن دحمان تمشي طويلة إسماعيل الغربي سمع علي معلول رقم 17 تونكسي هو تتفكلوا تونكسي وترجع للمنتخب البوتسواني الهجوم بهجوم دفاع بدفاع مدافع بمدافع نسق المباراة تنخفض الباقي ثم أحد اللاعبين قال اسقط على الميدان يطلب في إصابة أحد اللاعبين منتخب البوتسواني باش يتوقف اللعب ما زال اللعب متوقف والحكام يمشي باش يشوف اللعب في الحقيقة ثم قاعد يكسر في اللعب كما نقوله المنتخب البوتسواني وين يشوف ثم ضغط من المنتخب التونسي يسقط يعمل الحارس يسقط على واحد المدافعين على كل اللعب متوقف
0: خلص السمير اليوم شو ضيعنا السمير في الماتش هذا معناتها هل ضيعنا الفترة الأولى خاصة اللي كانت ربما بإمكاننا نسجل فيها أهداف ضيعنا زاد ربع ساعة في الشوط الثاني وقت يسجل الهدف الثاني ما سبب تراجع المنتخب علاش كي سجلنا الهدف الثاني تراجعنا وخلينا المنتخب البوتسواني اللي هو منتخب عادي ومنتخب الحقيقه ماهوش منتخب يعني من الدرجه الاولى
2: لا متوسط فنيا وبدنيا وعلى جميع المستويات شوف لونتام دي ماتش بتاعنا ما كانش ممتازه عملنا دي تونفور ما استغلناش الاوقات القوه بتاعنا بس سجلوا فيهم هدف وخاصه بعد ما عدلنا وسجلنا الهدف الثاني كنا ننتظروا المنتخب التونسي باش يدعم التفوق بتاعه هذا بهدف ثالث ويكمل يضغط على المنافس في المنطقه بتاعه لا شفناه تراجع قبلنا اللعب لان قبلنا الهدف الثاني دونك نتصور انه اللاعبين اليوم خلينا نقول او الاطار الفني ما عرفوش كيف يتصرفوا في المباراه خاصه تقسيم المباراه كنا نتصوروا انه منذ البدايه باش ناخذوا زمام الامور ونحطوا المنتخب البوتسواني في مكانه غادي نقولوا له انت تبقى هناك احنا اليوم نلعبوا من اجل انتصار لكن هذا ما صارش المنتخب البوتسواني لعب بكل ذكاء بكل يعني خبث عارف روحه امكانياته البدنيه والفنيه خاصه ماهيش في مستوى المنتخب التونسي كما قلت انت جمال بدا لعب براحة كبيرة بثقة في النفس ما خلاش المنتخب التونسي سيطر عليه سيطرة كلية قاعد يقوم بهجومات في بعض الأحيان مرتدة ومخطرة يعني قاعد هو يتصرف في المباراة كما بطريقته هو وبالمنهجية اللي حطها هو في المباراة
0: هو اللي فرض علينا ها وتوقف اللعب فما شوية مناوشات نمشي الرضا تفضل رضا
1: فعل جمال مناوشات الحقيقة هو سبب امتاحة مدرب المنتخب البوتسواني اخذ الكرة كانت الكرة خرجت التماس يصلح المنتخب اخذ الكرة سلبوا تونكتي في الكرة باش ينفذ التماس ما عادش يعطي الكرة ما عادش دزوا
0: يلعبون على حسابنا هما توا
1: وصحاليهم واخذ الكرة بكل بروز الدم وتولي حد رايح قاعدين يضيعوا في الوقت من ثاني نفس اللعب تقريبا عندنا دقيقتين ثم يظل اقصاء ورقة صفراء ولا ورقة الورقة إقصاء الورقة الصفراء الثانية لأحد اللاعبين رقم مشان إقصاء للاعب رقم 21
0: رقم 21 شكون منتخبنا ولا منتخب بوتسوانا؟
1: لا من المنتخب البوتسواني منتخب بوتسوانا البطاقة الصفراء الثانية يصبح يلعب 10 لاعبين ما زالوا 6 دقائق كاملين على كل يستأنف اللعب كما قلت انت جمال المنتخب البوتسواني قاعد يلعب يشوف الضغط نتاع الجماهير ويشوف قاعد يلعب على اعصابه على كل تخرج الكرة 6 أمتار للمنتخب الوطن، تتنفس 6 أمتار. دحمان، دحمان يغير اتجاه اللعب، تمشي للسما الطالبي الغربي، اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي يغير اتجاه اللعب، تمشي تونكتي، تونكتي، تونكتي مع علي معلول، تونكتي غير اتجاه اللعب، يرجع الكرة تمشي برمضان، برمضان رقم 6 مصر، تمشي على اليمين، على اليمين ادم عروس، ادم عروس يرجع، ترجع للطالبي، ترجع للطالبي، ثم يعطي الكرة تمشي للشيرني، الشيرني ماذا يفعل الشيرني؟ ماذا يفعل امين الشيرني؟ هذه كرة عالية، هذه كرة عالية، فرصة لا تخرج ركنية، تخرج ركنية،
0: تبع الركنية ان شاء الله تجيب جديد، يعني تجيب جديد، تفضل
1: ان شاء الله. الركنية مرة أخرى اسماعيل الغربي، تفضل جمال
0: سي سمير. فما طبعا وقت قاعد يتعدى والمنتخب كانه بدا يرضى بالنتيجه، مش عارف
2: لكن قلت زعما المنتخب البوتسواني قاعد عملنا بياج من داف وحصلنا
0: خسر وين يلعب في المناطق نتاعو، تاخر تاو ظهر
2: ورقه حمراء نقص الملاعب كيف يرجع المناطق نتاعو، لكن سير مباراه كما حب هو، حطنا عملنا كما قلت
0: تحكم
2: فينا، تحكم في اعصابنا، تحكم في معنوياتنا في في في مباراه كل سياره كما حب هو. دونك احنا طحنا في البياج، شفنا منتخب التونسي اليوم ما هو الحق يقال في الدقائق اللي مازالت ان شاء الله يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، لكن صعيبه المهمه قدام اصرار وعزيمه منتخب بوتسواني اللي اصبح توا يلعب ناقص جوار، لكنه نصوره باش يحط اكثر جهد واكثر باش يحافظ على النتيجه نتاعو، لانه ما كانش يحلب بالتعادل مع المنتخب التونسي في رادس.
0: نرجع لك رضا، تفضل رضا، تفضل.
1: نلعب في الدقيقه السادسه في الوقت البديل، باقي سيطر المنتخب الوطني
0: يعني حسب اللعب مازال دقيقتين
1: بالضبط. تم برمضان، برمضان ترجع تتفكر، برمضان تمشي كوره للمنتخب البوتسواني، ماذا تم؟ ادم عروس، ادم عروس، ادم عروس ياخذ كورته، ماذا يفعل؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول مخالفه للمنتخب الوطني، تنفذ المخالفه. ادم عروس الطالبي، منتصر الطالبي يعطي كرة تمشي اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي ماذا يفعل؟ اسماعيل الغربي ماذا يقول؟ يتيح اسماعيل الغربي ينفذ المخالفة، تمشي برمضان، برمضان، برمضان، ثم امين الشيرني، امين الشيرني يرجع الكرة تمشي علي معلول، علي معلول يوزع، يوزع، يوزع، ما ثم تونكتي، تونكتي والحارس، والحارس بدون عنوان، بدون عنوان، ثم ارتباك في صفوفنا، في صفوف المنتخب الوطني،
0: صار منذ الهدف التعادل صار الارتباك صحيح
1: بالضبط. بالحقيقه وهذا كجمال قاعدين نلاحظوا ما ثماش فرص سالحه للتسجيل، حتى قلت لك المنتخب قاعد المنافس يلعب براحه كبيره، هذا هجوم، ترجع الكره ادم عروس، يرجع الكره الحارس مرميها ايمن دحمان، ايمن دحمان تمشي للطالبي، الطالبي، الطالبي، امين الشيرني، امين الشيرني مع علي معلول، امين الشيرني، امين الشيرني، هذه الكره عاليه، عاليه لشكون؟ لشكون؟ والله طول القام، هذه فرصه المضغوط، وكان تونكتي ازدواجيه من سيباستيان تونكتي، والحارس يحط كره في الركنيه، عبر الفرصه سيباستيان تونكتي، مقصيه قويه،
0: والتوزيع من علي معلول،
1: من علي معلول بالفعل، بالفعل كل الحارس يحط الكره في الركنيه، اعتقد انه الركنيه الاخيره لانه الوقت البديل انتهى. اسماعيل الغربي يخلي علي معلول هو اللي بينفذ الركنيه، يمشي علي معلول تنفذ الركنيه، علي معلول، علي معلول والدفاع يرد الكوره، والشيرني، ومن الشيرني على الطاير تمشي بعيده برشا، بعيده برشا، ما زلنا في هذه الامنه بالضبط، يعلن الحكم عن نهايه المباراه على نتيجة التعادل، هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، ثنائية المنتخب الوطني سجلها الحازم المصطوري دقيقة 43 ودقيقة 49، بينما ثنائية بوتسوانا كانت في دقيقة 38 هدف عن طريق تاتا يوني وديست ديتيلي في دقيقة 60، وأنا ما بقى لي إلا أقول لك إلى اللقاء جمال.
0: طبعا شكرا لك رضا الخليفي، نتيجة مخيبة للأمال، المنتخب الوطني التونسي أكيد باش تخلينا نعلق ونرجع نخرج ونحكيه على مستوى التراجع الكبير للمنتخب منذ كأس العالم. تعادل آخر يأتي بعد تعادل مع أوغندا. طبعا المنتخبات هذه من الصنف الثاني اليوم والتي تجيل تونس وتمركيلنا وتخلينا في وضعية صعبة. واليوم المنتخب عنده زوز نقاط في مجموعة اللي يترشح منها واحد يعني بوتسوانا باش تلعب لنا الروتور في بلادها. دونك احنا نشوف الخيار اللي عملناه انه نلعبه لانه كنا حاسبين حسبة والواقع حاجة أخرى. الواقع حاجة أخرى. حاسبين أنه إحنا باش نربحوا ماتشواتنا وعندنا ستة نقاط وباش نمشيو نرى البوتسوانا مترشحين. اللي يحسب وحده يظلوا. دونك المنتخب اليوم في وضعية صعبة. الحقيقة كل الخوف أنه ما يترشحش. وراهو المنتخب خارج كأس أفريقيا أكثر من تواجده في كأس أفريقيا بهذا المستوى. سمي كلمة في 30 ثانية.
2: خيبة أمل في كأس العربية، خيبة أمل في كأس أفريقيا، خيبة أمل في كأس العالم، واليوم في تصفيات خيبة أمل. ماذا يلزم للكرة التونسية باش تصلح هذا نقطة استفهام كبيرة جمال؟
0: فنرجع احنا غدوة إن شاء الله في بلانيت سبور. خليكم مع الأخبار وبعد غازي وهبة وسهرة طيبة على جورة فهم. إلى اللقاء.
3: راديو سبور
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. راديو سبور آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
6: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نفى مصدر أمني للجوهرة فيما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة التي تقيم حاليا بمستشفى شار نيكول بالعاصمة بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. والمصدر الأمني يضيف أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه أنهما متورطان في الاعتداء على طفلة 15 سنة وإيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة. وحسب المعطيات الأولية فإن الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط المخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثة اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق ادعاءاته. وفي وقت سابق أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية لكنه أوضح أنه لن يتم التوصل للاتفاق إلا بعد معالجة ملف إيران النووي. نهاية الموجز في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
7: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
3: المشهد مع زهير الجيسي.

0: Bleu Nuit. Bleu Nuit. Bleu Nuit. مع هبة لوسيف وغازي خليل.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد استثنائي، موعد خاص من بلو نوي. الاثنين 28 سبتمبر 2026، سهرية جديدة معكم، سهرية الموسيقى، سهرية الغنيات، سهرية الاخبار الفنية المتنوعة، وساعة ثانية للبنة. اهلا وسهلا بالجميع. هبة اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا يا غازي، شنحوي لك يا منير، شنحوي لك يا ياسمين، شنحوي لك. اهلا وسهلا
1: كل
2: في الديجيتال بيان سور، كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا موجتنا يكملوا معنا السهريه حتى نص الليل بالاخبار الفنيه كما قلت، وبالمواعيد ان شاء الله اللي تلقاها معنا تباعا، ان كانت مهرجانات والا زادا مواعيد سينمائيه افلام. دونك احنا تكون المجازين هكا اللي تخليكم ابديتد في ما هو ثقافه. دونك خليكم معنا ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك والا على موقعنا johrfm.net. ايش عندنا موسيقى يا غازي؟ ايش عندنا؟
1: باش نبداو بجنجون البلاد، غنيت جنجون باش نسمعوا معكم برشا غنيت اخرى. تحياتي للناس اللي معنا لوقيت هذا، ياسمين جديدي في الديجيتال اكيد لي لايف اللي قاعدين نتابعوا فيهم لوقيت هذايا، سيو حتى المتابعه تاع المباراه في الاخراج الرقمي. تحية لياسمين جديدي ومنير اسماعيل في الاخراج. تحياتي سي منير. هبة لوسيف، غازي خليل، هذا ديولي معكم، ونبداو مع جنجون كما قلنا تو سويت.
0: Bleu Nuit.

0: العشر وثلاثين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلونوي سهرية حتى نص الليل. واش رايكم نعملوا طلع على الأخبار الفنية توتفيتا؟
1: أخبار الفنانين والمشاهير، باش نبدأ بالحدث الفني الأبرز في الساحة العربية، خلينا نقولوا المغاربية. قضية سعد المجرد اللي ترجع بينا 10 سنين التالية، 2016 اتهام سعد المجرد بتعنيف واغتصاب لورا بريول اللي هي مراهقة نجم نقولوا فرنساوية عمرها في 20 سنة، استدرجها للبيت بتاعه في الوتيل وغادي صارت الواقعة. شكيت بيه القضية اللي اخذت برشا تطورات وكانت فما برشا تساؤلات، سعد متهم ولا بريء، عمل ولا ما عملش، هذا الكل كان في قضايا متداولة، كان زادة في جلسات متداولة تحكم على سعد باش يلبس البراسلي ويقعد في فرنسا، ومن بعد طلب حتى من ملك المغربي محمد السادس انه يرجع لبلاده لكن يقعد على ذمة التحقيقات. القضية خذت المنعرج الاخير نجم نقوله والحكم الاخير، الحكم بالسجن على سعد المجرد 10 سنوات. نعم، هنا تداعيات الحكم هذايا بين العائلة، بين الفنانين المغاربة، بين حتى الإعلاميين العرب اللي كانوا فمشكون انتقدوا، فمشكون تعاطفوا مع سعد المجرد في القضية هذه. ملي صدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي في فرنسا بسجن سعد المجرد 10 سنين، مع التطبيق زاد في قضية لورا بريول الجدل دار في 3 اتجاهات. أولها عقوبة قضائية جديدة تخلي

0: ليه قدام مرحلة مختلفة من القضية، ثانيها مساندة من مرته وابوه والعائلة الكل وعدد من الفنانين في المغرب، والاتجاه الثالث انتقادات اللي أعلنوا عليه تعاطفهم معاه ولا دافعوا عليه زادة كيف كيف ينتقدوا فيهم. فما حتى شكون يقولك مادام غلط لازم يخلص. غيتا العلاقي اللي هي مرت سعد المجرد أول المعلنين على موقفها بعد الحكم، رسائل مطولة دي ستوري تهبطهم على الانستغرام زادة، خلالها هبطت السنوات اللي عاشتها معاه من بداية القضية وما زالت متمسكة موقفها من الاتهامات والقرار القضائي. الأسرة قالت أنها تعاونت مع السلطات في السنوات اللي فاتت الكل، وقدمت اللي عندها الكل من مواد وأدلة، وحتى اللي طلبوه الكل. سعد احترم الشروط اللي تفرضت عليه في فترة الرقابة القضائية 10 سنين كما قلنا، ومطالبة مالية زادة جات من الأسرة، يعني فما نوع من الابتزاز. هذاك علاش تسائلت غيتا وقالت شنو ثمن حرية راجلي، وقالوا لها إذا ما يدفعش باش يرجع للسجن، وإذا ما ندفعوش هو اليوم في السجن. يعني فما حتى بعض الأطراف اللي كلمت سعد المجرد وطلبوا منه فلوس باش يخرجوها لا باش يبرقوه، خلينا نقوله الأسرة زادة اللي شافت فما حتى نوع من التبديل في الأبحاث وحتى في المعطيات والأدلة اللي في القضية. حاربنا من أجل أنه يسمعوا صوتنا، ومن وجهة نظري حسيت أنه تحذيراتنا وأدلتنا وأصواتنا تم تجاهلها. فيني العدالة وقت اللي نقوله أنه عائلة قدمت للسلطات مواد فيها محاولات مزعومة الوضع ثمن حرية رجل؟ وين العدالة وقت اللي تم مناقشة المال مقابل تغير الإفادات، وقت اللي باش يبدلوا حتى الشهادات بتاعهم؟ كيف كيف بو سعد مجرد اللي مازال متمسك ببراءة ولده؟ فما فنانين أعلنوا على تضامنهم بعد الحكم قد على سعد مع سعد المجرد، كما الدنيا باطمة، كما شادي حسون، كما زاد عصام بلاليوي، كما زاد حتى صفاء حبيركو الممثلة وعارضة الأزياء المغربية اللي قالت سعد غيتا ندعي من كل قلبي أنه ربي يعطيكم القوة ويطمئن قلبكم. وحاتم عمور رسالة لسعد زاد قال الله يدير تأويل الخير ويخفف عليك هات الضيقة خويا سعد، دعوتنا معاكم وعائلتك في هذه الظرفية الصعيبة والله يقويك. ابتسام باطمة كيف كيف، سعيدة شرف كيف كيف، حمل الدعم من سعد المجرد قالت خويا سعد الله يفرج عليك، الله يصبر أهلك، الله يفك وحايل مراتك على الخير، كل التضامن. انتقادات الدعم سعد، فمشكون زاد اللي انتقدوا شكون يدعم في سعد، وهذا كان جانب زاد آخر من الناس، خطر فما حكم بالسجن 5 سنوات في حق سعد المجرد في ماي 2026، وواقعة أخرى كما قلنا في 2018 في سان تروبي، قضية لورا بيريول كما قلنا رجعت للواجهة، هي زادة خرجت للإعلام وقالت سكت برشا ما حبيتش نتكلم، تعرضت لبرشا مضايقات برشا ابتزازات، لكن ما حبيت نتكلم إلا وقت اللي القانون ياخو مجراه، وقت اللي يتم الحكم النهائي على القضية هذه. لكن ما هوش حكم نهائي، خاطر سعد زادة قاعد يحضر في روحه باش يستينف مرة أخرى ويطعم القرار هذا قدام محكمة النقض باش تدخل القضية مرحلة قضائية جديدة واللي هي الأخيرة بعد الحكم الأول الحكم الثاني، ونستناو الحكم الثالث اللي باش يكون نهائي.
1: نحكي زادة على اسم آخر اليوم تصدر الترند، سعد المجرد عنده مديدة هو متصدر الترند إن كنت أعمال أو قضية المرتبطة بالاغتصاب. ما خلينا نحكيه على اسم آخر اليوم، كان هكا من الأسماء اللي محبيها متفاجئوا بالإعلان اللي أصدرته كما قلنا على صفحاتها الرسمية. نحكيه على فايا يونان اللي أعلنت بشكل مفاجئ دونك عن تعافيها التام والكامل من سرطان الجلد. نحكيه على الفنانة والمغنية السورية السويدية فايا يونان مواليد 1992، فنانة اللي دخلت التاريخ كأول مطربة عربية تعتمد على التمويل الجماهيري الكراود فاوندينغ باش تنتج أغنيتها الأولى أحب يدك عام 2015، يعني الجمهور هو اللي تبرع لها باش تمول العمل نتاعها. نحكيو على شهرة عالمية بدأت عام 2014 مع فيديو توعوي مشترك مع شقيقتها ريحان بعنوان البلادي، واللي استعرض واقع الحروب في المنطقة العربية وأحصد ملايين المشاهدات. نحكيو زادة على جائزة أفضل مطربة سورية عام 2018 ضمن جوائز دافباما الألمانية، أصدرت عدة ألبومات ناجحة كما بيناتنا في بحر، حكاية القلب، أصواتنا، إلى جانب خوضها تجربة التمثيل في مسلسلات كما تاج نحكي. وكما قلنا على الخبر اليوم اللي تصدر محركات البحث بعد ما شاركت التفاصيل الخاصة هذه مع جمهورها، قالت اكتشفت سرطان الجلد هكا كما قلنا وتعافيت منه، والحكاية بدأت أنه شقيقها طالب الطب لاحظ شيمة داكنة غريبة على ظهرها وقالها لازم تعمل الفحوصات اللازمة ولازمك تعمل جراحة عاجلة وتستأصل الورم، وتم استأصاله والحمد لله بنجاح قبل تفشيه. من هذا الحادثة هذه حابت تتوجه زد رسالة توعية قوية لجمهورها حول مخاطر أجهزة التسمير، وقالت لازم الفحص المبكر. نعرفوا كما قلنا أنه فايونين ما تشاركش برشا تفاصيل أبار الحياة المهنية متاحة، ولكن مؤخرا زد احتفلت في الأونة الأخيرة بخطوبتها من المصور الصحفي ساركون هيرمان يرهان دونك، وشاركت لقطات رومانسية للمناسبة هذه مع الجمهور متاحة. وكما قلنا آخر يمكن بوست هو كان تعافيها من سرطان الجلد، إن شاء الله ربي يحمي الجميع. وإحنا ذيك علاش من الأصوات الجميلة اللي تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا فايا يونان. شنو اختارنا سيد المخرج واختارنا باش نسمو كيفاش؟ يا قاتلتي. الله الله خلينا نسمع الوزير. يا قاتلي باه يا سيدي، يا قاتلي يا قاتلتي، نقعدوا في الأجواء الحميمية تسويت على موجات الدنيا ما فيها جورة فيما بلونوي.

0: دو ديبا ترينينج سيزون وصلنا مع العشرة وتسعة واربعين دقيقة في بلانوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جدول لكم التحية وقيدكم مع الأخبار الثقافية.
1: لانفو كولتور نحكيو كالعادة على المواعيد اللي تهم تونس وباش نحكيو على السينما بالتحديد. سينما جيت تحط رحال بتبرقة من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. نحكيو على فعاليات دورة ثانية من خلالها المهرجان الثقافي المتنقل. سينما جيت يكون في تبرقة من ولاية جندومة كما قلنا بعد من 30 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر 2026. يعني بعد قديش من نهار 28 بعد لا قداش في منهار هو قعدت نحسب 30 هي دونك 28 29 30 هايلي سينما
0: احنا اليوم 28 ما قلتش بعد قداش من نهار قلت بعد غدو كمل اليوم تعدي غدو بعد غدو
1: حبيت نجربكم فايقين وإلا هاي سيدي نحكيو دونك كما قلنا على النسخة كانت في زغوان مرحلة أولى كانت بمدينة زغوان من 3 إلى 13 سبتمبر 2026 وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين المشروع الثقافي القائم على اللامركزية مركزية الفعل الثقافي إنها تمكن الجمهور من متابعة الفن السابع خارج فضائيته التقليدية وقاعات سينما من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمديات تبرقة إلى فضائيات لعرض الأفلام ونقاشها وبش يكون لجمهور الفن السابع بكل من معتمديات فرنان بني متير عين سلطان وغيرها موعد مع عروض السينما جيت اللي تقام ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراكة مع تظاهرة سينما تدور والمنظمين مش يحطوا على ذمة الجمهور مجانا عدد من الفعاليات اللي تجمع بين عروض الأفلام والورشات الفنية في السينما والرقص المعاصر والمسرح وفن السلام إلى جانب تجارب غامرة باستخدام الواقع المعزز والافتراضي وبش يتم تخصيص حيز من البرنامج للأطفال اليافعين وبشتشهد الفعالية زادة تنظيم أنشطة توعوية بالتعاون مع جمعية إشارة اللي تعمل في مجال دعم حاملي الإعاقة السمعية. أهم فعاليات برنامج سينما جيت في تبقى العرض الموسيقي الفلكلوري اللي بش يفتتح الأنشطة وبش تأمنوا الفرقة البولندية لكومبانيا فضلا عن موعد 2 أكتوبر اللي باش تتحول فيه بصفة مؤقتة المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 التابعة لمعتمدية غار الدماء إلى فضاء ثقافي مخصص للأنشطة الفنية لفائدة التلامذة. كيف كيف فعاليات سينما جيت كما قلنا كانت في زغوان وكان الإقبال الجماهيري منقطع النظير. دونك إن شاء الله ثقافة تعم بلادنا لأنه اليوم ما أحوجنا للثقافة وللقرب من صغيراتنا وأنه نعطيهم هكا الثقافة اللي يستحقوها و سينما تكون قريبة منهم وتعطيهم مساجات توعوية. دونك إن شاء الله نواكبوا التظاهرة الثقافية هذه أي ما كانت تظاهرة ثقافية نواكبوها.
0: هذيك صحة هيبة من تبرقة باش نمشيو لدرنة الزاهرة. درنا الزاهرة هو اللقب التاريخي اللي تعرفت به مدينة درنا الساحلية الشرق ليبيا. تعرفت خطرها مزيانة تعرفت خطر الطبيعة الخضرة اللي فيها ومكانتها الثقافية. الاسم هذا يتربط بالعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية المعاصرة في المدينة لكن أبرزها هو مهرجان درنا الزاهرة. السنة يوصل للدورة السابعة المهرجان هذا باش ينطلق غرة نوفمبر يتواصل حتى لنهار 7 من نفس الشهر. ضيف الشرف تونس باش تكون هي ضيفة الشرف عام السنة. العمل الافتتاحي الاستثنائي هو عمل مسرحي مميز الحلم جليلة بكار والفاضل الجعيبي هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم وأعلنت عليه هيئة تنظيم المهرجان باش يستضيفوا قيمة فنية كبيرة ويعطيه جمهور المسرح في درنا موعد مع تجربة مسرحية مميزة مع واحد ولا زوز من أهم وأبرز صناع المسرح العربي فاضل الجعايبي وجليلة بكار. الصفحة الرسمية على المهرجان هبطت المنشور هذايا وعبرت على سعادتها وفخرها بحضورهم في مهرجان درنا وامتنانهم باش يكونوا بين أهل درنا الزاهرة الأول مرة في ليبيا. لكن ما قالوش على البرمجة مازالوا ما عطاوش حتى تفاصيل ولا حتى الفرق اللي باش تشارك سوى الفرق المحلية الليبية وقالوا أنه حتى الراغبين باش يترشحوا للمهرجان ينجموا يطلعوا على الشروط والمعايير ويكملوا بيانات الاستمارة ويبعثوا المشاركة بتاعهم في الغايات المحددة. نذكروا أنه زاد مسرحية الحلم افتتحت تظاهرة الخروج إلى المسرح نهار 25 سبتمبر اللي فات اللي ما زالت متواصلة حتى الغرة أكتوبر في مدينة الثقافة شادي القليبي في تونس العاصمة. شوية من أخبار الثقافة أكيد ديما تلقاها معنا في بلونوي، وشوية أخرى تكون معكم هاجر النوالي في موجز أخبار لحداش. موعدكم مع بلونوي متواصل، ساعتنا الثانية مخصصة لبنت الموسيقى. Bleu nuit.

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أجرى فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة مؤخرا عملية مراقبة شملت عدد من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية وادي مجر ومليان من التلوث، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفضت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة إلى رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا، وتم رفع 4 عينات من مصادر التلوث، وذلك على خلفية عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندوبة وباجة. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من مساء يوم 34 من سبتمبر في عدة مناطق تابعة لإقليم مدنين وتطاوين وجابس، موضحة في بلاغ لها هذا المساء أن هذه الاضطرابات بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات مبرمجة ليوم 4، وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكة بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنغردان وسيدي مخلوف من ولاية مدين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. وذكرت الشركة بأنه من المنتظر استئناف التزود تدريجيا يوم الخميس بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة. دوليا، أفاد مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران اليوم بأن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة وأن العقبات التي تعترض مسار المفاوضات كبيرة، وأضاف ذات المصدر أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران ضئيلة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين. أفادت وكالة أنباء الإمارات أن نائب الرئيس الإماراتي ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يتجه يوم غد إلى السعودية في زيارة أخوة، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بلانوي، بلانوي كل يوم من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

0: 11 و20 دقيقة مازلنا معكم ديما في بلانوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نمشيو مع لي ريبريز.
1: بنة الموسيقى
2: وهي بنة الموسيقى بأتم معنى الكلمة، لأنه احنا باش نسلطن وباش نسكتوا خاطر هو باش يغني وأصوات اخترناه باش تكون في بنة الموسيقى في ساعتنا الثانية في هالموعد الاستثنائي اللي رافقوكم فيه على امتداد سويعتين من 10 حتى النص الليل. نحكيو على مي فاروق وقت اللي تغني لي كوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة، أغنية من ألحان بليغ حمدي، حق دونك حقت نجاح كبير. ومي فاروق زادة اللي اشتهرت بأدائها المتميز لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم تكون حاضرة معنا في بنة الموسيقى اليوم. كيف كيف زاد صوت آخر للمطربة اللبنانية يارا، صوت اللي هكا نلقاو فيه حنية ورومانسية، نلقاوها تغني للشحرورة صباح الشهيرة غنية زي العسل. كيف كيف هي من ألحان بليغ حمدي، تغنيها ديما في حفلاتها وتعطيها أيك الطابع الرومانسي. يارا اللي حضرت سنة في على مسرح بلتو كارتاج في إطار سهرات خاصة والجمهور كان حاضر وأنصفها، وكانت حاضر زادة في الحمامات أنصفها، وكان كانت السهرة أمام شبابيك مغلقة. دونك زوز أسماء في الشرقي باش تكون حاضرة معنا في بنة الموسيقى. إيش عندنا في البنة يا غازي؟
0: يلا في الجو الغربي شوية أخرى، نو ديجيتي غناية بلاك ستريت نسمعه بصوت شيت فيكر، قبلها زادة في الجو الغربي باش نسمعه مونشاين باند في تيتر جون ليجند غناية All of Me، غناية حلوة برشا زادة هكا سمعناها عرفناها برشا في فيلم Fast and Furious. باش تسمعوا الغناية دي في الفيرسيون سبيسيال اللي اخترناها لكم، برشا موزيكا وبرشا بنا في سهرة الليلة
1: بلونوي.

0: هكا نوصلوا معكم لل 11:52 دقيقة، نكملوا رونديفو بلونوي لليوم. ميرسي بوكو للناس اللي كانوا معنا الكل، نتلقى معكم غدوة التسعة تاع الليل كالعادة في موعد آخر. ميرسي هبة، ميرسي منير.
1: شكرا لك غازي، شكرا لمنير، شكرا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي كانوا معنا. كما قلنا إن شاء الله أخبار فنية وأخبار زادة ثقافية يلقاوها معنا ديما في الموعد هذايا من بلونوي على موجة جوهرة فام. الأخبار زادة باش تكون حاضرة معكم بعد 7 دقائق من توا مع هاجر النوالي، وحوصلة لكل المستجدات ترجو تقراوها وتلقاوها على موقعنا جوهرفم.net. احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، الناس الكل تشاو تشاو باي باي.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بمشاركة أكثر من 30 دولة تونس تحتضن المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على طهران وعرقجي بانتظار الرد الأمريكي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم 29 من سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويمثل المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبرني والبنية التحتية والتمويل وبحث آلية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. هذا والتقى أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظرائه من الجزائر وموريتانيا وليبيا بمناسبة مشاركتهم في المؤتمر، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة تطوير التعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية وتبادل الخبرات لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين التكفل بالمرضى. تنطلق يوم غدا الأربعاء بداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 26 و2000، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية بالتعاون مع الهياكل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من الشركاء الدوليين، تهديف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على الإقبال على خدمات الكشف والمتابعة الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أول بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. دوليا إيران الآن. نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية عباس عراقجي أمس قوله أن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة، وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. وعراقجي يقول متحدثا في نيويورك أن إيران أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بالشروط التي حددها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز دون الخوض في تفاصيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا يوم أمس محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي، يضيف أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق ادعائه. ترامب نفى أيضا أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك بعد أن نقل موقع إكسيوس في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. ومن أخبار العالم أيضا، اندلع يوم أمس حريق في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور شرق سوريا إثر انفجار في أحد صمامات الخط. قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرون تيان، الموعد اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، ساعتين من زمان نترافقوا فيهم من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وايضا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على الرقم 48155000 والى الاس ام اس على 85990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى، ونرجو نوصل معكم سهريه الليله في ليبرون.
1: الساعة 12 بعد منتصف الوحدة.

0: antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. شوي أخرى نعملوا طلع لإهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي بدأت توصلنا على 85-990 وإلا بالواتساب على 48-155-ألف. أما قبلنا بدأوا مع أولى فقراتنا القارة، وأول فقرة تكون فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرفوا القصة وراء غناية تيجي نسيب للفنانة المصرية أنغام. غناية اللي خرجت عام 2024 وهي من كلمات أكرم حسني وألحان إيهاب عبد الواحد. إيهاب عبد الواحد اللي يروي تفاصيل المرة الأولى اللي سمع فيها كلمات الغناية.
2: بداية من نهاية المشهد. نهاية المشهد سلام أكرم بقى، أنا تعبان مش قادر. الساعة 3 أنا هروح أنام لي شوية، وعشان بكرة الصبح وأنا بصحى بدري. عشان بكرة الصبح هبتدي إيه يومي.
3: تمام.
2: باي باي كيكو، سلام أكرم، باي باي. روحت لقيته إيه بعت لي بيقول لي صحي. 7:15 كده صح، ولا كانت 6:30، 6 حاجه كده. صحي صحي في لسه سايبك يعني صحي في حاجه اكتر
3: جو.
2: قال لي يعني اصل كتبت حاجه وما تستناش يعني. لسه سايبك ما تستناش. تستنى لبكره. قال لي ما تستناش والله بجد. قلت له ماشي هجيلك 10 دقايق. والله العظيم
3: يا نهار ابيض
2: 10 دقايق. لا ده بص 10 دقايق راح بعت لي تاني. قال لي قهوتك ايه؟ قلت له جاي يا اكرم، انا جاي جاي خلاص جاي
3: خلاص بقى.
2: للدرجه دي هو عنده يعني، عارف اللي هو الفنان طلع بقى على الحافه هنا خلاص اللي هو
3: مفيش.
2: لازم تلحن دلوقتي، الكلام ده لازم يتقال دلوقتي، لازم الاحساس ده يوصل لك دلوقتي. تمام. رحت قعدت قدامه قلت له سمعني. قلبي بورتو امبوسور انا هنا. انا معاه برضو. انا معاه في اي حاجه. وبعدين انا بتاع الغزاله رايقه يعني انا معاك. تمام. فراح قال لي تيجي نسيب، تيجي نجيبها في النصيب، تيجي نقول ما احناش لبعض وبيننا بعد تغيب وغيب. طب تيجي نضيع، تيجي احنا الاثنين نبيع، تيجي نعلق في المشانق، مين مخنوق مين اللي خانق، يلا نشهد الجميع. قلت له ايه ده؟ ده انا جسمي اشعر يا اخي، انا لغايه دلوقتي فاكره وهو بيقولها لي. انا قلت له ايه ده؟
3: ايه ده؟
2: انت كاتب الكلام ده؟ قال لي قلت له ليه؟
3: انت كاتب الكلام ده ليه؟
2: انت انت انت حاسس كده؟ انت حسيت بكده؟ انت عندك مشاكل؟ لا انا تمام، بس هو وحي جالي. وحي يجي لك انت ليه؟ المفروض ينزل على امير تعيم. انت فاهم قصدي ايه اللي هو؟
3: وبعدين انت بتاع برتقان بسره وكده، انت ازاي جاتك
2: انت بطل

0: كوميديا.
1: اه بالظبط.
0: انت مش هتعمل
1: موهوب،
0: مش هتنزل مني دمعه.
1: موهوب
0: عبقري.
2: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين صارية نابدت معكم نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.